0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: في الإذاعة الوطنية التونسية متابعي أم الإذاعات أم البدايات رجعنا لكم وإحنا معكم دائما في بداية يوم جديد يوم مبارك سعيد للجميع. هو الجمعة 8 من مايو 2026. رجعنا لكم بصوت ليلى مراد في نغم باب الغفران وننطلق في فقرتنا الثانية في هذا الموعد فقرة معاني في أغاني. واليوم جملة وباقة من الاختيار الغنائية اللي تتغنى بموسم الحج. ونذكر السادة المستمعين أنه يوم أمس الخميس 7 مايو 2026 انطلقت أولى رحلات الحج وقد بلغ عدد الحجيج هذه السنة 10982 حاج وحاجة من بينهم 1000 حاج من المكفولين بالخارج موزعين على مختلف الولايات. وستكون بإذن الله آخر هذه الرحلات يوم 22 مايو القادم. في البداية نهنيو ونباركو لجميع الحجاج الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الزيارة اللي إن شاء الله تكون مقبولة لحجيجنا الميامين اللي زوروا بيت الله في حج 2026 1447 هجرية. طبعا تتجلى أهمية الحج في الإسلام في كونه رحلة روحانية فريدة تمس شغاف القلوب وتغير حياة المسلمين إلى الأبد. هالرحلة المباركة اللي تمثل ذروة العبادة في الإسلام ما هيش مجرد مناسك تؤدى بل هي تحول جذري في حياة المسلم وتجديد للإيمان وتطهير للنفس من أدران الدنيا. وقت ما يستعد المسلم لأداء فريضة الحج فإنه لا يحزم الحقائب متاعه فحسب بل يهيئ قلبه وروحه لرحلة العمر التي طالما حلم بها. إنها لحظة يتجرد فيها من كل زخارف الدنيا ويرتدي ثياب الإحرام البيضاء اللي تذكره بيوم القيامة ويلبي نداء إبراهيم عليه السلام الذي تردد صداه عبر الزمان: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. تظهر أهمية الحج في الإسلام جلية حين نتأمل في الأثر العميق اللي يتركه في نفوس الملايين من المسلمين اللي يجتمعوا في صعيد واحد متجاوزين كل الحواجز متجاوزين كل الفوارق متوحدين بلباس واحد عبادة واحدة وهدف واحد هو التقرب لله سبحانه. في هالمشهد المهيب تتجلى عظمة الإسلام ووحدة الأمة في أبهى صورها. هذاك علاش اليوم جملة الأنغام اللي نترافق بها مع السادة المستمعين والمستمعات في هذا اليوم المبارك ستكون متنوعة ومتعدة. ونهني ونباركو لجميع الحجاج اللي أكرمهم ربي سبحانه وتعالى هذه السنة بأداء هذه المناسك وأدائها تضيء المشاعر المقدسة في مكة بمجموعة كبيرة من العبارات اللي إن شاء الله نقول فيها: ربي يقبل حجتكم، ربي يسرها لكم، إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور، وأعادكم الله لبلدكم سواء تونس وإلا البلدان العربية الإسلامية، آمنين غانمين معافين، تقبل الله طاعاتكم وغفر لكم ذنوبكم وجعلكم من المقربين إليه تعالى، وإن شاء الله من طاعة إلى طاعة. الأنغام هذا اليوم تتعدد وتتنوع ونبدأ بأولى الأنغام فرحتنا كبيرة هي للمنشد المصري محمود هلال، واحدة من الأعمال الإنشادية المميزة اللي لاقت رواج واسع خاصة في المناسبات الدينية المرتبطة بالحج والأعياد. تدور كلمات هذه الأغنية حول مشاعر البهجة والسرور بموسم الحج وزيارة بيت الله الحرام. رجعين لكم بعد صوت المنشد محمود هلال في هذه التهنئة الخاصة والخاصة جدا لحجيج 1447 هجرية.
3: بارك

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: غادو ناسيونال فوان تيرن.
2: أهلا وسهلا بكم مجددا أو في إن متابعينا. ما زلنا نحكي على الحج. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، هو فريضة عظيمة فرضها ربي سبحانه وتعالى على المسلمين مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. تجلى أهمية الحج في الإسلام في عدة جوانب روحية وأخرى اجتماعية وأخرى أخلاقية واقتصادية، من بين الأنغام اللي إن شاء الله نهديوها لكل حجيجنا الميامين تشويق الحج للزين الحداد. وتعتبر هذه الأغنية وهذا الابتهال بصوت الفنان زين الحداد من الأعمال الفنية الروحانية التي تحظى بمكانة خاصة في الموروث التونسي خلال موسم الحج. نمط الموسيقي ينتمي إلى التشويق القيرواني التقليدي، تعبر الكلمات عن الشوق لزيارة البقاع المقدسة ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ووصف مشاعر الحجيج. قدمها زين الحداد في عدة مناسبات أبرزها ضمن عروض قطوف عربية والتشويق في العادات التونسية. هو تقليد غنائي وإنشاد شعبي ينتشر في تونس وتحديدا في مدينة القيروان، يؤدى عادة في المساجد وعند توديع الحجيج الميامين. بعد صوت الزين الحداد يكون حاضر زياد غرسة في يا قاصد الحج، وهي واحدة من أجمل الأغاني وال

معتمدا الارتجال المقيد بأصول المالوف. أغنية تتميز بكلمات بسيطة وعمق صوفي من أشهر مقاطعها: يا قاصد الحج مبروك عليك، وزيارة الهادي مبروك عليك.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: مرحبا بكم مجددا أوفياء، ما زلنا معكم في فقرة معاني في أغاني. ولكل من شد رحاله لقضاء فريضة الحج، أسأل الله بأجل أسماء وصفاته أنه يتقبل منكم حجكم، وأن تعودوا إلى دياركم كيوم ولدتكم أمهاتكم بلا ذنوب ولا معاصي. الحج واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع مرة واحدة في العمر، وعد من أعظم العبادات اللي تكفر الذنوب والطهر النفس، كما ورد في أحاديث عن فضل الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بعد صوت زيل حداد كان متبوع بصوت زياد غرسة يا قاصد الحج، توا نسمعوكم يا مكة شورك ناداني سلمية محمد شعبان. هالكلمات هي أيضا جزء من التراث الشعبي التونسي الأصيل، وتحديدا من أغاني السلمية والحضرة والمديحة النبوي. وتعبر هالقصيدة عن الشوق لزيارة بيت الله الحرام، تتميز بلحنها الروحاني اللي يجمع بين الخشوع والبهجة. كلمات القصيدة مختارة تتضمن عبارات شعبية لوصف الكعبة المشرفة ومكة شورك ناداني، يا مكة شورك ناداني متوحش والبعد كويني. خليكم مع صوت محمد شعبان في هذه الأغنية التي تغنى غالبا في توديع الحجاج أو استقبالهم، وفي الأفراح والمناسبات الدينية أيضا.

0: يا تونسية
1: معنا بدأت الحكاية.
2: أو فينا متابعينا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نذكركم أنه يوم أمس الخميس 8 مايو 2026 كانت أولى رحلات الحجيج الميامين إلى البقاع المقدسة، وسنة بلغ عدد الحجيج 10982 ألف حاج وحاجة، من بينهم 1000 حاج من المكفولين بالخارج وموزعين على كامل تراب الجمهورية. نهني كل من خرج اسمه هذه السنة، وإن شاء الله ربي يتقبل من حجاج بيت الله الحرام، إن شاء الله حجهم مبرور وسعيهم مشكور، وإن شاء الله ربي يجعل هذه الرحلة المباركة رحلة خير وبركة عليهم. يعلم الحج المسلمين الصبر والانضباط وأيضا التواضع، ويذكرهم بأهمية الابتعاد عن الشهوات والتقرب من الله سبحانه وتعالى خلال هذه الرحلة المباركة. يتعلم المسلم أنه يتحكم في نفسه بالامتناع عن الرفث أو الفسوق أو الجدال، والصبر زاد على المشقة، وأيضا التسامح مع الآخرين، وهذه كلها قيم أخلاقية سامية تنعكس على سلوك الحاج بعد العودة متاعه من هذه الرحلة، وهي فرصة للتوبة وأيضا للتجديد الروحي. جملة الأنغام اللي نتواصلوا بها: أنس سيد في هنيالكم يا حجاج ربي نختاركم، ثم أحمد الأنصاري هنيالك يا حاج ونور الهدى مبروك يا حج وعقبلنا.

0: Okay, okay.
1: طبعا نهنيو كل حجيجنا الميامين بهذه الزيارة، إن شاء الله ربي يتقبل من حجاج بيت الله الحرام، إن شاء الله حجهم وسعيهم مشكور ومبروك، ويجعلهم من المقربين إلى الله تعالى، إن شاء الله من طاعة إلى طاعة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله دعاء ليهم لتونس ولكل البلاد العربية والإسلامية بالثبات والنور بإذن الله تعالى. رجعين لكم في آخر فقرة من فقرات هذا اللقاء وفقرة التكريمات، وستكون الفنانة المكرمة هذا اليوم هي أنغام.

0: نحنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. الاتحاد الأوروبي يطلق منصة رقمية مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس بهدف تعزيز الشفافية ومتابعة برامج التعاون التي تجمعه ببلادنا. والسفير الأوروبي بتونس يعلن مشاريع أوروبية قيد تنفيذ في تونس بقيمة 1.35 مليار دولار. مع شركة بلجيكية متخصصة في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية، ديوان البحرية التجارية والموانئ يمضي صفقة أشغال كبرى لجهر موانئ حلق الوادي رادس وسوسة وبنزرت منزل بورقيبة بكلفة تناهز 125 مليون دينار. انطلاق الأشغال مرتقب موفى ماي على أن تتواصل نحو سنة وثمانية أشهر وفق معايير دق فنية وبيئية عالية، مع الحرص على الحد من التأثيرات المحتملة على المنظومة البحرية. كما سيسمح المشروع بتثمين المواد المزمع جهرها، وذلك باستغلالها في إنشاء مسطحات إضافية وأراض لتوسعة الموانئ التجارية. بالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية، تنظم الإدارة الجهوية للصحة في بن عروس اليوم بالمركز الوسيط بمرناق القافلة الصحية سوليدار. ويتضمن البرنامج يوما لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو، مع تقديم استشارات وفحوصات لقياس التنفس بصفة مجانية. تحت شعار في العيد الكبير فرح تصغير أجرها كبير، الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتدعو التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى الإسهام في إدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيد. في العالم، وبعد جولتين سابقتين عقدت بواشنطن على مستوى السفيرين المعتمدين في الولايات المتحدة، مسؤول في الخارجية الأمريكية يكشف عن جولة مباحثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل على مستوى الوفود ستستضيفها واشنطن يومي 14 و15 من ماي في محاولة لانتزاع اتفاق ينهي التوتر بين بيروت وتل أبيب. ويأتي هذا الإعلان وسط تصعيد ميداني إسرائيلي متواصل على امتداد الجغرافيا اللبنانية، رغم إعلان ترامب اتفاقا لوقف إطلاق النار وتمديده حتى 17 ماي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. أحلى تحية وأجمل سلام من أسرة برنامج ليالي القمر أو في أولى الإذاعات والبدايات لإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا لكم إثر موجز الساعة الثانية فجرا ومعاكم في رحلة جديدة وموعد يتجدد بتجدد لقاء معاكم في باقة فقراتنا واختياراتنا الغنائية. ونشكر سهام تليلي على المتابعة للبرنامج. وفي فقرة التكريمات نزولا عند رغبتها وبعض من متابعي هذا الموعد الفنانة أنغام كرمها في آخر فقرة من هذا الموعد موعد ليالي القمر، وهي ما هيش مجرد مطربة ذات حنجرة ذهبية بل هي شخصية مرت بمحطات إنسانية وفنية معقدة شكلت جزء كبير من صورتها الحياتية في جانبها الإنساني. معارك صحية وعائلية شاقة بدأت من الصفر رغم أنه ولدها موسيقار، إلا أنه تخطات بعض الصعوبات باش تكون مطربة كبيرة. هي الفنانة أنغام اللي نشأت في عائلة فنية موسيقية مما ساعد في تبلور موهبتها. عرفت في البدايات بتقديمها للأغاني الكلاسيكية والطربية القديمة وغنت في عدة حفلات لكل من أم كلثوم، ليلى مراد والكثير من الأساطير الكلاسيكية القديمة، إلا أنها سرعان ما غردت خارج السرب الكلاسيكي وبنت شخصيتها الفنية المستقلة، فقدمت أغاني معاصرة واستطاعت أن تكون واحدة من أهم نجوم الوطن العربي في زمن قصير جدا، وحازت على الكثير من التكريمات العربية وكان لها مشاركة تمثيلية ناجحة في التلفزيون المصري. ولدت أنغام محمد علي سليمان عام 1972 في الإسكندرية بمصر لوالدها الموسيقار الكبير محمد علي سليمان وعمها المغني والممثل المصري عماد عبد الحليم. عاشت طفولة فنية كبيرة وغنت لعمالقة الفن المصري منذ الصغر.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. عام 84 غنيت أنغام تشارت مسلسل تلفزي. في عام 1988 كان الألبوم الغنائي الأول لأنغام بعنوان في الركن البعيد الهادي. هالألبوم ضم 7 أغاني.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: عام 89 تتالت إصدارات أنغام الفنية، أصدرت الألبوم الثالث ضم 7 أغاني. عام 90 أيضا صدرت ألبوم اتفقنا اللي ضم 7 أغاني. عام 92 أيضا أصدرت ألبوم أنت العالم. 95 أصدرت ألبوم بقول لك إيه، و 96 أصدرت ألبومين. كانت تجربتها الأولى على المسرح المصري عام 99، شاركت في مسرحية رصاصة في القلب وأصدرت ألبومين هما وحدانية وهيبة. عام 2001 أصدرت ألبوم ليه سبتها، وتعدت الإصدارات إلى حدود 2010 بخطوة غير مسبوقة في ألبوم الحكاية المحمدية، وهو أول ألبوم ديني لها، وتناول قصص 10 نساء أثرت في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نالت العديد من التكريمات، كرمت من إذاعة النجوم FM كأفضل مطربة عربية عام 2010، وكرمت في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية 19، كرمت من الأمم المتحدة بيوم المرأة العالمي عام 2012، وحصلت على تكريم بحفل الميمة كأفضل مطربة عربية عام 2011. عام 2019 حصلت على جائزة دير جيست كأفضل مطربة عربية بجائزة أفضل مطربة عربية في مهرجان القناة قنوات الفضائية. ليكي سهى متليلي ولكل متابعي ليالي القمر وركن التكريمات في باقة من أجمل أنغام الفنانة العربية الكبيرة أنغام، إن شاء الله تستمتعوا بها إلى حدود 3 فجرا الملقبة بصوت مصر.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: هكا نوصل أوفينا متابعينا عشاق أولى الإذاعات والبداية إذاعتكم جميعا الإذاعة الوطنية التونسية وموعد ليالي القمر إلى نهاية هذا اللقاء. نشكركم جميعا على طيب الإنصات والمتابعة والوفاء الدائم. أجمل تحية خالد الشابي في الإخراج التقني وبسمة الدربالي في الأعداد. يوم مبارك وسعيد للجميع.

Christian.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
2: يسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. وزارة الصحة تنبه إلى ضرورة عدم اتباع الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسمياتها أو طريقة تقديمها، وتحذر المصابين بأمراض مزمنة على غرار السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى، وأيضا النساء الحوامل وكبار السن والأطفال تحذرهم من إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب. تونس تحتضن اليوم وغدا المنتقى العلمي الدولي تحت عنوان الجهات والتراث الثقافي غير المادي الديناميات والرهانات والأفاق، ويهدف المنتقى إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي غير المادي وفق اتفاقية اليونسكو لسنة 2000 باعتبارهم مجموعة ممارسات والتمثيلات والمعارف والمهارات التي تعتبرها الجماعات جزءا من هويتها. وتبرز الورقة العلمية للمؤتمر أن هذا التراث هو تراث حي يتناقل عبر الأجيال ويتجلى في الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل جهة مثل اللهجات والتقاليد الشفوية والموسيقى والحرف التقليدية. بدءا من اليوم حتى 17 مايو الدورة 30 لعيد الورد بأريانا، ويتم تحت شعار كل عام ورد أريانا غرام، وتكتسي هذه الدورة بعدا جهويا شاملا يهدف إلى شاكي كافة البلديات الولاية ومعتمدياتها في المهرجان. وفي البرنامج بالخصوص حسب نائب رئيس الجمعية الثقافية لبلدية أريانا ليلى العياشي، تنظيم تظاهرة أريانا تتغنى بالورد بمشاركة أكثر من 100 طفل من المؤسسات التربوية وتنظيم قوافل صحية وعيادات مجانية توازيا مع الأيام الغراسية التي ستشهد توزيع 100 وردة بكل ولاية بهدف نشر ثقافة الغرس في كافة أنحاء الجمهورية. رياضيا اليوم الدفعة الأولى من مباريات الجولة 29 وقبل الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حسب البرنامج التالي انطلاقا من 4 بعد الزوال: الملعب التونسي اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان، مستقبل جابس، الأولمبي الباجي، شبيبة العمران، شبيبة القيروان، الاتحاد المنستيري. في العالم روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار مع أوكرانيا لمدة 2 وذلك منذ الليلة وحتى 10 مايو أحياء لذكرى الانتصار على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وتحذر كييف من تبعات أي خرق. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي غدا خطابا بالمناسبة وصف بالمهم خلال عرض عسكري تحتضنه سنويا الساحة الحمراء في موسكو. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm. الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: معمارنا
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
3: الجالب، سحر عمارة بلاد الجريد.

0: هي أصوات خلط الطين بالماء بورشة تقليدية لصنع الجالب بعين مرزوقي، وهي منطقة خاصة بحرفي الآجر المحلي تقع أطراف مدينة توزر. تقدمنا نحو الورشة، فكان الحرفي عنتر الغربي الذي ورث هذه المهنة عن أجداده ممسكا بكلتا يديه كتلة من الطين يرشها بين الحين والآخر بالماء ليطوعها ويضعها في قوالب جاهزة. كان منهمكا في عمله، تحيط بورشته أكداس من الطين الأحمر والأبيض، ومن الجانب الآخر حوض مياه وفرن تقليدي.
1: نجيب التربة اللي هي على عين المكان اللي هنا، نحكره هنا تحكير بالعين، معنا نحط ثلثين نتاع التربة وثلث نتاع طين، خلوهم يتخمروا للكاملة، ومن بعد يتخلطوا باليدين يتمزجوا باش يولوا لون واحد، ومن بعد يتخدموا هكا بالقالب هذا. بعد ما يتخدم تو لازم نذروا عنها الرماد من اللوطة ومن فوق. علاش الرماد؟ أنا باش يقوم بعملية الامتصاص تاع الماء من اللوطة ومن فوق. وإحنا كي نخدموا القالب ما يلزمش الخشنة تاع اللوحة يفوت سنتي، علاش؟ بالسباس الصغير واللون تاع الرماد الكعبة تعمل الأخرى الظل، معناها تشيح متوازنة الكعبة. ومن بعد ينضاف بالسكينة كزاي، ومن بعد نحطوه حدا الفوق، نقولوا إحنا الكوشة. كي نحضروا 10,000 20,000 إحنا والحجم تاع الكعب نحطوه كله مع بعض، ويطيب لمدة 20-24 ساعة. وهنا اللي الجريدة كده الشايح فواضل نتاع النخل كل نتاع الواحة نتاع التوزر يتجاب لهنا اللي نستعملوه احنا للفوق. هنا يثم حسب التقريب 20 فرن، يمكن 40-50 بشر يخدم فيه.
0: وفي قلب المدينة العتيقة أولاد الهادف بطوزر التي شيدت بيوتها وجدرانها بالجالب، تستوقفك هندسة معمارية فريدة من نوعها، لها خصائصها ومميزاتها. التقينا صاحب كتاب ياجور طوزر والفنان التشكيلي عبد الحميد حدان.
2: الاستعمال نتاع الآجر إضافة إلى الوظيفة نتاعه نتاع تغليف الجدران، الجريدي الذكي عرف كيف يستغله، يعطيه وظيفة جمالية زخرفية فنية تشكيلية في واجهات المنازل والجدران، يعمل زخرف فيه برشا أشكال هندسية. تالي الأشكال الزخرفية إضافة إلى الجمالية نتاعها هي تخلق نسب من الظل في الجدار، وكن نسب الظل ذيك نقص من أشعة الشمس اللي احنا حاجتنا بالرفاهة الحرارية، وكل الظلال ذيك تتنقل مع تنقل الشمس، وبالتالي مساحات الجدار تتناوب على تحمل أشعة الشمس وتعطي الرفاهة الحرارية.
0: وأنت تتجول بين أزقة حي أولاد الهادف، حيث يأخذك سحر العمارة إلى دار بن عزوز التي يعود بناؤها إلى القرن السابع عشر، والتي رصعت جدرانها بأشكال هندسية مختلفة، حيث كان الآجر التقليدي يستعمل منذ مئات السنين بمدن الجريد خاصة طوزر ونفطة. وسط هذه الدار حدثنا ممثل المعهد الوطني للتراث مراد الشتوي.
3: لقد بدأ استعمال الآجر في بلاد الجريد حسب الوثائق الأرشيفية وحسب المصادر المكتوبة منذ نهاية القرن الخامس عشر، أي بعد بناء المدينة العتيقة أولاد الهادف. منذ ذلك التاريخ أصبح الآجر هو المميز لعمارة الجريد لمدينة طوزر ومدينة نفطة. ووجب تذكير أن بلدية طوزر وخاصة في عهد شريط قامت بتوشيح كافة مباني المطلة على الشوارع الرئيسية بالآجر، وأصبح منذ ذلك التاريخ الآجر هو مميز للعمارة في جهة الجريد.
2: استعمالة الآجر هي هوية أصبحت بطاقة تعريف الجهة، وهي اللي مكنتنا أنها نختص كجهة بفنون وإبداعات آجر. معناها كن نبنو دار بالآجر، الدار دي نبدو مثلا بالسقيفة باش ما ندخلوش الطول في الدار، سقيفة ساعات أولى ساعات سقيفة ثانية، معناها اللي يتعدى على الطريق ما يشوفش داخل الدار لأنها يلقى الحاجز متاع السقيفة. بالنسبة للاستجابة، البناء بالآجر يفرض النمط من المثال الهندسي تلقى كما قلنا السقيفة وتلقى وسط الدار لباسيو هذاك اللي تم فيه الحركة كل. ثم البيوت المتقابلة ونلقوا في سقيفة نلقوا الدكاكين لأنها يقعدوا وساعات ينزجوا ساعات يستقبلوا الأصحاب كأن غرفة خارجة الضيف غير مجبور أن يدخل الدار الداخل. ثم بالنسبة لمتع العين نعرف أن قابلية الآجر للزخرف عظيمة جدا وتم الصلابة وتنجم تعمل به أمثلة هندسية تستجيب لحياة الجريدي نفس الشيء توزر والكوفة السخنة النفطة.
0: الزخارف المتنوعة للجالب لها أسماء متعددة ترتبط ارتباطا وثيقا بعادات أهل الجريد، ولفهمها عليك أن تتمعن كثيرا في أشكالها ودلالاتها. آسيا السعيدي حرفية من متساكن حي أولاد الهادف.
4: الجالب بالنسبة للهندسة المعمارية نتاعه والنقوشات اللي موجودة على واجهات المحلات والديار العربي في أولاد الهادف كلها كانت رموز كما الجريدة اللي هي جريدة النخلة وتتوسطها العين رمزية اللي تبعد العين الشريرة. حاجة أخرى العين تمثل المرأة والحاجب متاعها، وإحنا الجريد بصفة عامة يرتكز على ثلاثة حاجات اللي هي المرأة والماء والجيال، والجيال اللي هو اللي يخدم الغابة اللي هو قائم عليه الغابة من أنه ينظف النخلة ويسقي الأرض ويستنى المحصول نتاعها من العام للعام. وحاجة أخرى فما رمزية في الجالب اللي تكون أسفل الهندسة المعمارية اللي هي القافلة ترمز لاستمرارية الحياة. عنا احنا نقول الحنش لهجتنا المحلية يعني رمز للصحة. عنا خلية النحل اللي هي ترمز للتويزة، التويزة اللي هي انساء الجريد اللي معروفين باللفة ونسيج الصوف ترمز للعمل متاحهم اللي هو متواصل على كامل السنة. حاجة أخرى عنا بيوت صغار في آخر البنية متاع الجالب احنا نسموهم ديار بو حبيبي. ديار بو حبيبي هذا عصفور صغير معروف به منطقة الجريد يحط العش متاعه بعيد ياسر معناه قريب للسطح باش يبعد على الحنش باش ما يكلش البيض متاعه اللي يحطه. كنا نبدو نمشوا في المدينة العربية نلقوا الرموز هذه موجودة بينا، أما أغلب الرموز هذه دايما فوق الباب متاع الدار على حسب هم ما يعتقدوا باش تبعد العين الشريرة اللي هي جاي باش يدخل الدار يبعد العين الشريرة قبل ما تدخل لها الدارة باش ما تصيبش أهالي المنزل. هذا متداول.
0: منح الجالب المدينة العتيقة بتوزر طابعا معماريا فريدا جعلها قبلة للسياح من كافة أنحاء العالم للتمعن في جمالية وتفاصيل هذا المعمار الذي شيد بطريقة تتلائم مع الظروف المناخية للمنطقة.
2: من الهوادف مبنية بالآجر عندها طبح، إذن الشوارع فيها ضيقة ومتعرجة لاجتناب هبوب الرياح. ثم المدينة هي عندها أبواب تقريبا 10 أبواب، والخصائص اللي ميزت المدينة متاع توزر أصبحت محل متابعة واهتمام من الباحثين من كامل تراب العالم يجوا يدرسوا في الخاصيات وفي الحلول اللي تقدمها المدينة العتيقة للهندسة بصفة عامة. يعني ثم حلول راهو كي نقولوا مثلا برطال معناه راهو نشوفوا ظلال، خاصة احنا عندنا الطقس في فترة تاع الصيف حرارة كبيرة. البرطال يوفر الرفاه الحرارية وتنقوا فيه ساعات دكاكين يقعدوا فيها العباد ويظفروا السعف يحكوا يقدوا المراوح يتناقشوا راهي متكاملة الفن العمارة. نقولوا مثلا اليجور، ما ليس اليجور فقط هو الأسقف من خشب النخيل، معناه الجزئيات في الفن العمارة مهم ومهم جدا وعنده مكانته بصراحة. الآجر وكشوف الجدران واحد رأي اللوحات رأو متحف، متحف معروض للعموم، فنان البناء المعلم اللي يخدم معناها عمل بصمة تبقى عبر التاريخ لوحة فنية جمالية.
4: بالنسبة لاستعمالات الجالب مازالت إلى يوم من الناس هذا الزخرفة القديمة اللي هي عملوها جدودنا على أنها رموز تقريبا ما عادتش كيف ما هي، تبدلت الوقت هذا والمهندسين طوروا فيها شوية الخدمة، أما هو باقي موجود. أكثر حاجة اللي هي قاعدة الناس شادين فيها أكثر هي الجريدة، هذيك أغلبية الناس في وجهات المنازل قاعدين يعملوا فيها.
1: من حسن الحظ بعد مازالت حافظ على الطابعة على البلاد، نقولوا احنا هي 99% من الانتاج معناها يقعد هنايا محليا. لا لا صعيب الشباب كل ما عاش يقبل عليها الصناعه هذه، باش تمشي باش تمشي وتندثر.
2: لازمنا نحافظوا على التراث هذايا، ولازمنا نحافظوا على المدينه نتاعنا، على الطابع المعمار نتاعنا، على الهويه، على الاجر. نعتني بما يصنعون الاجر في الافران، لازمنا نخصوا امكانيات اكثر. التراث هذايا لازمنا نحاولوا نحافظوا عليه، معناها نشجعوا كل الدراسات اللي تهتم بالاجر المحلي ونحاولوا كيفاش نطوروه.
0: الجالب المجفف في الأفران التقليدية إرث ثقافي متجدد له عبقه وقصصه وتاريخه.
5: كنتم مع
6: الجالب، سحر عمارة بلاد الجريد، وثائقي من إعداد وتقديم وحيد مبارك، الإخراج الفني الهادي غويل.
7: معمارنا،
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ منذر الجدي آيات بينات من سورة الحجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال

فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ولأغوينهم

كان صبي وما هم منها بمخرجين.

العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون.

يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟

فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون.

تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون.

عائلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب ليكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.

إلا بالحق وإلا الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إلا ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ منذر الجدي آية بينات من سورة الحجر، والآن يرفع آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: إن الحضارة ميراث إنساني.
1: إن الحضارة ميراث إنساني.
0: صناع الحضارة.
1: صناع الحضارة.
0: التأليف
1: الدكتور طالب عمران.
0: صناع الحضارة
1: من إخراج محمد غزاوي.
0: عالم الفلك ابن يونس الجزء الثاني.

0: ترجم العرب كتب الفلك عن الحضارات القديمة، وكان أول كتاب ترجم في علم الفلك هو كتاب هيرمس الحكيم مفتاح النجوم. وفي عهد أبي جعفر المنصور ازداد الإقبال على ترجمات كتب علوم الفلك،
1: ووصل الاهتمام بالإضافات على علوم الفلك في عصر المأمون إلى درجة متقدمة. ففي عهد المأمون قاس أولاد موسى بن شاكر محيط الأرض، وتأسست عدة مراصد.
0: وقد زاوج العرب بين الحضارات السابقة وأسسوا حضارة جديدة طبعت بطابعهم، قدموا فيها العطاءات الكبيرة خلال فترة امتدت حتى القرن السادس عشر الميلادي.
1: وما زالت بعض أسماء النجوم والمجموعات النجمية في السماء موجودة في اللغات الأوروبية بأصلها العربي، كالعقرب والعذارة والغول والنصل والفرد والطائر والأوج والسماك والسمت وغير ذلك.
0: وقد أحصى الباحثون أكثر من 260 اسماً عربياً للنجوم والمجموعات النجمية في اللغة الإنجليزية، وهي تزيد عن نصف النجوم المعروفة اليوم.
1: تفوق العرب في قياساتهم الفلكية إلى حد كبير، وقد وصل البتاني في حساباته لطول السنة الشمسية إلى دقة مذهلة، فلم يخطئ في حسابها إلا بمقدار دقيقتين واثنتين وعشرين ثانية.
0: لقد قاس أبناء موسى بن شاكر في عهد المأمون محيط الأرض، فكان هذا المحيط يساوي عندهم 41,248 كيلومترا، بينما الرقم الحقيقي اليوم، أي بعد ما يقارب 11 قرنا، 40,070 كيلومترا.
1: ومن أشهر أزياج العلماء العرب والمسلمين أزياج الفزاري، الخوارزمي، الطوسي، البوزجاني، ابن الشاطر، ابن يونس وغيرهم.
0: ولد ابن يونس في مصر عام 951 ميلادية 339 هجرية، في أسرة عريقة في اهتمامها بالعلم. فوالده عبد الرحمن كان من أكبر المؤرخين في مصر ذلك الحين، كما كان عالما مشهورا، وكذلك جده كان متبحرا في علم الفلك.
1: كان عبد الرحمن والده سعيدا بالعلاقة الحميمة التي ربطت الفتى بجده، خاصة وأن جده بدأ يغدق على تعليمه المال دون حساب.

0: ما تزال ساهرا يا علي؟
1: نعم يا أمه، يجب أن أنهي هذا المخطوط، إنه علم الجبر للخوارزمي.
0: يقول والدك عنه إنه كتاب صعب الفهم.
1: بالعكس يا أمي، أراه شيقا جدا.
0: بارك الله فيك. اسمع يا بني، انتبه لنفسك، أنت تسهر وتعمل كثيرا.
1: لا عليك يا أمه، مهما تعلم الإنسان ودرس دماغه لا يتعب، إنه يستوعب الكثير، إنه جهاز مليء بالأسرار والطاقة الكامنة.
0: حسن، هل أوقظك باكرا أيضا؟
1: نعم يا أمي، أرجوك، يجب أن ألتحق بمجلس أستاذي في مسجد الإمام الشافعي.
0: طيب، لا تطل في سهرتك الليلة إذن.
2: لن أتأخر كثيرا، لا تقلقي.
0: كم أنا قلقة عليه، إنه يرهق نفسه كثيرا.
3: ما بك يا أم سعيد؟ أراك واجمة حزينة.
0: قلقة على علي، إنه يكثر من السهر والتعب.
3: لا تقلقي عليه، كنت مثله عندما كنت في سنه.

0: اقترب مني يا علي.
1: أبي، يبدو جدي متعبا جدا.
2: إنه متقدم في السن يا بني، بدأت الشيخوخة تلقي بأعبائها عليه.
1: وماذا قال الطبيب؟
2: قد يتحسن في اليومين القادمين.
0: اقترب يا علي.
1: نعم يا جدي، نعم، شفاك الله، تبدو متعبا.
0: اشتدت وطأة المرض علي. أبلغني أستاذ

0: خفف عنك يا أبي، الكلام يتعبك.
1: لا فائدة يا عبد الرحمن.
0: لقد أكد الطبيب أنك ستجتاز هذا المرض بقوة.
2: هناك رسول يرغب بلقائك يا عبد الرحمن.
0: رسول؟ من أين؟
2: لا أدري، يبدو ملهوفا.
0: سآتي حالا. هيا يا علي لندع جدك يرتاح قليلا الآن. هيا
3: هيا.

0: هكذا حدث يا سيدي.
1: حطوا بأبي الطيب؟ كان بإمكانه الهرب لولا أنه قال له غلامه: ألست القائل يا سيدي الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟
0: عندما أجابه أبو الطيب: لقد قتلتني يا غلام، وأغار عليهم بشجاعة، ولكنهم كانوا كثيرين فقتلوه رحمه الله. قتلوا أبا الطيب؟ قتلوا أبا الطيب أعظم شعراء العرب رحمه الله؟
1: خفف عنك يا بني، رحمه الله مات قبل أوانه.
0: أزال أذكره يوصيني وهو يسمع الشعر الذي أتغنى به بمتابعة اكتساب العلوم والمعرفة.
1: رحمه الله، في رأيه ستصبح عالما عظيما في المستقبل.

0: يا بني، لا تخبر جدك بوفاة أبي الطيب، سيحزن كثيرا.
1: لا تقلق يا أبي، أعلم محبة جدي له.
2: بماذا تتهامسان؟
0: علي بدأ في كتابة أول كتاب له.
2: عظيم، وفقك الله يا بني. هل هو في علم الفلك؟
1: إنه ليس كتابا بالمعنى الصحيح، إنه ملاحظات حول نظريات الإغريق في الحساب والهندسة، وكذلك في الفلك.
2: عظيم، لو كان كافور رجلا نبيلا لطلبت منك تقديم الكتاب إليه، ولكني أعلم أنه ليس حالما ذكيا في تعامله مع رجال العلم والأدب. صدق أبو الطيب في هجائه لكافور، إنه رجل غير صالح.
3: كيف حاله الآن؟
1: يبدو متعبا جدا يا سيدي الطبيب.
3: ولكن لا أرى أثرا لعلة في جسمه يا سيدي.
2: كل ما قدمته من إيمان بالناس والدفاع عن مصالحهم قد لا يستحق أكثر من هذه التضحية.

0: كان علي حزينا وهو يودع جده الوداع الأخير، وسار مع والده وأهله إلى مقبرة الإمام الشافعي حيث دفن فيها. كان حزينا في أعماقه على مقتل أبي الطيب المتنبي الذي أحبه وأحب شعره، وكرر في خاطره عبارة أبي الطيب: سيكون لك مستقبلا عظيما يا علي.
1: وانفرد كافور

0: فور بالسلطة المطلقة في مصر بعدما كان قيما على صبي هو حاكم مصر. ولكن علي في أحد الأيام،
1: سبحان الله سبحان الله، الأرض تهتز، إنه زلزال.
2: انتبه يا علي انتبه، لنخرج إلى الخلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.
1: أين والدي يا أمه؟
2: أرجو أن يكون بعيدا عن المناطق المنهدمة.
1: إنه زلزال شديد القوة، أعان الله أهلنا وأبناء بلدنا.
2: آمين.
0: ولكن الزلزال تكرر بعد قليل، وكان علي يبحث عن والده.
3: كان أحمد والد علي قد أصيب في الزلزال، حيث سقطت فوقه أحجار قضت عليه، وحزن علي كثيرا عليه، وقد سمع أن أكثر من 1700 منزل قد دمر في الزلزال. وحين عاد إلى منزله وجده قد دمر تقريبا.
0: فقد أهلك الزلزال أيضا أمه وإخوته وبعض أقاربه.
3: أثر الزلزال كثيرا في نفسية علي، وقد فقد أحب أهله وأقربائه، فانزوى في المسجد يصلي ويسأل الله المعونة على تحمل الشدائد.
0: نلتقي غدا مع حلقة جديدة من صناع الحضارة.
3: إلى اللقاء.

0: إن الحضارة ميراث إنساني.
1: إن الحضارة ميراث إنساني.
0: صناع الحضارة.
1: صناع الحضارة.
0: المخرج المنفذ مهنا الديب.
1: وتحية من المؤلف الدكتور طالب عمران
0: والمخرج محمد غزاوي.
2: أنا أحنا بديت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين والعمل على تخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. عضو لجنة المالية في مجلس النواب محمد أمين الورغي يؤكد أن غياب أعضاء الحكومة عن أشغال اللجان والجلسات العامة في الغرفتين التشريعيتين طيلة شهر ماي يجب عدم تأويله بشكل سلبي، معتبرا أنها مسألة عادية ومعمول بها وتتم بالتوافق بين الحكومة والبرلمان وترتبط بوجود التزامات مهنية وزارية. مدينة العلوم بتونس تنظم اليوم لقاء إعلاميا حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته، ويهدف إلى تقديم آليات عملية للتلاميذ وطلبة الأولياء للتعامل مع ضغوط فترة الامتحانات. قيمة المشاريع الأوروبية قيد التنفيذ في تونس 1.35 مليار يورو، والاتحاد الأوروبي يطلق منصة رقمية مخصصة لخريطة البرامج الممولة في بلادنا. موافى ماي انطلاق أشغال كبرى لجهر مواني حلق الوادي رادس وسوسة وبنزرة منزل بورقيبة. وزير السياحة سفيان الطقي يتوقع أن يتجاوز عدد زوار تونس سنة 26.12 مليون سائح، مضيفا أن الحضور المتزايد لتونس على المنصات الرقمية إلى جانب مشاركة عدد من المؤثرين وصناع المحتوى يعكس تنامي جاذبية الوجهة التونسية. بدءا من اليوم حتى 17 من ماي مهرجان عيد الورد في أريانا في دورة 30 شعارها كل عام ورد أريانا غرام. خلال مشاركته عن بعد في الاجتماع الوزاري المتوسطي لتعزيز التنسيق في مجال الأمن الغذائي وتوفير الأسمدة عبر مضيق هرمز، وزير الخارجية محمد علي النفطي يؤكد أن لتونس القدرة لتصبح مركزا إقليميا مميزا لإنتاج وتوزيع الأسمدة الفوسفاتية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لعديد البلدان التي هي في حاجة لهذه المادة الاستراتيجية. في العالم، هجوم إيراني أمريكي متبادل في مضيق هرمز، روايات متضاربة لما حدث، وترامب يؤكد استمرار اتفاق وقف إطلاق النار. في الأثناء، أنباء عن تقديم إيران اليوم للوسيط الباكستاني ملاحظاتها على التعديلات التي أدرجتها الولايات المتحدة على ورقة طهران الأحدث سعيا إلى إنهاء الحرب. وعلى الجبهة اللبنانية، وبعد جولتين سابقتين عقدت بواشنطن على مستوى السفيرين المعتمدين في الولايات المتحدة، مسؤول في الخارجية الأمريكية يكشف عن جولة مباحثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل على مستوى الوفود ستستضيفها واشنطن يومي 14 و15 من ماي في محاولة لانتزاع اتفاق ينهي التوتر بين بيروت وتل أبيب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: الإذاعة الوطنية تقدم

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دور الغنائية منسية.
1: مساء الخيرات، مساء الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بأوفياء كنوز النغم. هذه حصة جديدة ونواصلوا مع الأستاذ الفنان سي بشير السالمي في تقديم مضمون نحاولوا من خلاله أن نوثقوا ونقدموا لكم المعلومة المفيدة ولا أكيدة طبعا إلى جانب المتعة. أهلا وسهلا ومرحبا سي بشير.
2: مرحبا أحلام ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: تقدمنا في الزمن، وصلنا للفترة فترة السبعينات. حكينا المرة اللي فاتت على برنامج نجوم الغد.
2: نعم.
1: هذا البرنامج اللي قدم الكثير لهذا الوطن من خلال كما أنت وصفته، من خلال الورشة اللي كان يعمل فيها ودامت على مدى 5 سنوات تقريبا.
2: نعم.
1: فأنجت العديد من الأصوات الجميلة.
2: أي.
1: وكانت النتيجة مجموعة كبيرة من الأغاني والإنتاج الغنائي أثر السجل الغنائي الموسيقي.
2: أي.
1: التونسي. نعم. باش نواصلوا احنا اليوم في النهج هذا.
2: نعم، احنا في المرة الأخرى حكينا على المسابقة متاع نجوم الغد.
1: نعم.
2: أثر احتضان الإذاعة والتلفزة للشبان الجدد والجيل الجديد، والمسابقة ذي شاركوا فيها قربت 15 متسابق. فازوا منهم كما قلنا المرة الأخرى عايد أبو خريص وعدنان الشواشي، وفما اسم ما حكيناش عليه كما يلزم هو مصطفى الشارني. مصطفى الشارني اللي هو جاء رقم 3. ثم سجل العديد من الأغاني، احنا شفنا في الخزينة الإذاعة نلقاو العديد من الأغاني، معناها ما لا يستهانوا بها، معناها قصائد وأغاني وفيهم حتى تلحين متاع يوسف شوقي وتلحين متاع حتى حليم الرومي، وعجبوا صوته ولحلوا وعطاه. مصطفى الشارني رحمة الله عليه كان صوت متميز.
1: صحيح.
2: وشكله متميز وهكا طويل وأسمر. وأنيق وديما أنيق حتى.
1: نعم.
2: هو يخدم سوار، يخدم في الطائرة والديسيبلين متاع الطائرات وكله.
1: أي.
2: الحجامة وفنان كي ترى فنان، ولبقته وضحكته وبشاشته الله يرحمه، وكان محب للناس كل، والناس كل تحبه. كان يغني غني عبد الوهاب، ومغروم حتى في حفلات الأعراس يعمل أحب أشوفك وقت اللي كانت الناس تسمع. حصلوا كان ميال لعبد الوهاب وكان ميال للأغاني الترابية. هذاك علاش نلقاه في رصيده في الخزينة، نلقاه العديد والعديد من القصائد.
1: إنتاج خاص به.
2: الإنتاج خاص به.
1: نعم.
2: القصائد اللي هو غناهم. نعم.
1: مصطفى شيرني صوت جميل جدا.
2: نعم.
1: أنا رأى أنه مخذش حظه الحقيقة.
2: هو مخذش حظه وزيد توفى. وما عادش معناه فما نشاط متاع مطرب ومتاع يوم توا حيين ويستنجدوا ويقولوا أسكور رانا مازلنا حيين.
1: المرة اللي فاتت على البنك.
2: اي ما قاعدين على البنك، جماعة البنك توا يقولوا للسادة المستمعين والمشاهدين والجمهور التونسي لست ميتا.
1: نعم. أنا هنا.
2: أنا هنا ولازلت حيا ولازلت حي وأنا.
1: نعم.
2: أناشد كل العالمين، خلينا في الإذاعة الوطنية يا أخوي. والإذاعة التونسية بما فيها الشباب والثقافة والثقافية والكل.
1: نحاولوا مع بعضنا الكل،
2: نحاولوا مع بعضنا،
1: ما تنساوش
2: المطربين التوانسة. ومش محطوطة في الريزيرف متاع الهادي جويني 4-5 غنيات وكاو. راه فما اسامي اخرين زادا.
1: صحيح.
2: توا كيما مصطفى الشيرني، انا توا عندي قربت 20 سنة عمري ما سمعت واحد حط له غناية.
1: غاب على الاذهان.
2: ما غاب. غاب جملة. غاب. غاب واليد كوا تلقى الشباب ما يعرفوش المطربين هذوما. عندهم الحق.
1: صحيح.
2: توا طالب في الموسيقى وفي المعهد العالي تقول له مصطفى الشيرني منين مش يعرف.
1: أي. ما يعرفوش لأنه ما سبقش أنه سمعوا
2: لا سمعوا لا يا لا راه لا حتى شيء منين مش يعرفوا سمعوا أنت وريه بالنسبة للتلفزة زادر وفما تسجيلات متاع المطربين ذوما وريهمنا يا خويا
1: هذا هو
2: حصل
1: احنا باش نسمعوه اليوم وباش نعرفوا به الجيل الجديد ونذكروا به الجيل القديم لكن قبل نستسمحك قبل ما نسمعوا مصطفى الشيرني نمشي ونسمعوا معزوفة نفتتحوا بها البرنامج
2: تنحكيوا عليها بعد
1: نسمعوها قبل
2: نسمعوها قبل
1: بي.

0: محليها المعزوف. السادة المستمعين أكيد راهم عارفوها، لأنه إذا كان
1: لا، وخاصة المسيقيين يعرفوها،
0: أكيد
1: يعرفوها
0: أكيد ليالي الخليج
1: معرفوها جيدة. المعزوفة هي
0: أسمع.
1: باسم ليالي الخليج، تلحين بشير السلمي،
0: أيوة
1: لحنتها إثر زيارات قامت بهم فرقة الإذاعة، الفرقة الموسيقية. زرنا عديد البلدان الخليج، وأنا الشيء اللي بهرني الإيقاع بتاعهم مع النغم بتاعهم اللي هو ما تلقاه كان في الخليج وقتها. أما بعد مازال وقتها مازال مش معروف، وكي تسمع الأذن معناها تسمع حاجة جديدة سيرتو موسيقي
0: للتوينسة وقتها،
1: وبالنسبة للتوينسة وبالنسبة للشاب موسيقي وهكا وطموح وكله يسمع، معناها أعجبت أيام الأعجاب، معناها شيء مهول بالنسبة لي أنا، حاجة جديدة سمعت.
0: نحكيو على فترة السبعينات،
1: نحكيو على 74 75. أيوة. ملا إثرك الزيارات هذيك صادف كونه معناها فما فرق قريناهم طلعوا فوق الركح وتفرجنا فيهم. أنا تركيزي كله على الإيقاع وعلى النغم الجديد هذا اللي قاعد يتقال،
0: قعدت في بالك وفي إحساسك
1: وحفظته جملة الإيقاع ذاك. وقتها أحقق الحق وأقولها سبق بالنسبة لتونس. أنا معناها معناها لو كانت تقول لهم الإيقاع هذا الخليجي كيف هو، ما حتى ضابطي الإيقاع ما عندهمش عليه حتى فكرة. احنا كيكا وزيد يجي محمد عبدو الله يذكره بالخير، قدم عرض في دار ثقافة ابن خلدون. الحكاية ذي عام 74 75، وقتها محمد عبدو مش معروف بكل،
0: مازال
1: في بداياته،
0: نعم
1: مش معروف. ناهيك كونه عمل العرض ذايا هو الأسبوع الثقافي السعودي في تونس، ومحمد عبدو جاء ضيف شرف. معناها باش تعرف اللي هو ماهوش معروف وما عنده ومش معناها ماهوش معروف كما يلزم، ما عملش العرض في صالة كبيرة ولا في مسرح،
0: في بدايته
1: معناها في دار الثقافة ابن خلدون.
0: نعم،
1: وعزفنا معها احنا، معناها الخارجية اتفهموا هما وسفارة السعودية وكله، وبعثونا احنا باش تمرنا معاهم مع الفرقة السعودية. مشينا 3 كمانجات وفي لونسيل وبعض عازفين. المهم
0: فرقة مصغرة
1: معناها باش كملنا الليكيب، باش كملنا الفريق.
0: جاب معاه هو العازفين،
1: جاب معاه بعض عازفين.
0: أيوة.
1: البعض
0: الإيقاع خاصة،
1: الإيقاع بتبيع. أيوة. الإيقاع ذاك هما الخليجيين ما يتنقلوا بالإيقاع بتاعهم. أيوة. يعرفوها الحكاية مش في تونس برك، حتى في مصر.
0: أي معلوم،
1: هذيك البصمة الخليجية في إيقاعها.
0: نعم.
1: والنغم جدا، النغم يختلف على الشرقي والغربي اللي عنا احنا والمغاربي. معناها روحت بعد العرض ذاك في راسي يدور الإيقاع والنغمات والكل وكل من غير ما نشعر. ركزت على كونه نحب نعمل على الإيقاع ذاك، نحب نبني عليه موسيقى. تفكرت الليالي اللي احنا مشينا تفرجنا فيهم في الخليج، وعملت وجات المعزوفة
0: اللي كنا
1: نسمع فيها.
0: اي نعم.
1: وسجلناها في الإذاعة ونالت رواج كبير، وولينا في الحفلات مع فرقة الإذاعة نعزفوها، وأنا عمري 21 شيخ.
0: أيه.
1: فهمت الفرقة الموسيقية تعزف لي في لحني وأنا
0: يعطيك الصحة. احنا في بداية الحصة وقت اللي حكينا على المؤسسين والرواد لفرقة الإذاعة، كنا نقول قديش صغار وقتها في 19 والعشرين وواحد وعشرين، وقديش اعطاوا للفرقة. هنا جينا توا يعني للجيل متاعك، انت مثال اخر للموسيقيين متاعك.
1: امتداد
0: بالضبط
1: للابداع اللي عملوه هما، امتداد بشير السلمي.
0: اي نعم.
1: لحقيقة.
0: ما فما حاجة أخرى، أنت من العازفين القلائل في فرقة الإذاعة اللي خدم على المعزوفات، اللي أنتج ولحن المعزوفات. الجانب هذا كان بارز فيك، خاطر عنا في خزينة الإذاعة مجموعة كبيرة من المعزوفات.
1: شوف حكاية المعزوفات هي تابعة التمبيرامون تاع العبد، تابعة
0: طبيعة الفنان،
1: طبيعة أي معناها
0: كيفاش يخرج العازف من حدود العزف، من حدود التنفيذ إلى مجال الإبداع، يعني مجال أرحب آخر.
1: أي نعم، اللي هي موهبة زادة، موهبة نوع ثاني، وتنمو بشوية بشوية زادة. معناها اليوم صعبت عليك المعزوفة، غدو ما تصعبش، العام الجاي تلحن زوز خرين، تولي عندك الفكرة. كما قال محمد عبد الوهاب، قال التلحين في الاخر يولي صناعة. علاش؟ ممارسة، هي
0: بالممارسة طبعا،
1: تولي بالممارسة تولي صناعة.
0: والتلحين، تلحين المعزوفات قادك إلى تلحين الأغنية
1: بالطبيعة، بالطبيعة. بعد المعزوفتين ولا ثلاثة نلقى روحي زين الحداد، اللي هو نوجه له
0: تحية
1: اللي هو رفيق الدرب، وقرينا مع بعضنا في القروان وكله، جينا لتونس مع بعضنا فرد، تنجم تقول فرد مدة.
0: نعم.
1: 74 انطلاقته كانت معي أنا، عملت له رحلة عمر، هي نمشي بعيد بعيد نعيش عمر جديد، والكلمات تاع مصطفى زكيز. ثم جت غناية نكار تاع محمد حمادي الدريدي، ثم جت غناية الأحباب والخلان. هذوما ثلاث قطاع بكورت
0: عمالي
1: تعاملي مع التلحين، مش مع زين برك. معناها أول ما لحنت الثلاثة غنية ذوما، لكن كل غناية متشبه الأخرى،
0: صحيح،
1: كل غناية عندها جوها.
0: صحيح.
1: وبعد وتتلت التلحين وكل. تو نرجع للمعزوفة،
0: المعزوفة
1: الليلي الخليج. تو رغم اللي أنا لحنت برشا معزوفات أخرين، لكن أنا تعز عليا ما الليلي الخليج،
0: خطرها
1: لولا معناها
0: كما الصغير لول.
1: صحيح. أي هكاك. أي بالضبط، هي ما يفلت كبد.
0: أي طبعا،
1: هذا هو. ونتفكر عمل هادي جويني كيف هزيت اللحن الشعب الحميد ونفهم فيه، معناها قلت له راي إيقاع سعودي وهكا وهكا وهكا. احنا عنا إيقاع يشبه للإيقاع متاعها، اللي هو تقول براول. يا أخي سي الهادي قال لي أنت علاش سعودي هذايا، معناها علاش الخليجي هذايا؟ على ما تعمليش في اللقاع التونسي تقول براول وكل. قلت له راي اللهجة واللهجة اللحن والفكرة اللحن وكل فيه فكرة ليالي الخليج اللي فيها، معناها يلزمها يكون لقاء خليجي، على خاطر ما نعرفوهش اللقاء الخليجي وقت. فهمت. ومن بعد نلقى في دور الشباب، مشيت برشا مرات، معناها نابل ومسير، نلقى الفرق الشبابية كلها تعزف في الليالي الخليج،
0: يحبوها
1: يحبوها. أي تشهرت. نعم. ليه تشهرت في وقت من الأوقات كانت تتعدى ديما ويحبوها.
0: نرجع لمصطفى شيرني.
1: أي
0: مصطفى شيرني اللي اليوم اخترنا أنه نبثوله ونذيعوله أغنية بعنوان أبحر فشراعك يا قلبي، من كلمات نظمي عبد العزيز، ألحان سمير حلمي. كان تعطينا فكرة على زوز أسماء هذوما.
1: المؤلف ما نعرفوش الحقيقة،
0: نظمي عبد العزيز
1: أي نسمع بها ما نعرفوش، لكن الملحن نعرفه. سمير حلمي هذا جاء في بداية السبعينات لتونس، هو ملحن ومطرب. هو ملحن ومطرب وسوري.
0: نعم.
1: وفي سوريا راهو فما عديد المطربين مغمورين، راهو لعلمك.
0: نعم.
1: معناه مش اللي نعرفوهم احنا بركة كاهو. انا مرتين مشيت لسوريا شفت بعض مطربين يدوخ بنادم يقول كيفاش هذا مش معروف. سمير حلمي هذا ما قلنا مطرب وملحن. كانت تتفكر الغناية متاع افتح يا أبوابك يا سمسم، هذيك هو عاملها، هو ملحنها.
0: نعم.
1: وملحن عديد الأغاني اللي في البرنامج افتح يا سمسم، عديد الأغاني الموجودة في
0: البرنامج.
1: في
0: نعم.
1: البرنامج هو ملحنهم، هو جاء في مشاركة مع المجمع العربي للموسيقى في تونس عام 72، أمنت فرقة الإذاعة 3 حفلات، والحفلات هذو ما تفننمت في الموشحات، هي مسابقة في الموشحات. ملا سمير حلمي خذ الجائزة الأولى في مسابقة الموشحات، من تونس شارك الهادي جويني، والإشراف كان مجمع الموسيقى العربي العربية. بإشراف وزارة الثقافة على رأسهم صالح المهدي.
0: نعم.
1: هو المستشار وكل. المهم سمير حلمي خذ الجائزة الأولى، وبعد كيف خذ الجائزة الأولى وكل قعد في تونس أيامات، عطاه العائد أبو خريس أمانين.
0: ايه؟
1: أمانين أمانين
0: ايه. وتعرف زاد على مصطفى الشيرني وعطاه هذه
1: موتابع تابع
0: نجوم الغد،
1: وشعلي يروج في نتاج نجوم الغد.
0: نعم.
1: يزمو يخرج للساحة. علاش قلنا في الحصة الفارطة قلنا رو مش تعمل برنامج وتجيب فيه الهوات يغني وكهو،
0: متابعة
1: لا لا يزم متابعة.
0: نعم.
1: والتشجيع، وتاخو بيد وتوصلوا للملحنين وتربط له الخيوط مع الملحنين ومع منتجي الأغاني وكل، باش يكون له مستقبل وكل طريق معبد. نجاح معبد.
0: نعم. ملا نمشي ونسمع مصطفى شيرني في هالأغنية اللي كان قدمها له سمير حلمي، نذكر أنها من كلمات نظمي عبد العزيز، تم تسجيلها في مارس 72 1972 هيك الفترة متاع نجوم الغد. الأغنية بعنوان أبحر فشراعك يا قلبي.
2: أبحر فشراعك

0: واصلوا في كنوز النغم واقتراحات غنائية أخرى، والمرة هذه باش تكون بصوت شكون سي بشير؟
1: المرة هذه باش تكون بصوت كامل رؤوف نجاتي،
0: باش نركزوا عليه برشا
1: باش
0: اليوم.
1: عليه برشا اليوم. أولا لأنه في نفس السياق نادي الهواة اللي كان يعد ويقدم حمادي الجزير، معناه تعدى بمسابقة البرنامج
0: قبل نجوم الغد.
1: بالطبيعة هذه الحكاية ذي في الخمسينات، بدو
0: تمام.
1: الخمسينات. شكون كان رئيس اللجنة؟
0: شكون؟
1: علي الرياحي، والأعضاء معاهم سي سيد شلطة، شيخ سيد شرطة. هالبرنامج هذايا غنى فيه سي كمال رؤوف مغروم وقتها بكرم محمود وعبد العزيز محمود.
0: يعني سي بشير من أول وجود فرقة الإذاعة عنا برامج المواهب موجودة.
1: أي أي
0: من اللول.
1: أي تنجم تقول هذا أول برنامج أحدث في الإذاعة التونسية.
0: نعم.
1: فكانت عنده بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك، هو مازال كي يبدا يعرفوا ما وش ولا مش ولا بد، يغزر اللجنه يلقاهم مش مأزين ولا حاجه، يعملوا بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. هو حمادي الجزير ما يخليهش يكمل وكل. المهم علي الرياحي اثنى عليه بعد الغناء، اثنى على كمال رؤوف. في المسابقه هذه قعدوا كما نقولوا احنا ثلاثه اربعه، اشكون اللي باش يفوز منهم؟ فسي كمال رؤوف. والجائزة شنية؟ سي علي الرياحي أعطاه الجائزة عود
0: هدية
1: مكتوبة هدية الإذاعة، معناها اش ما جاي ياخذ بالخاطر هو راه
0: محلوه برشا،
1: محلوه يصل، معناها مش باكو نوار ودرشنيه وورقه ودرشنيه وكل حصيل. وكما قال كمال رؤوف، قال لي انت باش تكون عندك شان كبير، المهم اجتهد وثابر وتوصل بحول الله.
0: فعلا هذاك
1: وفعلا هذاك هو اللي صار.
0: اي نعم.
1: قال ديما عشت، قال السنين الاولى في حياتي
0: على وقع الكلمات،
1: على وقع الكلمات تاع علي الرياحي،
0: شفت
1: في أذني ريت التشجيع. أقل كلمة تقعد في البال. وبدأ شنو بشي يعمل؟ مش بشي لحن، بدأ بشي غني. أشكون اللي هو أحتضنه يعتبره الأب الروحي ليه؟ هو السيد شرطة، لحلوا العديد والعديد من الأغاني. احنا لقينا عشرات الأغاني لسيد شطة، يكاد يكون في جدول الملحنين نلقاه السيد شطة نصيب الأسد.
0: صحيح.
1: من الأول
0: صحيح
1: في 58 59 59 60 حتى ال 60.
0: اي نعم.
1: هو في 60 مشى لفرنسا. هو يحكي على روحه عاش في بقعه فيها المالت وتلين وكل، معناه يعملوا الحفله بعد ما يكملوا خدمتهم وكل، يعملوا في كل ليله حفله.
0: نعم.
1: وكل حفله ذيك وكل ما ساعه ساعه هو حفظك الكلمات وكما يوريوه اولي وكله اسبانيور وكله كل، ولا يدخل معاهم يرقص يعمل رقصات وجرشنيه وبصباته يعمل وكل. قال نار روحت صباتي مفلق كليت نبش القبور. قال كليت ريحه نبش القبور، معناها كليت ريحه كبيره من عند بوه على كسر الصبات، قطع الصبات، ما يحب يعمل كسبانيور فلامينكو حاسيلو.
0: نعم.
1: المهم بك الجو ذاك قعد عنده كمال رؤوف، عنده أكل اللي يحب يغني الفرنكوفوني وكل، مشى لباريس ساعة ساعة ويرجع. حتى كي يرجع لجمعة من زمان لتونس، وبعد يعود يرجع
0: استقر غادي
1: الباريس
0: فترة.
1: استقر.
0: نعم.
1: وعمل لوك كما متأثر بجوني أليدي، يحب الشابو هذاك وكل واحد وكل سوريا محلولة والدنيا الحاجة اللي أنا نحب نركز عليها في الرحلة هذه متاعه هي معرفته التوفيق الجبالي. تو سادة المستمعين بشي يبهتوا يقولك شو مدخل توفيق الجبالي.
0: توفيق الجبالي اللي الناس كل تعرفه ممثل ومخرج مسرحي.
1: أي نعم.
0: ومؤسس فضاء التياتر.
1: أي نعم. اش مدخله في الغناء وكمال رؤوف وكل.
0: اي نعم.
1: فكل وقت هذاك في الستينات توفيق جبالي متواجد في باريس، وشباب وما يبداو ثايرين يحبوا الثقافه ويحبوا وكل يحبوا يعملوا جديد وكله. قال له غني حاجات عالميه يا ولدي، تغني في حاجات ياسمينة ودرشنية وكل، لو حليك من هذوما او ترجم لك حاجات اعمال كبيره وغنيها. قالوا ترى ورينا، ترجم له عيون لارا، الغنية اللي هي جينيريك متاع فيلم الدكتور جيفاغو،
0: ايوه شهير جدا. نعم
1: شهير جدا، اللي قام بدور البطولة عمر شريف. الأغنية لارا ترجمت ال 12 ولا 14
0: لغة.
1: لغة
0: نعم
1: عالمية، ولات اللحن عالمي. وقل لي عليه الزادة،
0: علاش؟
1: على خاطر لحن موريس جار، لحن قبل ما يلحن لنا فيلم الرسالة، موريس جار
0: موسيقى فيلم الرسالة. نعم
1: اي نعم. ونجحت الغناية وغناها سي كمال رؤوف وسجلها، وكي غناها في العروض في باريس قالها رواج كبير
0: أكيد.

0: مازلنا باش نسمعوا كمال روف النجاتي
1: اي
0: اللي هو كما قلت نتاج برنامج المواهب في
1: وي
0: بداية
1: اي نعم
0: تأسيس الفرقة. شفت الحديث ذو شجون معاك، والشيء
1: وي
0: بالشيء يذكر. احنا كنا
1: اي
0: نحكيه على نجوم الغد،
1: اي
0: فرجعنا نحكيه على برنامج
1: اي
0: المواهب اللي في بداية
1: اي
0: تأسيس فرقة الإذاعة، ومن بعد باش نجيو البرنامج آخر
1: وانا
0: بعد نجوم
1: اي
0: الغد متاع
1: اي
0: مواهب
1: اي
0: إن شاء الله.
1: على خاطر في نفس السياق في البرامج
0: أي
1: لاكتشاف
0: بالضبط، هذا هو.
1: المواهب،
0: أي
1: واحد في 50 والاخر في 74 في 72 71
0: أي نعم
1: بعد 20 سنه معناها تنجم تقول.
0: أي
1: لكن احقاق الحق اللي خلاني نفكر في كمال رؤوف نجاتي هو انا عملت له وثائقي
0: نعم
1: وهبطته في اليوتيوب
0: أي
1: وشفته الناس وهبطته حتى في فيسبوك، فما بعض تعليقات وجعت لي قلبي انا.
0: كيفاش مثلا؟
1: يرحموا عليه كوم كوا اللي هو متوفي،
0: وربي يفضله طول في عمره. بعض
1: ربي يطول
0: الناس
1: في عمره وكل،
0: تتصور أنه
1: لكن برشا برشا الحقيقة برشا ناس يكتبوا الله يرحمه محلاه كان درجته وكل، ربي يرحمه، مشى في بالهم اللي هو توفى. شيء بشيء يذكر كما تقول انت. وانا علاش هبطت الوثائق هذه؟ هبطت ولا خاطر جاء عيد ميلاده، وقلت بمناسبة عيد ميلاده نهبط له الوثائق هذا اللي كنت عملته في
0: تحية
1: 2023.
0: ليه، معناتها
1: هاي التحية
0: وفاء ليه.
1: لكمال
0: اي نعم
1: رؤوف النجاتي
0: اي نعم
1: وكل. كلمته قلت له بون انيفرسير ونسأل على حاله وكل شيء وكله، ونحبوا نتفكروا بعض الضحكات خاطر كمال رؤوف راهو
0: مرح، روحه
1: مرح
0: مرحة.
1: ما فماش انسان مرح كيفه،
0: صحيح، يحب النكتة
1: يحب
0: ويحب
1: النكتة ويحب
0: تفديك.
1: الحياة ويحب
0: صحيح
1: يحب كل شيء جميل في الحياة والفن وكل،
0: نعم
1: وما عنده دوانة مع حد، معناه
0: اي
1: مسكين
0: قلبه يسر
1: قلبه
0: باهي.
1: طيب واللي تقول يزي. المهم قلت له عيد ميلاد سعيد وكله وكل، قال لي شفت اش كاتبين شنو؟ قال لي توا لا محالة، انا قال لي ناكل في الموت وسنة في الموت، وجالي قلبي هو زاد
0: والله
1: وجالي
0: انت توا وجعت لي قلبي
1: فهمت
0: زادك قلتها.
1: كيف يقول الكلمة. قلت له علاه
0: ربي
1: تقول
0: يفضله.
1: هكا يا كمال علاش؟ قال لي خويا لا نسمع روحي لا شيء، قال لي نهار كل الراديو وانا نزبي ونلوج ما نسمعش روحي انا خويا ما نسمعش، حي الناس بالعمل. قال لي ماكش تقرا في التعاليق الناس يقولوا يترحموا،
0: احنا
1: وهو
0: ما ننساوهش
1: سامحني
0: كمال روف
1: اسمعني نقول
0: نجاتي
1: كذا
0: في
1: قول
0: الإذاعة
1: مش
0: الوطنية.
1: وغزل مش الفايدة ما تنساوهش، الفايدة افعل فعل
0: أي أغانيه موجودة في
1: فعلوا،
0: البث.
1: مانيش ديما نسمع فيها انا واحد من الناس الحقيقه الحقيقه
0: أي ربما
1: ما
0: في
1: يسالش ما
0: فترات
1: يسالش راهو كيف
0: متباعدة ربما. نعم نعم
1: اغسل اغسل يسهل انسان تو مصطفى الشيرني نسمعوا فيها،
0: أي صحيح
1: تو
0: صحيح.
1: مصطفى الشيرني عندي
0: أي
1: 20 سنه
0: غايب
1: ولا
0: على الأذهان
1: عندي
0: عنده مدة.
1: 30 سنه ما سمعتوش في مصطفى الشيرني ملي كان حي، راني انا كي نادي من وراء المزدح هذا
0: أي
1: لا لشيء الا اللي نوع الحكايه
0: وفاء
1: هذه.
0: لهؤلاء اللي
1: وين عم
0: عطاه وين عم.
1: اي
0: وسي
1: نعم
0: كمال واحد من الناس اللي عطاه برشا
1: اي نعم
0: للأغنية،
1: عطى
0: وإحنا
1: للبلاد
0: شفنا
1: وعطى
0: السجل
1: وهز
0: الغنائي
1: درب
0: متاعو
1: وتونس
0: طويل.
1: ما شاء الله.
0: أي أي فعلا
1: انت
0: فعلا.
1: تو هو يغني في الصين يغني بالتونسي او تو من بعد باش نعديوا له الغنايه اللي بعد باش نشوف فيها الاصاله التونسيه
0: صحيح
1: هكا ولا
0: فعلا.
1: فيها
0: الأغنية اللي باش نسمعوها توا
1: لا محاله، هي خذينا على الاغنيه اللي في التلفزة عامل فيها جو لأنه الكورال يحبوه وكله محبوب، هو تشوف الكورال متاع الإذاعة التونسية كأنه كورال متاع إذاعة صفاقس والتصفيق وشيخات وقت اللي هم عمرهم ما سبقوا مع مطرب هكاك. تو
0: أي
1: ستي جاني
0: التسجيل اللي باش نسمعوه توا
1: اللي بالتسجيل اللي باش نسمعوه
0: من
1: توا
0: حفل تلفزي حي.
1: حي
0: نعم
1: وصفقوا معاه معناه
0: تفاعلوا معاه
1: تفاعلوا معاه خاطر يحبوه.
0: الأغنية المقصودة اللي تحكي عليها هي عيونك سود، كلمات التهامي المطوي، ألحان والناس كراي.
1: إيه نعم.
0: وسجلها سي كمال في 20 أكتوبر خنذكروه
1: أي.
0: 1967 يا سي كمال.
1: أي.

0: ما زلنا باش نسمعوا نموذج آخر من أغانيه، محبة فيه وتقدير ليه، هو فائن ليه كمال رؤوف النجاتي، لأنه الحقيقة اسم علم من الأسماء
1: نعم
0: الأغنية في تونس. باش نسمعوا له أغنية أخرى اسمها
1: نعمل لها تقديمة صغيرة.
0: قول.
1: باه، هو كي قعد أكل 12 سنة في باريس، يقعد ويجي يطل، وهو متعلق تعلق كبير بالوالدة الله يرحمها، وأمه تقول له روح يزيني من الغربة، راني ما عادش نحمل بعادك وفراقك وكله. قالك ساعة ويجيني تليفون، يكلموه بالتليفون، أمه تبدأ تبكي، تحب يروح،
0: توحشته قلب الأم.
1: توحشت
0: نعم،
1: أي قلب الأم. وقال أنا في برنامجي ما زلت مانيش مروح توا. هو يرى لي فما جولة، هو مازال كيعمل كونتراتو مع فرقة كبيرة تعمل في جولة في العالم،
0: أي نعم،
1: وهو يغني في الفرنكوفوني وكله،
0: وفي أوجه
1: وفي
0: وقتها.
1: أوجه، في
0: أي
1: أوجه،
0: نعم،
1: ومبرفين معاه وكله، وفرقة عالمية، مش
0: ما ينجمش يتنصل منهم
1: ما
0: ببساطة.
1: ينجمش،
0: نعم،
1: لا، وعامل كونترا. وفي أوروبا ما فماش لاعب تعمل كونترا، فات الحكاية. المهم هو ما نجمش يروح، خمم في غناية يصبرها بها،
0: جاوبها فنيا.
1: جاوبها فنيا، وهذيك هي الغناية، هذا هو رواش يحكيها، وجاوبها هو فنيا، وقال لها يا أمي لا تبكي.
0: كتب له الكلمات رضا الخويني الله يرحمه.
1: ما شاء الله عليه سي رضا، كله حتى على الصحاب يعمل لك غناية، القلم ما يتاعه، تبارك الله عليه.
0: كتب في الأغراض
1: في
0: الكل،
1: الأغراض الكل،
0: صحيح،
1: واللي تصوروا في بالك يكتب فيه نورمال. يقول لك غدوة، شو غدوة؟ غدوة صباح. تقول له أنت باهي، ما لا غدوة صباح إن شاء الله. يقول لك اسمع، أنت ما هو تليفونك محلول. يقول له إيه؟ يقول لك مالكش العشية تو نكلمك. يكلمك بعد ساعتين يقول لك راي حاضر الغناء. الله يرحمه وينعمه.
0: الله يرحمه. ما لا نسمعه يا أمي لا تبكي، اللي ملحنها كمان رؤوف نجاتي، لحن النفس
1: وبرشا لا لا لا
0: برشا أغاني منهم. الأغنية هذه
1: نعم،
0: وسجلها في ديسمبر 2000.

0: هكا الجولة اللي عملناها بين أنغام كمال رؤوف النجاتي، كملناها سمعنا 3 نماذج غنائية مختلفة،
1: مختلفة.
0: سمعنا
1: نعم
0: في الفرنكفوني
1: أي
0: وسمعنا في التونسي الأصيل
1: أي نعم
0: وسمعنا أغنية عن الأم.
1: أي
0: باش نسمعوا حاجة أخرى على الأم نخرجوا بها لكن بصوت نسائي،
1: ريت الارموني اللي قاعدين
0: الخط
1: والنيونس.
0: التحريري متاعنا.
1: أين خط تحريري؟
0: أي
1: مش
0: نعم
1: هكاكا، مش نهزو
0: طبعا.
1: نمضو كاكا،
0: أي
1: لا، برنامجنا كله فن
0: في وجودك سي
1: وكله
0: بشير.
1: ربي فضلك، وجودك انت
0: أي
1: زاد
0: نعم عايشك
1: وقدرك فوق راسي،
0: ربي فضلك عايشك
1: لأنك تبذل في مجهود كبير
0: يعيشك سي
1: الحقيقة.
0: بشير. مالا باش نمشيو توا، الصوت ما نجموش الحقيقة نتعداو في الفترة هذه وما نذكروهش
1: اللي
0: لأنه
1: هو
0: كان من الأصوات
1: نجوم الغد،
0: البارزة وقتها.
1: احنا توا هكا سكرنا على
0: أي
1: جماعة نجوم الغد
0: أي
1: بالحس هذية،
0: أي أتينا
1: أتينا على
0: على تفاصيل المرحلة هذيك
1: أي
0: اللي كان فيها نجوم
1: وذكر
0: الغد،
1: كل
0: الأصوات اللي مرت
1: الأصوات
0: به،
1: اللي مرت به.
0: حسنة البجاوي من بين الأصوات،
1: حسنة ومنيا قبل عايدة بخليس، جماهيريا منيا معروف.
0: صحيح.
1: علاش؟ خاطر خدمت روحها من بعد، قعدت واصلت وكل وكل، لكن حسنة
0: ما
1: قعدت
0: كملتش،
1: نخبوية، معناها تحب
0: وحتى في الخزينة لقينا لها الحقيقة
1: شوية
0: 6 أغاني
1: أي
0: بالضبط،
1: شوية شوية أي
0: 6 أغاني فقط
1: أي شوية
0: بين الوطني
1: أي
0: والعاطفي
1: أي
0: وأغنية بتاع الشيخ إمام صوتها معروفة.
1: الأغنية هذه كانت تذاع في السبعينات،
0: نعم
1: كانت تذاع وكانت معروفة، حسن البجوي يعرفوها خاص والعام، تشهرت بها الغناية هذه.
0: وانا نتذكرها حسنة البجاوي الحقيقة نثبت عليها وقت اللي كانت تقدم في برنامج شارع الثقافة مع سي محمد المصمولي الله يرحمه، هيك البرنامج الثقافي الشهير ذاك، محليه نتفكرها كمذيعة وكمقدمة برامج عندها حضور تلفزي قدام الكاميرا ما شاء الله عليها.
1: ما قلت لك حسنة الله يذكرها بالخير،
0: تحية ليها
1: وتحية لها والمنية. حسنة منولها نخبوية، ما تحبش تقولي مشهورة عند الخاص والعام،
0: نعم
1: تاع ثقافة وتاع
0: وتغني بالمزاج يعني.
1: أي
0: مش
1: أي نعم
0: يعني بالكيف،
1: هذيك هي بالكيف تسمى نخبوية.
0: أيوة نختموا بها ملا سي بشير،
1: أي
0: وأحسن حاجة نختموا
1: ما هي
0: بها برنامجنا
1: مشكل الختام.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يجدد التأكيد خلال اجتماعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يؤكد على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات، والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. وتناول هذا اللقاء أيضا عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية، وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظور الإدارة. وزارة الصحة تنبه في بلاغ لها إلى عدم اتباع الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها وطريقة تقديمها، وحذرت الوزارة المصابين بالأمراض المزمنة وأيضا النساء الحوامل وكبار السن والأطفال من إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب المباشر. مدينة العلوم بتونس تنظم مساء اليوم لقاء علميا حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته، ويهدف إلى تقديم آليات عملية للتلاميذ والطلبة والأولياء للتعامل مع ضغوط فترة الامتحانات. ديوان التونسيين بالخارج يطلق منصة رقمية بالذكاء الاصطناعي لفائدة الجالية التونسية بالخارج، تمكنهم أينما كانوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. وزير الخارجية محمد علي النفطي يؤكد أن لتونس القدرة لتصبح مركزاً إقليمياً مميزاً لإنتاج وتوزيع الأسمدة الفوسفاتية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للعديد من البلدان التي هي في حاجة لهذه المادة الاستراتيجية، وذلك خلال مشاركته عن بعد في الاجتماع الوزاري لمؤتمر دول المتوسط لتعزيز التنسيق في مجال الأمن الغذائي وتوفير الأسمدة عبر مضيق هرمز. وفي العالم، وزارة الصحة في غزة تحذر من توقف شبه كامل لخدمات التشخيص الطبي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن شن الجيش الأمريكي ضربات على إيران وصفها بأنها دفاعية. وعقب الضربات التي نفذها الجيش الأمريكي على أهداف عسكرية في إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فجر اليوم أن اتفاق وقف إطلاق النار مع طهران مستمر وقيد التنفيذ. وختاماً، الولايات المتحدة تحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: عذب الكلام.

إذا رزق الإنسان الحياة رزق الفضائل والأخلاق الحميدة، فهو من أعظم السجايا وأكرمها، لأنه مصدر الصفات المستحبة. فالولد يبر بوالديه بسبب الحياة، وصاحب الدار يكرم ضيفه بسبب الحياة، والإنسان الوفي يفي بالوعد والالتزام بسبب الحياء أيضا. لذلك عندما سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. والحياء من صفات الله عز وجل أيضا، حيث يقول المصطفى: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. والحياء من جميل خلقه عليه الصلاة والسلام، فلقد كان كما ورد في سيرته الزكية كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. والفرق بين الحياء والخجل عظيم، ذلك لأن الحياء منقبة وفضيلة، ومعناها هو أن يترفع العبد عن المعاصي والآثام. وأما الخجل فإنه منقصة لشعور الإنسان بقصوره أمام الآخرين، فلا يطالب بحقه لخجله، ولا يقول كلمة الحق لخجله، ولا يتحدث أمام الآخرين لشعوره أن من معه خير منه. وعلى الجرأة رب السلف الصالح أبناءهم. ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الأصحاب يوما فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم في نفعها. فوقع الأصحاب في شجر البوادي، كل منهم يذكر اسم شجرة، ورسول الله لا يوافقهم. كان في الأصحاب عبد الله ابن عمر، وكان صبيا يقول: فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكن كان في المجلس أبو بكر وعمر فلم يتكلما، فاستحييت أن أتحدث بوجودهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة. فلما خرج عبد الله مع أبيه عمر بن الخطاب قال عبد الله: يا أبتي، والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. فقال عمر بن الخطاب: والله لئن كنت قلتها لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها.

0: للهوى.
1: الرضا بقضاء الله وقدره كنز لا يفنى، لا يتمتع به إلا المؤمن المتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل أموره. فالرضاء والاطمئنان والسكينة وراحة النفس تعتبر من الصفات الحميدة التي تطهر القلوب وتغذي إرادة الإنسان بالصبر. فعندما تقع المحنة يصاب الإنسان بالحزن والصدمة، لكن الرضا والصبر يخففان من هول الصدمة ويدخلان الراحة في القلب. فالغضب والتجهم والحزن الشديد وللأسف ظاهرة موجودة في كل إنسان، إلا أن البعض يتمكن من التحكم في غضبه. وهناك مهارات كثيرة لمواجهة الغضب، منها العد حتى 10، وإذا كان الغضب شديدا فنقوم بالعد حتى 100. ويعتبر التنفس بعمق وتغيير الوضع، فإذا كان الشخص واقفا أن يجلس، وإذا كان جالسا فليتمدد.

لقد أوصى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بكلمة واحدة فقط، هي لا تغضب. وقيل قديما إياك والغضب، فأوله جنون وآخره ندم. وقال ابن ساعدة من لم يملك غضبه لم يملك عقله. وقال عمر بن عبد العزيز ما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم ومن عفو إلى مقدرة. قال الإسكندر المقدوني قبل أن يتكلم الرجل الحكيم عليه أن يفكر تماما فيما يقول وفي من يستمع إليه وأين ومتى يتكلم. قال حكيم العرب أكثم بن صيفي الراحة في أربعة: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام.

كان سقراط جالسا يقرأ ويكتب، وكانت امرأته تغسل الثياب، فراحت تحدثه في أمر ما وبلهجة حادة، فلم يرد عليها. وهنا ارتفعت حرارة الغضب عند المرأة، فتقدمت منه وصبت فوق رأسه الماء من وعاء كبير. فقال الفيلسوف سقراط: أبرقت ثم أرعدت ثم أمطرت.

كلمات من ذهب. قال أفلاطون: من يأبى اليوم قبول النصيحة التي لا تكلفه شيئا فسوف يضطر في الغد إلى شراء الأسف بأغلى سعر. مصيبة أن تدرس بلا تفكير، ومصيبة أكبر أن تفكر بلا دراسة. قال فولتير: ما أظلم الإنسان إنه يجد دائما مالا لإرساله إلى الحرب، ويظن بالمال على الناس لإنقاذهم من الموت. إذا لم يكن المال خادمك صار سيدك. من الأفضل أن تمشي ببطء إلى الأمام على أن تمشي مسرعا إلى الخلف. قال المنفلوطي: كلمة الحق تقف دائما في الحلق لأنها كبيرة. من لا يمارس الفضيلة لاكتساب الشهرة فهو قريب من الرذيلة. النافذة التي يخرج منها الهواء الفاسد هي نفس النافذة التي تسمح بدخول الهواء الصالح. في بعض الأحيان يكون ضعف السمع نعمة عظيمة من الله. إذا أهانك شخص فاسكت، لأن السكوت أبلغ آيات الاحتقار.

0: الجمال يا صباح الخير يا صباح الخير.
1: إن السعي في سبيل لقمة العيش بعزم وشرف يمثل رسالة نبيلة للإنسان في جميع مراحل حياته، ورغم الظروف الصعبة أحيانا فتراه يتحدى العراقيل ويجابهها بصمود ودأب وأمل، مثل الشيخ الذي تراه يبيع الياسمين أو الزعتر أو غير ذلك. وقد رصدت الشاعرة التونسية فوزية فرحات إحدى تلك الشخصيات التي تعبر عن النضال اليومي من أجل لقمة العيش الشريفة في أي موقع من المواقع، وذلك في قصيد لها بعنوان بائع الزعتر. بكم تبيع الزعتر وكم يساوي؟ كم يساوي ما لديك من قطائف لنبتة الإكليل وكيس الزنجبيل وهذه الأعشاب اليابسة وتلكم الأوراق البائسة؟ تصارع الزمان والأقدار، تكابد الشموس والأمطار، وتقطع الطريق ألف مرة ومرة لتلتقي الحريف بوجهك الضحوك، بقلبك الصدوق، وشخصك اللطيف. لا متجر يؤويك، لا مخبأ يحميك ويحمي جسمك النحيف سوى الزوايا أو مسالك الرصيف. فكم عظيم كم قوي أنت أيها الرجل، أتدري أيها الرشيد، يا زمن الماضي السعيد، يا رجل الأمس البعيد، يا قوة الفولاذ والحديد. خزائن الدنيا جميعا لا تساوي سعيك الدؤوب وسط الزحام والدروب، ما بين خل وحسود، وسط الكريم والجحود. أعطيك كل ما لدي من نقود، أزيدك أضعافها، لكنما أموالنا جميعها لا تساوي، لن تساوي لحظة من سعيك ودأبك وحزمك وسؤلك. يا سيدي يا سيدي يا خير خير سيدي.

إن التعاون والإخاء بين الناس ضرورة لتكون الحياة في كنف المحبة والسلام. وقد كتب الأدباء العرب القدامى في هذه الناحية داعين إلى الوفاق والتسامح، مثل الأديب أبي حيان التوحيدي الذي كتب يقول: الإنسان مدني بالطبع، وبيان هذا أنه لا بد له من الإعانة والاستعانة، لأنه لا يكمل وحده لجميع مصالحه ولا يستقل بجميع حوائجه. وإذا كان مدنيا بالطبع فبالواجب ما يعرض في أضعاف ذلك من الأخذ والعطاء والمجاورة والمحاورة والمخالطة والمعاشرة ما يكون سببا لنظام الحال. ولأبي حيان التوحيدي كتاب خاص في الصداقة والصديق، يقول فيه: الصديق هو أنت لكنه بالشخص غيرك، والصداقة أذهب في مسالك العقل وأدخل في باب المروءة وأبعد من نوازي الشهوة وأنزه من آثار الطبيعة. فالصديق أرى الدنيا بعينه إن رنوت، وأجد غاية عنده إن دنوت. إذا عززت ذل لي، وإذا ذللت عز بي، فهو أنا وأنا هو.

ناخذ بيدك وتواسيني يا ليت يا خويا الذريني.

0: ناس وخيال انت ليا وانا ليك في كل وقت وكل مكان تحن علي نحن عليك.
1: بين حواء وآدم عبر العصور علاقات ظلت تتطور وتختلف من جيل إلى جيل ومن بلد إلى بلد حسب الظروف والملابسات، لكنها ظلت محكومة بحاجة كل منهما إلى الآخر، لأن الحياة لا تستمر ولا تتواصل إلا بهما معا. يقول المثل الهندي القديم: كانت الدنيا موحشة إلى أن جاءت حواء، وكانت الدنيا صعبة إلى أن التقت بآدم. ويقول المثل في المكسيك: إذا كان للميزان كفتان لا يستقيم العدل إلا بهما. فكذلك الأمر بين الرجل والمرأة في الدنيا. أما المثل البولوني فيقول معبرا بهذه الصورة: المرأة أرض والرجل بذرة، فلا بد منهما معا لتكون السنبلة. قالت الأديبة مي زيادة: كوني طيبة القلب لتكوني جميلة، وكوني جميلة لتكوني طيبة القلب. فجمال النفس هو المطلوب لدى الإنسان، لأن من غير جمال الروح يكون الجمال زيفا سرعان ما يتلاشى. قال المنفلوطي: المرأة الجميلة قطعة من ذهب، أما إذا كانت طيبة فهي كنز. ويرى الفيلسوف روسو أن جمال النفس هو القاعدة الأساسية التي تبنى عليها سلوكات الفرد والمجموعة.

في التسامح والعفو يروى عن الحسن البصري عديد المواقف. قال له رجل: إن قوما يجالسونك ليجدوا بذلك إلى الوقيعة فيك سبيلا، أي يتصيدون الأخطاء. فقال: هون عليك يا هذا، فإني أطمعت نفسي في الجنان فطمعت، وأطمعتها في النجاة من النار فطمعت، وأطمعتها في السلامة من الناس فلم أجد إلى ذلك سبيلا، فإن الناس لم يرضوا عن خالقهم ورازقهم، فكيف يرضون عن مخلوق مثلهم؟ عاش الحسن الشطر الأكبر من حياته في دولة بني أمية، وكان موقفه متحفظا من أحداث الفتنة وسفك الدماء، حيث لم يخرج مع أي فريق، وكان يرى أن الخروج يؤدي إلى الفوضى والاضطراب، وأن فوضى ساعة قد يرتكب فيها من المظالم ما لا يرتكب في استبداد سنين، ويؤدي الخروج إلى طمع الأعداء في المسلمين. وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز ينصحه فقال: لا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده على ماله وعياله، فبدد المال وشرد العيال، فأفقر أهله وبدد ماله. ولقد أوصى طلبة العلم الذين يجعلون علمهم وسيلة للاستجداء، فقال لهم: والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم، ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يجدد التأكيد خلال اجتماعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. وتناول هذا اللقاء أيضا عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وتذليل كل العقبات أمام منظور الإدارة. وزارة الصحة تنبه في بلاغ لها إلى عدم اتباع الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها. نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد استعداد مؤسسته لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي وتدعيم التعاون في إطار الأولويات التنموية، وذلك لدى لقائه وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري. وزير السياحة سفيان طقية يؤكد لدى افتتاحها الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي تسجيل تخفيضات كبيرة عبر منصات الحجز وصلت في بعض النزل إلى 55% بهدف تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار. ديوان التونسيين بالخارج يطلق منصة رقمية بالذكاء الاصطناعي لفائدة الجالية التونسية بالخارج، تمكنهم أينما كانوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. وفي العالم، اجتماع مرتقب في تركيا بين ممثلي المجلس القيادي لحركة حماس والوسطاء المصريين والقطريين بهدف تقديم مقترحات جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل وفق مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى. وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إمكانية تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان. تأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي داخل وعلى الحدود مع لبنان تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله بعد تصفية قائد قوات الرضوان وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وختاما، إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من خلال شن غارات جوية على البلاد، إضافة إلى استهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 6:06. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء مع برنامج يوم سعيد ليوم الجمعة 21 ذو القعدة 1447 8 ماي 2026. أسعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء، بارك يومكم، متعكم بالصحة والعافية والخير والبركة. الفجر كان في 3:38، الظهر منتصف النهار 23، العصر 4:04، المغرب 7:16، والعشاء بإذن الله في 8:55.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: أجل.
1: أنتم في الاستماع أعزائي المستمعين إلى برنامج يوم سعيد الذي يأتيكم من تونس. نذكركم اليوم الجمعة 8 ماي 2026، ولقاؤنا هذا يتواصل إلى الساعة 9. مرة أخرى نذكر كذلك بمواقيت الصلاة: الظهر في منتصف النهار و23 دقيقة، العصر 4:04، المغرب 7:16، والعشاء 8:55.

كانت هذه يا محلى فصلك فصلك يا ربيع، غناء ليليا الدهماني بمشاركة أحمد عيسى. من الاجتماعات الأخيرة التي أشرفت عليها رئيسة الحكومة اجتماع حول لجنة المشاريع الكبرى التي قررت إسناد مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية إلى مكتب دراسات متعدد الاختصاصات مع الانطلاق في الإنجاز في أقرب وقت ممكن. كما تقرر إسناد مشاريع تهيئة كلية العلوم بتونس وكذلك المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا أيضا بتونس والمدرج بكلية الطب بتونس ضمن قائمة المشاريع العمومية الكبرى مع دعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك وزارة التجهيز والإسكان إلى العمل المشترك للانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه المشاريع.

غنت شادية آه يا سمراني اللون. نواصل هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء في برنامج يوم سعيد في هذه الفترة الصباحية في منطقة سجنان من ولاية بن زرت. هناك منطقة سكنية تتسمى منطقة أولاد عمر عمادة سيدي مشرق، تضم أكثر من 100 ساكن تقريبا، خبروا تربية الماشية وتربية النحل وأنشطة فلاحية متعددة، من ذلك تقنية الصيد البحري. لكن ثم مشكل في مسلك التنقل، مسلك فلاحي يكون صالح لمرور العربات العادية والجرارات الفلاحية على مسافة غير بعيدة، وهذا مشكل يعانيه المتساكنين باعتبار أنهم يحتاجون خاصة عند الأوقات الضرورية. حسب المعطيات المتوفرة، المشروع وقع التفكير فيه في السابق، لكن لأسباب ربما بيروقراطية تأخر التنفيذ. نرجو من المجلس البلدي، من المسؤولين، متابعة هذا المشروع، ولابد أن تكون انطلاقة التنفيذ قريبا حتى لا يتعطل أكثر. نأمل إذن بالإسراع في إنجاز هذا المسلك في منطقة أولاد عمر معتمدية سجنان ولاية بن

علاش علاش علاش بربي ما تتفكرناش؟ غنتها مريم أجربي. السادسة صباحا وأربعة وثلاثين دقيقة. تحدثت قبل هذا النغم عن مسلك فلاحي لابد من إنجازه في معتمدية سجنان ولاية بنزرت. أتحدث الآن إشارة إلى مشاريع وزارة التجهيز والإسكان. هناك مشاريع مهمة، وهو ما يعني أن تونس تدخل مرحلة جديدة هامة من الاستثمار في البنية التحتية الطرقية بالتوازي مع مشاريع أخرى تتواصل في الإنجاز. طبعا هناك صيانة وإصلاح الطرقات والمسالك الفرحية ومد كذلك الجسور. من أبرز المشاريع التي تنطلق قريبا بإذن الله مضاعفة الطريق الوطني رقم 2 بين نفيضة والقيروان، ومشروع مضاعفة الطريق الوطنية كذلك سيدي بوزيد وصولا إلى صفاقس. كما سيتم إنجاز 115 كيلومتر من المسالك الفرحية، بالإضافة إلى أشغال الطرق الحزمية حول عديد المدن، وذلك للتخفيف من الضغط المروري ودعم النشاطين التجاري والسياحي بعديد المناطق على غرار الطريق الحزمية بمدينة جرجيس. لا تقتصر الجهود في المشاريع الجديدة، بل تشمل تدعيم حوالي 188 كيلومتر من الطرقات المرقمة بولايات قفصة وسليانة والقصرين والكاف والسوسة والقيروان وصفاقس، إلى جانب إنجاز 7 جسور بولاية باجة كذلك نابل قابس المنستير وبن عروس. الوقت الآن 6:36 في برنامج يوم سعيد. محمد الجاموسي، قهوة جي دم.

منذ أيام قليلة احتضن الموقع الأثري بأوذنا فعالية الدورة الثانية من تظاهرة يوم أوذنا للدراجات، وذلك بانطلاق المسلك الجديد ومن تنظيم وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. كان هناك تعاون مع المعهد الوطني للتراث من أجل التعريف بالمسلك الجديد الذي يمتد بين الهضاب والمساحات الخضراء التي تمثل امتداد طبيعي للموقع التاريخي. هذه التظاهرة تندرج إذن كما أشرت في إطار الاحتفاء بشهر التراث في دورته الحالية الدورة 35، وفي سياق تصور عام تعمل عليه وزارة الشؤون الثقافية ويهتم بكيفية تثمين موقع أوذنا واستغلال مختلف المكونات والشواهد التراثية. يأتي إذن تنظيم هذه الدورة الثانية لأوذنا للدراجات وفق الهدف الذي وقع برمجته، وذلك من أجل مزيد التعريف بالموقع، إبراز مكوناته والتي منها مسلك الدراجات والمسلك الصحي الذي يجمع في مساره بين المتعة البصرية وامتداد المساحات الخضراء والإطلالة الساحرة على الهضاب والسهول المحاذية، وهو ما أهله ليكون ملائم لمثل هذا النوع من الرياضات التي تجذب الدراجين والعائلات الراغبة في اكتشاف الكنوز الأثرية من منظور مختلف.

0: فتح في حضنه نايم في لذة أحلامه أحلامه أحلامه.
1: أنتم في الاستماع إلى برنامج يوم سعيد الذي يتواصل إلى الساعة 9. أجمل تحية فريق البرنامج: عمار جبالي، فتح العبيدي، وهبي الواعر، فاطمة عبار، رانيا بوتوريا، وبالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. فيروز في موعدها القار جاءت إلى تونس فيروز مرتين، المرة الأولى سنة 1968 والمرة الثانية سنة 1998. ومن الأغاني التي غنتها عن تونس: إليك من لبنان يا تونس الشقيقة.

تعود الفراشة جاية.

0: الدكتور حكيم.
1: الفراز غنية بالأملاح المعدنية والألياف والفيتامينات، خاصة منها الفيتامين سي. الفراز مزيته أنه ما فيش برشة سكر، بشرط ما نزيدوش السكر ونكلوه بكميات معقولة بعد ما يتغسل مليح بالماء.
0: الدكتور حكيم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين والعمل على تخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. البنك الأوروبي يؤكد استعداده لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي. تعزيزا للسياحة الداخلية، تخفيضات على منصات الحجز تصل في بعض النزل إلى 55%. وفي العالم، تصعيد عسكري محدود بمضيق هرمز، وترامب يؤكد أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه أمس برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع على تخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. وتناول اللقاء عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية، وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظوري الإدارة. وأكد رئيس الجمهورية أن آمال الشعب وتطلعاته ستتحقق إن شاء الله تعالى في كل جهات الجمهورية. أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يوانيس تساكيريس استعداد البنك لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي ومزيد توطيد التعاون في إطار الأولويات التنموية، وذلك لدى لقائه أمس وزير التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزواري. وخصص اللقاء لمتابعة سير التعاون بين البنك الأوروبي وتونس ومدى التقدم في تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية التي يساهم البنك في تمويلها على غرار برنامج تهذيب الأحياء السكنية وإدماجها. أطلق الاتحاد الأوروبي أمس منصة رقمية مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس، وبينت المكلفة بالاتصال في بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس فاتن مطير أن المنصة التي تتابع 87 مشروعا أوروبيا في البلاد توفر معطيات مفصلة عن كل مبادرة، خاصة على مستوى الكلفة والأهداف المرسومة ومدى تقدم الإنجاز. من جهتها، أفاد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني بأن كلفة المشاريع الأوروبية في تونس تبلغ 1.35 مليار يورو، بما في ذلك التمويلات الممنوحة من البنوك الأوروبية. أكد وزير السياحة سفيان الطقي لدى افتتاحه الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي أن هذه المبادرة تمثل أول تجربة من نوعها في مجال دعم السياحة، موضحا أن الهدف الأساسي منها هو تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار، وأوضح أنه تم تسجيل تخفيضات كبيرة عبر منصات الحجز وصلت في بعض النزل إلى 55%.
6: السياحة البديلة، السياحة الاستشفائية، سياحة المغامرات، السياحة الثقافية، السياحة الصحراوية، دقيقة تنوع السياحة اللي عندنا في تونس الحمد لله يخلينا بعدنا على الموسمية السياحة، وبالتالي نطمحوا للنزول الفاخرة والسياحة الراقية هذه. عندنا بطبيعة الحال السياحة بتاعنا العادية الشاطئية باش نسلموا فيها، ماشيين في السياحة الراقية، نحبوا نوعية أخرى بتاع السياح، نحبوا زادة كيف خدمات تتماشى مع النوعية هذه، نحبوا ننشروا ثقافة الحجز المبكر early booking هذه. شفنا الأسعار تفاضلية وصلت حتى أكثر من 50% في بعض الأماكن وبعض النزل، وبالتالي يزيد يعطينا أريحية أكثر للضغط على الأسعار، وكذلك يزيد يعطينا أكثر ثقة في السوق الداخلية.
5: أوضح المكلف بالإعلام بمكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمع الزويدي أن تأجيل الجلسات الحوارية وجلسات المساءلة لا يعود إلى المجلس، بل تم بطلب من رئاسة الحكومة نظرا إلى التزامات أعضاء الحكومة في متابعة الشأن العام وخدمة المرافق العمومية. تحت شعار في العدل كبير فرحة الصغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ودعت التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى المساهمة في تمكين 2300 عائلة من مكفوليها من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة من الأضحية، وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيد. المنسقة الوطنية للإعلام والاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال هالة الدريدي:
7: اليوم الجمعية تقريبا المحظونين متاعها يبلغوا 10,000، حبينا انه التوانسة يشاركونا في الحملة هذية عبر التبرع عن طريق الموقع الجمعية www.sosvo.an، وإلا يتصلوا برقم الجمعية 58-971-002. التبرعات متاعهم هي اللي باش تكون سبب لفرحة أكثر من 2300 عائلة باش نشاركوا في انه نحن نوفروا لهم الأضاحي. المواطنين في تونس وخارج تونس ينجموا يتبرعوا على موقع الجمعية، نجموا زادة نستقبلوا الأضاحي الحياة في مكاتبنا في مختلف ولايات الجمهورية وفي قرانا.
5: شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي عن بعد في الاجتماع الوزاري لمؤتمر دول البحر الأبيض المتوسط ماد 9 المنعقد أمس بروما لتعزيز التنسيق في مجال الأمن الغذائي وتوفير الأسمدة عبر مضيق هرمز. وتوجه وزير الخارجية في كلمة بالمناسبة بجملة من المقترحات، من بينها تنويع مصادر المواد الأساسية ولا سيما المتأتية من إنتاج الأسمدة، وأكد في هذا الصدد أن لتونس القدرة لتصبح مركزا إقليميا مميزا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتوزيعها، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للعديد من البلدان التي هي في حاجة لهذه المادة الاستراتيجية.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: أهلا بكم من جديد. أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. وقالت القيادة الأمريكية إنها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية. من جهته ذكر مقر خاتم الأنبياء أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهر. سياسيا، حثت الولايات المتحدة أمس الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي حثتها على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، فيما رجح دبلوماسيون استخدام الصين وروسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار. ويطالب مشروع القرار إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام في مضيق هرمز، بينما دعت طهران المجتمع الدولي إلى رفضه. هنا تونس الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعين ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا وهب الواعر ومرئيا عمر جبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين والعمل على تخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. البنك الأوروبي يؤكد استعداده لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي. تعزيزا للسياحة الداخلية، تخفيضات على منصات الحجز تصل في بعض النزول إلى 55%. وفي العالم، تصعيد عسكري محدود بمضيق هرمز، وترامب يؤكد أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب جغام. متابعة رائقة للجميع وإلى اللقاء.
8: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: غنت زهيرة سالم يا ناجح جيت نهنيك، وهذه الأغنية نهديها إلى كل المتهيئين للامتحانات بمختلف أنواعها، وخاصة التلاميذ والطلبة في امتحاناتهم المتنوعة المتعددة. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح يا رب. نتحدث عن أهلا بكالوريا، تظاهرة أهلا بكالوريا في نسخة جديدة تنطلق الاثنين 18 ماي. التفاصيل يقدمها لنا رئيس المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس سي محمد العذار. سي محمد صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الورد، صباح الخير سي حبيب، وليكم ولكل أوفياء ومستمعي الإذاعة الوطنية. يوم جديد كالعادة، يوم سعيد إن شاء الله للجميع.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. إذا إيش معنى نسخة جديدة؟
1: نسخة جديدة باعتبار أنه في كل عام هو هذه النسخة الثالثة تقريبا من تظاهرة أهل البكالوريا.
0: نعم.
1: هذه النسخة فيها يعني 300 ساعة تدريس لمختلف المواد ولكل الشعب.
0: نعم.
1: وكذلك فيها 21 ساعة تأطير، يعني ورشات تأطير ذهني ونفسي وصحي.
0: نعم.
1: هذا اللي باش يكون معناها الموعد لكل أبنائنا من تلاميذ البكالوريا من يوم 18 ماي إلى يوم 22 ماي
0: في كامل أنحاء الجمهورية. بطبيعة الحال
1: هو في ولاية صفاقس، هذا المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بولاية صفاقس.
0: أي
1: تظاهرة أهل البكالوريا ستكون بمقر،
0: ولكن كذلك الجهات الأخرى المندوبيات والمعاهد عندها تحذيرات خاصة للبكالوريا.
1: أكيد هو كل جهة وكل مندوبية أو بالنسبة لنحن يعني هياكل للمنظمة التونسية للتربية والأسرة.
0: نعم.
1: كل ولاية وعندها شنو حضرت، شنو الاستعداد متاعها، نوعية الاستعداد متاعها. بالنسبة للمكتب والمكتب الوطني مثلا عندنا يعني في إذاعة الشباب.
0: نعم.
1: موعد تقريبا يومي ألو بكالوريا، ومنها يستفيد منه العديد والكثير منهم، وتجربة كذلك جديدة انطلقت عمناول وتتواصل هذا السنة.
0: نعم.
1: بالنسبة للمكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس وللعام الثالث ينظم تظاهرة أهلا بكالوريا. أهلا بكالوريا كما قلنا اللي هي بالنسبة لي هي مفتوحة للجميع بالطبيعة، إذا كان أي يكفي الشرط الوحيد للمشاركة فيها أن يكون التلميذ هو تلميذ يعني تلميذ البكالوريا باش يجتاز البكالوريا.
0: نعم.
1: بالطبيعه معناها مقر هذه التظاهره او الفضاء الذي سيحتضن هذه التظاهره هو فضاء المنظمه التونسيه للتربيه الاسره بولايه صفاقس، دار الاسره بولايه صفاقس هي التي ستحتضن هذه التظاهره وهاتهم الايام وهذه يعني كما قلنا 300 ساعه تدريس لمختلف المواد ومختلف الشعب. بطبيعة هياكل المنظمة وكذلك المندوبيات بصفة عامة في مختلف الولايات، كل مندوبية وكل منطقة أكيد عندها برنامج خاص بال يعني امتحانات البكالوريا وبتلاميذ البكالوريا، وكما قلنا هذه تظاهرة البكالوريا هي خاصة بالمكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بولاية
0: صحيح فاكس. سي محمد، ثم عنصر مهم بالنسبة لتهيئة التلميذ لإجراء الامتحانات والمذاكرة يعني والمراجعة خلال هذه الفترة هو التحضير النفسي، هذا مهم جدا.
1: أكيد هو ذاك علاش تظاهرت أهل البكالوريا تتضمن بما فيهم الإضافة كما قلنا إلى 300 ساعة تدريس في مختلف المواد ولكل الشعب، تتضمن كذلك 21 ساعة تأطير وورشات للعداد الذهني والنفسي والصحي.
0: صحيح.
1: ولابد هنا سي الحبيب أن أستغل تواجدي معاكم والأولياء اللي قاعدين يستمعوا فينا هو بصفة عامة لكل أبنائنا، ومعناها خفوا على صغيراتنا يعني العبء وهذا الضغط النفسي الكبير. اليوم تقريبا في وضعية الامتحانات تصير حالة طوارئ في كل المنازل في كل ديارنا، عائلاتنا تبدأ في حالة طوارئ، وهذا في الواقع على عكس ما نعتقد احنا كأولياء انه هذا يساهم في تحسين النتائج او في، هو على عكس تماما، هو يولد ضغط على صغيراتنا وعلى ابنائنا، ومن شأنه ان يكون عنده نتائج عكسية على هذا. اصبحنا نتحدث على هوس كبير من الاولياء في الجانب الدراسي اللي قاعد من عام العام ومن خاصة فترة الامتحان قاعد يأثر تأثير سلبي على ابنائنا التلاميذ، وهذا ما نلاحظوه من خلال نفور أبنائنا التلاميذ لأنه ثم ضغط كبير يتمارس قاعد على صغيراتنا، تعرف في عمر معين وفي خاصة الأطفال وصغيرات ومراهقين وقتها الضغط اللي قاعدين احنا نمارسوه والهدف منه حسب اعتقادنا هو تحسين النتائج
0: هاي.
1: هو بالعكس يعود بالوبال على أبنائنا وعلى النتائج.
0: ولكن سي محمد صحيح فما ضغط وفما تأكيد من العائلات، وكذلك في جانب آخر ثم عائلات مش معتنية الاعتناء اللازم بالأبناء. أنا نشوف برشا تلامذة نتاع البكالوريا يعديوا برشا وقت في القهاوي حتى في الحي اللي نسكن فيه، ويضيعوا في الوقت ويهرجوا في أحيان عديدة. لابد أنه الأولياء يراقبوا أبنائهم ويعرفوهم لما يخرج من المعهد متاعه أو من المدرسة الإعدادية وين يمشي وين يعدي ساعة ومع شكون يلتقي مع أصدقائه. ضروري المتابعة من طرف العائلة.
1: أكيد هو احنا ساعات كما قلت بيب نعانيه يا أفراد معناه في التشيب خليوه
0: نعم.
1: يا أفراد معناه في في التشدد هكايا فهمتي معناها المشكله ما لقيناش الا هك الاعتدال والمعادله. يعني فعلا لابد من الاولياء ان تتحمل مسؤوليات، لابد من الاولياء ان تراقب الصغيرات، لابد من ولاء ومراقبه ذكيه، يعني لابد هذا. وفعلا مظاهر عديده اليوم الا يعني فعلا مؤسفه وتدل على غياب الولي. انا شو نقول لهم ديما، الانسان الا جاب الصغيرات ما عليه الا يتحمل مسؤوليته.
0: نعم
1: لابد من تحمل مسؤولية، معناه أول حاجة صغيرات هذوكم نعمة من عند ربي ثم هي كذلك مسؤولية.
0: صحيح يعني حتى سي محمد على مستوى الهندام من المفروض أن التلميذ لما يدخل المعهد متاعه يكون في لباس لائق. فما نشوف في بعض التلامذة معقول أن التلميذ يدخل المعهد لابس شلاكة مثلا أو لابس بدلة رياضية كأنه ماشي يعمل في حصص رياضية. هل من المعقول أنه بنت في البكالوريا أو في السادسة أو الرابعة متبرجة كأنها ماشية لحفلة عرس؟
1: أكيد هو عديد المظاهر كما قلت العبيب، ولابد أن زاد من وقفة هنا. وإحنا ديما كمنظمة معناها وبكل هيكلها يعني ديما ندعو إلى لابد أولا إلى ضرورة الإسراع بإصلاح منظومة التربوية، لأن هذا الكل يتم في إصلاح كامل المنظومة التربوية. وكذلك لابد من التوعية والتحسيس، وكما قلنا معناها نهمس وأقول وأجدد الدعوة لكل الأولياء اللي استمعوا فينا، أبنائنا راهم كما قلنا كما هم نعمة هم مسؤولية، أما ظاهر عديدة اللي أصبحت. ثم ثاني حاجة ما يتصورش كل واحد فينا تو من اللي قاعدين نسمعه أنه كل واحد في منأى عن هذا، هذا واجبنا جميعا كل كأولياء. لابد أن نراقب صغيري كما قلت لك وقت اللي يجي يخرج، لأنه صغير وقت اللي يخرج قدامي معناه، لابد من هذا. وكذلك لابد من نتابعه، وكما قلنا هو دور الجميع، جميعنا نتحمل مسؤولية في هذا، يلزم يكون عندنا قناعة بهذا. إذن لابد أن نكون كلنا مع بعضنا وانكور معناه وشوف وشوف
0: نعم.
1: فما بالك لما نلاحظ ساعات بعض كأنه تملص من بعض الأطراف كأنه كل حاجة ما تعنيش، لا نحن كنا معنيين ولابد من أنه تتظافر.
0: صحيح نعم سي محمد. وقتاش قلنا إحنا الانطلاق يكون يوم 18 ماي، قداش من نهار
1: هما باش تكون نهار 18 ماي وتختتم نهار 22 بالنسبه، يعني هما 5 ايام من الاول. عرفت انه سي الحبيب خاطر توتينا العيد الكبير وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. دونك ثم نعود ان شاء الله الاختتام باش يكون نهار 30 ماي. اذا احنا باش نعملوا كجمعه من 18 ل 22 ثم نرجع ليوم اختتامي. يوم اختتامي هو نهار 30 ماي، حبيناه في شكل ورشات لكل المواد، كل تلميذ كل صغير في البكالوريا اذا كان عنده حاجه او اشكاليه او حاجه ما فهمهاش او حاجه مش واضحه ينجم يكون نهار 30، خاطر باش تكون ورشات متعدده في كل المواد. تختتم هذه الورشات مع ثلاثه تاع العشيه ان شاء الله، ثلاثه تاع العشيه من ثلاثه للخمسه باش يكون كذلك موعد مع ورشات للتأطير الذهني والنفسي والصحي. ثم الساعة الخامسة نهار 30 ماي إن شاء الله يكون اختتامها بحفلة، حفلة موجهة إلى أبنائنا تلاميذ البكالوريا، سميناها حفلة أنتي ستريس. ويوقع كذلك تكريم كل السادة والسيدات المربين ألا ساهموا في هذه الظاهرة بشكل تطوعي، وهنا لابد من شكر كل السادة والسيدات المربين ألا ساهموا في هذه التظاهرة أهل البكالوريا بصفة تطوعية. وكما قلنا وأبنائنا التلاميذ معناها يتابعوا هذه الحصص بصفة مجانية، يعني مع تمنياتنا لهم إن شاء الله بالنجاح
0: والتوفيق إن شاء الله.
1: والتوفيق. وشكرا مرة أخرى إلى الإذاعة الوطنية على التفاعل. الإذاعة الوطنية نقول ديما هي أم الإذاعات، فشكرا على تفاعلها وشكرا على دعمها ومساندتها، وهذا في الواقع يعني لاحظناه في خلال العديد الأنشطة السابقة. فتحية شكر وتحية شكر للجميع، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا، وإن شاء الله نهاركم سعيد سي العبيب، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا
0: إن شاء الله يا رب. شكرا سي محمد العذار، رئيس المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس. الساعة لنا 7 صباحا و28 دقيقة. أسعد يوم، يوم اللي تعرفناه.

0: إشهار.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار.
3: أحوال الطقس.
4: أحوال الطقس، الطقس متغير متقلب، مرة هكا ومرة هكا. معنا سعيدة بن صالح من الأرصاد الجوية. سعيدة صباح الخير ومرحبا بك.
5: صباح النور سي الحبيب، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
4: إذن كلامي صحيح؟ ها
5: صحيح، يعني البارح كانت تكافة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. كنا سجلنا كميات أمطار تراوحت القصوى يعني 16 مليمتر بواد مليز من ولاية جندوبة، 9 مليمتر بواد زرقة من ولاية باجة، 9 مليمتر بالساقية من ولاية الكيف، وبقيت الكميات يعني ما فاتتش 5-6 مليمتر. باش نبدوكم إن شاء الله بعد قليل بالقائمة النهائية على صفحة رسمية بتاع المعهد.
4: نعم، على كل رغم أنها أمطار مش برشا أما مهمة يعني.
5: صحيح، نتصب تنفح الأمطار، إن شاء الله أمطار خير على بلادنا. بالنسبة لليوم تكون سحب عابرة على كامل البلاد، تتكثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. ريح اليوم من القطاع الشمالي تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية. بالنسبة للبحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج قابس. الحرارة اليوم في ارتفاع نسبي، تتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال وجهة الساحل، بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، وتكون بين 32 و 37 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب.
4: نعم.
5: بالنسبة ليوم الغد السبت يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تكثف تدريجيا السحب آخر النهار وأثناء الليل بالمناطق الغربية مع أمطار مقطرة رعدية لتشمل محليا بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط خاصة أثناء الليل. الريح غدا من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تتواصل قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب مع دوير رملية محلية. بالتالي البحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة غدوة في ارتفاع مقارنة باليوم. بالشمال تتراوح بين 23 و 29 درجة وبين 30 و 36 درجة بالجنوب الغربي، وتصل حالياً 40 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة لبقية الأيام، يوم الأحد ويوم الاثنين طقس في استقرار مغيم جزئياً بأغلب المناطق. نهار الأحد الحرارة في استقرار، ويوم الاثنين تكون في ارتفاع بالشمال الوسط وفي استقرار بالجنوب.
4: شكراً سعيدة بن صالح من الأرصاد الجوية.
5: شكراً لك، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء. مع الفنانة صليحة بخنوق.

0: صليحة بخنوق بنت المحميد عائشة، شهر التراث السنة في الدورة 35، ثم محور حول التراث والعمارة، ذاكرة الأجيال. معنا ديسم بالخيرية، رئيسة مصلحة الثقافة بالمركز الثقافي والرياضي للشباب منزة السادس، تعطينا فكرة حول هذه التظاهرة. ديسم صباح الخير.
1: صباح النور، صباح الفل والياسمين، تحية لكم لكافة المستمعين. حبيت نذكر برنامجنا هذايا في إطار الاحتفال بشهر التراث الدورة 35، اللي هو تحت شعار التراث والعمارة فن ذاكرة الأجيال. حبيت نذكر اللي البرنامج هذايا يمتد ما بين 5 إلى 10 ماي 2026. انطلق عنده نهارين، عنا المعارض صناعات التقليدية، الحرفيين والحرفيات متواجدين في المركز الثقافي. إن شاء الله باش يكون عنا الجمعة اليوم كيف باش تلقاو ديما المعارض متواجدين على ساعة مساعتين متاع العشية. باش يكون عنا ورشات رقمية تحت عنوان حين يلتقي التراث بالذكاء الاصطناعي، حابين نكونوا مواكبين العصر والتكنولوجيا، نوصف التراث بطريقة مبتكرة. الورشات هذه باش يكون فيها ورشات الواقع الافتراضي اللي هي الفئار، اللي هي رحلة لاكتشاف المعالم الأثرية والتاريخية التونسية. يعني باش يكون الزوار باش يلبسوا خوضة في العينين ويشوفوا هالمعالم التاريخية هذه طريقة مبتكرة بطريقة متطورة جديدة، ويشوفوا كل التفاصيل متاحة.
0: يعني باش يكون لهم فرصة أنهم يتعرفوا على برشا معالم تراثية تاريخية في بلادنا اللي هما ما جاتهمش الفرصة باش يزوروها.
1: صحيح، وبطريقة مبتكرة بطريقة متطورة، يعرفوا التفاصيل، يعرفوا مثال الزخارف نتاع الخزفة ذيك شنية بالضبط، شنية معانيها، يعرفوا الديتاي نتاع الديار العربي، يعرفوا برشا حاجات بطريقة الذكاء الاصطناعي. شكون زادة كيف عنا ورشة الواقع المعزز هذه المتمثلة في العديد من الورشات نتاع الألعاب التربوية الرقمية، شكونوا ديجو للصغيرات وإلا للشباب. معناتها باش يكون يتعرفوا على مثال الازياء التقليديه كيفاش معناتها المختلفه في كامل التراب الجمهوريه شنيا بالضبط، باش يكونوا العاب تهم كل التراث. باش يكون زاده كيف عنا ورشه التراث المعماري باش يعرفوا المعالم التاريخيه بطريقه الالعاب، وباش يكون ان شاء الله الاربع نتاع العشيه عنا عروض ازياء مختلفه من متمثلة في عدد الجهات البلاد التونسية.
0: يعني نوعتوا في الأزياء متاع الجهات؟
1: نوعنا بطبيعة، ما عندناش الحقيقة حاجة معينة، مع العديد الجهات المشاركين كما الجنوب.
0: يعني نقصد من الرب للتخالل.
1: أيوة متنوعين الحقيقة، ما خديناش تيم معين ولا ما خديناش بلاد معينة، هي تونس كلها بلادنا، معناتها كل شبر في الوطن هو معناتها هي منطقتنا. وإن شاء الله باش يكون ثبت عنا كيف العروض متاع المعارض التقليدية متواصلة، وباش يكون عنا عرض 7 متاع العشية هو عرض بعنوان خيال الجميل إخراج محمد الأخوص. العرض هذايا هو خاص للكبار وللصغار، زاد هو عرض عائلي الحقيقة وعرض.
0: شنو فيه العرض هذايا؟
1: هو العرض هذايا هو عرض فكاهي ترفيهي. احنا اخترناه كما قلت مناسبة ديجا ابار شهر التراث، هاكا لزيكزامون تاع الصغيرات باش نخدموا عليهم ان شاء الله الاسبوع القادم، فرصة باش العباد تتفرهد والصغار تتفرهد قبل ما يدخلوا للامتحانات وكل شيء. الحقيقة عرض مزيان برشا. ندعوكم تجيوا ان شاء الله
0: ان شاء الله. شكرا اذا ديسم بالخيرية على هذه البسطة. إذن اذهبوا إلى المركز الثقافي والرياضي للشباب منزة السادس لمتابعة هذه التظاهرة التراث والعمارة ذاكرة الأجيال. ديسم بالخيرية رئيسة مصلحة الثقافة، شكرا لك.
2: إشهار
3: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلام من كل رجال ورجع للغار، اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار. ولهنا وفي الكشمار كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش
2: إشهار.
0: السابعة صباحا و45 دقيقة هنا في برنامج يوم سعيد.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة
2: فلاش سبور.
3: صباح النور، صباح الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكل اوفياء الاذاعه الوطنيه على موجاتنا في هذا العدد الاول من فلاش سبور. اكيد الحدث نهايه هذا الاسبوع سيكون مباريات الجوله قبل الاخيره بالنسبه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم اللي تنطلق اليوم الجمعه 8 ماي. مباراه الاولى ستجمع مستقبل سليمان بمستقبل جابس في ملعب الكرم باداره الحكم محمد علي قروية وهيثم جيرات، سيكون على مستوى تقنيه الفار. المباراه الثانيه اللي باش تكون في برنامج الدفعه الاولى من لقاءات هذه الجوله 29 ستجمع الاولمبي الباجي بشبيبه العمران باداره الحكم حسني النيلي حمزة جعيد على مستوى تقنية الفار، والشبيبة القيروانية تستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري بإدارة الحكم أشرف الحركاتي، ومجدي بلغة سيكون على مستوى تقنية الفار، والملعب التونسي سيستضيف اتحاد بن قردان بإدارة الحكم منتصر بالعربي، وسفيان الورتاني سيكون حكم الفار في هذه المباراة الدفعة الأولى من لقاءات هذه الجولة. مباريات اليوم باش تتابعوها في رياضة وأهداف إن شاء الله مع زميلي رفقي بوستة وبقية الزملاء في مختلف الملاعب اليوم العشية. الدفعة الثانية من لقاءات هذه الجولة باش تكون نهار سبت يوم الغد مستقبل المرسى في ملعب الكرم، يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي بإدارة الحكم باسم بالعيد، ووليد المنصري سيكون على مستوى تقنية الفار. النجم الرياضي الساحلي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي بإدارة الحكم حسام بن ساسي وأمير العيادي على مستوى تقنية الفار، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف نجم المتلوي بإدارة الحكم عبد الحميد بدر الدين، وخليل الجاري سيكون على مستوى تقنية الفار. يوم الأحد 10 ماي انطلاق من الساعة 4 في ملعب حمد العقربي برادس ديربي العاصمة، ديربي المنتظر على مستوى أعلى الترتيب، سيجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الإفريقي بإدارة طاقم تحكيم نمساوي كريستيان بيترو تشوكير كحكم ساحة وهارلاند ليتشنر كحكم بار. بالنسبة لهذه المباراة كما قلت المنتظرة خاصة على مستوى أعلى الترتيب، نذكركم بالترتيب قبل مباريات هذه الجولة: النادي الإفريقي في الصدارة 62 نقطة، يليها الترجي الرياضي التونسي في المركز الثاني 60 نقطة، ثم النادي الرياضي الصفاقسي 56 نقطة في المركز الثالث، المركز الرابع للملعب التونسي 44 نقطة، ثم الاتحاد المنستيري في المركز الخامس 42 نقطة ب 39 نقطة، نجم المتلوي في المركز السادس، النجم الرياضي الساحلي يحتل المركز السابع ب 38 نقطة، المركز الثامن للترجي الجرجيسي برصيد 35 نقطة بنفس الرصيد مع شبيبة العمران اللي عنده 35 نقطة، واتحاد بن قردان في المركز العاشر ب 34 نقطة مع مستقبل المرسى، ثم المركز الثاني عشر للنادي الرياضي البنزرتي ب 33 نقطة، الأولمبي الباجي في المركز الثالث عشر ب 28 نقطة، ثم الشبيبة القيروانية برصيد 27 نقطة تحتل المركز الرابع عشر، مستقبل سليمان برصيد 24 نقطة في المركز الخامس عشر، والمركز السادس عشر

على 3 دفعات. نهار 3/12 ماي النادي الصفاقسي يستضيف النجم الرياضي الساحلي شبيبة العمران مستقبل المرسى، ويوم 4/13 ماي النادي الرياضي البنزرتي يترجى الجرجيسي مستقبل جابس الملعب التونسي، ونهار الخميس 14 ماي النادي الافريقي الاولمبي الباجي الاتحاد الرياضي المنستير مستقبل سليمان نجم المتلوي شبيبة القيروانية واتحاد بن قردان يستضيف الترجي الرياضي التونسي. هذا طبعا على مستوى كرة القدم، والمتابعة كما قلت ستكون إن شاء الله على موجات الإذاعة الوطنية التونسية لمختلف هذه المباريات نهاية هذا الأسبوع والأسبوع القادم. منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 17 سنة خاض البارح في ملعب حمام لمف مباراة ودي أمام المنتخب السنغالي، انهزم فيها بهدف مقابل 0 في إطار استعدادات منتخبنا الوطني التونسي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة اللي باش تنطلق بعد أسبوع في المغرب. الافتتاح سيكون أمام المنتخب المغربي منتخب البلد المنظم نهار 13 ماي الجاري، المواجهة الأولى بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. ثم يوم 16 ماي سنواجه المنتخب المصري، ثم يوم 19 ماي منتخبنا سيواجه المنتخب الأثيوبي ضمن منافسات مجموعته في هذه النهائيات. إن شاء الله كل التوفيق لعناصرنا الوطنية لمنتخب أقل من 17 سنة. من كرة القدم إلى رياضة السباحة والامتياز في بطولة إفريقيا للسباحة التونسية والحصيلة البارح في اليوم الثالث لهذه البطولة الإفريقية لدور فعالياتها بيوهران الجزائر، زوز ميدالية ذهبية فضية وبرونزية على مستوى الأوسط والوسطيات، فضية وبرونزية، فضية يوسف دوما في سباق 800 متر سباحة حرة، وبرونزية كنزة شاشاي على مستوى سباق 50 متر سباحة على الظهر. في الأكابر والكبريات زوز ميداليات ذهبية البارح حبيبة بلغيث في سباق 100 متر سباحة على الصدر كبريات، وذهبية حبيبة بلغيث في سباق 200 متر سباحة على الصدر كبريات. كل التوفيق لبقية عناصرنا الوطنية في هذه البطولة الإفريقية من أجل إن شاء الله مزيد من الميداليات على مستوى الأكابر والكبريات والأوسط والوسطيات. البارح كان الموعد مع الندوة الصحفية الخاصة بالنسخة 21 لدورة تونس الدولية المفتوحة للتنس من فئة 75 نقطة. الحديث عن مشاركة 100 لاعب من 20 دولة في هذه النسخة الجديدة اللي باش تفوق فيها المرابيح والاعتمادات المالية الخاصة بهذه الدورة 107,000 دولار. بالنسبة للمشاركة التونسية 7 لاعبين باش يكونوا موجودين إلى جانب عزيز دوغاز، اسكندر المنصوري وعزيز واقع اللي وقع توجيه الدعوة لهم في هذه البطولة، ومعز الشرقي اللي باش يكون مصنف ثاني في الجدول الرئيسي منافسات الجدول الرئيسي اللي باش تنطلق نهار الاثنين 11 ماي، في حين وقع توجيه الدعوة أيضا لأربع عناصر شابة في المنتخب الوطني التونسي باش يخوضوا التصفيات قبل الدخول في الجدول الرئيسي والنهائي اللي كما قلت منافساته باش تنطلق يوم الاثنين 11 ماي من تنظيم طبعا دائما نادي التنس بتونس والجامعة التونسية لكرة المضرب. دائما مع أخبار كرة المضرب، اسكندر المنصوري للأسف البارح ينسحب من الدور الربع النهائي لبطولة برازافيل في جمهورية الكونغو بعد الهزيمة في الربع النهائي. في المقابل ترشح للدور النصف النهائي على مستوى الزوجي مع جيرتس طبعا الفرنسي اللي رافق اسكندر المنصوري في هذه البطولة، وسيواجه في النهائي الثنائي البرازيلي بريتو ودوس سانتوس. كرة اليد بالنسبة لنهاية هذا الأسبوع سيكون الموعد مع مباريات الدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد. البداية اليوم 6 متاع العشية في قاعة الزواوي الترجي الرياضي التونسي سيستضيف النجم الرياضي الساحلي، وبقية مباريات هذا الدور ستدور يوم الغد السبت، بعث بن خيار النادي الإفريقي في الرابعة، والملعب التونسي نادي سقية الزيت أيضا في الرابعة، وجمعية الحمامات سبورتينج المكنين انطلاقا من الساعة الرابعة.
في الكره الطائره. الموعد باش يكون مع الدور النصف النهائي لكاس تونس اللي باش ينطلق اليوم في قاعه مساكن انطلاقا من الساعه 2 ظهرا. النجم الساحلي يواجه مولوديه بوسالم، وغدا الدور النصف النهائي الثاني سيجمع

0: في قاعة الزواوي الأربعة متاع العشية، ترجي رياضي تونسي بالنادي الرياضي أصفاقسي. باش نختم بخبر طبعا يهم نادي ريال مدريد. البارح الناس الكل أكيد مسلسل هو في الحقيقة ما بين تدوينة فالفيردي والأخبار المتداولة، وفي الأخير ريال مدريد يصدر بلاغ يقول وأنه سيفتح تحقيق في الحادثة التي وقعت بين فالفيردي وشواميني. فالفيردي تعرض للإصابة على مستوى الرأس والجمجمة باش تستوجب راحته على الأقل لمدة 15 يوم، وبالتالي الثنائي هذايا مبدئيا سيغيب عن مباراة الكلاسيكو نهار لحد 8 متاع الليل ضد برشلونة، قمة لقاءات الدوري الإسباني الليغا الإسبانية، في انتظار ما ستكون من أخبار جديدة وتسريبات بخصوص الصراع الكبير بين نجوم الفريق في حجرات الملابس. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
1: فلاش سبور إشهار
2: فرصة استثمارية مع الوكالة العقارية للسكنة لايفاش، بيع بالمزيد العلني لعموم المستثمرين والباعثين العقاريين، مقاسم مهيئة بمساحات مختلفة للتجارة والسكن الجماعي في تقسيماتها بحي الوفا نابل، سليمان الرياض، فوشان الأمل، المغيرة. الموعد 14 مايو 2026 التاسعة صباحا بمقر لايفاش. للمزيد من المعلومات زوروا www.afash.net.tn. إشهار.
3: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو إلى التخفيض في الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات، وذلك خلال اجتماعه أمس برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. وزارة التجهيز والإسكان تعلن الانتهاء من إنجاز حقل التجارب الثاني للتشوير الأفقية على مستوى الطريق السيارة تونس بنزرت. وزير السياحة والصناعة التقليدية سفيان الطقية يؤكد في افتتاح الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسية أن سياحة الجوار والسياحة الداخلية تمثلان أكثر من نصف الحركة السياحية في تونس. تحت شعار كل عام وورد ريانا غرام، تنطلق اليوم فعاليات الدورة 30 لعيد الورد لتتواصل إلى غاية 17 من شهر مايو الجاري. مدينة العلوم بتونس تنظم مساء اليوم لقاء علميا حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته، ويهدف اللقاء إلى تقديم آليات عملية للتلاميذ والطلبة والأولياء للتعامل مع ضغوط فترة الامتحانات. منصة رقمية بالذكاء الاصطناعي لفائدة الجالية التونسية بالخارج تمكنهم من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس. وخلال مشاركته عن بعد في الاجتماع الوزاري لمؤتمر الدول المتوسط لتعزيز التنسيق في مجال الأمن الغذائي وتوفير الأسمدة عبر مضيق هرمز، وزير الخارجية محمد علي النفطي يؤكد أن لتونس القدرة لتصبح مركزا إقليميا مميزا لإنتاج وتوزيع الأسمدة الفوسفاتية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للعديد من البلدان. وإلى آخر أخبار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وفي اليوم 70 لاندلاع الحرب، تصعيد محدود بمضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يؤكد استمرار الهدنة. وبعيد تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حذرت الأخيرة من التصعيد متواعدة بالرد. بعد انتهاك الهدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مصدر سعودي مطلع يؤكد أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية، موضحا أن الرياض تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران. مشروع قرار جديد بمجلس الأمن لتأمين مضيق هرمز، وإيران تدعو لرفضه. وختاما وفي الجانب اللبناني، وفي ظل استمرار انتهاكات الهدنة المعلنة بين إسرائيل ولبنان، الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 6 بلدات ويستهدف سيارة جنوبي لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
7: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: ضيف الماتينال.
1: أهلا بكم أيضا مستمعين الأعزاء في متابعة لبرنامج يوم سعيد الذي يتواصل إلى الساعة 9. نتحدث عن تأكيد وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية على أهمية الرفع من نسق تسوية الوضعية العقارية لتثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي بصفة خاصة. معنا سي نجم الدين نوار مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية. صباح الخير سي نجم الدين، يومك سعيد.
2: صباح الخير سي الحبيب ليك ولكافة المستمعين، وشكرا من جديد على الاستضافة في رحاب الإذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا. إذن مرة أخرى نؤكد على ضرورة مراجعة والاعتناء بملف العقارات التابعة للدولة بصفة خاصة.
2: طبعا سي الحبيب، هو من بين أهم مشاغل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية هو الاعتناء بالعلاقات الدولية.
1: نعم.
2: كي نقول اعتناء بالعلاقات الدولية، بداية من حصرها، جردها، حمايتها، وحسن توظيفها في مختلف الأغراض، أغراض التنمية بشكل
1: طبعا عام. عندكم جرد واضح كامل.
2: طبعا هو العمل دائم وعمل حثيث على جرد أملاك الدولة، إذن هو عمل مستمر ويتم يعني إحصاء كل العقارات الراجعة للدولة. نذكر في هذا المجال أن الدولة تحتكم على عقارات مسجلة، كي نقول عقارات مسجلة، عقارات حاملة رسوم عقارية بإدارة الملكية العقارية، ما يسمى بالتيتر بلو، إذن فيها يعني رسوم عقارية، وعقارات أخرى غير مسجلة.
1: بربي بين قوسين، قبة الهوالة في المرسى هذيك ملك خاص.
2: ملك خاص
1: وش يعمل في البحر؟
2: امتداد للملك البحري يعني. اي
1: نعرفش معناها، ما كانش في بالي انه هذيك ملك خاص.
2: اي اي اي صحيح،
1: هو بلدية المرسى
2: عنده يعني... فما تدخل من البلدية
1: لأنه يعني متداعي متداعي للسقوط لتفادي
2: أي
1: خسائر بشرية أو باهي. سي نجم الدين، إذن العمل متاعكم متواصل كما قلت في خصوص مسألة الجرد والإحصاء لكل العقارات، كل البناءات اللي تابعة للدولة.
2: للدولة صحيح، للدولة. دونك هذا هو العمل. طبعا هو كما أكدت العمل بالوزارة هو عمل يقوم في جنب مهم منه على تسوية الوضعية العقارية. إذا ما يخفيك سي الحبيب أنه ثم وضعية تصرف قديمة في ملك الدولة، إذا هناك وضعية تصرف قديمة وبقيت غير مسويات. إذا نشاط الوزارة يقوم في جنب كبير على تسوية الوضعية العقارية حتى يمكن نسهل التعامل على هذه العقارات. إذا هي إذا كانت هي تبقى في وضعية جامدة، في وضعية غير مسويات، يصعب التعامل عليها. إذا من هنا جاءت فكرة تثمين العقار الدولي حتى يمكن يعني التعامل عليه بشكل سليم في مختلف المجالات، المجالات الاقتصادية الاجتماعية في القطاع السكن. إذن المجالات مختلفة، وهناك يعني للوزارة عيد البرامج، برامج لتسوية الوضعيات
1: وكل
2: العقارية.
1: مرة تتناول جهة من الجهات، المرة الأخرى مثلا سوسة والمستير والمهدية والقيروان هكا.
2: طبعا حسب الأولويات إذن يتم يعني الاستجابة المطالب، كذلك المطالب تجي في إطار تسوية الوضعيات يتم يعني معالجتها وتمكين الأطراف الطالبة من تسوية الوضعية المطلوبة. نذكر في هذا المجال وأن الوزارة لها مجموعة من البرامج اللي تم إقرارها لتسوية الوضعية العقارية القديمة. نذكر من أهم البرامج برنامج تسوية التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص. إذن هو برنامج يهدف إلى تسوية أوضاع الشاغلين اللي أقاموا مساكن على ملك الدولة.
1: نعم.
2: إذن بتمكينهم من وثائق الملكية الضرورية حتى يمكن لهم التعامل بشكل سليم على هذه العقارات. وكما نقول يعني التعامل السليم على العقارات هذه طبعا هو يعني تمكينهم من انه اللجوء مثلا الاقتراض، انه يجمي يوظف رهنيه على العقار، تتوفر له بين يديه شات ملكيه تخوله يتصرف بشكل سليم على العقار هذايا، والقيام بمختلف الانشطه اللي يرغب به.
1: طبعا كل ذلك من اجل رفع الجمود اللي
2: طبعا هو المهم، وانه نرفع الجمود على هذه العقارات. يعني اذا تبقى الوضعيه القانونيه غير مساواه يبقى العقار في حال جمود، معنى في حال جمود يمكن يكون غير قابل للتعامل، ولا يبقى كذلك غير قابل للتعامل. الشخص الذي يتصرف فيه مهما كان هذا الشخص يبقى يصعب عليه التصرف في هذا العقار إذا كانت ما عندوش الوثائق الملكية الواضحة والسليمة. إذا هذا المهم، وأنه نرفع الجمود عن طريق التسوية العقارية.
1: أي كيف يكون هما تبعين للدولة؟
2: طبعا هي عقارات على ملك الدولة. عقارات هي على ملك الدولة، إذن ولكن هناك تصرفات فيها، يعني كان هي موضوع تصرفات
1: مثلا
2: قديمة.
1: مكرية،
2: تصرفات تجم تكون مكرية وتجم تكون حتى يعني تصرفات عن حسن نية، إذن تصرفات للتوفر في شأنها الوثائق، وثائق التصرف. إذن نحن نسعى إلى تمكين الشاغل من وثائق التصرف، كما أسلفت بالنسبة للتجمعات السكنية، بالنسبة كذلك لأملاك الأجانب. إذن عن كذلك برنامج يتعلق بتسوية وضعية أملاك الأجانب، هناك عدد كبير من العقارات اللي عملك أجانب ورجعت للدولة التونسية في إطار التنفيذ الاتفاقيات.
1: نعم.
2: إذن وهذه العقارات هي مآلها تتصفى، مآلها تتصفى بأن تحال ملكتها لفائدة الشاغلين. إذن هناك برنامج تقوم به الوزارة أن توفر كذلك التسوية بالنسبة لشاغلي أملاك الأجانب اللي رجعت للدولة التونسية بالطبيعة.
1: ثم أملاك ستملك يعني عقارات ستملك للمواطنين.
2: طبعا هو نحن التعامل يتم حسب الطلبات، إذا الطلبات
1: مثلا
2: يتم دراسة حسب الإجراءات، حسب
1: الشقق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية مثلا وغيرها.
2: طبعا إذا كان ثم إمكانية التسوية، إذا توفر شروط التسوية وشروط التمليك بتبيع وتكون العقار على ملك الدولة، وثم يعني تصرف سليم في هذا العقار من قبل الشركة،
1: لأنه ساعات تلقى يعني مواطن كريهة مدة 20-30 سنة لمتى؟
2: إذا يجب فما وسائل للتسوية، إذا كانت الوضعية متاعه سليمة ووضعية التصرف يعني سليم ومستقر منذ يعني وقت طويل، إذا ثم الإمكانية وأنه اللجوء للتسوية بتبيع هذا بثبوت، وأنه العقار يكون على ملك الدولة. إذا هو ذا المهم، يعني احنا ما نتصرفوا الا في حدود العقارات الراجعه لملك الدوله.
1: برشا عقارات قديمه متداعيه للسقوط وغيرها، حتى عقارات مازالت لبس عليها مبنيه من وقت الاستعمار الفرنسي، بنتها فرنسا. يعني فما املاك مازالت تابعه للفرنسيس.
2: طبعا مازال هناك جانب من العقارات اللي هي على ملك الاجانب، سواء كانوا فرنسيين او غيرهم. إذن هناك
1: أو
2: يعني
1: طلعين أو
2: احنا التصرف وحتى برنامج التسوية بالنسبة للشاغلين هو في حدود ما انتقلت ملكيته للدولة. إذن هناك عديد العقارات اللي هي فعلا حتى حالة البناء متاعها حالة متداعي للسقوط، وتمثل حتى إشكال وعب على مستوى حتى على المستوى المظهر الجمالي للمدن، باعتبار يعني في وضعية سيئة.
1: أي إلى أي مدى تتدخل وزارة أملاك الدولة باش يقع العناية بالوجهات نتاع هذه البناءات وغيرها؟ أخيرا شفت بلدية تونس خرجت يعني أوامر باش التجار وأصحاب المحلات التجارية وغيرها يهتموا بمظهر العقار نتاعو.
2: مهم طبعا انه يتم اهتمام بالمظهر نتاع العقار بالنسبه لداخل المدن وفي اطار المحافظه
1: لجماليه المدينه،
2: لجماليه المدينه، ويتم الاهتمام بهذه العقارات حتى تكون متناسقه مع البناء الموجود ككل.
1: نعم طبعا نشوفوا في برشا عقارات مازالت منسيه متروكه من طرف وزاره أملاك الدوله.
2: طبعا نحن نعمل على كمجهود
1: القصر الحسيني هذاك في حملنف،
2: اي ملك الدوله هذاك، هذاك على عقار على ملك الدوله، هذا عقار على ملك الدوله. دونك احنا ديما نحاولوا انه المجهود الكل يبذل على مستوى ملك الدوله.
1: او دار بن خلدون في المدينه العتيقه،
2: اي
1: ملك الدوله،
2: ملك الدوله. والله ما عنديش المعلومه الثابته الحق، لازم تحري هذا ولازم بحث
1: أو البيت الذي ولد فيه أبو القاسم الشابي متروك في توزر.
2: لابد من التثمين هنا، تثمين هذه المعالم وهذه هذه البناءات اللي عندها صبغة تاريخية ويعني وكانت يعني عندها أثر تاريخي معين، لابد من تثمينها. وبالطبع يبقى هنا المجال للوزارات الأخرى المتدخلة لتقوم بعملية التثمين.
1: نعم طبعا هذا كله بفضل يعني التواصل المسؤولين مع بعضهم باش تتم الأمور بشفافية أولا وبسرعة باش ما يقعش تباطؤ.
2: طبعا هو عمل دائب ودؤوب في مستوى الوزارة تحت إشراف السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وهناك يعني عمل جماعي وتنسيق داخل كل الفريق العام بالوزارة، وأنه نوفر الحلول لمختلف الإشكاليات. شغلنا الشاغل طبعا هو الاستجابة لكل الطلبات في حدود الإمكان. نوظف إذا العقارات لفايت المشاريع، إذا كان ما ننساش وأنه كذلك جانب مهم من نشاط الوزارة يقوم في توفير العقارات لمختلف المشاريع، المشاريع العمومية، مشاريع البنية التحتية، من إنجاز طرقات، من إنجاز جسور، كل هذا العمل بالطبيعة هو يهدف أني نحاول نوفر
1: هذاكم تبعين وزارة التجهيز
2: ونعرض المشاريع العمومية من خلال توفير العقارات. طبعا لا هو الإنجاز بالطبيعة في مستوى وزارة التجهيز أو بقية الوزارات المشرفة على المشاريع العمومية، وزارة الفلاحة وغيرها وكذا، كل قطاع متدخل بالطبيعة يشرف على جانب معين مشاريع عمومية، بقى أننا على مستوى الوزارة هو المعاضدة بالعقار. إذا كان يعني مشروع عمومي لابد أن يجد الجهة والمقصد الأول هو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في توفير العقار.
1: والوزارة تعطيه بلاش؟
2: طبعا هو هنا في منظومة التخصيص إذا كنا
1: طبعا للمصلحة الوطنية،
2: إذا كان يعني بالطبيعة إذا كان المشروع هو مشروع عمومي تقوم به وزارة التجهيز وزارة الفلاحة وزارة الثقافة وزارة التربية بالنسبة للمؤسسات التربوية، إذا هو نقول وسيلة التخصيص، الملكية لا تنتقل وإنما يوضع العقار على ذمة الوزارة لتقوم بإنجاز هذا المشروع.
1: نعم، ويعطى لفترة معينة.
2: طبعا هو ما دامت المصلحة العمومية موجودة إذا يتواصل المصلحة العمومية موجودة يتواصل هذا.
1: بربي سي نجم الدين نوار، أرجو من وزارة الشؤون العقارية أملاك الدولة والشؤون العقارية تعطي مقر لاتحاد الكتاب التونسيين.
2: مرحبا، إذا كان يعني تقدموا بادروا بتقديم مطلب إلى الوزارة عن طريق وزارة الإشراف، وزارة الشؤون الثقافية، نحن نستجيب حدود الإمكان يتم تحديد العقار أو الموقع مواصفاته ومرحبا يتم دراسته حسب الإجراءات الممكنة.
1: عندكم ما شاء الله من العقارات من الفضاءات، واتحاد الكتاب التونسيين مؤسسة ثقافية مهمة لابد أنها تخدم في ظروف طيبة، لأنه في الوقت الحاضر هي لاجئة في مقر في المعهد العالي للموسيقى شارع باريس.
2: مرحبا بالاتحاد، يقدم مطلب ويتم الاستجابة لديه في حدود الإمكان إن شاء الله.
1: موافق أنت؟
2: طبعا يتم دراسته ونشوف شنو هو العقار مواصفاته، إذا بالطبيعة نكون نستجيب حسب الإمكان إن شاء الله.
1: نعم، شكرا سي نجم الدين. عندك ما تضيف؟
2: فقط نأكد على أهمية الدور العقار الدولي إذا في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية. نحن نرغب من خلال وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن يكون العقار الدولي دافع للاستثمار، دافع على التنمية في الجهة الداخلية، وهذا مهم. أن العقار هذا الدولي يساهم من جهته في دفع التنمية بالجهات.
1: شكرا. شكرا إذن سي نجم الدين نوار، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
2: شكرا،
1: يومك سعيد.
2: يومك سعيد، شكرا.

0: إشهار
1: مع كارت التولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار
2: تمام 8:30 هنا في برنامج يوم سعيد. هذه ندوة استراتيجية حول الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي في تونس. معنا سيدة سامية شلبي، رئيسة المجمع المهني للصناعات الرقمية والإبداعية بكونكت. سيدة سامية صباح الخير ومرحبا بك.
3: صباح النور، صباح الورد ليك ولكل المستمعين، وشكرا على الاستضافة.
2: أهلا وسهلا. إذن هذه الندوة حول الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي، بمعنى؟
3: والله هو الاقتصاد الإبداعي أو الاقتصاد البنفسجي احنا حددناه مرورا، مرينا من الاقتصاد البرتقالي إلى الاقتصاد البنفسجي، وهنا مش نطرحه خاصة حتى في التحولات الرقمية هذه والتكنولوجية اللي هي متأثرة برشا بالذكاء الاصطناعي.
2: نعم.
3: كيفاش الاقتصاد يدمج الثقافة والهوية والتراث والإبداع في التنمية الاقتصادية؟ حتى الغاية نتاعنا هو مش الذكاء الاصطناعي، من كيفية انصهار المبدعين والمثقفين وتراثنا الكل في خضم هالثورة هذه اللي يعيشها العالم، باش يكون احنا اقتصادنا هذا يكون عنده تأثير على الـ على الـ على الجانب التنموي في بلادنا والجانب الاجتماعي وكل الجوانب،
2: يعني مواكبة للعصر للتطور الحاصل،
3: مواكبة العصر. لكن مع احنا خطر في بالنسبة للكونكت معناتها نشوفوا كيفاش الإبداع لهنا ينصهر في محيطه الاقتصادي ويكون عنده تأثير إيجابي، تأثير إيجابي من جانب الذكاء العاطفي، من جانب الازدهار، من جميع معناتها الجانب الروحاني، الجانب الاقتصادي، الجانب معناتها بطريقة شمولية نشوفوها احنا.
2: نعم. أي شنو الندوة؟ شنو مكوناتها؟ شنو فيها؟ من يشارك؟
3: إذن هو كما قلت الهدف الأساسي للندوة هذه إطلاق تفكير استراتيجي وطني.
2: نعم.
3: حول التأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد البنفسجي ولا الاقتصاد الإبداعي بصفة عامة.
2: نعم.
3: ونحاولوا مع جميع الأطراف المتداخلة من وزارات معناتها من القطاع العام القطاع الخاص وخاصة المبدعين اللي هما تعرف في المجال هذية في العديد من المبدعين اللي هما يخدموا بطريقة معناتها كفريلانسر كمعناتها أوتو انتربرونور، ما همش منصهرين في مجموعة معينة، هذوك مش يقع كذلك الاهتمام بهم، ونحاولوا نطلقوا مع تفكير استراتيجي، نقول بالتفكير استراتيجي كيف احنا يمكن للاقتصاد هذايا يدر علينا ثروات لبلادنا، وكيف يقع تشبيك الاطراف هذوما خاصه.
2: أي.
3: وكيف يعيد خاصه الذكاء الاصطناعي تعريف عمليات الابداع، خاطر اليوم معناتها والنماذج الاقتصاديه والجانب القانوني خاصه المرتبط بالملكيه الفكريه، حتى هنا العديد من المواضيع اللي مش يتحاوروا فيها بطبيعة جبنا خبراء، الخبراء هذوما من العام والخاص ومن المهنيين والمبدعين الأفراد اللي هما مش يكونوا معانا، باش ثم العديد من المشاريع اللي قاموا بها حتى في نطاق العالمي اللي هي اليوم قاعدة معناتها تعطي في أكلها، علاش احنا بيكونوش هذوما دروس نستأنسوا بيهم احنا في إطلاق هالتفكير الاستراتيجي، باش يكون معناتها نحطوا منظومة نحاولوا نساهموا احنا ككونكت وكمجمع مهني للصناعات الإبداعية يكون عنا دور اوكي باش احنا نجموا نحطوا المنظومة هذية.
2: نعم طبعا سيدة سامية، دون المساس بجوهر الإبداع، لأنه الذكاء الاصطناعي كما تلاحظ يحتال، يعني يحور يبدل يفسد في أحيان عديدة.
3: على ذلك احنا نحبه على خطر استعمال اليوم الذكاء الاصطناعي. أي. العمومي معناتها اللي نستعمله فيه اللي نعبفوه معناتها هذه النماذج معناتها اللي هي اليوم في معناتها الجميع يمكن التطرق لها واستعمالها. احنا مش نحكيه لهنا كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي طريقة فيها حماية، حماية للجانب الإبداعي، حماية ليك كمؤسسة إبداعية، كذلك مؤسسة إبداعية معناتها تشتغل، هي يلزمها تكون عندها معناتها عندها صبغة ربحية، الصبغة الربحية هذية ما تنجمش تكون عندها صبغة ربحية وكان ما تحميش معناتها تشتي. الحاجة الأولانية كما قلت أنت ومشكور على الجانب الإبداعي والمبدع يقعد هو في قلب المشروع الإبداعي.
2: صحيح.
3: احنا لهنا معناتها هو يكون في قلب، هو العنصر الأساسي، لكن مش يقع هو معناتها يولي أجمع، معناتها مش يقع زيادة بعد بعض الكفاءات معاه اليوم مش يشتغل، هو مش يشتغل بطريقة تشاركية مع الذكاء الاصطناعي.
2: نعم.
3: وثاني حاجة الملكية الفكرية والحقوق، على ذلك معانا محاميس وأكدنا على الشيء هذايا، خطر المؤسسة اليوم المؤسسة وخاصة المؤسسة الإبداعية ميزمهاش تكون يزمها تقمم كيفية الانصهار، معناتها كيفية أنا سوف أنصهر أي ما نقعدش على خطر أنا بعيد على المجال هذايا، خطر هي اليوم ثورة عالمية معناتها، لكن أنا كيف حماية مشروعي، حماية أفكاري، هذه حاجة مش نتطرقولها إن شاء الله غدوة مع المختصين في المجال هذا.
2: صحيح. ذكر السادة المستمعين بالكونكت، هذه شنية كونكت؟
3: والله هي كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية.
2: أي.
3: مجموعة من رواد الأعمال اللي في جميع المجالات وموجودة في جميع الجهات، عندنا صبغة معناتها ريادية لكن عندنا صبغة مجتمعية، حتى احنا نأمنوا اللي يلزم الرائد الأعمال يكون عنده صبغة مجتمعية ينفع المجتمع، خاطر كي يكون هو عنده التأثير المجتمعي مش ينعزل في المؤسسة متاعه ويقوم بدوره في المجتمع، هذا كي ينجم يساهم في إيجاد أرضية ملائمة للمجتمع متاعنا وجميع الأطراف كمؤسسة لكن كعنصر بشري كذلك.
2: نعم.
3: احنا المؤسسة تشتغل بماذا؟ هي موجودة تنصهر في محيطها الاجتماعي وهي موجودة، هي قائمة على العنصر البشري، لو كان العنصر البشري ما يكونش هو متلائم ومتناسق في المحيط هذاك، كيف يمكن للمؤسسة الاقتصادية كيف يمكنها هي معناتها المواصلة ولا الاستدامة خاصة؟ إذن وإحنا نخدمه بطريقة معناتها مجانية، خطر هذا الهدف متاعنا وهذا من القيم متاعنا كرواد أعمال، وإحنا خبراء في مجالاتنا ونحاولوا نساهموا في بلادنا باش ننجموا يكون عنا التأثير الإيجابي كل واحد في مجاله.
2: صحيح.
3: وكل قطاع.
2: نعم.
3: في مجاله، كل جهة بطبيعة بخصوصياتها.
2: شكرا سيدة سامية شلبي، تبارك الله عليك، انت امرأة، المرأة منصهرة مندمجة فاعلة بالحق في هذا المجال،
3: في المجالات الكل. في جميع المجالات.
2: صحيح.
3: المرأة اليوم هي كفاءة.
2: نعم.
3: تبارك الله، الكفاءة المرأة التونسية هي معناتها كفاءة معناتها بالحق وتشتغل معناتها يد في اليد مع الرجل ومع جميع شرائح المجتمع، ما عادش خاصة احنا في تونس ما عادش هذه النظرة، معناتها ما عناش من بكري مش من تو معناتها المرأة تبارك الله عليها، وخاصة احنا في الكونكت رائدة أعمال برشا ورائدة الأعمال، خاصة اللي هي مش مسكر على روايحها في مؤسساتها وتفهم كان في مؤسساتها.
2: صحيح.
3: هي منصهرة في هالنشاط المجتمعي والاجتماعي للتأثير الإيجابي، وهذه نصورها معناتها حاجة من خصوصية المرأة.
2: نعم. والمرأة سيدة في بيتها وسيدة في عملها أيضا.
3: أي إن شاء الله. شكرا.
2: شكرا سيدة سامية شلبي، رئيسة المجمع المهني للصناعات الرقمية والإبداعية بكونكت. شكرا. إلى اللقاء. هذا عبد القادر العسلي غاب منذ سنوات، أعود إلى أغنية اشتهر بها سيد الحكام.

0: إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: استعدادا لعيد الأضحى المبارك، قرى الأطفال SOS تنطلق في حملة تضامنية. معنا السيدة هالة الدريدي، المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بـ SOS جمرت. السيدة هالة، صباح الخير، يومك سعيد.
5: صباح النور، يومكم سعيد، صباح الورد والفل والياسمين للناس اللي تسمع فينا الكل. يفضلك سي الحبيب على متابعتك الدائمة للنشاطات وللأنشطة متاع الجمعية، ربي يبارك لكم الناس الكل.
4: شكرا. طبعا القرى مش كان في جمرت وإنما في مختلف أنحاء الجمهورية، وإن شاء الله تزيد تتعدد هذه القرى.
5: أمين يا ربي أمين، هو هذاك الهدف إن شاء الله من هنا 2030 يكون عنا مكتب في كل ولاية، باش نحاولوا أنه نوصلوا لكل طفل اليوم يستحقنا في تونس، والكل عائلة اليوم تستحق الدعم باش تحفظ على صغيرها.
4: نعم. وطبعا احنا في يوم سعيد تحديدا تحدثنا قبل على دور الأمهات في معناها احتضان الأبناء الأيتام المنضوين تحت لواء SOS جمرت، فضلا على أنشطة عديدة يعني تشمل الأطفال. انتم بمناسبة العيد عندكم برنامج خاص؟
5: صحيح، هذا هو. احنا اليوم نطلق حملة العيد الكبير، حملة تضامنية نعملوا فيها كيما العادة على التوانسة اللي عمرهم ما خلاونا وما خلاو صغيراتنا، حملة تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. نحاولوا في الحملة هذه أنه باش نفرحوا أكثر من 2300 عائلة هما في كفالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. حقيقة كل عام احنا وكل مناسبة نتواجه فيها للتوانسة في عيد أو عودة مدرسية أو حاجة، ما يخليوش من رواحهم، ما يخليوناش وما يخليوش صغيراتنا، وهذا أمانة حاجة كان تنجم كانت فرحنا. اليوم في ديارنا في أسرنا ومع صغيراتنا أمهات قراءة في الأسواس، وانت جبت على الأمهات بداوا يستعدوا للعيد. بدينا احنا ونذكروا ديما بالتمشي الجديد متاع الجمعية اللي هو الاندماج داخل المجتمع. اليوم ديارنا موجودين داخل المجتمع. الأمهات يهزوا صغارهم، ما عادش معناها عنك الفرض متاع تفرض على الصغير هو شنو يحب، ليه يخرج يختار مع أمه العلوش. عمنا والهذي كانت التجربة متاعنا، خرجوا وشريوا الصغار واختاروا، كانت تجربة مزيانة برشا وعندها وقع نفسي كبير برشا على الصغيرات. هذه هي الاستعدادات متاعنا إن شاء الله. احنا نبدأ نتعاملوا على ربي، ندعيوا انه ان شاء الله التوانسة يحاولوا انه هما يعاونونا في هذية، وان شاء الله بقدرة الله ما همش باش يخيبونا. كما العادة طرق التبرع علينا ديجيتال 100% على موقع الجمعية www.swissvo.in، تتبرع للحملة هذه، واحنا بإذن الله نوصلوا أمانتك لمستحقيها.
4: أعتقد وصلت إلى نتيجة باهية من خلال المكتب اللي عملتوه، الجناح اللي عملتوه في معرض الكتاب في الدورة الأخيرة لتحسيس المواطنين باش يلتزموا ويتطوعوا كذلك باش يسلموا نصيب من الأجرة متاعهم للأطفال.
5: صحيح، هذا التوانسة مش مقصرين فيه. اليوم عملنا تقريبا أسبوع في معرض الكتاب، كان فما إقبال كبير على الجناح متاع الجمعية. الاقتطاع الشهري القارئ اللي هو يصير من شهرية التونسي لفائدة
4: كل قدير وقدره، واحد ينجم يعطي حتى 10 دينارات كل شهر،
5: نجم 10 دينارات 20 دينار. فما شركات معانا كافلة حتى أسر كاملة، وفما ناس عندهم 180 دينار المنحة متاع الشيخوخة متاعهم وعاملين منها بريليفمون اوتوماتيك بي ابي قطاع شهري. الحمد لله هذه ثقة من نجمه كان
4: فما برشا توانسة بإمكانهم السيدة هالة أنهم يتقدموا ويعاونوا خاصة اللي في إمكانهم، يعني برشا بنوك برشا مؤسسات معامل رجال أعمال صناعيين وناس لبس عليهم ما كنتشوفهم حتى كيف تشوف كرهبته تعرف اللي هو بإمكانه أنه يقدم اللي أعانى.
5: هاي. وإحنا بالمقابل متاع هذا اليوم المشرع التونسي والقانون التونسي والدولة التونسية مشكورة تقدم في تسهيلات كبيرة للنوع هذا من التبرع لفائدة الأطفال في قضية سند. اليوم شركة أو مؤسسة كيف تقدم تبرع لقرى الأطفال أسواس راهي تاخو امتياز جبائي، تاخو شهادة في التبرع من عند الجمعية تستظهر بها في الضرائب متاعها، وعندها نسبة كبيرة يتم الاقتطاع متاعها من الضرائب. هذا تشجيع وتحفيز جبائي أقره المشرع التونسي لفائدة الجمعية والجمعيات الناشطة في ميدان كفالة الطفولة في تونس. يعني الشركات تنجم تستنفع منها بشكل كبير.
4: إذن عودة على الحملة التضامنية الخاصة بالعيد، بإمكانهم الاتصال بالموقع متاعكم.
5: صحيح، هو التبرع، هو المشاركة في الحملة هذية عنده أوجه مختلفة. تنجم اليوم تدخل تتبرع على www.sosve.in، إذا تتبرع بالبطاقة البنكية ويوصل التبرع متاعك. تنجم زيادة الناس اللي تحب هي تعطي عليه لش يهز علوش حي للصغيراتنا. ينجم في قرانا الأربعة جمرت سليانة المحرس وإلا أكودة وإلا زيادة في مكاتبنا اللي تدخل رجال الموقع تلقى المعلومات الكل. مكاتبنا في جندوبة سيدي بوزيد العليه حاسي الفريد ومدنين. تنجم تهز العلوش اللي انت علوش اثنين اللي انت تحب اللي انت ناويه ان شاء الله صدقة عليك وعلى صحتك وعلى مالك وعلى كل شيء. تنجم تهزوا للبلايس هذوما. ما كانش تنجم تكلمنا على 58 371 002 58 371 002. واكيد احنا باش ندلوك نوريوك نوصلوك وين تنجم تجيب. هذه طريقة ثانية. الطريقة الاخرى اللي هي الاس ام اس، الترخيص اللي اعطتونا رئيسة الحكومة يمتد على 3 أشهر خذيناه من العيد الصغير. نجم تبعث على 85 510 قيمة الإرسالية القصيرة 2000 يظهر لي ما تحيرش وما تبدلش برشا، لكن في واقع طفل راهي تغير برشا. نجم زيادة التحويلات البنكية على مختلف حساباتنا اللي موجودين على www.sosve.eu. الناس اللي تتعامل مع البوستة مع البريد التونسي تنجم كيف تقف تخلص ماء ولا سونيد ستيج الحاجات هذوكم، نجم تقف

0: الأضحية هذه كل فما ناس اللي تعيش في مناطق ضيقة زادة ما تنجمش ويحب هو ينال أجر الأضحية وفي نفس الوقت يفرح عائلة.
1: نعم.
0: اليوم ينجم يتبرع بحق أضحية كامل ديجا كيف يدخل الـ WSOSVO وقال يكلمنا على 58-371-002 يقول أنا نحب نعطي أضحية كاملة يعطينا حقها حق أضحية احنا نشريه الأضحية وتتضحى باسمه هو ينال أجرها وإحنا العائلة تنال فرحة العيد وفرحة الأضحية.
1: شكرا سيدة هالة دريدي المنسقة الوطنية للإعلام والاتصال بقرى الأطفال SOS جمرت. باش نرجع لك في مناسبة قريبة قادمة قبل العيد
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك يعيشك.
0: شكرا لكم انتم على الدعم الدائم.
1: إلى اللقاء. شكرا زملائي فريق برنامج يوم سعيد، عمار جبالي، وهبي الواعر، فتح العبيدي، فاطمة عبار، رانيا بوتوريا، وبالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. ألتقي وإياكم غدا في السادسة صباحا في يوم سعيد مع تحية حبيب جغام.
2: حاجة أي حاجة قول لي حاجة أي حاجة قول بحبك قول كرهتك قول

وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة ونزرع الفرحة على وجوه

0: منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
1: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30 النهار. إشهار
2: مع كارت أولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: إشهار
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية يؤكد على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات، ويشدد لدى استقباله أمس رئيسة الحكومة في قصر قرطاجة على العمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد استعداد البنك لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي ومزيد توطيد التعاون في إطار الأولويات التنموية، وذلك لدى لقائه أمس وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعقد أمس جلسة استماع إلى ممثل النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة حول مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية. النقابة تطالب بقانون شامل يضمن جودة هذه المصنوعات ويخضعها لرقابة صارمة قبلية وبعدية تتيح إمكانية سحبه الفوري عند الاقتضاء. سياحة الجوار والسياحة الداخلية تمثلان أكثر من نصف الحركة السياحية في تونس، وفق وزير السياحة خلال افتتاحه أمس الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسي والتي تتواصل إلى اليوم. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 30 لعيد الورد في أريانا، وتتواصل إلى غاية 17 من ماي الجاري، وأبرز ما يميز هذه الدورة تدشين المركب الثقافي والترفيهي بالمنزه السادس في 12 من ماي، وهو مكسب يضم نوادي متنوعة وفق القائمين على المهرجان. في العالم، بعد تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حذرت الأخيرة من التصعيد متوعدة بالرد، والرئيس الأمريكي يؤكد أن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً. مشروع قرار جديد بمجلس الأمن الدولي لتأمين مضيق هرمز، وإيران تدعو لرفضه. مقتل مسعف جنوب لبنان في غارة إسرائيلية، وتحذير إخلاء جديد لست قرى جنوبية. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعليه.

9:03 دقائق على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله لكم أسعد الأيام، إن شاء الله نهار مبروك عتوينسا الكل. بدينا مع بعضنا صبحيتنا مع يوم سعيد، نواصلوا إن شاء الله مع العيدة الطبيعية، نحكيوا في صحتنا، نحكيوا على حاجات تقلقنا ساعات وما نقفوش عليها وتتعدى الدنيا وما نفيقوش بأهمية أنه نحكيوا فيها. مثلا النوم ما هوش حاجة مهمة في حياتنا، لا هي جريجم توجع ولا هي ساق توجع ولا هو ظهر يوجع، دونك ما عنديش علاش نقف عليه وقتلي هو ينجم يسبب القلق هذا الكل وأكثر زادة. أهمية النوم زاد عند وليداتنا اللي قاعدين يحضروا تا في فترة مراجعة وخاصة الأقسام النهائية، ويقول لك مش مشكل أنا نعمل تاو دي المي بلانش وتاو بعد ما نكمل نعدي تاو نرقد وتاو نرتاح. ممكن الحكاية هذية المعادلة هذية تصير، معناها هاني ما نرقدش اليوم تاو نعوضوا الشهر الجاي ولا تاو نعوضوا الجمعة الجاية. هذا زاد نحكيو فيه بعد شوية مع ماهي بن مالك مختصة في المعالجة بالأعشاب الطبية، وناخذوا من عندها دي تيزان، ناخذوا من عندها اسيمي في الميوباتي في الأكوبانكتور زاد اللي تعاون على تحسين نوعية النوم. زيدا باش تكون حاضرة بحثينا بعد شوية دكتورة ليندا داود مختصة في الأمراض الجلدية، حديثنا باش يكون على اللازير، بالأخص اللازير إبيلاتوار اللي هو نستعملوه برشا نحنا كتوينسا مع طقسنا هذية، كيفاش نستعمله بالصحيح ساعة هذه الأولانية. ثم فم برشا إشاعات حكيت عليه، ثم برشا فم برشا مخاطر تحكيت فيه، شنو صحيح وشنو الغلط، هذي نعدلوه زيدا مع دكتورتنا بعد شوية مع مجموعة كبيرة من نصائح شنو نعمل قبل وبعد اللازير، شكون الناس اللي تعمل لازير، شكون ممنوع عليهم زيدا، هذا كل باش نجيوهم بعد شوية. خلنا نفهموها النقطة هذي مليح مليح. عبل عنين مختصة في تقويم النطق، كنا بدينا معها نصائح للتحذير للامتحانات للناس اللي عندهم صعوبات التعلم بصفة عامة، سواء كان صعوبة القراءة ولا الكتابة ولا الحساب، يعني صعوبات التعلم بصفة عامة. وقلنا وعدناكم قلنا أنه أيضا طفل التوحد باش نجيو عليه على مجموعة من النصائح اللي تعطيهم لمختصة في تقويم النطق في فترة المراجعة، كيفاش نحذروا معاه للامتحانات متاعه وربي نجح الجميع إن شاء الله. نحكيوا اليوم على الحريقة ومنافع الحريقة الجمالية، كيفاش نستعملوها، شو هما الوصفات اللي نجمو نعطيهم بالحريقة، ان هما النباتات اللي ما يمشيوش برشا مع الحريقه واحنا نحضروا فك الماسك ولا نحضروا في الروسيت، باش نجيو عليها اليوم زاد في حصتنا. الليمون الاسود اللي تحكي عليه برشا موجود ايضا في موجود عندنا في المساحات الكبرى، باش نجيو على المنافع نتاعو، هل نجمو نحضروه في الدار ولا لا، كيفاش نستعملوه، شكون الناس اللي تستعملوه، لشنو بالتحديد نستعملوه، كيفاش نستعملوه. هدى بن عثمان بعد ان شاء الله تجاوبنا على هذا الكل. انا نقول ان شاء الله صحه وعافيه ليكم، فرحانه اني ديما نقابلكم في العيادة الطبيعية، كنت تسمع فيا في كرهبتك ولا في دارك ولا حتى في خدمتك، الابليكاسيون نتاعنا موجودة تسهل عليك انك تسمعنا، والفيديو هذو نتاعنا الكل تلقاهم على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: تسعة وخمسة دقيقة، نهاركم أسعد الأيام الناس كل، إن شاء الله نهار مبروك عليكم وين ما أنتم تسمعوا فينا. آي سيتي، موضوع النوم أنا كنت قدمت قبيلة، قلت دكتورة مها بن مالك باش تجينا ومعها الحل قفة متاع حلول نحكي في الأوف. قلت لها نبدأ منا يذولي خير، قلت لي ريم راني قفتي مليانة اليوم خل نعاونوا ساعة العبيد أنهم يرقدوا بالقدي، لكن فما أسئلة ما نجمش ما نجيش عليها الحقيقة. ومهم تتابعونا، نستدعاكم أنكم تركزوا معنا مليح، نستدعاكم من كل قلبي على خاطر هذه النوم هذا على قد ما نستهينوا به يقولك سيباك غاف، ما رقدتش ليلة تو نعوض غدوة، تو نعوض بعد ساعات يقعد بالنهارين وبثلاث أيام وما يعوضش. ثم وليداتنا اللي قاعدين يراجعوا ليزيتيديون الطلاب البكالوريا الأقسام النهائية عندهم اكلي بدا فخور من غدوه كيرا صحابه كل قول عملت اون نوي بلانش، هذه فاتوره فيها ولا مش فاتوره كيكه هي مصيبه هي هذا بشوفوه معاك ساعه دكتوره مهيب الميرك. نهارك اسعد الايام.
2: يعيشك ان شاء الله، نهارك مبروك ونهاركم زين الساده المستمعين الكل،
1: نورتنا يا ليلى.
2: يعيشك الله
1: يخليك. دكتوره باش نجي انا هو نرجعوا له ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: بتفاصيله باش نفهموا
2: بالضبط، لانه موضوع مهم جدا جدا
1: بالضبط. وانه اليوم دكتوره قالت لي اهدنا نعطيو الحلول الساعه
2: نرجعوا نفهموا اكزاكتومون، هو يمس كل شرائح المجتمع من الكبير للصغير. لكن احنا خلينا نحاولوا نعاونوا لو ماكسيموم جميع طوالي قادمين على امتحانات.
1: برك انا سؤال برك انه معناتها صحيح انه ميساج تو يتعوض معناها اللي انا ما رقدتوش اليوم مش عليا، ولا اللي ما رقدتوش اليوم نجم نعوضه غدوه؟
2: تنجم تعوضوا غدوة أوكي، أما راه باش تخسر برشا حاجات، لأنه احنا ساعات أوكي نعمل نوي بلانش باش نقرأ لو ماكسيموم، لكن الصغار متاعنا الحاجة اللي ما يعرفوهاش اللي هو اللي قريته تصير الميموريزاسيون متاعو، يعني عملية الحفظ وعملية الفهم ما تصير كان كيف نرقد بالقدا. يعني إذا كان أنا ما خديتش سوية النوم متاعي مش نقولك اللي عملته الكل تحفل مي، لكن فما حاجات اللي ماهيش باش تتحفظ، معناها ماهيش باش تصير كما انت حبيت وعملت عليه. يعني مهم مهم جدا انه كل ليلة وليلته وبعد كل حاجة صعيبة تعلمتها جديدة ماذا بيك تعمل ترقد شوية باش تصير الميموريزاسيون هذيك وتصير عملية الحفظ في النوم، والنوم العميق زيادة تصير فيها عملية الحفظ. فهمت
1: بيه ما هبش شو الحلول احنا على خاطر تو نرجع في حصة أخرى نفسروا النوم عند الكبير والنوم عند الطالب
2: والأسباب متاعه بالضبط،
1: وأني زيدة النوعية متاعه مش كما كي نقوم في وسط الليل، كما كي نرقد مخر، كما كي نقوم بكري يطير عليه النوم بكري
2: بالضبط.
1: هذا زيدة تو نرجعوا له منت المحيط اللي نرقد فيه، تو نرجعوا له الشركة في البيت وزخويت يرقدوا مع بعضهم،
2: واحد يحب الضوء محلول واحد يحب الضوء مسكر
1: نحكي فيه. لكن اليوم جماعة باش نمشيو للحلول معناها بصفة عامة، من ما كلتك كنتي ماشي لا ميكرو نيتريسيون اللي هي التغذية الوظائفية دقيقة لليوم الحقيقة برشا حلول فيها
2: بالضبط بالضبط.
1: دونك هيت نبداو معاك دكتورة،
2: نبداو كيما تفهمنا يعني بالحاجات اللي نجمو نعملوها في كل دار وليجيان دو في اون جينيرال. يعني اني مثلا نعمل 30 مينوت 30 دقيقة مشي في اليوم تعاونني برشا اني نرقد ونرقد بعمق، اني ناكل ماكلة متوازنة وصحية تعاونني برشا اني زادة كيف كيف نرقد بعمق، اني ما نتعشيش في الليل عشاء دسم يخلي حتى الجسم متاعك يرتاح وتنجم ترقد بالقدا. يعني فما لا ريسبيراسيون كونسيونت اللي ديما نحكيو عليها اللي هو التنفس الارادي 5 دقائق في الليل قبل النوم تعاوننا برشا برشا برشا انه نهدي اعصابي وانه نحسن الكاليتي نتاع النوم متاعنا. فما الزيوت الروحيه، فما زيت الخزيمه من احسن الزيوت اللي نجم نستعملها، ديفيوزيون يعني نجم نحط شمعه ونحط قطرات من الزيت الروحي نتاع الخزيمه ونعطر به البيت اللي باش نرقد فيها 30 دقيقة قبل النوم تعاوني على الاخر زيدا. فما ليتيزان، ليتيزان البابونج والخزيمة والترانجية هذه من أحسن الحاجات اللي تنجم تهدي لي أعصابي وتخلي النوم متاعي يكون مرتاح. يعني هذوما الحاجات اللي نجم نعملهم نزيد معاهم كي نبدأ نحس روحي تعب برشا، وإلا مثلا نقولوا احنا لحمي مكبوس ماني نحس روحي هكا، نجم نعمل بانو دافي ونحط فيه أكل السيل متاع ملح الهيمالايا لأنه يعاوننا زيادة على الاسترخاء. نجم نحط حتى قطرات من الخزيمة في الماء متاعي اللي باش ندوش فيه، يعاونني كيف كيف على الاسترخاء. يعني هذه الحاجات اللي نجم أي إنسان في الدار متاعه من غير ما يلتجأ باش يمشي للصيدلية وياخذ دوايات.
1: يقولوا حتى اللبان اللي تعمل للساقين زيادة مش لازم ساعات يبدا مزروب وكذا. هذه ما فهمتهاش انا في جماعه البكالوريا وحتى الطلاب زاد هذه ما فهمتهاش. ما عنديش وقت باش ندوش لهالدرجه. شنو معناتها لهالدرجه يظهر لي
2: كل دقيقه؟ هي غلطه، هي غلطه لانه لازم راه ما تنجمش تقعد علميا، ما تنجمش تقعد مركز في حاجه اكثر من ساعه ونص ساعتين، مستحيل. يعني لازمك باش تقص حتى
1: اعمل دورة صغيرة، هون على نفسك، فرهد على روحك،
2: اخرج البرشم شوية هوي، فهمت؟ تتنفس. كي تتعب ارقد، حاول حتى في النهار اذا كانت تعبت برشا وكل ما يسيلش اعمل نص ساعة،
1: نص ساعة قايلة في نهار كامل نتاع مراجعة شنو فيه
2: بالضبط. يعني تعوض لك شوية النوم اللي خسرته في الليل، وفي نفس الوقت كيما تفهمنا راهي تعاون على الميموريزاسيون.
1: به هذه تو احنا جينا على حاجات في الدار،
2: حتى الحاجات اللي في الدار
1: وسهلين
2: وسهلين
1: وموجودين الحقيقه،
2: متاحين للناس الكل.
1: بربي دكتوره باش نسالك على نبته سيترونيل.
2: اي سيترونيل يعني ماهيش من الحاجات اللي معروفه الحقيقه. سيترونيل هي للناموس اكثر. هي مهمه برشا للناموس، اوكي فيها شويه الستريس، اما مش من النباتات اللي الحقيقه
1: اللي متسميه
2: بالضبط. يعني هي كل نبته تلقى فيها برشا استخدامات، لكن فما استخدام رئيسي.
1: هذا علاش انا ديما نقول واحد ما يعطيش ياسر وذن للفيديو اللي اللي قاعدين يتبارطاجيو. مثلا ملاحظه دكتوره، انا شفت فيديو تبارطاجي في الهوميوباتي فجيت للامتحانات وقالت كاتبة جلزيميوم 9CH كاليوم فوسفوريكوم 9CH والله نسيت شنو البلانت الاخرى 9CH.
2: هي طبيبة هذه؟
1: وهي ماهيش طبيبة، لكن أوكي. انا احنا عملناها الحصة هذه معك وقلنا انه الجلزيميوم يكون 30CH
2: 30 من دون نبديو بال 15 هي اي حاجة تمس الجهاز العصبي، اي حاجة تمس الجهاز العصبي والا الجلد ماذا بينا ديما 15 والا 30CH لانه حتى في لافي امبريونير الجهاز العصبي والجلد مربوطين ببعضهم. زوز نعطيهم 30CH ولا 15CH.
1: فقلت بربي مسك انت اللي بيمشي ياخذ بالفلوس الدويات هذوما وفي الاخر مش باش يستنفع بهم.
2: ما يلزمنيش المعلومه ناخذوها منين يجي، ديما نقول لهم لي مش حتى تشات جي بي تي مش مقصر الحقيقه، زاده يعطي في معلومات معناها اوكي تنجم تلقى اسم الدواء، لكن ديليسيون صعيب ياسر كان يعطيه لك تشات جي بي تي.
1: ويظهر لي ديليسيون في الاخر بكل ما يعطي لك انت
2: بيك راهو طبيبك، لانه هو مانيش
1: مؤهلين ان نعملوا دايما احنا في العياده قداش من مره تو فما حاجات معناها حبينا نكونوا قراب للتلامذه مثلا فاعطينا ديليسيون، لكن في برشا حاجات اخرين ما نعطيوش ديليسيون، خاطر نقولوا خلي طبيبك يعطيك.
2: كل واحد شنو الحاجه اللي تنفع معاه، كل واحد شي الحاجه اللي تمشي معاه بالضبط.
1: فبربي هذيك انا وضحني حكايه سيترونيل اللي قاعده تدور بزيت راهي ماهيش نبته
2: ناموس بيه للنوم. يعني الناموس توا موجود نجم تستعملوها للناموس
1: زرعها لهذا باهي سيدي. يلا نكملوا
2: نمشيو للفيتوثيرابي معناها النباتات الموجوده في الصيدليه اللي هما من احسن النباتات للنوم، هما الميليس الفاليريان إسكولتيا والباسيفلور. ميليس فاليريان إسكولتيا اي باسيفلور من اهم النباتات اللي نجمو نستعملوها للنوم، تحسن لنا بالطبيعه نجمو نزيدو الكامومي واللافونت، اما هذوكم من اهم النباتات اللي تعاوننا برشا في النوم. في قبل الميوباتي جست خاطر الميكرو نوتريسيون ما فيهش حاجه كبيره زاده، مي بالنسبه للمغنيسيوم ماذا بيا الناس الكل تستعملها حتى اللي ما عندوش مشكله في النوم توا اللي عديو في الامتحانات وحتى ما عندوش مشكله في النوم المغنيسيوم ماذا بينا يستعملوا، لانه المغنيسيوم يدخل في برشا حاجات اخرى كيما الستريس كيما الحفظ كيما برشا حاجات، يعني حتى التعب الجسدي هما عملوا الباك سبور تعبين حتى بالمشي والجاي لتوديت، يعني لازم حتى كان ما يحسش في ستريس راهو هو ستريسي، معناها ديما نقول لهم حتى اللي يقول لي ما عنديش ستريس نقول له العيشة ستريسانت، يعني فما الحياة هي اللي فيها ستريس. يعني خذ مثال المغنيسيوم تعاونك برشا انك تهدي روحك سواء جسديا والا ذهنيا.
1: المغنيسيوم فيها انواع، هو
2: بيسكليسينات دو مغنيسيوم احسن نوع. بيسكليسينات دو مغنيسيوم ماذا بينا من 350 ل 400 ملي جرام في اليوم.
1: بيسكليسينات دو مغنيسيوم
2: راهو
1: هذا مش اسم تاع دواء،
2: مش اسم مكون،
1: اما هو خاطر فيه زوز مكونات،
2: فيه برشا انواع، فيها الاوكسيد والسيترات والبيسكليسينات. احسن واحد هو البيسكليسينات دو مغنيسيوم.
1: دونك تجي تشري خذ اي نوع تحب عليه، اما يبدا مكتوب في المكونات نتاعو
2: بيسكليسينات دو مغنيسيوم. عندنا زيده بالنسبه في الميكرو نوتريسيون، عندنا الالتريبتوفان اللي هي اسيد اميني اللي يكون لنا السيروتونين اللي هي هرمونه السعاده، وهرمونه السعاده هي بدها تعطينا الميلاتونين اللي هي هرمونه النوم. يعني الالتريبتوفان هو موجود كمكون في الصيدليات، والالتريبتوفان ايديالمون ياخذوه الخمسه نتاع العشيه يعني قبل المغرب، باش ينجم يتحول لنا السيروتونين، يعني هاكا يجيب لنا شويه سعاده وغلاكساسيون، وبعد زيدا كيف كيف يعاونني على النوم متاعي. اخر حاجه باش نسميوها هي الميلاتونين بحد ذاتها. ميلاتونين هي هرمونه النوم، واللي هو البدن متاعي يكونها بطريقه طبيعيه. نجمو ناخذوها في فترات قليله، يعني العبيد اللي تتقلق في النوم ولا حاجه كل نجم تاخذها شاير من زمان ما تعملك حتى شيء، ما فيهش ما تستنسش بيها كيما دوايه النوم لانه برشا يخافوا منها، لكن هي ما فيهش اللي في متاع التعود، لكن فيها انك مثلا من الاول شهر الاول تاخذ مليغرام واحد، شهر ثاني تحب تاخذ زوز مليغرامات، معناتها تولي ما عادش نافعه كيما قبل، لكن باش نستعملها شهر واحد ما تضرنيش، بالعكس معناها تحسن لي الكاليتي نتاع النوم نتاعي.
1: هل نجم نستعملها كان كي انا حاجتي كهو
2: بالضبط على دوموند؟ نجم نحس روحي اليوم مانيش باش نرقد بالكدي، ولا عديت وقت اني باش نرقد مثلا دخلت الفرش التسعة والعشرة مازلت ما رقدتش، نشرب كعبه. فهمت؟ مش بالضروره على
1: دايوغ. قبل لي لابوراتوار في تونس كانوا يصنعوها ب 2 ملي غرام،
2: اي
1: عندهم فتره توا عندهم عامين ثلاثه
2: بالضبط، توا وليت 1 ملي غرام بالضبط. دونك هذا بالنسبه للميكرو نوتريسيون. نجيو للهوميوباتي. الهوميوباتي هي بلوز اكزاكت، يعني فما كل عبد ينجم يعقل روحه في دواء منه. مثلا الكوفية اللي هو مستخرج من القهوة ياخذوا الإنسان اللي يقول لك راهو ما يجينيش نوم بالكل، نحط راسي على المخدة نحس روحي فيق أكثر من لازم، عينيا محلولة برشا، وعندي كثرة التخمة، معناها ما يجينيش، يعني نقعد حتى بثلاثة أربع سوايع ديما مخي يخدم برشا. وزيد هذوما العبيد اللي يكونوا ايبر سنسيبل للحس، يعني طرف حس يقول لك سكر الضوء، نقص الحس، معناها ديما ما ينجموش يرقدوا في حتى طرف ضوء وحتى طرف حس. هذوما اكثر دواء يمشي معاهم هما الكوفيه. عندنا امبرا غريزيا، هما للعبيد اللي يبدا قاعد على البيرو نتاعو يقرا ويلقى روحه رقد، يقول لك خليني نمشي نرقد، انا رقدت رقدت. كي يحط راسه على المخده باش يرقد وهو سيك الريقد فوق البيرو نتاعو، يحط راسه على المخده باش يرقد يلقى روحه النوم طار كومبليتمون، وزيدا كيف كيف يولي يخمم وقتها. وتجي خاصه امبرا غريزيا،
1: امبرا غريزيا
2: وتجي خاصه للناس اللي سنسيبل اكثر من اللازم، حساسين اكثر من اللازم. عندنا إغناسيا أماغا اللي هي نعطيوها ديما احنا في ستريس، نعطيوها للعبيد اللي عندهم سونساسيون دو بول دون لا غورج، يقول لك نحس روحي مخنوق وعندي التنهيده. زيدا كيف كيف نعطيوها للنوم بالنسبه للعبيد اللي طار عليهم النوم بعد اون ديسيبسيون، بعد مثلا عديت اكزامان خايب ما طار عليا النوم، ولا اليوم مثلا عرفت روحي ما عملتش اوبجيكتيف، خاطر نعرفوا جماعه الباك ديما يقول لك مثلا عندي اوبجيكتيف اليوم يلزمني نكمل ثلاثه دروس الفلانيين، عمل زوز دروس مش ثلاثه دروس يتقلق، فهمت؟ هذيك نجم يطير عليه النوم. هذوما العباد اللي نجم
1: نعطيوه سامحني
2: إغناسيا أماغا. إغناسيا أماغا بالنسبة للعبيد اللي خايفين من غدوة، خايف لغدوة مثلا غدوة عنده بروغرام صعيب وخايف منه، وإلا حتى خايف لما يجيهش النوم، فما ناس يطير عليهم النوم خاطر خايفين لما يرقدوش، يعني لو تراك لانتيسيباسيون ديما نخمم في غدوة. هذوما جلسيميوم اللي هما نعطيوه زيدا من الخوف، نعطيوه للخوف من الاكزامانات زيدا. عن نيوكس فوميكا، نيوكس فوميكا نعطيوه للعبيد اللي إغيتابل أكثر من اللازم. إيش معناها إغيتابل؟ معناها تقول له كل ما يشعل سي ما عاش عنده وين يدور الريح، يتقلق ديما على أعصابه بصفة غريبة. نيكس فوميكا يرقدوا، ينجموا يرقدوا من الأول، ينجموا يطير عليهم النوم، لكن ينجموا يرقدوا من الأول، أما يفيقوا بين ماضي 3 و5 يحل التليفون متاعه يلقى روحه وقتها ماضي 3 متاع الليل عينيه تحلت. العبيد زيتها اللي تأثروا برشا من الليكران، يعني كثرة استعمال ال معناها ليزورتيناتور ولا التليفون، وإلا زيتها كثرة شرب القهوي هي اللي تطير لهم النوم. هذوما نوكس فوميكا أحسن دواء تنجم تعطيه لهم.
3: شكرا لك دكتورة مهب المالك،
2: يعيشك،
3: مختصة في المعالجة بالأعشاب الطبية تب المثلي وتب السيني. شكرا
2: لك، ربي يخليك،
3: مجموعة من
2: إن شاء الله بالتوفيق للصغار الكل، إن شاء الله ربي ينجحهم.
3: أمين يا ربي، هكا كبار وصغار
2: والله حتى أنتم تنجحوا
3: احنا هكا عممناها
2: أما بالحق كبار وصغار كما قالت يعني حتى الأولياء تورم يعديوا مع صغارهم وطاير عليهم النوم مع صغارهم، يعني كيما قلت لي غسيت هذوما كبار وصغار نجمون
3: ولا نعاود ان شاء الله الموضوع هذا
2: باذن الله
3: ناخذوه من جميع اطراف ومن نصائح مهمه. ساعات نصائح واحدة كنت بقى ما نسحقش ميلاتونين لحتى شيء، دونك ان شاء الله نرجع عليه باكثر تفاصيل. شدوا لي توا الاسامي اللي عطيناهم اليوم وكل واحد يعرف روحه وشنو اكثر حاله اللي تشبه له، ونرجع نقول ان هوميوبات في الفترات هذه يعاونكم على الاخر، ولا ان فيتوثيرابوت زيدا، ولا زوز تلقى هوميوباث فيتوثيرابوت يعاون برشا في الفتره هذية. وان شاء الله يا ربي صحه وعافيه وتوفيق كامل للي يسمع فينا واللي ما يسمعش فينا وصل له، اللي احنا زاد نحبوه برشا ونحبوه يكون في صحه وعافيه. مره اخرى دكتوره مهب المالك شكرا لك،
2: يعيشك.
4: الدكتور حكيم.
5: الفراز غلة غنية بالاملاح المعدنيه والالياف والفيتامينات خاصه منها الفيتامين سي. الفراز مزيتو انه ما فيش برشا سكر، بشرط ما نزيدوش السكر وناكلوه بكميات معقوله بعد ما يتغسل مليح بالماء.
4: الدكتور

0: العيادة الطبيعية.
1: تسعة وستة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله صباحكم مبروك الناس الكل. نحن وكالكاسك دكتورة معناها قاعدين ننظموا في أمورنا ذيك الحكاية الكل معناها
2: ننظموا هكا الأغسال
1: ننظموا في تريك دارنا. شنو هكا سعد الأيام دكتورة ليندا
2: عايشة كنتي بالأمس الريم
1: نورتنا اليوم. نحكيوا على موضوع زاد مهم ياسر اللي هو اللازير اللي دو بلوز أون بلو قاعدين نمشيو له
2: هي صحيح.
1: وحتى الطب معناها انا نرى على الـ على الـ على مواقع التواصل الاجتماعي زاده في دي فيديو نتاع ناس لقاو الحل الجذري في اللازير
2: صحيح صحيح.
1: وفما ناس لاسباب او لاخرى معناتها تلقى دي فيديو تخوف
2: صحيح.
1: احنا باش نجيو اليوم على اولا ساعه باش نركزوا اكثر بحكم وقتنا باش نركزوا اكثر على زيغ بيلاتوار اللي هو معمول اكثر لازاله الشعر
2: واللي وقته تو
1: واللي نستعملوه ياسر هو اكثر انه من اكثر من اكثر مش اكثر او من اكثر انواع اللازاغ اللي نمشيو لهم. باش نجيو على شائعات نصحوها باش نجيو على مخاطر هي صحيح فيها ولا ما فيهاش وشكون يستعملوا شكون ما يستعملوش من عمر نستعملوه كيفاش نستعملوه هل فما ان بروتوكول قبله هل فما ان بروتوكول بعده وحتى على مستوى الميوباتي حقني راه وقعت بحثينا الدكتورة مهي بن مالك أيه. على خاطر في الميوباتي فما برشا حاجات يتعطاو قبل السيونس دو لازير أو بعد السيونس دو لازير تعاون برشا الجلدة. فأولا ساعة دكتورة ليندا داود نهارك أسعد الأيام وانت مختصة في الأمراض الجلدية. تحب نبدأ من الإشاعات اللي تتحكي على لازير
2: نبدأ مما تحبري
1: باهي. هل صحيح أنه يعمل كونسير دو لابو
2: به هذه تعرف إجابة قطعية جذرية لا ثم لا باللغات الكل نادا نيشت ناين نو باللي تحبوا الكل معناتها هذية مش إشاعة هذية حاجة غالطة وما عندها من الصحيح حتى شيء.
1: هل صحيح أنه يعمل ألوان في الوجه ينجم يعمل ديتاش غامقين أو ديتاش فاتحين؟
2: باهي في حكايه لي تاش اللي هما دو ليبر بيغمونطاسيون بوست انفلاماتوار والا لي تاش بيوز اللي هما اونيبو ميلانوس هو اللازير بحد ذاته كي يستعملو طبيب مختص في الليزر ويعرف شنو ما لي بارامتر اللي يحطهم راهو اللازير سي اون ميثود معناتها طريقه توتالمون سيف لازاله الشعر باش نكونوا واضحين.
1: لو مثلا قاعده بلاصه هكا بيضه شويه ولا تمشي بالوقت
2: هذاك علاش يا ريم فما انواع من الامراض اللي هما الاكثريه الصدفيه والبهاق راهم يعملوا ان فينومين دو كوبنير داكور باه شنو هو الفينومين دو كوبنير احنا نعرفوا انه الليزر الفينومين نتاعو سهل هو ضوء عنده اون سون لونغور دونت فهمتني معناتها يمشي فيسو واحد لوبجيكتيف نتاعو تدمير اون سيبل السيبل هذيك اسمها الكروموفور داكوردو معناتها كل فرد يفيزي بلاصه دونك انت اذا كان عندك بلاصه في الجلد نتاعك اللي هي اللون نتاع الشعر اللي هي الكروموفور نتاع تو لي لازير ابيلاتوار خاطر ما فماش نوع واحد نتاع لازير ابيلاتوار
1: ولا تعطينا انت الاحسن حسب البشر
2: صحيح
1: عطاوجيهم
2: اذا كان انت لي بارامتر نتاعك مريقلين معناتها عندك لون الشعر نتاعك الظاهر اللازير هذاك باش يسيب لي كان البوان هذاك انما بعض انواع الجلدة عندهم امراض متواجده في الجلدة اللي هما لي باثولوجي انفلاماتوار نسميو منهم احنا البسورياسيس اللي هو الصدفيه والا الفيتيليغو اللي هو البهاق فما برشا انواع اخرى مانيش نتعمقوا خاطر زيد الامراض هذيا ريم لازم الطبيب اللي يعمل اللازير يكون متاكد انه الامراض هذيا اللي اون ايتا دو ستابيليتي اش معناتها معناتها المرض ما يتطورش علاش على خاطر الامراض هذيا كي انت تعمل لها اون ايريتاسيون ان تروماتيزم انا قلت لك فرد معناتها سي ان تروماتيزم بور لو بوال خاطر فما تسخين كيفاش الشعره هي باش تتزر فما ان فينومين دو فوتو تيرموليزم معناتها الشعره هذيك لينيرجي نتاع اللازير باش تلمدها سو فورم دو شالور والشالور هذيك باش تعمل اون ليز سي لا فوتو تيرموليز معناتها فوتون اللي هو ضوء تيرمو سخانه انرجي ليز ساهل راه ما فهمتش ما فهمت دونك الفينومين هذايا اذا كان يجي على جلدة فيها ديجا التهابات اون باثولوجي انفلاماتوار مش راكحة، وقتها يجيو مخاطر، وقتها يصير
1: يحاول حتى لاكني زادة فيه التهابات.
2: Par contre, résiste, l'acné, c'est un autre phénomène inflammatoire. D'accord.
1: Mais tu m'as le laser, mais tu m'as
2: dit. Si tu as une acné dans le visage, d'accord, tu as une patiente qui a une acné évolutive inflammatoire, une séance de laser épilatoire. Femme, tu as dit, mais tu as dit, اي عبد ينجم يعمل لازير ونرجعوا بعد معناتها شفت سؤالي جبت سؤال دونك بالنسبه للسؤال البلايص الكحول ولا البيوث ينجموا يكونوا دو اون ايرور دو باراميتراج اللي هي يا اما سخنت برشا دوكو الخلايا عملوا اون هيبر بيغمونتاسيون بوست انفلاماتوار والا الخلايا جبدوا رواحهم طاحوا او مود في عملوا ايبوميلانوس والا انت خدمت اللازير على ارضيه نتاع جلده فيها ديجا اون باثولوجي بري اكزيستانت ا سافوار لو بسورياسيس الصدفيه ولا الفيتيليغو. اهم حاجه راهو في اغلب الحالات رانا نجمو نسيطرو على لي زيفي سيكوندير نتاع اللازير، معناتها اذا كان الطبيب يكون ملم بالحاله نتاعك بلينمون راهو اون هيبر بيغمونتاسيون بوست انفلاماتوار او بو دو 6 موا elle est gérable. على خاطر هي ديجا اسمها بوست انفلاماتوار انت مش تقل بشويه بشويه
1: تمشي على روحها وحدها
2: صحتك. اللي اصعب شويه السيطرة عليه هو كي تبدا الجلده ولات بيضة، مي ماهوش من المستحيل ان اون ريكوبير اللون نتاعنا، دونك جوست شويه صبر معناتها الاختصاص نتاعنا يخول لنا باش ان نعرفوا هذا علاش صار وسورتو كيفاش نصلحوه.
1: هذا هو واضح. نرجع معك بعد شوية دكتورة نحكي على كل بشرة شون الأنواع متاع اللازير اللي تمشي معها، نصائح ما قبل وما بعد اللازير باش نبدأ. احنا فهمناه كفينومين
2: صحتك نبدو مرتاحين باش نعملوه في الراحة،
1: فهمنا شكون الناس اللي ما تعملوش مازمش تعملو في البيريود هذيك
2: بلوز او موان
1: في البيريود دو بوسي معناها وين طالع المرض ماذا بيك ما تعملش، فهمناها زادة به أنو نفهمو كيفاش نحضر روحي للازير، هل فما نصائح معينة قبل أو لا، وهل لازم نستحضر على البوم تاعي بعد نعم أو لا.
2: ريم جوست معلومة صغيرة بالنسبة للأعمار، راهو باش نداويو شعرة باللازير لازمها شعرة تكون سيء اكتمل النمو نتاعها، معناتها ما نجموش نعملو العباد التطور الهرموني نتاعهم ما صارش بتمامه، يعني لازمك دو زاني بلان دو سيكل ريغولي.
1: واضح اللي هما كان احنا نحبوا نترجموهم اعمار، هذوما دو سيكل ريغولي
2: معناتها العاده الشهريه. العاده الشهريه تجيك مده عامين بصفه متكامله، هذاك علاش مش حكايه عمر سي ان رابور افيك لي هرمون. البنيات اللي يبلغوا الاج دو 11 ans راهو ابارتير دو 13 سنه الي ابت باش تعمل لازير، الوغ كو البنيات اللي يبلغوا الاج دو 16 ans تنجمش تجي تعمل
1: لازير. لكن انت قلت يكونوا معناتها مستقرين وساعات وبهالماكله نتاعنا وبهالنمط العيش
2: شغباتور اندوكرينيسر، هذاك علاش نرجعوا الى انه اذا كان تزامنت مع الشعر اللي طالع بصفة غير عادية عوارض أخرى اللي هما مثلا سمنة مفرطة، اللي هما حب شباب، اللي هما تساقط شعر، لازم نخمو في حاجة اسمها تكيس المبايض ولا ريزيستانس الانسولين، اللي وقتها الدوي في وسط اللازير، مي اللازير يولي يلفي بارتي دان بروتوكول ميديكاليزي، ونزيدو مع طبيب الجلدة اندوكرينولوج مع طبيب غدد وطبيب زادة نسائي، ويولي فما ستاف كامل ميديكال يتبع الباسيونت باش تلقى ان ريزولتا اوبتيمال.
1: هذا هو. نرجع نكملو معاك بعد شويه دكتوره ليندا داود.

0: شل نهاركم اسعد ليام، مكملين معاكم لازير بيلاتوار. انا فرحانه ياسر اللي اليوم فهمني هكا، مش هز رويحتك برا امشي اعمل لازير، فما طبيب وطبيب هو اللي نجم يحكم ممكن والا مش ممكن. باش نجيو على زوز اسئله مهمه.
1: حصرتني معناتها باش ما نهربش.
0: ليه نجمو؟ ما احنا ما نشدكش انا والحمد لله انه ما نشدكش، خاطر وحدك تمشي بينا تفاصيل مهمه ساعات احنا ما نجيوش عليها. العمر مهم ياسر، قبل كانوا يقولوا لازاغ من 18 سنه، بعد هبطوا قالوا سامحني قالوا 16 سنه، توا ولينا نقولوا بعد دو سيكل دو سيكل معناها موجود
1: يبدا منظم.
0: فوالا
1: هذاك علاش كي يبدا السيكل ماهوش منظم لازم تدخل نتاع اخصائيين اخرين، خاطر وقتها يولي ليغسوتيزم ولا تكاثر الشعر الفي بارتي دان سندروم ميتابوليك اللي لازم يداوى.
0: فوالا نجيو توا، هل نستعمل نفس اللازاغ؟ خاطر توا لو يحكيو على مثلا انواع يقول لك هي اخر مخرج في التكنولوجيا، فنستعملوها على الانواع البشره الكل، لكن احنا على البشره البيضه والبشره القمحيه والبشره السمراء، وفما الدهنيه وفما الشيحه وفما الشعره بيضه شيب وفما الشعره كحله.
1: باش نجاوب على اسهل حاجه اللي هي الشعره البيضه. الشعره البيضه احنا كان تتفكر خمسة دقائق التالي فسرت لو فينومين، سي اون لونغور دونت اللي عندها اون سيبل اللي هي الكروموفور،
0: فرد يمشي طول.
1: صحيتك، الفرد هذايا كيما يراش لون ديفيرون، شفت انت مثلا هكا في استوديو ترا في نقب هذوكم كلهم شعرات، تصور انت ما عادش تراهم تعمل من الماستيك، ما عادش نجم تعمل لازاغ، دونك شعره بيضه حتى لازاغ ما يمشي حتى ولو تصبغها. واضح، خاطر عملنا لاستيوس نتاع تصبغ الشعر وكل شيء. دونك اللي
0: ولا حتى اللازاغ حبينا نذكيو عليه
1: نتخبصوا عليه في حاجه اخرى. دونك بالنسبه للشعره البيضه سو كي مارش سولمون هو ليبيلاسيون الكتريك، فما الى بالكورون معناتها تمشي ديريكتومون للبوصيله تحرقها، خاطر هو الفيلومين اللي باش يقتل الشعره هو انها نسخنوها برشا ودولا دون سيغتان شالور اللي هي 80 درجه حسب التقريب، تسخن ما تتغليها ترشقها سي تموت ما عادش تعاود تطلع. هذاك هو لو برانسيب اللي يخدم به زاد اللازاغ اللي هو فوتو تيرمو ليس، معناتها فوتون هما الضوء، تيرمو لينيرجي فوتونيك تتحول لون انرجي تيرميك يستقطبها الكروموفور اللي هو السيبل. في الحاله نتاع لازاغ ابيلاتوار الكروموفور هو البيغمون هو اللون نتاع الشعره، اي دوكو تسخن برشا وترشق وتموت وما عادش تطلع الشعر.
0: كان تو نحيو شعر البيضه في البقيه
1: عاد شعر الكحل. الشعر الكحل انواع، فما الشعر الكزيز فما الشعر الخفيف، وكما قلت لك هو عنده سيبل، معناتها قد ما تبدا السيبل لونها غامق بارابور للبشره قد ما اللازاغ باش يخدم خدمه مليحه، قد ما انت كي تفيزي تجيب قط. واضح؟ باه. انواع اللازاغ ايبيلاتوار اللي موجودين حاليا ثلاثه، فما الالكسندريت الالكسندريت، فما لندياك، وفما الديوت. هذوما الثلاثة أنواع نتاع لي لازاغ ايبيلاتوار. كي يكونوا أنواع مش معناتها اختلاف في الماشين ولا في التقنية، هو اختلاف في اللونغور دونت. اش معناتها؟ معناتها فما كل بيستولي وعنده الدقة نتاعو، داكوردو؟ الاختيار نتاع اللونغور دونت ونوعية اللازاغ اللي يتماشى معاك هو هذاك اللي يصير في التشخيص الطبي اللي قبل اللازاغ. هذاك علاش نعاودو ونأكدو انه راهو ما فماش توك توك انا باش ندخل نعمل لازاغ، راهو لازم يصير تشخيص طبي قبل ما تعمل اي حصه، دون باغ باش تعرف اسكو عندك دي كونتر انديكاسيون للازاغ ايبيلاتوار، ما تحويج ما تخليكش تعمل اللازاغ ايبيلاتوار
0: اللي هما
1: كيما قلت لك امراض جلديه
0: سوريازيس
1: والفيتيليغو سورتو هذوما زوز. فما ناس زاده عندهم دي انتيسيدون مثلا عملوا دي

0: نستبعد اني نعملها لازير خاطر ماهوش سي ان تروك استيتيك ماهوش حاجه اوبليغاتوار داكور معناتها احنا نحاولوا ديما نحطوا لي كونتر انديكاسيون فما حوايج اوبليغاتوار ما نعملوهمش العباد اللي عندهم امراض جلديه تنجم تتحير فما دي كونتر انديكاسيون ما نسميهم ابسولو وفما دي كونتر انديكاسيون اللي يضروا دونك نبعدوا عليهم واضح دونك اون فوا خلطنا للشوا نتاع اللازير اللي لازم الطبيب كما قلت لك باش يختار ما هو النوع اللي يناسب المريض بالنسبه للون الشعره راهو نوعيه البشره كسوسوا دهنيه ولا جافه ما عنده حتى دخل في اختيار اللازير جست احنا نتوخاو الحذر مع نوعيه البشره اللي فيهم سنسيبيليتي والحساسيه تنجم تكون زاده راهو من مرض جلدي
1: باهي انا مازلت لي دقيقه دقيقة شو نجم تنصحنا ما بعد اللازير باش نستحفظ على البومبي
0: باه ما قبل اللازير اسكو نعملو بالغازوار ولا لي الوغ اذا كان باش تعمل بالغازوار ما قبل اللازير ما لازمكش تو ايريت جوست قبل السيونس لازمك ايامات قبل نهارين ابوبري والا قبل السيونس تقص على خاطرك الايريتاسيون بالغازوار تخلي جوستومون جلد سنسيبل ولي بارامتر ينجمو يقلقوك حاجه اخرى ما نجيوش للسيونس ونحنا برونزي والا باش نعملو برونزاج من بعد راهو هو ديجا التهاب اذا كان اون فا سيكسبوزي او سولاي دون لي 48 اور ابري نتحملو مسؤوليتنا دونك اهم حاجه ترطيب البشره وتحضير البشره كما قلت اذا كان عندك فوليكوليت والا ان كيراتو سبيلير راهو اللازير يل في بارتي دو تريتمون اما ما نعملوهوش على لي باتولوجي كي يبداو اون بوسي نداوي وقبل
1: ثم نعمل
0: اللازير كيف كيف اذا كان عندنا مرض جلدي نتوخاو الحذر كان عندنا مرض هرموني نمشيو نداويو ونعملو اللازير ان باراليل بعد اللازير ترطيب البشره والحمايه من مخاطر الشمس خاطر لوكسيداسيون اندويت بار لي يو في هي اللي تقلق وتنجم تعمل هايبر بيغمونتاسيون بوست انفلاماتوار دو موان تعكرها
1: شكرا لك دكتوره ليندا داود شكرا لك مختصه في الامراض الجلديه اخذنا برشا معلومات انا واحده من الناس تقدم خدمت على لازير اول مره نسمعهم سواء كان على مستوى العمر ولا زاد حتى على مستوى انه نحي الشعر قبل ما نمشي قد ولا قبل بنهارين مهمه برشا تو تفهم ساعات على الشباب
0: احنا بيدنا قاعدين نتطوروا احنا المعلومات اللي كانوا يقولوهم نقبل اون سورا جوست افون لا سيونس اون ا رماركي انه هيك الإيريتاسيون جوست قبل لا سيونس هي اللي تضر البشرة وتخليها البو رياجير
1: شكرا دكتورة
2: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM سوسة والمنستير على 94.3 FM في القصرين على 104.6 FM في القيروان على 94.3 و105.9 FM في المهدية على 102.94.3 FM
3: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين تلقاوها في المباشر أو مسجلة كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية إن شاء الله بنجاح للجميع
2: إشهار
4: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور
5: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي
6: أريدو طور عالمك
2: إشهار
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
9: مستمعين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العوني يطمئن في تصريح للأخبار ويوضح أن فيروس هانتا ينتقل إلى الإنسان

0: عن طريق القوارض ولا ينتقل من شخص إلى آخر، مضيفا في تعليق حول بعض الحالات المسجلة في العالم أن فيروس هانتا لا يعتبر وباء.
1: فيروس هانتا ينتقل خاصة عن طريق القوارض. القوارض هي حاملة الفيروس، ما تمرضش به، لكن يتواجد الفيروس في الغبرة اللي تتواجد في الفضاءات اللي عايش فيها. تنتقل الإنسان وقت يستنشق وياخذك الهواء ذاك يدخل الجسم والفيروس يضعف ويعطي حالتين من الأمراض الممكنة، تم اللي عندها علاقة بالجهاز التنفسي، وتم حالات أخرى تقام بخانة كبيرة تتبعها نتيجة إيموراجي. الفيروس هذا تواجده الأكثر في آسيا، خاصة في الصين وكوريا، لكن موجود كذلك في دول أخرى. الفيروس ما ينتقلش من الإنسان للإنسان، وبالتالي ما هوش قادر باش يعمل انتشار وبائي. حاجة ننشر لها اللي ما فيش تلقيح خاصة به لحد الآن.
0: نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد استعداد البنك لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي ومزيد توطيد التعاون في إطار الأولويات التنموية، وذلك لدى لقائه أمس وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري. مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية نجم الدين نوارة يقول إن الوزارة تسعى إلى تثمين العقارات الدولية حتى تكون دافعة للاستثمار والتنمية في الجهات، ويؤكد خلال استضافته في برنامج يوم سعيدة تسوية وضعية عديد العقارات التي كانت على ملك الأجانب، لافتا إلى أن العقارات التي ما زالت على ملك الأجانب خاصة منها الآيلة للسقوط تمثل إشكالا وعبئا على المظهر الجمالي للمدن. 31 من جويلية القادم آخر أجل لإيداع القوائم المالية لسنة 2025 وفق السجل الوطني للمؤسسات، وتتم عملية الإيداع حصريا عبر المنصة الإلكترونية التابعة للسجل. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد جلسة استماع أمس حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون مكافحة جرائم المخدرات، وخلال الاجتماع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يتفقان على أن معالجة ظاهرة الإدمان تتجاوز المقاربة الزجرية التقليدية وتستوجب اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة تجمع بين الوقاية والعلاج والإحاطة النفسية والاجتماعية. في العالم، مقتل مسعف جنوب لبنان في غارة إسرائيلية وتحذير إخلاء جديد لست قرى جنوبية. ومسؤول في الخارجية الأمريكية يعلن جولة محادثات جديدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي في واشنطن الأسبوع المقبل. بعد تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الأخيرة تحذر من التصعيد متوعدة بالرد. والرئيس الأمريكي يؤكد أن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً. ختاماً، مشروع قرار جديد بمجلس الأمن الدولي لتأمين مضيق هرمز، وإيران تدعو لرفضه. ختام الموجز، قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟
4: أسألتكم الكل، نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.

0: نهاركم أسعد الأيام. سويعتنا الثانية مقسمة لثلاثة أجزاء باش نحكيو على طيف التوحد، كيفاش صغير اللي عنده طيف التوحد كيفاش ينجم يحضر لي امتحاناته، سواء كان ابتدائي ثانوي بكالوريا ولا حتى طالب، وربي ينجح الجميع إن شاء الله. باش نحكيو على نبتة الحريقة كنبتة، والليدغولا اللي هو الماء متاع الحريقة، كيفاش نجمو نستعملوه جماليا، شو ما الحاجات اللي منحطوهمش مثلا مع الحريقة، أو الأخطاء اللي نجمو نعملوهم فما نستنفعوش 100% بالحريقة. ونختم إن شاء الله مع الليمون الأسود اللي هو الحقيقة دالج، نحكيو عليه برشا، في برشا منافع، شو المنافع متاعو، كيفاش نجم زادا نستعملو، هل في الدار يتعمل ولا لا. دونك هذوما ثلاثة المحاور باش نحكيو فيهم في السويعة الثانية. مرحبا بكم، قداش نفرح كي تكونوا معنا وكي نوصلوا لكم المعلومة وكي تحصل الفايدة. عبد العنان، نهارك أسعد الأيام.
1: نهارك زين، مرحبا.
0: شو الأحوال؟
1: لاباس الحمد لله.
0: نحكيو على طيف التوحد.
1: وي،
0: اش تنصحنا قبل الامتحانات؟
1: قبل الامتحانات فلا، هي خدمة راهي مش متاع توا، هي راهي متاع سنين بالنسبة للي وصل للباك، وبالنسبة للصغيرات اللي في النيفو الاخرين متاع على طويل، متاع ملي متخوازان، هي خدمة مطولة خلينا نقول
0: مطولة وبلاش وقفة.
1: وبلاش وقفة
0: انت شفت مثلا المرة اللي فات حكينا على صعوبة التعلم اللي فيها برشا أنواع من صعوبات قراءة كتابة حساب غيره من الصعوبات متاع التعلم. قلنا ينجم الولي كي يحس ولده توازن ينجم يهز يده شوي. طيف التوحد لا، هو عمل مستمر،
1: هو عمل مستمر ويلزم سوفل، سوفل للولي وللتلميذ ولينا احنا زاد، احنا عندنا السوفل، احنا هما اللي نعطيو السوفل ديجا.
0: هو ذاك مهم برشا انه يكون معاك مختص في تقويم النطق اللي هو يعرف كيفاش معناها معاه البسكياتر نتاعو، يعرف كيفاش يجيري النفسيه. أكيد. مهمه برشا خاطر اللعب الكل غادي.
1: اكيد، وراهو حاجه مهمه، انا ما نخدمش كان مع التلميذ، انا نخدم مع الولي، انا نخدم مع المرافق اذا كان فما مرافق، خاطر التاثير مش كان للتلميذ فقط.
0: اليوم طيف واحد عنده مرافقين في البكالوريا.
1: اكيد وبالحق مشكوره وزاره التربيه، خاطر انا طلعت على المنشور الحاجات اللي وفروهم واهتموا بالاضطرابات الكل، راهو مش كان طيف واحد. اليوم نحكيوا على طيف واحد، اما بالحق لقيت لفته للاضطرابات الكل، اللي فما ساله خاصه، اللي فما زيادة في الوقت، اللي فما مرافق، اللي حتى الصغير اللي ما ينجمش يكتب عطاوه تلميذ كاتب، حتى اللي ديابيتيك عندهم لهوة خاصة. دونك الحقيقة فرحت برشا برشا بار لا ميم اوكازيون، ماذا بيا شنو ناقصنا لو كان نعملوا تأطير للإطار التربوي، خاطر اوكي احنا نخدموا في خدمة جبارة وراهو تعب سنين، ولي وتلميذ يعلم به كان ربي، وماذا بيا اون كونتر بارتي يكون الإطار التربوي ومواكب هذا.
0: انا يظهر لي فما يظهر لي فما معناها يعملوا هما كحلقات التكوين المستمر موجودة عندهم كل مرة في حاجة، يظهر لي معناها فما لفت نظر الى انه اللي عنده صعوبه التعلم واللي عنده التوحد المعامله معاه بيداغوجيا تكون
1: هو اكيد فما مازلنا نقصين شويه، مازلنا بعد شويه صحيت، ماذا بينا الناس الكل خاطر راهو هذيك تعب سنين وراهو فما وراه برشا تضحيه وبرشا خليني نقول فلوس، وبخلاف الفلوس هي ماذا بينا نوصلوا للنتيجه في الاخر بكل.
0: هو يظهر لي حتى الاطار التربوي ماهو بيدو مستحق إحاطة
1: أكيد
0: على أولادنا ما شاء الله عليهم،
1: أولادنا ما شاء الله عليهم
0: يستحق إحاطة حتى ومسكني روح. لكن كلامك مهم أنه زي ما فيها باسم من عام العام نعلموها وتطورات الفما عرفوا ما جديد عرفوا هكذا فيش أجب تتصرف معه.
1: أكيد خاطر أنت زي كمربي ولا معلم ولا أستاذ ولا يلقى في القسم مينيمام خمسة حالات، هو بالنسبة لي هو مش سهلة، بخلاف كما قلنا صغيرات نحن معناها اللي تيبيك اللي خلي باش تلقى معناها خمسة حالات في القسم ماهوش بالسهل. دونك
0: لو ما فما حتى حالة، وفما ولادنا نحنا ما شاء الله عليهم
1: صحيت
0: رجال مسكني روح مجوجة
1: صحيت،
0: وفما التعبية متاع القسم تولي ولات أكثر من لازم برشا الحقيقة. إن شاء الله تنظر فيها هذه وزارة التربية في العودة المدرسية الجاية، تحل أقسام أخرين تخفف شوية على القسم، التلميذ وعلى الاستاذ الزوج.
1: اكيد اكيد
0: باش نجيو تويكا النصائح العامه هالفتره هذه قبل الامتحان بجمعتين يظهر لي.
1: اي هما توا في البلان بالنسبه للباك
0: باك بلان، لكن فلا. بالنسبه للاقسام الاخرى يدخلوا جمعه داخله في
1: اي اكزاكتومون. اهم حاجه هو الاحاطه النفسيه، اهم حاجه هو نقص لو ستريس لو ماكسيموم. اهم طب بالنسبه للاطفال طيف التوحد ولا لي زادوليسون باش تلقى عنده ضغط من غير حتى شيء، من غير قراية هو ديجا مضغوط وهو عنده اضطرابات حسية وهو هيك الجوجمة والتعبية والساحة معبية وظروف تتبدل، وخاصة إن ساعات نغيروا الروتين راهو طيب في التوحد ماذا بيه كالروتين متاعو ما يتمسش،
0: نفس القاعة نفس الأستاذ يعص عليه
1: مثلا
0: نفس...
1: ولا حتى الظروف في الدار زادة ما نجيوش في فترة الامتحانات وتزيد أي أخدم أخدم أخدم أخدم ولا تبدله، نقعدوا في
0: الميم كما هو
1: الميم غيتم نفس نفس الروتين اللي مستانس بيه، خاطر أنت باش باش تزيد تدخلوا بعضه لهنا. هذه حاجة. حاجة أخرى ديما كوالي يكون عيني عليه، خاطر ينجم يعمل مثلا انسمني مع شرقه في الليل يولي مثلا تزيد تكثر الاضطرابات لي كريز لانكسيتي القلق، هذا الكل ماذا بيا نترقب ونشوف اذا كان عندك مع البيدوبسيكيات خو الا ولا الاخصائي اللي يرافق فيك تحكي له على لي ديتاي هذوما باش نحاولوا نحيطوا بهم ونعالجوا، مش نعالجوا ما نعرفوا كيفاش نتصرفوا،
0: نعالجوا شو المعالجه مش كان دوي راهو
1: صحيح
0: انه نتخلصوا من الحاله هذيك، واحنا قبيله نحكيوا على انسومني قله النوم وين تنجم تهز
1: فوالا فوالا دونك الضغط هذاك باش ياثر نيجاتيفمون، انا ماذا بيا نتجنبه. هذه اهم نقطه. من شيره اخرى نحاول اني نقعد في تقسيم الوقت نخدم ونرتاح داكوغ، هذه حاجه. حاجه اخرى لي فيش ديما نقول لي فيش انه يكون عنده خطه، الطفل التوحد ما يعرفش يعمل خطه،
0: انت تعمل له
1: اكيد اكيد الولي اللي باش يعمل خطه هو بيتو ساعات ما يعرفش يعمل خطه بتاع عمل دونك بالاخصائيين احنا علاش موجودين، احنا انا نعلمك كيفاش تعمل خطه نتاع مراجعه، انا نعلمك خاطر نعرف الصغير نتاعي شنو المشاكل نتاعو وشنو النقائص، دونك هذوكم اللي نخدم عليهم فهمت. علاش قلت لك انا من الاول قلت لك راني نخدم مع الولي ونخدم مع المرافق، قد ما نحيط بالولي على قد ما نعمل بلوس مع ولدي، وقد ما المرافق زادت تو المرافقين موجودين ساعات ساعات هي بدها تقول لك انا ما عرفتش كيفاش باش نوصل الدرس، والا الدرس وصل اما ما عرفش الصغير كيفاش باش يوظف المكتسبات نتاعو. لهنا دور الاخصائيين ان نعلمو كيفاش يفهم السؤال انه كيفاش يصيغ الإجابة جابة متاعو فهمت. هذوما حاجات مهمين بخلاف انه اللي باش يزيد مع طيف التوحد اني انا ما نعرفش نتصرف في لي سيتوياسيون هذوما فهمت، انا راني عندي ناقص في الاعتماد على نفسي نوعا ما، سورتو صغيرات اللي عندهم مرافق باش تلقاه نوعا ما ديما معتمد على
0: المرافق
1: على المرافق، دونك باش نقاو هذا. ومن شيره اخرى ما نعرفش نوظف مكتسباتي ولا نصيغ الاجابه نتاعي،
0: حتى لو كان انا متريني عليها في وسط العام برشا،
1: حتى ولو كان انا متريني عليها خاطر سا ديبون انا في وضعيه امتحان عندي امتحان جديد عندي فهمت هيك، علاش في حالات المرافق يكون لازم. هذا ما يمنعش اللي عندنا اطفال طيف توحد اللي راهم وحدهم
0: وحدهم ما شاء الله عليهم
1: اي اي فما بلوزيور كل صغير والحاله نتاعو
0: وهو مهم أن نقولوها هذي راو راو معناها عنا حالات نجاح كبيرة
1: أكيد
0: مع أطفال طيف التوحد بكالوريات
1: أكيد
0: ونجاح وفرحة
1: أكيد
0: ومعناها وطلاب في الجامعة
1: وي.
0: وحتى في التكوين المهني
1: وي.
0: راو الحياة تستمر فقط بأنه نعرفوا كيفاش نخليوها تستمر، ما أنت ربي يفضلهم ربي يحفظهم تتعبوا شوية معاهم أما راو نتيجة تلقاوها
1: ونثمنوا ديما المجهود متاعو، راهو ساعات الاولياء من غير ما يشعروا عاملين بريسيون. احنا انا قدام زوز انواع نتاع اولياء، يا تلقى الولي تقول لي اوكي ها وصل يا خليه شوف يخلط شوف لا لا لا لا امن بيه وامن بقدراته راهو يخلط، هذه الاولى. والثانيه تلقى ولي عامل بريسيون للروحه ويوصلوا ساعات يعملوا لنا حتى احنا راهو
0: بريسيون نجاحه
1: نجاحه
0: صغير من نجاح
1: من نجاح البو. ليه يا سيدي انا حاجتي بالمجهود، انا بالنسبه لي انا المجهود اللي عمله اهم من النتيجه داكوغ. دونك قد ما انا نحيط به ونثمن المجهود نتاعو ونقص عليه ستريس ونقص عليه ضغط، راهو بقدره ربي نلقاو نتيجه.
0: هذا مهم ياسر.
1: فوالا
0: شكرا لك عبد. تحب تختم بحاجه؟
1: نحب نقول انا عندي سنه ثلاثه صغيرات طيف توحد اللي تعداو على يدي وهما صغار بكل معناها، وسنه هما بكالوريا، نتمنى لهم نجاح لهم هما، ونتمنى نجاح لاي صغير كسوسوا مهما كانت الصعوبه والاضطراب. ونعدي ميساج للاولياء اللي مازالوا في اول الثنيه، شدوا صحيح راهو تخلطوا بقدره ربي،
0: راهو تراه وتفرح به
1: اكيد.
0: والحمد لله اليوم النجاح مش كان نجاح بكالوريا، الحمد لله هو أنه اليوم في بلادنا التكوين المهني مثلا متطور جدا، لفورماسيون موجودين في الخاص وفي العام.
1: أي.
0: الدنيا الكل محلولة على بعضها، معناتها اللي ما أسعفوش الحظ أنه يكون ناجح في البكالوريا ينجم يعاود، باقي ما أسعفكش الحظ فما برشة بيبان تتحل قدامك. الفايدة أنه يكون لباس مازال قابل أنه يعطي مجهود، وهذايا ما يكون كان بك فريق العمل الكامل، البو الأم الأستاذ المرافق الاورتوفونيست البسيكاتر، كي يكونوا كلهم فريق عمل معناها متكامل. أيه. يكملوا بعضهم، راهو الصغير يخلط. ونعرفوا انه طفل التوحد عاده تلقاه مرافق من فريق معناها
1: أكيد.
0: ملي هو صغير. فان شاء الله يا ربي بنجاح وبالتوفيق لوليداتنا الكل، ومستبشر خير ان شاء الله.
1: امين يا رب.
0: الاولياء اللي عدوا سنوات مع اولادهم يستنوا في فرحه السنه ان شاء الله في
1: اكيد.
0: اقول لك انا ولدي عنده توحد باش يعدي بكالوريا ونستنى في الفرحه السنه، مستبشر خير انا بقدره ربي
1: ان شاء الله
0: نلقاو كان فرحه ان شاء الله. شكرا لك عبد العنان. بعد شويه لبنى مزيان مختصه في التجميل ومختصه في الاعشاب الطبيه، نحكيو على الحريقه كمنفعه ساعه جماليا شنو تصلح، وزيد الملح حريقه شنو يصلح.

العيادة الطبيعية.

0: نهاركم أسعد الأيام. 10:25 لبنى المزيان خبيرة في الأعشاب الطبية وفي التجميل أيضا. اليوم نحكي على الحريقة، لكن أنا أكثر حاجة نحيها في لبنى هي لا غوشيرش. أنا نحب السيد اللي ما يقعدش في بلاستو. خذيت عملت اسم في حاجة معينة، لكن نطور الحاجة ما خير والحاجة ما أحسن. وأنا نتبع الحقيقة في لبنى من اللي بديت نتبع في إنسان عنده برشا حلمات وفي ولا مزيله
1: برشا
0: اختصاص نباتات هندية، وكي نقولوا نباتات هندية ونقولوا جمال ونقولوا خويت أصحاب. أيه. ولكن ساعة كي ندخلوا ساعة نبتة تونسية ما يضرش. الحريقة موضوعنا لليوم. سيدي خد حطوا ريقتي أنا وستيلويا خاطر مازلت غادي.
1: صباح النور.
0: صباح الأنوار.
1: دونك اليوم باش نحكيو على عشبة معظم الناس تخاف تمسها.
0: صحيح.
1: لكن فوائدها ما شاء الله عديدة برشا بي. اللي هي الحريقة. ولا فما ناس يقولوا القراص،
0: واللي انتم تنجموا اليوم تربحوا كفخي الحريقة موكيكا. ما شفتش أنا أما كفخي الحريقة اللي تهديوركم سونداريا برفكتومن. وإن شاء الله ما في مناسبات أخرين تربحوا معها نباتات هندية أو دي كفخي فيهم حاجات هندية
1: إن شاء الله. دونك اليوم باش نحكيوا على الفوائد التجميلية للحريقة اللي هي في الشعر وفي البشرة وفي البدن متاعنا. لكن راهي الحريقة عندها فوائد أخرى حتى من داخل، راهي للبدن
0: تتشرب.
1: من داخل تتشرب أي. تعاون برشا مشاكل برشا كيما فقر دم بروستات برشا مشاكل أخرين. لكن احنا اليوم باش نركزوا كان على الفوائد التجميلية. باش نبدأوا بالشعر. الشعر الحريقة، أولا الحريقة هي غيش بالحديد، فيها الحديد، فيها الزنك، فيها الفيتامينات الأ والسي. دونك فيها زيادة معادن تغذي الشعر وتغذي البشرة متاعنا. دونك بالنسبة للحريقة نجم نستخرجوا منها ماء ولا زيت وإلا البودر متاعها، نرحيو الحريقة وتولينا أون بودر نعملوا بها دي ماسك.
0: بربي كيفاش نعدوها أون بودر وانا ما نجمش نحيها؟
1: باهي سهل برشا. نحاول نحيها بالديغون، نلبس ديغون نحي الحريقة. نشيحها نخليها تشيح بالكتاب في الشمس زادا ناتوريلمون خليوها تشيح. من بعديك هي سيت طونك شيحت أكل الشوك متاعها اللي يحرق ديجا باش يتيح الكل. دونك باش تقعد لكم كان البيتالة كهو. دونك ناخذو نرحيوها هذيك والبودر هذيك نعملو بيه دي ماسك كسوا للشعر وإلا نجمو نعملو زادا ماسك بيه للوجه. باهي الفوائد للشعر بالنسبة للحريقة، أولا تعالج مشاكل تساقط الشعر الكل. الناس اللي تعاني من تساقط الشعر الليدغولا وإلا البودر يعاونكم برشا باش ينحيلكم الليشوت اللي موجودين. كيف تنحي القشرة من فروة الرأس. كيف زادة تقوي الشعر مليح من الجذور متاعو، تعطي لمعان للشعر ياسر مزيانة. يستعملوا على فكرة برشا الماء متاع الحريقة الناس حتى اللي تصبغ في شعرها كونفنسيونيلمون معناها شيميك. علاش يعملوها؟ باش ما تشيح لهم شعرهم وباش ما تطفيش الشعر. دو فاسون لي دغولام تاع الحريقه يعطي كلقه للشعر بعد الصبيغه ويخلي الشعر يدغاتي معناها ما يخليهاش تشيح ولا هكا تفيش ولا تتهلك. كيف زيدا يملا الفراغات في فروه الراس، خاصه الرجال اللي يحسوا اللي هما ماشي شعرهم باش يولي اصلع. دونك استعملوا الحريقه في فروه الراس في البلايص الفارغه، راهي كاريمون تنبت شعر جديد كاريمون معناها. دونك قويه برشا وفيها الفوائدها ما شاء الله معناها افيكاس، وتشوفوا الريزلتا ديجا من اول استعمالات وانتم تعملوا فيها. بيان سور ديما انا ناكد اللي كيما نعالجوا من برا نعالجوا من داخل، نشوفوا شنو عندنا دي بروبليم نحاولوا كيما دي فيتامين حاجه نشربوا زاد الماء. هذا الكل راهو يمشي اون باراليل، خاطر ما فما حتى حاجه وحدها تنجم تعطي ايفي ولا ريزلتا. فماش حاجه باجيت ماجيك. لازمنا نعملوا روتين باهي صحي نستعملوها كوم الفو. باهي بالنسبه للفوائدها للبشره شنو تعمل الحريقه. باهي فما ناس تلقى عندهم دي فوا بعد ليبيلاسيون كالحبوبه كالجويد. دونك الحريقه راهي تنحي لكم الحبوب هذيك اللي دغولات فشفش في بعد ديبيلاسيون تاعك. تفشوش بماء الحريقة ويبدا بارد في الفريجيدير ديجا كالحبوب جويدة هذيك الكل ما تقعد لكمش. كيف كيف زيدا الناس اللي عندها لي زاكني اما الخفيف مش هكا لكني بالمادة هكا لكني الخفيف زيدا كيف كيف راهي تعالج
0: حتى بالمادة تهدي حتى كانها بالمادة هو ما كترشو انت على البوم تاعك راهي ابيز
1: فوالا دونك راهي تحفونا
0: برشا. شفت واحد تجربة تحكي ما وسعت
1: دونك حاجة أخرى الزيت نتاع الحريقة نجمو نستعملوه في اللي مساج نحبو نعملو مساج لبدنا. زيت الحريقة شي يعمل يعمل إدغاتاسيون ويخلي البو فريمون هكا
0: راوية
1: على الأخر بيان إدغاتي دونك نجمو نستعملوه زيدا للمساج
0: معناها كأنه للشعر أحسن حاجة بودغ إدغولا وماء كأنه حسب ما فهمت كأنه للوجه أحسن حاجة الماء
1: ماء
0: اي والزيت كانه
1: للبدن حتى للشعر راهو مش خايب تحفظ قوي اما للشعر ديما نخلطوه بحاجات اخرى مش قوي. وحده هو قوي جست حاجه بار كريم نحب البودر تو ما يظهر الحريقه تظهر البودر نتاعها انت كي تشوفها خضره كانك باش تاخوها بودر حاضره باش تلقاها خضره فونسي خضره خضره وريحتها عشبه معناها
0: ما فيهاش ريحه معينه
1: ما فيهاش ريحه عشبه ما فيهاش به اللي دغولا كيف كيف ريحته قويه وتلقاه لونه يقرب شويه للزهر مش للماورد خاطر الماورد ترانسبارون برشا يقرب شويه للزهر مستصفر الزيت هو اللي فيه برشا الغش دونك انا ننصح الناس اللي تحب تشري زيت الحريقه باش تعرفوا اللي هو زيت اصلي اولا ما فيهوش ريحه قويه ما فيهوش ريحه قويه ولونه اخضر اخضر
0: اخضر كاريمون
1: كاريمون لا ترانسبارون لا اصفر كيف الزيت لا اورانجي اخضر
0: راتك صحة المعلومة
1: هذه حاجة تخيزة
0: أنا حتى التو مريتش زيت أخضر في الحريقة والله بالحق
1: خاطر فيه غشة برشا زيت الحريقة دونك تحبوا تلقاوه زيت حريقة وتتأكدوا منه راك باش تلقى لونه أخضر ما فيهوش حتى لون آخر دونك بالنسبة للوصفات أنا باش نحاول نعطي وصفتين خفيف برشا ونستعملوهم فاسيلمو بالنسبة ماسك للبوم تاعنا بالحريقة كيفاش نعملو ناخذوا بودر من الحريقة وإلا ناخذوا الماء الحريقة وحده الأكثر ناخذوا بودر ونخلطوا معه شوية ماء ورد ولا ماء حريقة كان عنا فيتامين أو نحطو نعملو ماسك مرتين في الجمعة به برشا خاصة للناس اللي البشرة متاعها غاس ياسر راهو تحفون برشا برشا بي. إذا كان نحب نعمل كيما السبخاي أنا الوجهي في عوز الماسك دونك خاصيختو توا مع البحر دونك والسخانة ناخو كونتيتي من الحريقة ناخو دابوز سبراي فيها 100 مليليتر نحط متاع 30 مليليتر ماء حريقة مع شوية ماء ورد ونحط معاهم شوية فيتامين او وكان عندي ويل متاع الافوكا ديما كي نجيبش نستعملها نخذها ونفشفش بها في وجهي
0: الصباح تغسل
1: تحفونا برشا برشا هذه تعاوننا بالقدا بالنسبة للشعر نستعملوا اللي دغولا نفشفشوا به في فروة الراس
0: هذيك تجرب حتى كل يوم
1: كل يوم ما هراهو مشو بليجي تغسلهم بعده ما في حتى إيفي خايبة الزيت كيف كيف نجمو نستعملوا مرتين كيما البندويل قبل الدوش نخلطوه بالزيوت اللي تمشي مع شعرنا ونحطوه نخليوها ساعة وبعد كي نغسلو
0: لازم نحس على اللي زيد غلان احنا
1: أي.
0: الماء
1: اي سورتو في الصيف في الصيف على احنا ياسر
0: معناها حتى تقطير ماء ورد والعصدر شيه والزهر وبعد ولينا نقولوا ماء الريحانه ماء معناها هكا شويه نبات اخرين لكن ما نقولوش ماء معدنوس وما نقولوش ماء العسل وما نقولوش ماء
1: السدر وماء الحنه
0: فهذوما الحقيقه لازم نهار نجيو نلمو حتى زوز ثلاثه نمشيو مع بعضهم شكرا ليك لبنى مزيان وشكرا لسونداريا بيرفكت وومن كوفري تاخذوهم معنا بعد شويه للحريقه وللماء الحريقه يقعد لنا معاكم في اللي بقى من الوقت نحكيه على إن شاء الله على الليمون الأسود أول ما تلتحق بنا هدى بن عثمان مختصة في التغذية نحكيه على الليمون الأسود والمنافع متاعه.

0: العشرة 39 دقيقة. نهاركم أسعد ليام مرة أخرى. الحقيقة نستنى فيها الفقرة هذه هنا، فقرة الليمون الأسود. فما الليمون الأسود والثوم الأسود، حتى التو ذوما اللي سمعت بهم نعشك. فما حاجة أخرى معناها في الأسود. أما يقولوا أنه الخصائص نتاعهم الصحية أقوى، هل هي أقوى أو هي مختلفة؟ هذا تنشوفه معك. هودي بن عثمان، هارك أسعد ليام مختصة في التغذية. ديما المواضيع متاعك ديك ليك، خارجين شوية على الصندوق، وانا أكثر حاجة نحبها فيك هودي بن عثمان. هيد خطر ساعة كبداية خلنا نفهموه، الليمون الأسود شنو هو، شنو الفينومي، هو أقوى من الليمون الأصفر ولا هو عنده استعمالات أخرى، هذا يعوض هذا ولا هذا خير من هذا، هيد خلنا نفهمه ساعة.
1: هو ديما أنا أنفيت الموضوع حبيت نركز عليه، لخاطر ديما كي حاجة دودة ماهيش كي العادة ولا مش مستنسين بيها ديما نحسها أونديغي أقوى ولا أنفع. هم عليش أنفيت وشنو هو قارص فري فريشك معناها ياخذوا يغليوه ومن بعديك يحطوه يشيح مده طويله معناها في الشمس ولا على غليبر حتى لين تصيروا كيلوكسيداسيون، يغمق بشوي بشوي بشوي بيان سور، قد ما يقعد اكثر قد ما يغمق اكثر. هو الهدف منه علاش هذا؟ علاش؟ على خاطر سي لا كونسيرفاسيون. قبل ما كانش عندها المود دو كونسيرفاسيون باش يقعد عندنا ثمره مثلا في حشنا بك الطعم هذاك في وقت معين، دونك سي ان مود دو كونسيرفاسيون من العصور القديمه، دونك موجود في وقتنا توا كيما تستعمل قارص في وقته كيما تحب تستعمله انت وتاخذ
0: ولا المنافع. موجود
1: صحيح
0: ولا
1: هو حاجة قديمة ماشي جديدة وأغلب يستعملوه في لي بي دو غولف معناها عندك الإيران العراق هذوما البلدان يستعملوه في التفويح نتاعهم. الهدف منه هذا الكل سي لفيح، يعني هما مش فاهمين منفعته، مي خطر عنده انغو سبيسيال، عنده انغو شوية فيمي وشوية في شوية مرارة. دوك هو شنو كي
0: يصير مطعمه بني
1: هو فيه بنا بيان سور، اما مش كيما القارص، مش كيما القارص الفريشك.
0: تعرف انت تحكي على الطريقه التحضير نتاعو، نغليو القارص ومن بعد نحطو نشيحوه حتى لين معناتها
1: يغمق
0: برشا معناتها وكل. وانا قلت بربي شنو المنفعه اللي فيه، غليناه نحينا له الدنيا كل زدنا حطيناه في الشمس، معناها حتى الطرف اللي قعد بعد التغليه تحرق بالشمس، بربي شنو المنفعه اللي فيه.
1: هاتو نعطيك الفرق. اول حاجه الساعه احنا كي شيحناه يعني الماء ينقص، يعني يولي فيه اقل ماء من القارص الفريش، دونك موان دو.
0: هذاك كي نحكيو على القارص الشايح اليوم موجود تا
1: هو
0: هذاك فخوي سيشي ولا ليغوم سيشي
1: ايجا نفسرلك هي الطريقه هذا يشيح اكثر ياخو اكثر وقت لين يغمق.
0: اي
1: فهمتك، مش نفس الميثود الاخر يشيحوا من غير ما يغليوه.
0: فهمتك انه معناها ديجا عندك
1: عندنا
0: برشا طرق في التشيح ديجا ولينا.
1: دونك مي لو سيترون نوار هذه الطريقه الصحيحه اللي باش نحكيوا على هو وين نوصلوا يعني الخصائص الغذائيه نتاعو بالطريقه اللي انا حكيت عليها.
0: واضح.
1: هي اي حاجه تشيحها تشيح من الماء، هذه حاجه لو يولي فيه اقل ماء. بالنسبه للاسيديتي احنا كي نقولوا قارص نقولوا حاجه قارصه حامضه، لهنا ينقص الحموضه تقعد فيها اسيديتي دوس، وذلك هو الهدف منه سورتو العباد اللي عندهم مشاكل مع
0: معدة.
1: حاجه صحيه دونك الي بوكو بلو دو، يقعد ديما فيه اسيديتي اما الي بوكو بلو دو من القارص الاخر. دونك زيد لا فيتامين سي، انت قلت توا كلمه يفقد بعض الفيتامينات ومنها الفيتامين سي اللي هي بالسخانه تطير معناها ما عادش موجوده افكتيفمون. دونك هو كي نحكيو على فيتامين سي ما عادش نحكيو على قارص الكحل هذايا، نحكيو على قارص فريشك هذاك علاش ماذا بينا على الكومباريزون. لكن لا كونسونتراسيون في الالياف وفي الاملاح تكون اعلى مركزه اكثر في القارص هذايا الاسود. دونك نجم نقول لك انا الى عنده انغو اقوى برونونسي اكثر من القارص الفرش. دونك استعمالته ماهمش كي بعضهم هما ريم، ماهمش واحد خير من الاخر، كل واحد عنده نقول انا لو بلوس نتاعو، وكل واحد يكون طاغي في حالات معينه اكثر من الاليمون الاخر. إذا باش ناخذوه هو كحالات، بمعنى نقولوا احنا مثلا اعطيني اكزامبل مثلا باش نعطيك شكون خير معناها في الاستعمال.
0: مثلا احنا القارص مش نحطوه في الديتوكس نتاعنا؟
1: يس
0: اما خير نحط قارص مع زنجبيل وكل شيء، هما لي ديتوكس نعملوهم عاده كالغوتون الريتونسيون دو ولا نعملوها باش نضعف ولا غيرها. اما خي نحط هذا ولا هذا؟
1: انت لهنا الهدف نتاعك انك باش تعطي مطعم جديد للماء هكا ولا لي؟
0: لا مش الماء برك، والمنفعة نتاع القارص وقشرة القارص.
1: اوكي اي فوالا، دونك باش نولي نكونسومي اكثر الماء والماء يبدا بارفومي فيها اهداف. لهنا نوليو نحكيو على القارص الفريش كخير.
0: ايوه
1: بيان سور، على خاطر القارص الاسود هذا ماذا بينا نغليوه باش ناخذوا لي برينسيپ اكتيف نتاعو.
0: دونك تيزانه يمشي.
1: دونك سي بلوتو في لي انفوزيون في حتى في لي سوب في لي صوص اون جينيرال على خاطر عنده سافور برونونسي برشا غو قوي دونك باش تاخذ المنفعه هذيك ماذا بيه يسخن شويه يتحط في حاجه سخونه
0: مثلا دونك. مثلا اذا كان انا حطيت صحفه شوربه نحكيو ديما منافع راني
1: اي
0: هدى انا حطيت صحفه شوربه نتاعي وهي سخونه صحفه شوربه نحي منها تريف مثلا في عود ناصر عصره قارص نحط شويه من القارص هذاك
1: انا نقول لك حط زوز حط وقت
0: بما هو هذا ما يعوضش
1: صحيت هذا ما يعوضش الاخر والاخر باش تولي تاخذ اكل فيتامين سي اللي انت نقصته في القارص الاسود هذا
0: مثلا الناس اللي عندهم تونسيون ويقول لك نعصر القارص ولا يقول لك بربي كانت عاتلك التونسيون اعطيها عصر له القارص مع التيزانه نتاعو كسوا تيزانه ورق زيتون ولا غيرها باه
1: افكتيفمون لهنا كي نقولوا تونسيون نقولوا القارص الفريشك على خاطر القارص لهنا عنده الدور انه ينقص ليجيرمون من من التونسيون في نفس الوقت القارص الاخضر الفريشك احنا الاخضر سكو الفريشك
0: اي
1: فوالا دونك باهي للسيستيم تاع لي فيسو باغ كونتر القارص الاسود اللومي هما يسميوه اللومي هذا سي بلوتو عنده اون رياكسيون انديريكت معناها على التونسيون على خاطر سي لو كونفور ديجستيف اكثر دونك يعمل ريلاكساسيون ديجستيف
0: معناها حتى التو مركزين عليه على انه باهي للهضم حتى التو هنا مازال نقدموا معاك في الميزان ونقول لك كويس مسبح مثلا في مغرفه حله صغيره ولا مغرفه قارص راه يطيح الميزان
1: هي نقطه مهمه برشا هذه خاطر هذه اغلب الناس تعمل فيها راه ما يصيرش ليه بالعكس هي احنا ساعات سوجي كامل على كسمي بالقارص الساعه نحطوا القارص في الماء على خوي هذيك عاده باهيه لكن قداش نحط قارص ديجا مهمه خاطر ما توليش ايريتاسيون نحكيوا على عصره قارص لا كعبه لا شطر لا ربع يعني مغرفه قهوه في ماء كسمي على خوي حاجه باهيه تنشط الجهاز الهضمي وفي نفس الوقت تساعد حتى عنده أن في كوبفان كي تاخذ قبل الماكلة عنده أن في موديراتور دابيتي
0: مغرفة صغيرة في كسمة
1: مغرفة صغيرة في كسمة
0: احنا ما نحطوش شطر قارص
1: سي با بغول غريس راه وعمره ما كان القارص يحرق الدهون
0: لا بالنسبه لي نحن القارص يحرق الدهون
1: هذيك المشكله اللي هي الكلمه هذيك ما ماهمش سي با قارص يساوي حرق الدهون لا القارص ينجم يعطيني مفعول على الشهيه على خاطر حطيته في الماء دونك يعطي لفي كوب فان والكوب فان موديغي زاده باش نبداو واقعيين كي نحكيو على القارص الاسود على اللومي لهنا لهنا نحكيو على التيزانه نتاع اللومي معناها نغلي القارص الاسود هذاك بما انه اي حاجه تتشرب فيها سائل عندها ايفي انها تنفخ المعده معناها تعبي شويه المعده دونك عنده لفي كوب فان صغير اي حاجه تحسن عمليه الهضم ريم راهي تدخل في البيرد دو بوا شو معناها انت كي تولي تهضم خير الماكله دونك بدنك تولي يفرزها بطريقه صحيحه يعني يهضمها
0: بطريقه تراكم الدهون اقل
1: فوالا دونك لهنا يدخل اما ايفي كوب فان يقعد ديما الماء اللي انت تشرب فيه اكثر
0: اكثر
1: دونك القارص
0: ولكن نجم نقول اليوم انه الليمون الاسود يساعد على تنقيس الميزان بما انه يعاون على الهضم ويعطيك ليفي كوب
1: فوالا ليفي ليفي انديريكت فوالا
0: بالنسبه مثلا للسكر مثلا
1: باهي هما شو القارص الفرشك والقارص الاسود الزوز مؤشر السكري نتاعهم اللي تخيب معناها الزوز ينجموا يستعملوه عندي القارص الفرشك يعدل استيعاب السكر بالنسبه لي انا القارص الفرشك اكثر نمشي فيه
0: للكوليسترول
1: الكوليسترول باهي القارص الفريشك زاد كيف اكثر على خاطره هو اون فيت باهي للي فيسو معناها الاخر عنده ان في انديريكت زاد عمليه هضم الدهون
0: يعني كان نلخصوا هدى بن عثمان اليوم استعملت القارص الاسود معناها باللازم مش اختيار باللازم يكون في حاجه سخونه يا اما تيزانه يا اما صحنك سوب ولا حاجه يا اما في طنجرتك اذا كان عشنا تقبلوا
1: لي مطعمو بنين
0: مطعم مش كل شيء مثلا ريت نجم نحط في الجيري خاطر بطبيعتي نعصر عليه
1: لا صحيح هي
0: ما تنجمش تحط مثلا في مقرونه
1: هاني قلت لك لا في لي سوب اكثر هو كي باش نعملوا ريزومي على الزوزه نعطيو ريزومي نجي نقول القارص معناه سيترون نوار اللومي هذا نحكيو على لو كونفور ديجستيف مد شكل الغازات والبالونمون والسافور والمطعم
0: مش شوي
1: شنو مش شوي
0: مش شوي انه يكون عنده معناتها يكفي انه يكون عنده منفعه على الهضم برك يكفي هذا
1: صحيت
0: ديجا رتحني من برشا حاجه
1: شو هو ياخذ الصداره يعني بالنسبه لي انا من احسن لي زاليمون اللي نجم يكون لو كونفور ديجستيف اذا نحكيو على القارص الفريشك نحكيو مناعه لهنا نحكيو مناعه وفريشور حاجه فريشك
0: ونحكيو على فاعليه اقوى في بقيه الامراض اللي نستعملوا فيها القارص، حتى انت وجيتك على حاجات
1: نعم يهزوا بعضهم يهزوا بعضهم. واحد عنده ايفي ديريكت وواحد عنده في انديريكت. الديريكت في القارص الاسود هي تاثيره على
0: الجهاز العضلي،
1: على الغازات والانتفاخات بصفه عامه.
0: ان شاء الله في مناسبه اخرى هدي بن عثمان نحكيه على الثوم الاسود
1: ان شاء الله،
0: والفرق بينه بين الثوم الاسود، الثوم الفرش، الثوم الشايح، والثوم الكونجلي.
1: اوكي
0: بالحق على خاطر مثلا تو ولدال جبر شعنا الثوم الشايح
1: صحيح،
0: ما ولينا نقولوا ثوم كونجلي مش باهي اون بودغ، ما قلنا ما تكنجلش الثوم او النساء تخدم اكثر معناتها من انها نساء قاعده في الدار، وحتى اللي قاعد في الدار ماهوش مش حاجه ياسر مزيانه ريحه الثوم وتقشير الثوم وكل رغم منافعه الكبيره. دونك ولينا نمشيو للبودغ والا تلقاها معناها اش سميهم القشره ما تلقاها خشين معناها
1: صحيح.
0: فما اللي قاعدكم يقول لك انا نكنجل حتى كميات صغيره وفما اللي يمشي الثوم الاسود ويتباع بدبابز تويكا، وفما اللي قاعد في الفريش واستعملت الفريش. ان شاء الله تنجيو على الفرق ما بيناتهم الكل. شكرا لك هدى بن عثمان اخصائيه في التغذيه، شكرا لكم تبعتونا من 9 نتاع الصباح في العياده الطبيعيه، جينا على النوم عطينا برشا وصفات للنوم فيهم اللي نعرفوهم احنا كيما الخزيمه وكيما البابون وكيما الترنجيه وكل، فيهم اللي مثلا في الميوباتي ما نعرفهمش برشا كيما الكوفيا كيما الامبرا غريزيا كيما الاغناسيا امارا كيما الجلزيميوم كيما النيوكس فوميكا اللي هما باهين برشا. جينا زاد على حاجات موجوده في الميكرو نوتريسيون كيما المغنيسيوم كيما الميلاتونين وغيرها. فنقولوا نحن جينا على برشا حلول بالنسبه للنوم، ارجو اسمعوهم على خاطر كل انسان نومه به ميزانه ينقص هكا ولا
1: نعم نمبر وان النوم المتوازن هو اللي يعطي لابون بيخت
0: فوالا. وغدوه نجم نتعاملك تقوم الصباح تلقى روحك نجم تتعامل معايا خير،
1: نتحلوا
0: مع بعضنا احسن لما... صحيت. دونك يجي الحقيقه على برشا حاجات، احنا ذكرنا اكثر حاجات مسمى مباشره حكينا على لازير ايبيلاتوار اللي هو من اكثر انواع لازير اللي نستعملوهم وعطينا برشا جديد في هذايا. حكينا على طفل اللي عنده طيف التوحد وبش يعدي البكالوريا او بش يعدي امتحاناته اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي اولى ثانوي، اللي هو شو اهم نصائح اللي نجموا نعاونوه بهم في هالفتره هذه ما قبل الامتحانات وفتره الامتحانات ايضا. حكينا على الحريقه وما الحريقه ومنافع الحريقه وديماسك بالحريقه، وختمنا بالليمون الاسود. شكرا لك فاتن حسني على وجودك معنا في الاخراج، شكرا عمر جبالي في الاخراج الرقمي، شكرا فاطمه عبار في التنسيق اللي منش عليا في الميكرو. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: الرياضة ماهيش وقت المباريات كهو،
3: تحاليل دقيقة، تصريحات حصرية من قلب الملاعب والقاعات الرياضية
2: على موجات الإذاعة الوطنية كل أحد من مدي ساعتين للسبعة متاع العشية.
3: رياضة وأهداف، الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
4: للناس الكل.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية نجم الدين نوار يقول إن الوزارة تسعى إلى تثمين العقارات الدولية حتى تكون دافعة للاستثمار والتنمية في الجهات، ويؤكد خلال استضافته في برنامج يوم سعيد تسوية وضعية عديد العقارات التي كانت على ملك الأجانب. 31 من جويلية القادم آخر أجل لإيداع القوائم المالية للسنة 2025 وفق السجل الوطني للمؤسسات، وتتم عملية الإيداع حصريا عبر المنصة الإلكترونية التابعة للسجل. مكتب البرلمان يحيل عددا من مقترحات القوانين إلى اللجان المعنية، من بينها مقترحات القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات والمناظرات، والقانون المتعلق بالعقارات الدولية الفي

0: الملاحية إضافة إلى القانون الخاص بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العون يطمئن في تصريح للأخبار ويوضح أن فيروس هانتا ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض ولا ينتقل من شخص إلى آخر، مضيفا أن الفيروس لا يعتبر وباء. تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبيرة، الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويسة تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعية التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى المساهمة في تمكين 2300 عائلة من مكفولها من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة من الأضحية وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيد. ويمكن للراغبين في المساهمة في الحملة التبرع بالبطاقة البنكية عبر الموقع الإلكتروني sosvu.tn وعبر تحويل مبالغ مالية على حسابات الجمعية البنكية الموجودة بموقع الويب وعلى حسابها بالبريد التونسي عبر الاستظهار برمز 905 وكذلك من خلال آلية الإرساليات القصيرة على الرقم 85510. في العالم، إصابة شخصين جراء سقوط مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان على منطقة رأس النقورة شمالي الأراضي المحتلة وفق الإعلام الإسرائيلي، ومقتل مسعف في تواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. بعد تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حذرت الأخيرة من التصعيد متوعدة بالرد، والرئيس الأمريكي يؤكد أن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: më bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu mëse jemi e fërëmje. E najt në lotënia. Disma u bëra më zhlidhe a lotënia. Fiseljena, almiu 49, u se bautë se në thmin FM. Susa, u el munestir, ala 49, 3 FM. Fil gësërin, ala 104, 6 FM. Fil kajrawan, على 94.3 و 105.9 FM في المهدية على 102 و 94.3 FM
1: المشهد الاقتصادي
0: أخبار المال والأعمال
1: المؤشرات والأرقام
0: الأسواق والاستثمار
1: المشهد الاقتصادي لتكتمل الصورة
2: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية مرحبا بكم في المشهد الاقتصادي موعدنا الأسبوعي سويعة اقتصاد باش نرجعوا فيها على آخر الأحداث والمستجدات الاقتصادية اللي عاشتها بلادنا في الأسبوع الماضي البداية وكما كل مرة باش تكون مع فقرة جرس البورصة ومتابعة لآخر الأرقام والمؤشرات لبورصة الأوراق المالية بتونس وباش نركز على حصيلة المداولات بالنسبة لشهر أفريل 2026 وباش يكون معنا مدير الأعلام ببورصة الأوراق المالية بتونس ثم متابعاتنا الاقتصادية للأسبوع هذايا باش تهزنا إلى تصنيف مركز تونس الدولي للاقتصاد الرقمي اللي هو مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارة الثقافة تصنيفه من طرف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو كمؤسسة مبدعة ومستدامة في مجال الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة السيدة المديرة العامة للمركز باش تكون معنا في المباشر وباش تعرفنا أكثر بالمؤسسة هذه وبدورها الهام في مجال الصناعات الثقافية وبأهمية التصنيف هذايا لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي ثم حوار المشهد الاقتصادي الفقرة اللي باش نختموا بها مصافحتنا الأسبوعية في برنامج المشهد الاقتصادي باش نتحدث عن التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي وباش نتحدث عن أهم الديناميكيات الحديثة والسياسات العمومية لدعم المرأة العاملة في الوسط الريفي باش تبعث المؤسسة الاقتصادية متاحة باش تكون عندها الاستقلالية المالية وباش تكون عندها ظروف العيش الكريم في استوديو باش تكون معنا أستاذة وباحثة في العلوم الزراعية مختصة في المرأة الريفية وأيضا جمعية البيئة والتنمية المستدامة ببنزرت كنموذج عن عمل المجتمع المدني للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وأيضا المعهد الوطني للعلوم الفلاحية باش يكون أيضا ممثل معنا بأستاذة باحثة بالمعهد هذه أهم فقراتنا سويعة من زمان من توا حتى نص النهار ترافقكم فيها فاتن حسني في الإخراج التقني عمار الجبالي في الإخراج الرقمي الديجيتال أما في تنسيق مختلف فقرات حصتنا زميلتنا فاتمة عبار عالية قادري تبدأ الرحلة مباشرة بعد الفاصل
1: جرس البورصة
2: جرس البورصة وقت اللي نسمعوا الجرس هذايا مباشرة نقولوا مرحبا لسي لطفي الخزامي مدير الإعلام ببورصة الأوراق المالية بتونس
3: سيدة عليا مرحبا بك وبكل السادة المستمعات والمستمعين إذاعتنا الوطنية
2: طيب سي لطفي أهم الأرقام والمؤشرات الخاصة ببورصة الأوراق المالية فيما يخص التداول للشهر الماضي أفريل 2026
3: شكرا مجدد سيدة عليا فيما يخص نشاط بورصة الأوراق المالية خلال شهر أفريل مقارنة بطبيعة الحال بشهر مارس ومنذ بداية السنة الحقيقة كان مؤشرات هامة وهامة جدا ناهيك للمؤشر المرجع البورصة تونس تيونانديكس ارتفع خلال شهر أبريل نسبة 4.51% وهذا الحقيقة ما زاد في مردودية المؤشر إلى مستوى 19.39% منذ بداية السنة نفس المنحة تقريبا كان لمؤشر تيونانديكس الزماني هو يمثل 20 شركة الهامة من حيث الرسملة والسيولة كذلك ارتفع 4.44% ومنذ بداية السنة الحقيقة المردودية كذلك جبت 19% وبالتحديد 19.11%. ونشوف احنا في المؤشرات القطاعيه معناها تظهر القطاعات الهامه اللي مستها الارتفاعات، نهيك اللي البنوك منذ بدايه السنه في حدود 19%، تامينات في حدود 16.77%، خدمات ماليه 17.22%، خدمات للمستهلك تجاوزت 20 وبالتحديد 24.93%، التوزيع 24.93%، مواد الاستهلاك تقريبا 20%، 19.58%، صناعة الأغذية والمشروبات 26.25%، تراجع فقط للتجهيزات والمنزلية والمواد الصحية إلا 2.04%. وبصفة عامة كل المؤشرات الحقيقة القطاعية مرتفعة كما قلت لك باستثناء التجهيزات المنزلية والمواد الصحية، انخفاض طفيف ب 2.04%. فيما يخص حجم التداول بتسعيرات البورصة، دونك خلال شهر أبريل عندنا 21 يوم تداول، حجم التداول بتسعيرات البورصة 794 مليون دينار، معدل يوم للتداول في حدود 38 مليون دينار مقابل 10.6 مليون دينار خلال شهر مارس، وحقيقة وهذا ارتفاع هام مهم جدا. كذلك المعدل اليومي لكميات الأسهم المتداولة تجاوز 2495 ألف سهم، والحقيقة هذه مؤشرات هامة وهامة جدا اللي تعطي فكرة اللي السوق المالية يمر حاليا بانتعاشة هامة. نزيد نذكر السادة المستمعين والمستمعات اللي هذه مرحلة هامة وهامة جدا بطبيعة الحال، على خاطر كل الشركات خلال هذه الفترة تعقد مجالس إدارتها، وخاصة تقرر في لوائحها على توزيع المرابيح، وخاصة توزيع المرابيح بعنوان سنة 2025، وتنشر بطبيعة الحال كل المعلومات، القوائم المالية، مشروع اللوائح واللوائح المعتمدة، وكل السادة المستثمرين يكونوا على بينة بهذه المعلومات. والمعلومات بطبيعة الحال احنا ننشروها على موقع بورصة تونس، والسادة المستمعين والمستمعات والمستثمرين بصفة خاصة يمكن الاطلاع عليها بصفة مجانية وفي أي وقت.
2: يعطيك صحة على كل هالمعطيات اللي مديتنا بها واللي تلخص نشاط بورصة الأوراق المالية بتونس خلال شهر أبريل 2026. شكرا للسيد لطفي الخزامي مدير الأعلام ببورصة تونس.
0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: تسمعوا على موجاتنا
5: صالح الخميسي،
6: طب

0: تلوث.
1: محمد الحداد
2: حط بريقدانا في الزر ويس مصري وشتر، حط بريقدانا في الزر ويس مصري وشتر، كزوزة وطويل وثمر وقت ضرب بين الحمام.
1: محمد الجراري زرد.

0: تونسية 100%. تسمعوا برامج ليبي على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.9 و97.2 FM، في الكاف على 104.9 FM.
1: متابعات اقتصادية.
2: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. متابعتنا الاقتصادية لليوم بيجتهزنا لحدث يهم مؤسسة ثقافية اقتصادية. لهنا نتحدث عن مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي اللي تم تصنيفه من طرف المنظمة العربية للتربية والثقافة والأليكسو نهار 28 أبريل الماضي كمؤسسة مبدعة ومستدامة في مجال الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة. قبل ما نتعرف على أهمية التصنيف هذا، يجب نتعرف على مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي اللي هو مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارة الثقافة. شنو دوره؟ شنو الإحاطة اللي قدمها للمستثمرين الشبان وللمؤسسات الناشئة العاملة في المجال الثقافي؟ وأيضا باش نتحدث على أهمية التصنيف هذايا بالنسبة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي والرقمي. هذاك علاش حاضرة معنا في استوديو السيدة سلوى عبد الخالق المديرة العامة للمركز. مرحبا بك سيدتي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكافة مستمعين الإذاعة الوطنية وشكرا على هذه الاستضافة.
2: سيدتي، مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، كيفاش نجم تعرفونا وشنية أهم الخدمات اللي تقدموها خصوصا للمؤسسات الناشئة العاملة في المجال الاقتصادي الثقافي؟
3: فعليا هو مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي تم إحداثه سنة 2019، وهو استجابة لأحدثت وزارة الشؤون الثقافية، استجابة لرؤيتها والاستراتيجية الوزارة، وعن قناعة وأنه الثقافة تنجم تكون مورد اقتصادي، وإدراج الثقافة والصناعات الثقافية كمورد اقتصادي. هنا بطريقة معينة باش نخدموا على هالاقتصاد هذا الثقافي بطريقة معينة، بطريقة مع المؤسسات الناشئة. كيفاش هذا؟ الإحداث متاع المركز كما قلنا في 2019 هو يقوم على أساسا هو على تطوير المنح الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية من جهة عن طريق التكنولوجيات الحديثة والتكنولوجي دو بوانت اللي نعرفوها، الواقع المعزز، الواقع الافتراضي، الذكاء الاصطناعي، كل ما هو تكنولوجيا رقمية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الخدمة هذه زادة تكون فيها تثمين للتراث والثقافة والفنون عن طريق هذه التكنولوجيات. وهذا التثمين وهذه التكنولوجيا هي فرصة أيضا لتعزيز الصبغة الاقتصادية والترويج للصناعات الثقافية والإبداعية. الطريقة هذه كيفاش نقوموا بها؟ نقوموا بها عن طريق عديد البرامج، منها برنامج مهم جدا وهو برنامج مرافقة المؤسسات الناشئة اللي احنا تويكا خدمنا خمس مجموعات في هذا البرنامج، وكوننا 66 مؤسسة ناشئة من 2019 إلى 2025.
2: ما معنى كونتوا مؤسسة ناشئة سيدتي؟
3: المرافقة هي مرافقة، هي مرافقة تدوم ما بين 6 و7 شهور.
2: طيب، المرافقة هذه ما قبل بعث المؤسسة الناشئة أو المؤسسات الناشئة العاملة في مجال الاقتصاد الثقافي هي المعنية؟
3: هي ما قبل، يعني ما قبل الوجود القانوني للمؤسسة الناشئة،
2: يعني احنا المرافقة المستثمر الشاب اللي عنده فكرة يتصل بكم،
3: اللي عنده فكرة احنا ناخذ مرحلة الفكرة اللي نسميوها بري انكوباسيون، وناخذ زادة مرحلة ما بعد الفكرة اللي عنده بروتوتيب، يعني اللي عنده النموذج متاع الفكرة متاعه، وزاد كيف ناخذ المراحل هذه الكل باش نوصلوهم إلى الوجود القانوني والانصهار في السوق، سواء إن السوق نعاونهم السوق المحلية أو السوق أيضا العالمية.
2: خلينا نمشيو معك خطوة خطوة. سيدتي سلوى عبد الخالق المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، الشاب المتخرج جديد وفرحان بالفكرة اللي عنده وعنده شهادته. كيفاش الخطوة الأولى؟ كيفاش يتصل بيكم؟ عندكم دورات تقبلوا فيها الشباب؟ كيفاش يتم الغربلة والفرز متاع المشاريع اللي باش تدعموها؟ هات نبدأ خطوة خطوة.
3: أوكي. هو أول حاجة ينجم يشارك عن طريق الدورات اللي نفتحهم، وأحنا اليوم تفتح الدورة السادسة لمرافقة المؤسسات الناشئة، اليوم يلقاوها على الباج متاع المركز.
2: اليوم يفتح الترشح،
3: الترشح فتح باب الترشحات. نعم. للدورة السادسة لمرافقة المؤسسات الناشئة.
2: وش هي أهم الشروط لازم تتوفر في صاحب الفكرة؟
3: ثلاثة شروط أساسية. أولا الفكرة يلزمها تكون عندها علاقة بالصناعات الثقافية والإبداعية. ثانيا يلزم فيها المنحة التكنولوجي. وثالثا يلزمها تكون فكرة مبتكرة. نعم. هذوما الشروط الثلاث. به فما شرط رابع اللي بعد نشوفوه هو لي سوفت سكيلز، معناتها لاسبي انتربرونوريال، معناتها رائد الاعمال هذا لازم يكون عنده زاده هو رغب وانه باش يكون من رواد الاعمال، باش يكون انتربرونور، معناتها خاطر فما
2: صاحب
3: مؤسسة. صاحب مؤسسه، لانه فما ناس متخرجين يحب يكون سالاري، يحب يدخل يخدم في شركه او يدخل يخدم. نعم. مع الدوله وياخذ اجر، لازم يكون عنده الرغبة هذه. نعم. فما حاجة أخرى اللي هي تخلي المشروع ينجم يتميز على غيره، وأن يكون المشروع أو التركيبة فيها أكثر من 2 إلى 3 إلى 4 أشخاص هذوما فيهم اختصاصات مختلفة، لأنه المؤسسة الناشئة تقوم على عدة اختصاصات، مش واحد في اختصاص فقط يجي حب رفقهم شنو وفروا له أحنا الاختصاصات الأخرى. هذه مش فكرة المؤسسة الناشئة. المؤسسة الناشئة يلزم مجموعة على الأقل دو بيرسون، شخصين عندهم فكرة وعندهم هما اختصاصات مختلفة باش ينفذوا هالفكرة هذه. التنفيذ نقوم احنا بعد الترشح هذايا، بعد
2: مش يقعد مفتوح حتى الوقت،
3: حتى الواحد جوان مش يقعد مفتوح.
2: دونك من اليوم حتى الواحد جوان ينجموا يدخلوا للموقع،
3: ينجموا يدخلوا للموقع، ينجموا يدخلوا فما فيشة معناتها باش يعمروها، فما حاجات نطلبوهم منهم باش يحطوهم، حاجة بسيطة، حاجة سهلة.
2: والمرحلة الموالية بعد
3: المرحلة الموالية باش يكون فرز ملفات، لأنه تنجم يجيونا ملفات ما عندهم حتى علاقة بملف الترشح، مثلا يكون المشروع ما عنده حتى علاقة بالصناعات الثقافية والإبداعية. نعم. مثلا هذه المرحلة الأولى من فرز الملفات، ثم الملفات اللي تستجيب من غير من معناتها من غير ما نقيموها، هي تستجيب للشروط فقط. هذه نقبلوهم ومن بعد نبعثوا لهم باش يعملوا بيتش قدامنا للبروجي اللي عندهم، باش نفهموا أكثر شنية الفكرة وشنو البروجي اللي حاملينه.
2: صاحب المشروع يعرف يدافع على الفكرة بتاعه ويقنع بها
3: بالطبيعة، لأنه خاصة توا مع الانتليجنس ارتيفيسيال سورتو الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولينا نستسهل وأن ناخذ مشروع من الذكاء الاصطناعي أفكار حاضر. هذا في البيتش معتبش يظهر وأنه فكرة مياش متاع الشاب، يلزم هو يكون عنده الكرياتيفيتي متاعه وعنده فكرته ويعرف وين يحط ساقيه، عارف شنو باش يعمل.
2: نعم.
3: هذه مهم جدا. بعد البيتش هذايا اللي باش ناخذوهم باش نعملوا لهم بوت كامب لمدة 3-4 أيام، خاطر فما اللي تلقاها الفكرة متاعو نقصة شوية وتظهر، معناتها البوت كامب هذاك باش ندعموهم شوية ونعاودوا معاهم البيتش الاخراني بعدك الدعم تاع 3 أيام باش نعملوا سيليكسيون فينال متاع اللي باش يكونوا موجودين في الكورت.
2: قديش باش تاخذوا من مؤسسة في الدورة السادسة؟
3: ما عندناش رقم معين، لكن في العادة ناخذوا إلى حدود ناخذوا 10 تقريبا مؤسسة. إذا كان الطلبات أكثر نجم نخلطوا ماكسيموم الأثناش، لأنه أكثر ما نجموش نرافقوا.
2: المرافقة في شنو تتمثل؟ ماذا يقدم مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي والرقمي للمؤسسات الناشئة اللي يبعثوها الشباب ما يحب يكون عنده المشروع متاعه وانتوما باش ترافقوهم ودعموهم؟
3: المرافقة تجي في جميع الاختصاصات، مثلا في الاختصاص العلمي، مثلا واحد باش يثمن التراث المشروع متاعه وتثمين التراث، يزم يكون عنده فكرة على التراث وكيفاش يتعامل مع التراث وشنية التراخيص اللي يلزم ياخذها، وإلا إذا كان عنده معلم معين ولا سيت معين يحب يخدم عليه يلزم الفاليداسيون كالمنحة العلمي، المصادقة على المنحة العلمي. وهذا احنا شركاء مع المعهد الوطني للتراث اللي قاعد يعاون في الشباب في المجال هذا، يعطيهم الصحة ونشكرهم برشا. ثم المنحة المهم برشا اللي هو ياخذ أكثر وقت في المرافقة هو المنحة الاقتصادي، يعني الفولي بزنس، كيفاش نرجعوا المشروع متاعنا ذو مردودية اقتصادية، وهذا البلان دافير متاعنا والحكايات هذه الكل، هذه تاخذ أكثر وقت، لأنه ساعات نستسهلوا معناتها بروجي ونقولوا هذا بشي يجيب لنا مربيح لو كان نعملوه، لكن كي نجي ونثبتوا بشوية بشوية نلقاو البروجي ناقص برشا ركائز يلزمنا نكملوهم. ثم عندنا مركز المنحة زادة متاع الحقوق، معناتها كيفاش نسجلوا المشروع هذاك، فينا مرحلة يلزم يتسجل المشروع، خطر مش خطر
2: الفكرية،
3: مش يقعد حماية الملكية الفكرية للمشروع، وين نسجلوه، في مؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وإلا في لينوربي، خاطر كل واحدة لينوربي زاد عندها اختصاصها، دونك هذا الكل زاد نشوفوه معاهم كيف لي سوفت سكيلز، نطوروا لهم القدرة نتاعهم، المهارات اللي في مجال ريادة الأعمال هذه يلزمها تتطور، البيتش نعلمهم كيفاش يبيتشي وكيف زاد بعد نوريهم كيفاش يردوها مؤسسة ناشئة، شنية الوثائق.
2: طيب سيدتي، وليت مؤسسة ناشئة، احنا نعرفوا انه من اصعب الحاجات اللي تعترض المؤسسة الاقتصادية هي تسويق المنتوج متاحها وترويجه، فشنو دوركم لهنا كمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي لدعم المؤسسات هذه اللي اعطيتوها الإحاطة ووجهتوها وعاونتوها، لكن هذا الكل مهم والأهم منه أنهم يروجوا المنتوج بتاعهم شو يكون عندهم عائدة مالية وتكون مؤسسة اقتصادية رابحة.
3: هو أول حاجة احنا في الكومباني في المرافقة هذه نشوفوا معاهم الترويج هذا الماركتينج، كيفاش هما عندهم البلان متاعهم ونعاونوهم باش يخدموا على في المجال هذا، لأنه ساعات ما تكونش عندهم فكرة كبيرة أو يبدأ عنده فكرة غالطة كيفاش الترويج، نقولوا له هذا يتروج بطريقة هذه أو هذا ما يتروجش، باش يكون على أقل البروجي متاعه كامل وواضح بعد شنو باش ينجم يعمل. هذا عن طريق بطبيعة الكوتشينج والمونتورا اللي نوفروها لهم في المرافقة. بعد إذا كان هو أحضر ومشيخ ذا المؤسسة الناشئة متاعه ولا بيل متاعها، في المؤسسة الناشئة معروف وأنه عندها دي سيكل، عندها مراحل دو ماتوريتي، معناتها باش تكمل المؤسسة الناشئة، فما المرحلة الأولى اللي هي باش تكون تخدم مازالت ما فماش مردودية، المرحلة الثانية اللي باش تولي قد ما عادش خاسرة، والمرحلة الثالثة اللي باش يولي يكون عندها مردودية اقتصادية، والمرحلة الأولى هي تحتاج للليفون، تحتاج للدعم المالي في المرحلة الأولى. في هذه المرحلة الأولى اللي تحتاج للدعم المالي، احنا نقول لهم هاو منين ينجموا ياخذوا هالدعم المالي هدايا، من الصناديق الموجودة او بنوك كيما البي اف بي ام بي تي اس، او يتجهوا مثلا في الليبرجمون، احنا زادا شركاء مع لابي زادا نشكرهم برشا من اول دورة، اذا كان خاطر محتاجين بعد زادا ايبرجمون وين باش ينستاليو المؤسسة نتاعهم اللي توفره لهم لابي. دونك هذا الكل يعني نحكيو فيه من قبل، ثم نعاونوهم بطريقة أخرى. الطريقة أخرى هي أنه نوفروا لهم فضاءات باش يروجوا للمشاريع وألا للمنتوج متاعهم، المنتوج الثقافي الرقمي. الفضاءات هذه كيفاش نوفروها؟ لأنه احنا ناخذوا مثلا ديستانت في المعارض، في التظاهرات، ونعطيوها نحطوها على ذمة الستارتاب باش هما يروجوا المضامين متاعهم.
2: احنا نعرفوا أنه المشاركة في المعارض خصوصا المعارض الكبرى تتكلف على المؤسسة الاقتصادية وترزن الميزانية متاحها، وهما مازالوا مؤسسات في بداية الطريق متاحها، فالدعم هذا زاد دعم مهم برشا وقت اللي يتوفروا لهم هالمشاركات اللي نجموا من خلالها يجيبوا حرفي ويروجوا المنتوج نتاعهم.
3: هذا هو الهدف، لانه احنا عندنا في البرامج نتاعنا وعقد الاهداف نتاعنا هو الترويج للمؤسسات الناشئه، والترويج نقوموا به عن طريق المعارض والتظاهرات، هذه نمكنهم كما نقوموا به بطرق اخرى زاده حتى الترويج على مستوى الدولي، فتكون فما تظاهرات دوليه سواء عن طريق تمثيليات تونس في الخارج او كذلك عن طريق احنا زاده بارتنير زاده شركاء مع الوان تي تي اللي هي مشكوره زاده قاعده زاده دعم في الستارت اب في الحضور في تظاهرات دوليه، وكذلك عن طريق تمثيليه تونس التابعه لوزاره الشؤون الخارجيه اللي زاده في عده تظاهرات قاعدين نبعثوا في الستارت اب هذوما المؤسسات الناشئه باش نروجوهم باش هما زاده يلقاو يدخلوا للسوق السوق الدوليه السوق العالميه ويشوفوا زاده الفرص اللي تنجم تتاح لهم ويعملوا شراكات في هذه السوق الدوليه والليفون. هذا يعني على جميع المستويات نخدموا معاهم، وموش اللي يكملوا اسناء ولا كملوا الدوره هذه ولا كملوا الدوره السابقه فقط، يعني كل المؤسسات الناشئه عندنا موجوده في ليست في كل اوبورتونيتي في كل فرصه نبعثوا لهم ليهم الناس الكل يجاوبوا اذا كان هما يحبوا ولا ما يحبوش ولا نجم يكون عندهم ديزامبيش مخرين ولا يكونوا هو هذه هكايه تصير طبعا السيليكسيون وفروا لهم الفرص هذه.
2: نعم سيدتي، نخلت توا إلى تصنيف مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي من طرف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، وتصنيف المؤسسات الثقافية العربية يهدف بطبيعة إلى دعم العمل الثقافي العربي المشترك ككل. فشنية الإضافة لكم أنتما كمركز حصولكم على التصنيف هذا، وشنية آفاق التعاون اللي تنجم تكون بينكم أنتما وبين مختلف المؤسسات العربية الأخرى اللي هي فاعلة في دعم اقتصاد المعرفة ودعم الصناعات الثقافية؟
3: شكرا. قبل هذا لو تسمح جوست إضافة فقط، وأنه إضافة إلى برنامج مرافقة المؤسسات الناشئة فما عدة برامج أخرى اللي مازال ما يحبش يولي مؤسسات ناشئة يحب يتكون فقط، عنا برامج أخرى مثلا عنا برنامج طموح مشترك في مكان مركز فنون الإبداع الفنون الرقمية مكان اللي احنا تويكا زادة باش نحلو الدورة الثانية من برنامج هذا طموح مشترك، هذا بالناس اللي تحب تتكون وتعمل مشاريع لكن مازال قالت ماهيش حاضره ولا مازالت ما تحبش تعمل مؤسسه ناشئه. نعم. فقط هذه ملاحظه، لانه عندنا نوعين هذا من الشباب، نوع اللي يحب يمشي يعمل مؤسسه، ونوع اخر مازال يحب يتكون قبل ما يعمل
2: عملكم بالزوز. اليات هذوما تحصلتوا على التصنيف هذا،
3: الاليات هذوما واليات اخرى.
2: نعم.
3: احنا نحكيوا على عديد برامج الاخرى كما برنامج مدد المتنقل مختبر المتنقل كما
2: تظاهرات ببين نحكيوا عليهم
3: كما تظاهرت ببيان المدينة
2: اللي كنت بحضنا وتحدثنا عليها في مصافحة سابقة.
3: يعني جوست حبيت نقول يعني عديد البرامج الأخرى هي اللي مكنتنا من التصنيف هذا. التصنيف شنو هو هذايا؟ هو التصنيف تقوم به معناتها تعطيه الأليكسو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للمؤسسات اللي تستجيب لعدة معايير، وهي معايير دقيقة كما معيار الجودة، معيار الحوكمة، معيار التنمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تشغيل الشباب، تشغيل المرأة، محاربة الفقر، يعني عديد المعايير الدقيقة اللي يلزم تستجيبها لها المؤسسة باش تتصنف باش تاخذ التصنيف هذا. احنا من خلال العمل متاعنا وزادة احنا كنا شركاء مع الأليكسو في عدة مؤتمرات ونشكرهم على ثقتهم في المركز يعني، والعمل المتواصل كل عام مع المركز هذا مكاننا اللي معرفة شنو يلزمنا نحضره. فقينا رواحنا في التصنيف كي شفنا هالمعايير هذين، قينا رواحنا نستجيبوا لهذه المعايير، قدمنا ملف كامل ومستوفي بجميع شنو اللي خدمنا. نعم. النتائج هذه الكل، وتم منحنا هذا التصنيف. إذا التصنيف هذا شنو يعطي، شنو
2: الإيجابيات وشنو الإضافة متاعه وهل من آفاق شراكة ثقافية عربية بعد الحصول
3: فعلا
2: على التصنيف
3: هذا هو أو التصنيف يعطينا
2: اللي مازالونا
3: هو التصنيف يعطينا أولوية الشراكات مع المؤسسات والدول العربية. يعني وإضافة إلى ذلك فإنه منظمة التربية والثقافة والعلوم تعتبر وأنه مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي هو مؤسسة ناجحة ويجب ترويجها على المؤسسات للدول العربية الأخرى، وهذا في البرنامج متاحة اللي هي باش تعمل عليه وأن تروج هالتجربة الناجحة هذه للدول العربية الأخرى. وبالطبيعة احنا كمؤسسة معناتها تجربة تونسية ناجحة تروج للبلدان العربية الأخرى، هذا فيه فخر لنا وفيه ترويج كيف لصورة شباب تونس ولصورة تونس ولصورة وزارة الثقافة أيضا. هنا باش يعطي للشباب هذه هي كي نقولوا تصنيف، يعني هو شهادة
2: اعتراف.
3: هو اعتراف وهي شهادة مصداقية، يعني المصداقية اللي تتعطى للمركز وكذلك للشباب المرافق من طرف المركز كي يطلب مشروع ولا كي يطلب شراكة تكون عنده المصداقية وتكون عنده الأولوية في هذه الشراكات وهذه البرامج بصفة هذه مختص.
2: يعطيك صحة، بالتوفيق لكم وأكيد
3: شكرا.
2: بالتوفيق إن شاء الله للشباب اللي بيش يشارك ويقترح البرامج، برامج بعث المؤسسات الناشئة من خلال الآليات المرافقة، زوز آليات اللي حدثنا عليهم. اللي يحب ياخذ أكثر تفاصيل معليه كان يزور الموقع الرسمي لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، اللي نشكر مديرته العامة السيدة سلوى عبد الخالق على حضورها معنا. أقعدوا معنا، رحلتنا ما زلت متواصلة، نعود بعد الفاصل.
1: المشهد الاقتصادي لتكتمل الصورة.
4: السلام عليكم.
5: تسمع على موجاتنا
6: الهادي السملالي.
7: عندي ولدي يا حضار كاين شرارة من النار، عندي ولدي يا حضار جافي بلا مسافر طلع أفهم من لحمة.
8: يا جماعة عروسي جاي الغناية بدي غنيها لكم. الأغنية هذه إذا تجيوا تشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل.
9: أش نعمل أش نسوي أش مع مخي مقلوب،
10: هذا أجرح هذا داوي
9: فاش مطلوب فاش مطلوب، أش نعمل أش نسوي وخياني مخي مقلوب.
11: العبد الحقير هل قدامكم أول مترجم متخرج من كلية باب شيخة.
12: أنا ماشي وسط ثنية وهاللي رايك تبع فيا ترافو تسخط لي بعمقية، قالت راجلها حسبتني في بلها تحب تصالحني.
13: يا ولد
14: يا ربي.
15: الإذاعة الوطنية تونسية 100%
16: معنا احنا بدات الحكاية
17: ومحلاها حكاية
18: محلاها محبة
17: محلاها عشرة.

0: حوار المشهد الاقتصادي.
1: تحية متجددة لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. حوارنا اليوم باش يكون حول التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي، المرأة الريفية اللي تستحق ديناميكيات حديثة وسياسات عمومية لدعم تواجدها الاقتصادي ولدعمها اقتصاديا، باش تكون صاحبة مشروع، باش تكون رائدة، باش تكون عندها الاستقلالية المالية. هذا كان محور ورشة عمل انتظمت منذ أيام التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي. انعقدت الندوة هذه باش تعطي أكثر توصيات، باش تفتح المجال أكثر لمختلف الأطراف للجمعيات، باش تعطي رأيها، باش يلقاو مختلف آليات التعاون والدعم اللي نجم يتم تقديمه للمرأة الريفية، مع تسليط الضوء على مجامع التنمية الفلاحية بأكثر من جهة وواقع العاملات الفلاحيات. باش ناخذوا أكثر تفاصيل عن الندوة هذه وورشة العمل هذه، تحضر معنا عبر الهاتف السيدة نجوى بوراوي، رئيسة جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة ببنزرت، وأيضا السيدة أنيسة الحنفي اللي هي أستاذة باحثة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، اللي رحبوا بهم عبر الهاتف ونقولوا ألو مرحبا. سيدة نجوى وسيدة أنيسة معنا،
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعيكم.
1: نعم مرحبا زيدة السيدة أنيسة اللي هي أستاذة باحثة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية، كانت تعطينا أكثر تفاصيل على التظاهرة اللي انتم ترف في تنظيمها.
3: شكرا لك، نشكرك أول حاجة على الاستضافة هذه، ونشكر جميع المستمعين، والحقيقة شرفني نكون معاكم باش نحكي اليوم أنت على موضوع يهمنا برشا، يهمني أنا شخصيا وكذلك معناتها
1: كباحثة جامعية في الوطن في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية.
3: الفلاحية أكيد، دونك عندنا سنوات نخدموا على المرأة الريفية وعلى دورها معناتها في التنمية الريفية، راهي عنصر كبير في المجتمع وفي الاقتصاد معناتها في تطور الاقتصاد نتاع بلادنا، ومرأة الريفية راهي عندها برشا طموحات وعندها برشا مع تقدرات الاهتمام بها الحقيقة ما ينجم يكون كان يجيب نتائج إيجابية لبلادنا على جميع المستويات. دونك هذيك علاش الحقيقة فرحانة أني نقدم يمكن اليوم إضافة ومعناتها نتيجة بتات خدمة متاع سنوات بحث، وكيف كيف زادة نتيجة معناتها مخرجات المشروع متاعنا اللي معناتها كان نهار 28 مؤتمر قمنا بمؤتمر
1: 28 أفريل الماضي
3: 28 أفريل الماضي بالمعهد الوطني علوم فلاحية. دونك كان يوم اختتام المشروع بندوة دولية وقع فيها تقديم المخرجات متاع معناتها الخدمة اللي خدمناها على مدى 14 شهر.
1: وأهم هذه المخرجات سيدتي وأهم التوصيات اللي بعد ما اجتمعتوا وتناقشتوا خرجتوا بها لدعم المرأة العاملة في المجال الريفي، دعمها وتمكينها اقتصاديا.
3: هي كي نقولوا دعم المرأة الريفية راهو كي نقولوا معناتها ينجم يكون بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة، عن طريق الدعم وإلا التطرق المشاكل ولا تشخيص مشاكل مثلا هياكل اللي هي المرأة الريفية تهيكلت فيها معناتها ولا تنتفع بالأنشطة نتاعها. نحكيو على مجامع التنمية الفلاحية اللي الدولة قامت بإنشائهم توا مدة أكثر من 10 سنوات، أكثر حتى من 15 سنة منذ الثورة،
1: وجمعيات المجتمع المدني زادة اللي حتى هي قاعدة تقدم في دعم زادة كبير.
3: أكيد أكيد. نعم. هو نحكيه على معناتها بصفة بتات مباشرة ولا رئيسية، نحكيه على مجامع التنمية على خطر نحكيه على المرأة معناتها الريفية هي منخرطة في مجامع التنمية، وكي نحكيه على كي تقولي مثلا الجمعيات كل هذو ما نحكيه على المحيط معناتها محيط الدعم، فهمت، اللي هما يعاونوا المرأة الريفية باش هي انها تكون ناشطة، ولا انها تكون عندها مشروع فردي، والا معناتها مشروع جماعي مع مادامها مهيكلة مع نساء معناتها اخرين يخدموا مع بعضهم وينتجوا مع بعضهم ويقوموا بتسويق منتوجاتهم مع بعضهم، معناتها داخل هكا المجامع التنمية الفلاحية. دونك كي نحكيو على المحيط نتاع محيط الدعم، الكلهم يوجهوا الدعم للمرأة الريفية عن طريق مجامع التنمية معناتها الفلاحية. بون احنا طرقنا كما قلت معناتها بالنسبة لدعم المرأة الريفية، قلنا معناتها خذينا ثلاثة محاور معناتها في نطاق مشروعنا، اللي هو المحور الأولاني هيكلتهم في مجامع التنمية. دونك وكيفاش مجامع التنمية انها بدها تكون هيكل نتاع معناتها تنمية ريفية، معناتها كيفاش يكون هو عنصر فاعل في المجتمع الريفي باش يطور اجتماعيا واقتصاديا، راهو ماهوش تطوير اقتصادي فقط ولكن زاد اجتماعي في في في في الوسط الريفي. ودونك كيفاش يكون مستدام، معناتها الانشطه نتاعو مستدامه. المحور الثاني تطرقنا له، هما راهو هذوما محاور اللي كيما نقولوا فهمنا اللي البيبان يلزمنا نطرقوا البيبان هذوما باش نجموا نقوموا بدعم المعرفه. لقينا اللي مجامع التنمية راهو في عندهم مشكل في تسويق منتوجات المرأة الريفية اللي هي قاعدة تنتج فيهم بصفة فردية ولا بصفة جماعية، ما هيش قاعدة تنجم تخلط الأسواق كما يلزم بصفة فعالة. دونك يحد الحقيقة من التمكين الاقتصادي متاع المرأة الريفية. والمحور الثالث اللي خدمنا عليه زاد كيف كيف بالنسبة للمرأة الريفية الفلاحة العاملة الفلاحية معناتها. الحقيقة برشا توصيات برشا أفكار برشا معناتها يمكن حاجات محيط الدعم اللي فيه جميع الأطراف ينجموا يعاونوا. نعم.
1: قبل ما نواصل الحوار معك سيدة أنيسة الحنفي أستاذة باحثة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس وأحد الأطراف المنظمة للندوة هذه، هي تنشوف دور المجتمع المدني والدور المجامع اللي تحدثت عليها. معنا السيدة نجوى بوراوي رئيسة جمعية حماية البيئة والتنمية المستديمة ببنزرت، نجدد الترحاب بك مرة أخرى مدام نجوى. ولو تحدثنا عن واقع المرأة الريفية في بنزرت وآليات دعمها وتمكينها اقتصاديا انطلاقا من خصوصية الجهة، لأنه أكيد فما قواسم مشتركة للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية مع مراعاة خصوصيات ومميزات كل جهة.
2: شكرا مرة أخرى على الدعوة. حبيت نعقب على أو نضيف للي قالته زميلتي أنيسة حنفي، أنه المشروع هذا مشروع تمكين المرأة الريفية قامت به نفذته جمعية حماية البيئة للتنمية المستدامة بذات بالشراكة مع المعهد الوطني للبحوث العلمية للبحوث الفلاحية إنرات بتونس والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية إنات وكذلك مع سيرات، يعني دور المجتمع بالشراكة مع المعاهد العلمية والمعاهد البحثية وكذلك مع الإعلام وكذلك مع معناها صناع القرار و الحكومات، دور كبير برشا لأنه حدنا ما نجموش نخدمه، لازمنا تكون حلول اللي تجي من المجتمع المدني عن طريق البروجيات متاعها هذوما، أنه تكون عن طريقة علمية مدروسة والحلول تكون مدروسة حتى تكون ناجعة وحتى تكون مفيدة أكثر للمستفيدين اللي هما نأكد معناه المجتمع المحلي، لأنه احنا المجتمع المدني نخدمه برشا على المواطن صحيح، ولكن نخدمه برشا في بنزرت وكذلك المشروع نتاعنا اذا قامت به الجمعيه في سليانه في معناها ولايه سليانه ومعنا بعض المناطق من ولايه سليانه وولايه معناها باجه، هذوما نحبوا احنا كيف تستفيد المراه الريفيه، كيف تستفيد هذه المجامع للتنميه الريفيه المجامع النسائيه للتنميه الريفيه من التطور من التنميه، هذا معناها وما حبينا تكون له فما شراكة، ما نجموش نخدموا حدنا، لازم تكون بالشراكة، وانتم الإعلام عندكم دور كبير باش أنكم توثقوا هالمجهودات متاعنا وتوصلوا المجهود اللي نقوموا به للناس الكل. بالنسبة لبنزرت نفس الشيء، بالنسبة لبنزرت معناها المرأة الريفية عندها مشاكل كبيرة برشا، كل معناها كل ولاية عندها خصوصياتها، المرأة الريفية تعيش بصراحة مهمشة. ما تهنيش. تحس
1: شنية الآليات اللي خرجتوا بها والتوصيات باش تدعموها؟ صحيح الواقع قد يكون صعيب، قد يختلف من مرأة إلى أخرى حسب تكوينها، إذا كانت مهندسة فلاحية ولا إذا كان تعليمها الدراسي والأكاديمي محدود، إذا كان عندها المقسم الفلاحي متاحها وإلا هي تعمل في مقاسم أخرى. ولكن مع الاختلافات هذه، شنية آليات الدعم كجمعية اللي انتم تنجموا تقدموها واللي اقترحتوها في الندوة العلمية؟
2: بالنسبة لآلية الدعم، احنا كمجتمع مدني نحاولوا عن طريق تنفيذ المشاريع نتاعنا باش ان نشخصوا شنية الإشكالية. هذا صار معناه شخصنا، والناس الكل تعرف اللي معناها المرأة الريفية المنحوش، المرأة في الوسط الريفي عندها مشاكل كثيرة برشا. نعم. أولا عندها مشاكل إنها تشتغل مش في أراضيها، لكسي الهلوج، الوصول إلى معنى الثروات كما الأرض، ما عندهاش ما عندهمش ملكيات متاع أرض، ما يشتغلوش في أراضيهم، يشتغلوا في أراضي الغير. أكسي مثلا كفلاحين أكسي للماء، ما عندهمش أكسي للماء، مع الأسف الرجل عنده هلوج للمعنى انه يوصل للمياه اكثر من المراه،
1: وانتم لهنا اكثر من المراه. سيدتي باش تنقصوا من هالفوارق الجندريه في المجال الاقتصادي في الريف بين المرأة والرجل، وباش تكون المرأة أيضا عندها آليات اللي تدعمها ماديا واقتصاديا باش تكون رائدة هي في مجالها، شنو دوركم كجمعية حماية البيئة والتنمية المستديمة ببنزرت؟
2: معناه دورة ان احنا نوصلوا هذه معناه النواقص وهذه العوائق الى صناع القرار، ونعطيهم الحلول اللي هي جاية معناه على أسس علمية. ذاك علاش احنا نتعاملوا مع معاهد علمية ومعاهد بحثية. دونك لازمنا احنا نشخصوا الوضعية ومن بعد نعطيه الحلول، حلول تكون تطبيقية على الأرض، كيفاش المرأة لازم توصل للماء، كيفاش المرأة لازم توصل للأرض متاحة. إذا كان فما قوانين معناه احنا معناه أهم حاجة خرجنا بها إنها ورقة مناصرة بليدويه لصناع القرار للدولة للحكومة. راهم هنسى هذوما اللي معناه مهمشات، معناه مع الأسف نقولها مهمشات، تحس روحها ما عندهاش قيمة في المجتمع، معناه كل سواء معناه عن نطاق المحلي. يعني هي إنسانة تشتغل ولكن الفلوس اللي تاخدها ما تتصرفش فيها، هي تعطيها لزوجها أو أخوها أو البوها.
1: ما زلت الهيمنة الذكورية.
2: الهيمنة الذكورية. نعم. مع الأسف مجتمع محلي ذكوري 100%، ثم إنها حتى طريقة إنها توصل للعمل، طريقة التنقل متاعها، احنا شفنا المشاكل اللي معناها كيف الراجل مثلا
1: العاملات الفلاحيات وهك الظروف اللي يتنقلوا بها للعمل. يعني أنتم كجمعية شخصتوا الواقع وانصتوا للمرأة الريفية في محيطكم في بنزرت، وانقلتوا الشواغل متاحة في الندوة هذه اللي حضروها عدد ومقترحات. نعم، أعود للسيدة، شكرا لك سيدة نجوى بوراوي رئيس جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة ببنزرت الشريك في هذه التفاخرة. أعود للسيدة أنيسة الحنفي الأستاذة الباحثة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس. سيدتي كجامعيين وباحثين أكاديميين، في العادة نعرف أنه أغلب البحوث تتم في الجامعة في المكاتب وفي مخابر البحث. انفتاحكم لهنا على الجمعيات وعلى المشاكل الميدانية للمرأة الريفية، كيفاش ينجم يعزز من بحوثكم الجامعية ويعطيها أكثر آليات تطبيق في المحيط؟
4: شكرا لك على الفكرة هذه. هي راهو كي قلت قبيلة على نحكيو على محيط الدعم بالنسبة للمرأة الريفية، معناتها يمكن مؤسسات جامعية وبحثية تقوم بدور زادة في محيط الدعم. كيفاش؟ معناتها انها تقوم بحوث ميدانية، بحوث مع الأطراف اللي هي معنية بالمشاكل ولا بالأطراف المحلية اللي هما قاعدين عايشين البزوان، معناتها الاحتياج للدعم والاحتياج انه نفهم وضعيتهم وبطريقة علمية. دونك احنا نعتمد طرق علمية ولكن نطبقوهم على الواقع ونقوم معناتها بتطوير هاك الوسائل العلمية هذيك باش نفهموا أكثر ونقربوا زادة الأطراف المتداخلة معناتها غيالمون اللي هما موجودين في الجهات ولا حتى على المستوى الوطني معناتها باش يكون فما حوار وفما رؤية تشاركية باش يتعمل تشخيص معناتها مبني على الواقع بطريقة علمية بمنهجية علمية باش نجموا نوصلوا يمكن معناتها ان نقوموا نخرجوا بتوصيات اللي هما يحاولوا ولا ينجموا يكونوا معناتها فعالين باش نجموا نتجاوزوا المشاكل اللي تعيشهم المرأة كما قلت لك الريفية بطريقة معناتها هي كفرد والا زاد في وسط معناتها هياكل تنظيمية كما مجامع التنمية. دونك هذا دورنا ان معناتها نخرجوا زاد احنا ك معناتها مؤسسه تعليميه ولا بحثيه مانيش قاعدين نخدموا في البيروات راه بالعكس معناتها الخدمه حتى في المشروع هذايا كان بشراكه كما تفضلت الدكتوره نجوى بوراوي رئيس جمعيه معناتها لابيدو معناتها
1: رئيس جمعيه حمايه البيئه والتنميه المستديمه ببنزرت
4: فوالا دونك بشراكة مع المعهد الوطني علوم فلاحية المعهد الوطني البحوث الزراعية السيراد اللي هو معهد معناتها مركز عالمي معناتها المختص في التنمية الفلاحية دونك كلنا جبنا رؤية معناتها كل واحد

0: نعم، في البحث وفي إصدار التوصيات هذه. شكرا لك سيدة أنيسة الحنفي، أستاذة وباحثة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس. باش نختموا حديثنا عن التمكين الاقتصادي للمرأة الفلاحية، المرأة في الوسط الريفي، مع السيدة حنان الويفية اللي هي رئيسة مجمع الكتانات بنفزة اللي هي تمثل المرأة الفلاحة. مرحبا بك سيدة حنان.
1: نشكر إذاعة الوطنية برشا برشا، يعطيكم الصحة ويعطيهم الصحة هما اللي يخدموا معنا البروجي. بالحق كان تمكين اقتصادي بأتم معنى الكلمة، كانت توصيات تنفع المرأة الريفية وتنفع المجامع. عرفنا برشا ثغرات في المجامع اللي احنا ما كناش نعرفوهم، تكوننا يسمى الحاجات اللي تعلمناهم تكونناهم من عند الخبراء هذوما اللي عاملين البحوث نتاعهم على المجامع النسائية. الحمد لله يا ربي، فما حاجات خدمين عليهم وفما حاجات تعلمناهم باش نخدموا عليهم وباش نخدموا بيهم إن شاء الله. توصيات كانت هامة وهامة جدا.
0: يعطيك صحة على الشهادة متاعك سيدة حنان الويفية، اللي أنت رئيسة مجمع الكتانات بنفسها، مجمع للمرأة الفلاحة. بهذا نخلط إلى نهاية مصافحتنا اليوم. شكرا الفاتن حسني في الإخراج الرقمي، عمار جبالي في فاتن حسني عفوا في الإخراج التقني، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، وزميلتنا فاطمة عبار في تنسيق تنفيذ مختلف فقرات حصتنا. إلى أن ألقاكم في مواعيد إذاعية قادمة، لكم مني أنا عليا قادري أجمل التحيات وإلى اللقاء.
2: المشهد الاقتصادي لتكتمل الصورة.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة.
2: ثقافة.
3: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24.
3: مش من عام.
2: ولا حتى من 20. معاكم من 38.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: انتي تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تونس وأمبريا الإيطالية تسجلان مبادلات تجارية بقيمة أكثر من 93 مليون يورو، وتستهدفان نمواً ب 686 مليون يورو في قطاعات استراتيجية من بينها المعادن والنسيج والميكانيكا، وفق ما تم الكشف عنه خلال المنتدى الاقتصادي الثنائي المنعقد بمدينة بيروجيا الإيطالية. تحت إشراف وزارة الفلاحة، المجمع المهني المشترك للغلال ينظم في 12 من مايو الجاري الدورة الأولى من تظاهرات كاكتوس نافا لتثمين منتجات التين الشوكي، وتشهد التظاهرة التي ستنعقد بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة تقديم منتجات متنوعة في مجال الصناعة الغذائية، كما سيتم بالمناسبة إسناد جوائز مالية لأفضل المشاركات. وزارة التربية تفتح بداية من 15 من جوان المقبل وإلى غاية 30 من الشهر نفسه باب الترشح للالتحاق بالمعاهد التي تدرس الاختصاصات.

0: الفنية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، ويتم تعمير المطلب للراغبين حصريا على الموقع parents.education.tn، على أن يكون الإعلان عن النتائج في أجل أقصاه 10 من أوت المقبل. توقيع اتفاقية تعاون أمس بين جامعة البلديات ووكالة تصرف النفايات تهدف إلى ضبط إطار شراكة استراتيجي بين الطرفين في مجال التصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة في هذا الإطار. تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعية التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى المساهمة في الحملة عبر الموقع الإلكتروني sos.vu.tn أو عبر تحويل مبالغ مالية على حسابات الجمعية البنكية الموجودة بموقع الويب وعلى حسابها بالبريد التونسي عبر الاستظهار برمز 905، وكذلك من خلال آلية الإرساليات القصيرة على الرقم 85510. في العالم، الولايات المتحدة تترقب رد إيران على أحدث مقترح أمريكي لوقف الحرب بين البلدين، مع الإبقاء على القضايا الأكثر خلافاً بينها البرنامج النووي الإيراني دون حل في الوقت الراهن. على الجبهة اللبنانية، الجيش الإسرائيلي يصدر انذارات بإخلاء 5 بلدات في جنوب لبنان تمهيدا لقصفها، بالتوازي مع عمليات نسف وتجريف واسعة تطال عشرات القرى والبلدات الحدودية. مقتل 2 وإصابة 2 اليوم في غارة إسرائيلية على بلدة تورا في قضاء صور جنوب لبنان. والجيش الإسرائيلي يقر بإصابة 3 من جنوده جراء سقوط 2 شمالي الأراضي المحتلة وجنوبي لبنان. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: رحمة للعالمين، رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء،
4: سعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا النغم من برنامج رحمة للعالمين. ننطلق على بركة الله في حوارنا لهذا اليوم الجمعة 8 مايو 2026، موعد يتجدد معكم مع الدكتور محمد خليل. سي محمد أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا سي معز، مرحبا.
0: جمعة مباركة يا
1: أخوي. السيدة بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات،
0: مرحبا بك، تشرفنا كالعادة دكتورنا.
1: يعيشك.
0: إذن نحن نعيش الأيام الأخيرة قبل انطلاق موسم الحج، ولا بد من حديثنا عن هذا الموسم وعن الحج وآدابه في مواعيدنا هذه اللي خصصناها في هذه الحلقات لموضوع الحج. إذن ننطلق أستاذ. أمر إبراهيم عليه السلام بالأذان في الناس بالحج، فمن كان معنيا به آنذاك ومكة فارغة.
1: صحيح. والمولى عز وجل أمر سيدنا إبراهيم، قال وأذن في الناس بالحج.
0: نعم.
1: يعني هذا أمر إلهي، ونبي الله إبراهيم عليه السلام استجاب لأمر الله بأن أذن في الناس، بأن نادى في الناس بالحج. ولكن قبل أن يؤذن قال يا ربي طيب أن أذن، ولكن كيف البلاغ، كيف يسمعوني الناس؟
0: نعم.
1: ومكة في ذلك الوقت كانت فارغة، يعني فيها سيدنا إبراهيم وسيدة هاجر زوجته وسيدنا إسماعيل والبعض من قبيلة جرهم اللي استأذنوا سيدة هاجر وسكنوا في مكة وهم من العرب العاقبة. حيث يا أخي سأل السؤال هذا، فالمولى عز وجل أوحاله بأنه أنت أذن، عليك الأذان وعلينا البلاغ.
0: نعم.
1: فالمولى سبحانه وتعالى بقدرته أسمع صوته، صوت إبراهيم، لكل الأرواح وهي في عالم الخلق.
0: سبحان الله.
1: ما زالت في الأصلاب وفي الأرحام، يعني حتى أن الجبال تضاءلت، يعني انخفض علوها باش بلغ صوت سيدنا إبراهيم إلى الأفاق، إلى كل الأفاق. يعني تواضعت الجبال حتى بلغ صوته أرجاء الأرض كلها، وكما قلت لك أسمع من في الأرحام ومن في الأصلاب والأرواح في عالم الخلق، وأجابه كل من سمعه بلبيك اللهم لبيك. يعني الأرواح لبت وهي مازالت في عالم الخلق باعتبار أنها خلقت قبل الأجساد، واللي كتب له ربي الحج مرة يلبي مرة، واللي كتب له اثنين يلبي اثنين إلى آخره على عدد تلبيته.
0: نعم.
1: وهنا ربما تحسن الإشارة باش نشير إلى أول من لبى من المسلمين في الإسلام.
0: هذه
1: احنا عندنا تلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. بحيث التلبية هذه أول من لبها بهذه الصيغة هو ثمامة بن أثال.
0: ثمامة
1: أول من جهر بها في مكة. هو كان في الحقيقة قبل ما كان من الكفار، وكان شديد العداوة للمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة، اعتدى على عدد كبير منهم وقتل عددا من الصحابة، حتى وقع القبض عليه في سرية من السرايا، وشد سيدنا عمر بن الخطاب ودخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذن من الرسول أن يضرب عنقه باعتباره أنه آذى المسلمين كثيرا وقتل منهم العدد الكثير وكان عدوا للإسلام والمسلمين. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ابتسم ومشى إلى بيوت نسائه وأحضر طعاما وشرابا وأطعم هذا ثمامة عدو الإسلام والمسلمين، أطعمه وسقاه وأكرمه كما يكرم الضيف. بعد ما أكله وارتاح وشرب وكذا، هيا قالوا ماذا عندك يا ثمامة، اش تقول، اش قالوا؟ قالوا يا أبا القاسم إن تقتل تقتل ذا ذنب، يعني لو كان باش تقتلني عندك الحق، أنا ظالم، يعني ماكش ظالمني، وإن تنعم تنعم على الشاكر، لو كان سامحني راني أنا نعرف نرد المعروف.
0: نعم.
1: ونرد أضعاف وأضعاف.
0: نعم.
1: فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتسم وعاد له من اليوم الثاني وعاود نفس السؤال وعاود هو نفس الجواب، وفي اليوم الثالث عاود له نفس السؤال، وهو بعد ما سأله الرسول نفس السؤال ابعد واختفى، وبعد رجع ذهب اغتسل وعاد وقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد حقا رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمه. أش قال له رسول؟ قال له شنو اللي تحب، ماذا تريد يا أمامة؟ قال له نحب العمرة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعلموه مناسك العمرة. فلما كان على مشارف مكة داخل مكة وقف في الطرقات والناس يسمع ونادى بأعلى صوته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان أول من لبى بهذه الصيغة وجهر بها في مكة. بطبيعة الحال آذوه وضربوه وعذبوه.
0: ذكرنا في اسمه سي محمد،
1: سمامة بن أثال.
0: سمامة
1: ابن سمامة ابن أثال.
0: ابن أثال، بارك الله فيك. إذن نواصل. هل كان هناك حج قبل الإسلام دكتور؟
1: طبعا هو الحج شعيرة قديمة يعني من متوارثة من دين سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقعد الناس يحجون يعني ويطوفون بالكعبة، ولكن شابها يعني خلطها كثير من مظاهر الشرك والوثنية والعادات السيئة. يعني كانوا يحطوا ياخذوا الحجارة والأوثان هذيك ويطينوها بشكل معين ويطوفوا حولها وبطبيعة الحال يعبدوها وإلى آخره. وخاصة كانت مثلا مظاهر غير لائقة في الطواف، يعني كانوا يطوفوا عليا رجالا ونساء.
0: نعم.
1: علاش؟ اعتبارا منهم وأنه لا يجوز الطواف في ثياب عصوا الله سبحانه وتعالى فيها. فهذه كانت مظاهر ما هيش طيبة. كذلك كان طوافهم كما تقول الآية الكريمة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. إيش معناها مكاء وتصدية؟ معناها كي يبدأوا يتوفوا كانوا معاملين مهرجان اللي يزفر واللي يصفق واللي يدق في طبل ولا ويخش عليهم نساء يزغط، يعني كانوا معاملين كانوا مهرجان. فما ما كانش تما مظاهر الخشوع كانت مفقودة. كذلك نلاحظوا أنهم في تربيتهم كان تعبير عن الشرك، كل حد كان يلبي بشكل. مثلا بعض منهم يقول لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، تملكه هو ما ملك. يعني كانت برشا مظاهر متاع الشرك. كذلك في الصفا والمروة كان ثم صنم في الصفا وصنم في المروة، واحد اسمه إساف والأخر نايلة، وكانوا يطوفوا حولهم. على ذاك وقت اللي جاء الإسلام الناس كيف اللي تحرجوا شوية من الطواف بين الصفا والمروة على أساس كان فيهم الصنم، فنزلت الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. مثالش طوفوا بهم ما عادش احنا ما عادش تم الشرك، لا جناح عليه أن يطوف بهما. كذلك من مظاهر الشرك في الحج في الجاهلية كانوا وقت يتحلوا، احنا بعد تحلل عندنا تحلل الأصغر وتحلل الأكبر، وبعد ما نرجم العقبة يحلق الإنسان والحلق يكون في ميناء.
0: نعم.
1: عادة وكانوا يحلقوا عند الأصنام، يأخذوا الكعبة وقدام الصنم بتاعهم يمشي وقتها يحلقوا رؤوسهم، وفي طواف الإفاضة لا يفيضون من نفس الموقف، جماعة من عرفات وجماعة من جماعة في المزدلفة وكل واحد منين. فجاء الإسلام بعد وفرض الحج ووحد المناسك، وحد شعائر كيفاش تكون. يعني الحج أولا تفرض في السنة التاسعة للهجرة.
0: نعم.
1: وفرض مرة واحدة في العمر على المسلم شريطة أن يكون عاقلا، يكونش مجنون، أن يكون بالغا، يكونش صغير، أن يكون حرا ليس عبدا.
0: نعم.
1: ومستطيعا، الاستطاعة بطبيعة الحال المادية والبدنية.
0: نعم.
1: فوحد كما قلت الإسلام بين مناسك الحج وطهرها من الشرك ومن دنيء العادات، وهناك الظواهر المشينة اللي كنت أشير إليها، وأعطى معنى لهذه المناسك المليئة برمزية. نعم.
0: شكرا نغم. ونواصل دكتور محمد خليل هذا اللقاء معك في موعد يومي يوم الجمعة طبعا من خلال برنامج رحمة للعالمين.

0: إذا نعود للدكتور محمد خليل من جديد، أهلا بك دكتور.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: نواصل مع الحج، ما هي الأركان التي يقوم عليها الحج؟
1: الحج يقوم على 4 أركان. الركن الأول هو الإحرام، ثم السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة.
0: نعم.
1: الإحرام، شنو الإحرام؟ احنا توا اللي ماشي في أذهان الناس، وهذا يجونا نصحوه، أنه الإحرام هو أكل لبسان لبشاك. لا، راهو هذاك اسمه التجرد.
0: التجرد
1: يعني يتجرد من المخيط ومن المحيط بالبدن، ويلبس البشاكر. لبسان البشاكر هذاك في الدارجة نقوله حارم، ولكن هو متجرد، متجرد من الثياب.
0: يعني
1: أما الإحرام هو الدخول في العبادة بالنية. يعني الحج عنده ميقات، عنده وقت، عنده ميقات مكاني وميقات زماني. ميقاته الزماني يبدأ من 1 شوال، من نهار عيد صغير، من وقت ينجم الإنسان يهل بالحج، حتى قبل الفجر النحر، عيد الكبير. هذا كان ميقات الزماني، قبله لا وبعده لا. الميقات المكاني، كل جماعة عندهم مكان يحرموا منه ميقات. أهل المغرب عندهم ميقات، أهل المغرب يعني اللي جايين من مثلا من موريتانيا والمغرب ومن الجزائر وتونس وليبيا ومصر وكذا، عندهم ميقات واحد هو رابغ، واللي جايين من العراق عندهم ميقاتهم، واللي جايين من الشام جماعة يلملم وجماعة ذو الحليفة إلى آخره، بحيث حسب منين كل حاج منين باش يدخل. وقت يوصل المكان هذاك يلزمه يحرم، يلزمه يدخل في العبادة بالنية، يلزمه ينوي الحج وإلا ينوي العمرة. ما ينجمش يحرم قبل ما يخلط للميقات، وإلا يفوت الميقات، على خاطر إذا يفوت الميقات يولي خالف ويولي، أما يرجع للميقات أو يولي عليه هذه. المهم أنه الإحرام هو كما قلت الدخول في العبادة بالنية في الميقات المكاني والزماني، وما هوش التجرد. هذا الركن الأول. يعني ما نجمش يفوت الميقات من غير ما ينوي الحج وإلا العمرة، وإلا الاثنين مع بعضهم، الحج والعمرة. الركن الثاني هو السعي بين الصفا والمروة. وقت يوصل مكة، السعي بين الصفا والمروة هو ركن، ولكن السعي ما يكونش وحده، يلزم يسبقه طواف. يعمل من الأول طواف، هذا كنسميه طواف القدوم أو طواف التحية، وبعد الطواف السعي بين الصفا والمروة، هذاك ركن لا بد من القيام به.
0: نعم.
1: الركن الثالث هو الوقوف بعرفة والحج عرفة، وهذا يكفي أن يحضرش الإنسان دقيقة دقيقتين، ولو يكون مار بعرفات، يعني يكون يعني كتب له الحج إن كان نواه، بحيث للوقوف بعرفة هو ركن والحج عرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. الركن الأخير هو طواف الإفاضة، بعد ما يكمل الإنسان الحج وينزل من عرفات ويرجم جمرة العقبة اللي هي باش يتحلل بها التحلل الأصغر، يعمل طواف الإفاضة باش يتحلل التحلل الأكبر وينتهي حجه. وهذه هي الأركان 4 للحج.
0: نعم. دكتور محمد، السؤال يسأله برشا ناس، يقول لك شنو الغاية أو الرسائل اللي توصل للناس اللي يمشيوا للحج وحتى غير اللي يمشيوا للحج، أنه في طريقة اللباس، أنه يلبس بالأبيض وكل كما قلت أنت بشكر، وأنه ما يحلقش رأسه إلا بعد اكتمال الحج. كل هذه يعني شمعنى، يعني الإنسان نتصور دخل في حاجة بعيدة كل البعد عن الحياة اليومية، لأنه في طقس خاص جدا وفي شعيرة مقدسة جدا.
1: بعدك صح سي معز، وهذا هو صحيح، لأن الإنسان في ذلك الزمن وفك الوقت اللي قاعد يؤدي فيه في المناسك، هو سخر نفسه لله وهذه عبادة الله، وانسلخ عن الدنيا ولذاتها ومشاكلها وأمورها، واهتم بالعبادة فقط. أولا ثم توحيد اللباس، مش ما نحسوش بالفوارق.
0: نعم.
1: الناس الكل نفس اللباس، ما ثماش تفاخر، ما ثماش تعالي، ما ثماش كبر، ما تنجمش تعرف الوزير من الخفية. وماهوش مهتم الإنسان لا باش يلبس أفخم الثياب ولا باش يستعمل أحسن وسائل التنظيف والبارفان وإلى آخره. يعني هو في عبادة مهتم بروحه أكثر من اهتمامه بجسده، مش معناه ما يهتمش بجسده ويتوضا وإلى آخره، ولكن الاهتمام بالروح، والروح هذه في معراج إلى المولى عز وجل.
0: سبحان الله.
1: ثم خطاب روحاني بين الإنسان وربه، ثم تواصل مستمر. العبد يعيش الخشوع حقيقة، مش يعبر عليه بكلمة أو يعيش لحظة فقط، يعيش مدة متواصلة ويتربى فيه ويعود به. وهذا نعم. أمر مهم جدا، فهي تجربة حياتية إن شئنا، تجربة إيمانية تعلم الإنسان كيف يتعامل حقيقة مع هذا الدين الذي يريد أن يعليه وأن يبعده شيئا ما عن بشريته ليدنيه من إنسانيته.
0: نعم.
2: إشهار.
3: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو، طور عالمك.
2: إشهار.
0: إذا نعود للدكتور محمد خليل، للحج أكيد فوائد عديدة وفضائل، لو سيادتك تعطينا فكر عليها وتعرفوا عليها إن شاء الله.
1: طبعا بالنسبة لفضائل الحج، معروف أن الحج ينفي ما قبله من الذنوب، وهذا أمر مهم جدا.
0: سبحان الله.
1: لخاطر الإنسان، وإحنا عندنا حتى في استعمالاتنا المعروفة الشعبية وفي اعتقادنا وبحول الله إن شاء الله، هذا هو اللي مخبرون ربي سبحانه وتعالى
0: إن شاء الله،
1: أنه يقول لك مشى باش يغسل ذنوبه. فعلا هي غسل الذنوب، لأنه لا يؤمن، الحديث لا يؤمن من وقف بعرفة وظن أن الله لم يغفر له.
0: نعم.
1: يعني انتهى، بحول الله الإنسان مغفورا له إذا كان بطبيعة الحال حافظ على حجه واجتنب الكبائر واستغفر من الصغائر وحاول الابتعاد عنها وكان حقيقة مثالا للاستقامة. فأهم شيء هذه مغفرة الذنوب، إن حصلت فقد فاز الإنسان. كذلك من فضائل الحج أن المولى عز وجل يعتق عباده من النار.
0: نعم.
1: يوم عرفة، يوم عرفة يباهي الملائكة بالحجاج. تصور فك الموقف العظيم، ربي يباهي الملائكة، يقول لهم شوفوا شوفوا شوفوا عبادي، جاءوني شعثا غبرا، يعني كلهم غبرة ومشبشبين كما يقولوا كذا من أثار السفر والتعب، جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم.
0: ما شاء الله،
1: أشكر من المنة. فهذه يحط الإنسان خذان، وهذا فضل كبير من المولى عز وجل. من فوائد الحج، الحج عنده فوائد روحية وعنده فوائد سلوكية وفوائد اجتماعية وفوائد مادية أيضا.
0: نعم.
1: بالنسبة للفوائد الروحية، بطبيعة الحال إنسان يتقرب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: يتطهر من الذنوب، يحس الإنسان وقت يبدأ في الحج يحس بارتياح لأنه امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، ناداه فلبى، لبيك أنا عيط لي أني جيت. لما الإنسان يتجرد من الشرك ويكون توحيده خالص لله عز وجل، وقت اللي جاء حقيقة أنه موحد المولى عز وجل ويترسخ معنى التوحيد في عقله وفي ذهنه، هذه فوائد روحية كبيرة. من ناحية سلوكية، الحج يحقق ويساعد ويرسخ نقاء السلوك. الحاج بحول الله لما يعيشك الجو الروحاني الكبير يبتعد عن المعاصي، صعيب ياسر، ما عادش يكذب، ما عادش يغش، ما عادش يعتدي، ما عادش يظلم، ما عادش يتلبس بالغزائل، بالعكس يتحلى بالفضائل. ربما توا البعض من اللي يسمعوني، ثم البعض يدوحوا في رؤوسهم يقول لك ايه نعرف الحجاج حاجة هكا وهكا. لا، اولا ما نعموش، ثاني حاجة خلينا دائما نظن خيرا بالناس، يعني هو حاج وشفته أنت ربما انزلق في مزلق ما، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم التمس لأخيك عذرا. وكل حد كما يقولوا هو وربي علاقته على المولى سبحانه وتعالى ومطلع على النوايا، والله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء. فالحاج يتمتع المفروض بهذا السلوك النقي النظيف الصافي، ويكون قدوة لغيره، ويصبح حقيقة قدوة، لأنه ما عادش يقدر نفسانيا أن ينزلق.
0: فعلا فعلا
1: عنده المهابة متاع الجو الروحاني اللي عاشه، وعنده ترسخ فيه إحساس المغفرة. يقول لك أنا ربي يغفر لي صفحة إن شاء الله بيضة ما عادش نوسخها. كذلك ثم فوائد اجتماعية في الحج، الناس تتعارف تتحابب تتضامن، فهذا كله عنده بعد اجتماعي وإنساني طيب. وثم فوائد مادية أيضا، الحاج بعد ما يكمل حجه ممكن أنه يتعاطى التجارة، يشري ويبيع وإلى آخره، على خاطر الآية تقول ليشهدوا منافع لهم، ونتسعوا أحنا في فهم الآية المنافع، منافع دينية ودنيوية، منافع روحية ومنافع مادية أيضا. فهذا تقريبا الفوائد والفضائل من الحج.
0: نعم نعم. إذن نواصل دكتور، كمال الحج فوائد ومزايا كنت تذكر فيها، هل له أداب يجب مراعاتها؟
1: طبعا طبعا الحج كله أداب، ولابد من إنسان أن يتحلى بالأداب في الحج. أولا يلزم الخشوع في أداء المناسك.
0: الخشوع
1: ما يبدأش إنسان قلبه بارد وكم شاب عن المشيين وجاي مع الزيين أذن نمشي نصلي ونرجع نصلي ومشيت عرفات قعدت، لا يزم قلبه يكون حي ويكون خاشع. تعرف أن حفيد سيدنا علي بن أبي طالب علي بن الحسين حج ذات عام لما أحرم وكب على الدابة متاعه وبش يمشي وجهه صفار ولا يرعش وما نجمش يلبي. قالوا له علاش لماذا لا تلبي؟ أش قال؟ قال أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك.
0: يا لطيف،
1: شفت؟ وهذه الناس يجب تحطها في بالها، راو النية في الحج وفي كل العبادات هي المهمة. إذا الإنسان ماشي بشي حج من أجل التظاهر
0: والرياء،
1: راه ما هوش هو. وإذا كان ماشي بمال حرام ما هوش هو. وقت يقول لبيك اللهم لبيك يجي الجواب ذا الملائكة عاف الله الجميع، لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. شفت؟ يعني ما حجش هو، إنما كما يقول حجة الدابة اللي وصلته. فلابد إذن من استحضار المعاني هذه، استحضار عظمة الله وعظمة المكان وعظمة الزمان وهذه الشعيرة وهذا المنسك العظيم.
0: دكتور قبل ما تواصل في مسألة الخشوع، هكما الوحي اللحظة، فما ناس بحكم التكنولوجيا والتطور أنه اليوم بهاتف جوالي صور روحه هو في المكان اللي موجود فيه ويبارتاجي مع أصدقائه والعائلته والصور، هو مستحب ما نجد ضد أنك توثق اللحظة، لكن كأنها نوعا ما تضعف الخشوع. يبدأ باللايف يعدي فيه من الحرم ومن بعد يورينا هو في عرفة، يورينا في المدينة تفاصيل الحج الكل يوريهنا بارك الله فيه، لكن كأنه هكا رأيي الشخصي كأنه نوعا ما تضعف الخشوع وتفقد الخشوع يعني معناه.
1: أنا أشاطرك سي معز تماما رأيي هذا.
0: نعم.
1: وأنا ضد هذا بالمرة، على أساس أنه حقيقة يفقد الخشوع. شو إنسان قاعد يتوف ويصور في روحه في الناس، وين الخشوع؟ وين اتصالك بالمولى عز وجل وقت اللي الكلمة اللي قاعدة تخرج منك عايشها ولا ماكش عايشها؟
0: أي صدق.
1: وقت اللي تقول اللهم إني أسألك العفو عايشها فاهمها؟ حاسس بها. وقت تقول يا ربي إني أستغفرك من كل ذنب،
0: ونشوف ناس يعني توصل حد البكاء سي محمد، يعني بكل الرهبة بكل مكانه
1: أنت وخاشع وخايف، وإلا راجي كل جاء قاعد تصور وقت تقف قدام رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: الله عليه وسلم.
0: كل مكان ما أعظمه.
1: يعني إنسان بطبيعة إحنا مناش نحكيه على رواحنا، ما نحكيه بالعموم.
0: هي
1: الناس كي تقف قدام رسول الله كيف ترعش حقيقة؟ شو هذا؟ توا أنت تصور إنسان محترم، إحنا توا نحكيه على الإيمان. أما نحكيه بشكل آخر في الدنيا، إنسان يتقابل مع رئيس جمهورية أو مع ملك أو مع سلطان، يتواجد متقابل معه تعمل هكا وش التليفون تتصور في واحد كنت وياه ولا تصور هو؟ ثم لياقة. فما بالك أنت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت الله عز وجل، اتلهى فيما أنت فيه لو تعرف عظمة ما أنت فيه
0: فعلا
1: ما عاش تحس بيديك وسقيك.
0: نعم
1: فهمت. فيعطيك صحة في الإشارة. فلابد أن
0: هو أنك توثق اللحظة. مثالش صورنا، صور روحك مثلا بجنب الحرم وغيره، وذيك حاجة تقعد لك في ذكرياتك الجميلة بشوارها حتى لأحفادك ولا لعائلتك ولا غيره. أما كما قلت مش تولي فيه مبالغة في الأمر وكو.
1: بطبيعة الحال، بطبيعة الحال احنا ماذا بينا جملة لا، ولكن إذا كان ولابد على الأقل لك مريرة واحدة وانتهى الموضوع. انت تحب توثق الوحدة، ولكن انت تتلفي التفامير نقل الفرنسا كل شيء زايد، يعني ما يدومش حتى كان اللي توثقه راه ما يمشي. ولذلك خلي الدائم هي لحظة الخشوع هذيك، ولحظة تجلي المولى عز وجل عليك بالمغفرة
0: سبحانه وتعالى.
1: ولما أنت تعبر عن المحبة على الصدق وعلى الخشوع، اتلهى في ترقية مشاعرك وعواطفك، وحاول التحد بالذات العالية شوقا وذوقا بعد ذلك.
0: نعم. إذن الخشوع قلنا
1: إذن الخشوع
0: أيوة،
1: واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة الموقف، وخاصة عدم الإحساس بالضجر ولا التأفف من العبادة. لازم مش في التقلق فادد، قال شنو الدنيا سخونة ونعم شنو واش هزني للحرم توا وش بيدزوني اش بيه طلعوا قبلي في الكار
0: تذمر نوعا ما كما قلت.
1: ما تأففش انت في ايام وفي موقع متاع صبر، لابد ان الانسان يعود روحه على الصبر في أداء هذه المناسك باش ينال ثوابها. والله يا سمو عز سمعت ذات عام في الحج في مكة، وكان وقت الحج في أوسو، واحد قال خليت النسمة تهبهب في المستير وجيت لجهنم الحمر.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف،
1: اش مازال من حديد
0: يعني.
1: ولهذا يلزم يتحلل الإنسان.
0: هذا واحد خانته الكلمات يعني.
1: يعني بالطبيعة ما تبقى ما تقول.
0: أي.
1: سواء تقول ربي يهدي وربي يغفر، وحس الناس باش يملك مشاعره ويملك لسانه، ما يتقلقش. يعني ما أصبر وارضى بالظروف اللي انت فيها.
0: أي.
1: سواء ظروف الإقامة أو ظروف أداء المناسك أو غيرها.
0: واليوم سي محمد نحكيه في السنوات الأخيرة 20 و 30 سنة التالي، تحسنت ظروف الإقامة وتحسنت ظروف التنقل والمكيفات تقريبا في كل مكان. يعني ما عادش فما كما أجدادنا اللي كانوا يمشوا على الناقة والبعير وغيره، يعني كل شيء ولا يعني ميسر. يعني
1: نسخنوا ظروف ما كانت كبيرة ياسر، فالإنسان يزم يصبر على الظروف اللي هو فيها وإن كانت ولو كانت صعبة.
0: أيه بطبيعة.
1: قد ما تسعى
0: هو جهاد، الحج هو في جهاد يعني.
1: بالضبط، قد ما تتعب وقد ما تصبر عندك ثواب، أنت ماشي باش تغرف في الثواب.
0: نعم.
1: إذا كان عندك برشا من الوهن قد ما تستزيد شوية. لذلك لابد من الصبر، من التحدي بالصبر والتؤدى والأخلاق العالية ونجسم الأداب الحقيقية.
0: نعم.
1: كذلك حاجة مهمة أخرى، عدم الغضب.
0: أي.
1: مش يتغش على كل حاجة. احنا تو تعرف الناس ترجع مثلا مثلا المغرب مثلا.
0: نعم.
1: ولا العصر ويرجع للوتيل، الوتيل فيه 2001
0: المصعد ذاك مثلا،
1: المصعد فيه 4 مصعد ولا 3 والألفين يحبوا يطلعوا الكل مع بعضهم
0: في وقت واحد،
1: والأسنسور يبطأ وثم 8 أو 10 تقان، وتشوف التدافع وتشوف الغش وتشوف العياط. هذا مش ممكن. يزم كيما تهز من هنا معاك الزاد، تهز الماكلة وتهز حوايجك، هز معاك وسع البال
0: صح،
1: وهز معاك الأخلاق العالية، وهز معاك اللطف، وهز معاك الصبر. ما سماش غضب من عليه وش الصوت، رفع الصوت لا، الخصام لا، الجدال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد تعرضتكم بماذا تمر إلى الزمخشري، هذا العالم المفسر الكبير، مفسر القرآن اللي ملقب بجار الله لأنه ألف تفسير متاعه في مكة مجاورا للكعبة ثم جار الله. زمخشري هذا العالم طلع ذات عام في حج في عرفات، وخرج يمشي بين الخيام هكا، حس بنوع من الزهو هكا وتفخر بروحه وحس بقيمته، وبدا يعيط انا زمخشري، انا جار الله، انا صاحب الكشاف، خاطر التفسير اسمه الكشاف، ثم شكون يجادلني، ثم شكون يناظرني، شكون يناظر في العلم. يا أخي طفلة صغيرة جاءت وقالت له أنت الزمخشري؟ قال نعم. قالت له أنت جار الله؟ نعم. أنت صاحب الكشاف؟ نعم. قالت له ألم تقرأ قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ ضرب على رأسه قال والله كأني لم أقرأ
0: طفلة صغيرة
1: في حياتي.
0: أي.
1: فلابد إذن من الانتباه. كذلك اللي نحب نشير ليه وأرجو السادة إن شاء الله الحجاج يعملوه هو أعمال البر. ما تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا له وما بر الحج يا رسول الله؟ شنو البر؟ شنو نعمل؟ قال لهم إفشاء السلام وإطعام الطعام.
0: ممتاز.
1: هذا بر الحج.
0: نعم.
1: به. ولذلك إطعام الطعام على ذلك تو تشوف برشا ناس غادي يعملوا ما يسمى السبيل.
0: أي.
1: السبيل يجيبوا ماكلة ولا يجيبوا ماء ولا يجيبوا كذا ويعطيوا الله في سبيل الله.
0: أي نعم.
1: هذاك داخل في بر الحج. انت يا حاج راهو تنجم كما يقولوا تشري، هي الحكايه فارغه، صندوق ولا زوز ولا ثلاثه تفاح تشريهم ولا تعطي حقهم ثم برشا خدامه ويطلعوهم في عرفات ولا كذا ويعطيهم للحجاج. تصور انت يكون صندوق قداش فيه من كعبه، ثلاثه اربع كعبات هما يتكلفوا لك يمكن 100 ريال ولا اقل، مش حاجه كبيره ياسر، وانت قد اطعمت الطعام. مثال هذا نعطي فيه وكل انسان يعمل اللي يحب. فهذا داخل في اعمال البر.
0: شكرا.
1: اللي الانسان ربما بحول الله ينال بها الثواب وربي يوفق.
0: امين يا ربي. اذا قبل ان نختم معك دكتور محمد خليل نغم ثم نعود لمواصله اللقاء حتى موعد اخبار الظهر باذن الله في الواحده.

0: إذن السؤال الأخير، ما بعد الحج وبإجاز دكتور، هل يشبه ما قبل الحج؟
1: ما بعد الحج صعيب في الحج.
0: صعيبة
1: على خاطر احنا نقول الحج وما بعده
0: الحج.
1: مش فايدة حجيت، الفايدة أنك تحافظ على الحجة، بعد الحج تكون مثال للالتزام بالتقوى والعبادة والأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن. يعني الحاج يكون قدوة، مثال للقيم، للطف، للسماحة، للصدق، لفعل الخير. يعني يجسم الشخصية الطيبة الخيرة اللي يجؤولها الناس، يجؤولها بالنصيحة، باش ياخذ النصح وللصلح، واللي ينشر رسالة اللياقة والمروءة والفضل والاستقامة.
0: نعم،
1: وحي من الروح لا وحي من القلم، هز المشاعر من رأسي إلى قدمي، في ساحة البيت والأبصار شاخصة كأنما هي أطياف من الحلم.
0: الله،
1: شكرا.
0: الله. سؤال أخير وصلنا من أحد المستمعين، يقول الشخص اللي عنده رغبة في الحج ويتشوق، نقول احنا، لكن ظروفه المادية ما تسمحش أو ظروفه الصحية ما تسمحش، كيفاش نجم نفسر الموضوع هذا؟ هل النية تنجم تكون أيضا كأنه حاول الذهاب أو الوصول إلى المكان الحج ولكن لم يتمكن؟ حبيت نفهم هكا، لأنه حكيها لي حسيته بحرقة يقول فيها، قال لي أنا مريض، رجل كبير، معاش النجم نسافر ونمشي في الطيارة وغيره، لكن ماذا بي راني مشيت للحج.
1: هو إذا كان عاجز عن أداء، هو الحج ساقط عليه باعتبار أنه غير مستطيع،
0: أي صحيا وبدنيا كما قلت
1: بالضبط، أي. إذا غير مستطيع ولهذا موش مطالب. وإذا كان عنده استطاعة مادية وهو يعرف أنه عدم استطاعته نهائية،
0: نعم،
1: يكلف من يحج عنه، خاصة إذا كان يكون من أبنائه أو من ابنه أو بنته أو شيء من هذا القبيل. وإذا كان مثلا مش هذا، ما تعرف كما يقولوا، إذا كان عندنا حديث احنا موجود، يصلي الصبح في جماعة ويبقى في مصلاه قاعد يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تشرق الشمس، له ثواب حجة وعمرة تامة.
0: ما شاء الله.
1: والإنسان وقت اللي أيتام ما عندهم ما يأكلوا ويعشيهم ويلبسهم ويقوم بالواجب ولا يتيمة أو شيء من هذا القبيل، أراه ثواب بحول الله يحصل.
0: هو نتصور حتى في زواج الشخص زوالي، نقول احنا ولا الطفلة يتيمة،
1: إذا كان حتى يكون ناوي الحج والفلوس ربما محطوطة، وخاصة حج التطوع،
0: أي.
1: فهمت، مش حج الفرض، ويسبق ذوي الاحتياجات، بحول الله الثواب يكون حاصل. والقصص على هذا كثيرة، موجودة كثيرا، ما تعرف رجل نوى الحج وأعد له فلوسه وكان ماشي وعنده زوجته حامل، ذات يوم شمت ريحة متاع ماكلة، ريحة يعني عجبتها من عند جيرانها، قالت راجلها برا جيب لي شوية من العشاء متاعهم. مشى دق، خرجت له المرأة وهي هجالة وعندها أيتام، قال بالله المرأة راهي ثقيلة، أعطيني شوية من عشاك. قالت له يا جاري، راهو عشايا حلال علينا حرام عليكم.
0: كيفاش؟
1: قالت له علاش؟ على خاطر هي ما لقاتش ما تاكل، ما لقاتش ما توكل ولادها، مشات حشاك، لقات جيفه نتاع حمار في الشارع، هزتها وحطتها تغلي فيها بالماء باش ولادها يشموا ريحه حتى رقدوا. قوه الريحه ضربت في راس المراه هذيك، فهو لقى الحاله هذه وقال له توا انا مش الحج والحج في باب داري، مش جاب لها الفلوس واعطاهم لها.
0: ف
1: احد الحجاج في عرفات اخذته سنه من النوم هكا، قد شاف كأنها مزوز ملائكة نازلين يتحدثوا، قالوا كم حجة بيت ربك هذا العام؟ قالوا 600,000. قالوا من قداش تقبل؟ قالوا من واحد برك مجاش الحج، ولكن بفضله ربي هدى الحج للجميع اللي حضروا الكل قبل الحجهم بفضل هذا الرجل. شكونه؟ فلان فلاني إسكافي، هذا ملاخ في بغداد، فهمت؟ فلما رجع من الحج مشى يلوج عليه حتى لقاه، قالوا وش عملت في حياتك؟ حكي له الحكاية، لحظك الحج في باب دارك ساعات يكون.
0: صحيح.
1: ربي يوفقك إن شاء الله.
0: شكرا لك دكتور محمد خليل، جمعة مباركة وإن شاء الله ديما متعة بالصحة والعافية، شهية طيبة، ونلتقي إن شاء الله في الأسابيع القادمة بإذن الله، ونواصل حديثنا في عديد المواضيع اللي تهم كل مستمعينا في شأنهم الديني والدنيوي. يعطيك صحة، شكرا لخالد الشابي، نختم بهذا النغم ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في برنامج رحمة للعالمين.

0: الدكتور حكيم.
1: الفراز غلة غنية بالأملاح المعدنية والألياف والفيتامينات، خاصة منها الفيتامين سي. الفراز مزيتو أنه ما فيش برشا سكر، بشرط ما نزيدوش السكر ونكلوه بكميات معقولة بعد ما يتغسل مليح بالماء.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: تمام الواحدة بعد منتصف النهار هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، بعد تسجيل حالات في العالم، أخصائي في علم الفيروسات يؤكد أن فيروس هانتا لا ينتقل من شخص إلى آخر ولا يمكن أن يتحول إلى وباء. تواصل تمويل البنك المركزي لميزانية الدولة بين الضرورة المالية والتداعيات على الاقتصاد الوطني موضوع تقرير في النشرة. صالون سوق السفر التونسي نحو تعزيز السياحة الداخلية وتشجيع التونسي على الحجز المبكر. وفي العالم، قتلى وجرحى في تصعيد إسرائيلي على جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء. أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العوني في تصريح للأخبار أن فيروس هانتا هو فيروس ينتقل إلى الإنسان عبر استنشاق أو ملامسة إفرازات القوارض المصابة وخاصة الفئران، ولا ينتقل من شخص إلى آخر كغيره من الفيروسات، كما أنه لا يمكن أن يتحول إلى وباء، عفى الله الجميع.
5: فيروس هانتا ثلاثة نقاط أساسية ناخذها: ما عندوش قدرة وبائية وانتشار كبير كما فيروس كورونا، ما عندوش لقاح خاصة به، ما ثماش عدوى من الإنسان للإنسان، وينتقل من خلال فضلات الفئران الحاملة للفيروس. الأعراض هي سخانة مباغتة ومرتفعة جدا، تطور أوجاع الرأس وأوجاع كذلك في العضلات، تظهر تذكر بالقريب لكن أقوى. فيروس يعطي حالتين من الأمراض الممكنة، تم اللي عندها علاقة بالجهاز التنفسي، وتم حالات أخرى تقام سخانة كبيرة تتبعها نتيجة إيموراجي. الفيروس هذا تواجده الأكثر

0: في آسيا خاصة في الصين وكوريا، لكن موجود كذلك دول أخرى.
1: يتواصل بمدينة الثقافة إلى الغد صالون السفر في دورته الأولى، ويقدم عروضا تفاضلية للعموم بهدف تعزيز السياحة الداخلية. خولة سليتي والروبورتاج التالي.
2: تشاهدهم يتنقلون بين مختلف الأروقة الممثلة لوكالات الأسفار المشاركة في صالون السفر، في أيديهم مطويات تعريفية بخدمات سياحية معينة، وأعينهم تبحث عن لافتة تجلب أنظارهم علهم يجدون فيها مآلهم. هم زوار صالون سوق السفر، تحدثنا إلى البعض منهم عن انتظاراتهم.
3: عمل دور الحقيقة الحاجة اللي لهم مصر محلها تسلم على حاجة معناها يجاوبوك بالباهي.
4: فرصة باش نعمل ريكلاماسيون، نشوف لاجون اللي مشيت معاها أنا ما كانتش في المستوى موجودة في الساحة ولا لا، ما فماش فيابيليتي.
5: نحب نشوف لي فواياج لي زوبورتونيتي،
6: نحبوا نعملوا حاجة في الصيف بور فوار لي زوبورتونيتي نتاع الصيف، شنو هما شنو لي بوسيبيليتي في داخل تونس.
4: لاحظت مازلت ما كملتش الدورة الكل، ما فماش حاجة كولتوريل، معناها الكلهم يقول لك او بوان دو فيو فلوس، لكن التونسي ولا يحب يتثقف فماش منطقة أنت في بلادك ما تعرفهاش، يلزمها تجيب كل العام حاجة جديدة مش فواياج وتلة وسوار.
2: رئيس لجنة تنظيم الصالون وممثل الجامعة التونسية لوكالات الأسفار لطفي براهمي يؤكد أن الهدف من صالون سوق السفر هو الترفيع في السياحة الداخلية التي تعادل حاليا حوالي 30%، داعيا التونسيين إلى الحجز المبكر لضمان أسعار أقل.
7: السائح الأجنبي مهم، ولكن السائح التونسي أهم بالنسبة لنا احنا. السياحة الداخلية تمثل أكثر من 30%، نحبوها توصل حتى أكثر من 50%، ونساهموا في حملة تحسيسية باش التونسي يحجز مبكرا. يعني تأكيد الحجز بمبلغ بسيط، باش يعطي فرصة للمهني باش يتفاوض مع النزل، ينجم يجيب لك السعر المناسب. نحبوا سياحة مستدامة على طول السنة، هكاك احنا كوكالة أسفار نقدروا نتفاوضوا مع أصحاب النزل.
2: ولعل السياحة البديلة فرصة للتونسي للاستكشاف والعلاج خلال فصل الصيف، وفق ممثلة الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية كوثر مدب.
8: برشا وليوا ماذا بهم يعيشوا اكسبيريونس انوفانت، معناتها كوسوا تونسي باش يعرف بلادو. مثلا يحب يعمل استشفاء بالمياه المعدنيه، نجم يعملها في اي وقت، حتى العلاجات اللي داوي مثلا الدوالي هذا كل يصير في الصيف، معناتها نجم يعمل الاستشفاء نتاعو في بقعه ايكولوجيه، كل ماكله معناتها زمنيه نتاعنا على طول العام، راهي ماهيش بحر وشمس كهو.
2: وتمتد فكره صالون سوق السفر على 3 سنوات، تطمح الى التوسيع في هذه التظاهره على محيطها العربي والإقليمي بهدف الالتقاء مع تظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية السنة القادمة، وفق رئيس لجنة تنظيم صالون سوق السفر لطفي براهمي.
1: منح البنك المركزي التونسي تسهيلات مالية لخزينة الدولة بقيمة 21.15 مليار دينار خلال العامين الماضيين لسد فجوة الموازنة العامة، وفق ما أظهرته بيانات مالية نشرها البنك في تقريره. وقد نص قانون المالية لسنة 25 و2000 على تمكين الخزينة من تسهيلات تصل إلى 7 مليارات دينار دون فوائد تسدد على 15 سنة، منها 3 سنوات إمهال. وجرى تعزيز هذا التوجه في قانون المالية للسنة الحالية عبر رفع سقف هذه التسهيلات إلى نحو 11 مليار دينار بشروط نفسها تقريبا. تداعيات هذا الخيار وتأثيرات تحوله من إجراء استثنائي إلى أداة هيكلية في تمويل الميزانية في التقرير التالي لأحلام القاسمي.
9: عزز البنك المركزي خلال العامين الماضيين تدخله لدعم التوازنات المالية في ظل صعوبات تعبئة الموارد الخارجية وارتفاع حاجية الميزانية، توجه كرسه قانون المالية لسنة 25 و2000 وتدعم بمقتضى قانون المالية للسنة الحالية، ما يطرح تساؤل حول انعكاساته على الاستقرار المالي والاقتصادي. الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى يعتبر هذه التسهيلات خيارا يمكن الدولة من تمويل داخلي سريع ويحد من الارتهان للأسواق الخارجية، مشيرا في المقابل إلى ضرورة دعم الاستثمارات العمومية.
10: دولة بشيت فيه على خط يسهل لها باش تتعدى الفترة هذه صعيبة، يعاون على استقرار والكفاف شوية على الدين نتاع الدولة، دونك هذاك الحاجة اللي باهية فيه. أما من الناحية الأخرى لازم ترد بالها على التضخم، وذلك هو دور البنك المركزي. توا كيعاود رجع التضخم يطلع وخلطنا 5.5%، دونك البنك المركزي لازم يرد باله أكثر. كي نراو اللي الدولة تاخذ الكريديات هذية كان يبدأ فما من جهة أخرى استثمارات عمومية سباس. ما إذا كان باش تاخذ هالفلوس هذوما باش يتعداو في الشهري وفي الدعم معناتها ما فماش خلق ثروة من الجهة الأخرى تولي المشكلة متاع التضخم سيريو.
9: ويحذر الخبير الاقتصادي أرام بالحاج من تداعيات استمرار التمويل المباشر مبينا أنه يساهم في تفاقم الضغوطات التضخمية.
11: تمويل الميزانية مباشرة سلبيته أكثر من إيجابية. الإيجابية يسهل على الدولة عملية تمويل النفقات متاعها. هذا الحل أسهل بالنسبة للدولة. الحلول السهلة يمكن حل إشكال على المدى القريب جدا ولكن على المدى المتوسط والبعيد أكيد فما مخاطر تضخمية. العزوف على القيام بالإصلاحات اللازمة اللي هي ممكن تنعش خزينة الدولة. السنوات الأخيرة قاعدين نشوفوا في الذهاب نحو الحلول السهلة في عوض نمشي نحو الإصلاحات. المنحنى هذا عنصر تماما لازم يقف أو على الأقل يصير لونتيف. وهنا نشوف التضخم قاعدة في صعود. من بين التأثيرات هو التمويل المباشر لعجز الميزانية.
9: وبين ضرورة التمويل وضوابط الاستقرار يبقى دور البنك المركزي في حاجة للموازنة بين الإنقاذ الظرفي وضمان التوازنات على المدى المتوسط.
1: انطلقت اليوم بالعاصمة فعالية الندوة العلمية الدولية الهجرة المؤقتة في القرنين 20 و 21 المجالات والتأطير المخيال. الندوة التي تتواصل على مدى يومين تجمع أكاديميين وباحثين من بلدان مغاربية ومتوسطية وتهدف إلى إعادة التفكير في ظاهرة الهجرة المؤقتة والمساعدة على وضع سياسات عمومية في مجال الهجرة. منسق الندوة رياض خليفة تحدث لتبر النعيمي.
12: الهجرة المؤقتة تتعلق بمسألة التمثلات، بمسألة هشاشة المهاجرين أمام المؤسسات والمقاربات الأمنية ومراقبة المهاجرين. الأطر التي تنظم هذه الندوة غايتها علمية بالأساس، يعني عندما ننشر هذه الأعمال يمكن أن يستفيد منها من يحدد السياسات العمومية عندما يقرأ هذه الدراسات. ربما هي تؤثر على أصحاب القرار، ربما تؤثر على سياسات الهجرة، على المنظمات التي تهتم بالهجرة. احنا نقوم بدراسة هجرة العمل المؤقت، هجرة الدراسة، الهجرة الموسمية، وكذلك أيضا تمثلات الهجرة بين المؤقت والدائم.
1: في الثقافة وبكرنفال الورد تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة 30 لعيد الورد بأريانا لتتواصل إلى غاية 17 من ماي الجاري. ويتضمن معرض الورد هذه السنة أكثر من 140 جناحا يجمع نباتات الزينة والورود وإبداعات الحرفيين والحرفيات في مجالات الفخار والخزف وفق عضو الجمعية الثقافية لبلدية أريانا لطفي الشايب.
13: سينطلق اليوم إن شاء الله بالكرنفال الافتتاح، كرنفال في جوب شوارع مدينة أريانا، وعن المعرض الاقتصادي نتاع الورد اللي يضم 150 عارض وعارضة إلى جانب العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والتربوية اللي موجودة خلال العشر أيام نتاع المهرجان. إن شاء الله نطمح أن يكون المهرجان يكون دولي إن شاء الله. عندنا 150 موقع فيه الحرفيين والحرفيات، فيه بيع نباتات الورد ونباتات الزينة، فيه الفخار والزخرف، تقطير الورد.
14: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
1: في أخبار العالم، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارات بإخلاء 5 بلدات في جنوب لبنان تمهيدا لقصفها بالتوازي مع عمليات نسف وتجريف واسعة تطال عشرات القرى والبلدات الحدودية. وقتل شخصان وأصيب آخرون اليوم في غارة إسرائيلية على بلدة تورا في قضاء صور جنوب لبنان، فيما أدت غارة على قضاء مرجعيون إلى مقتل مسعف لبناني وإصابة آخر بجروح. وفي الملف الإيراني، أفادت وكالة أنباء إيرانية مساء أمس بأن انفجارات سمعت بالقرب من ميناء قشم وبندر عباس في إيران، في حين أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات وصفها بالدفاعية ضد منشآت عسكرية إيرانية لدى عبور 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية مضيق هرمز باتجاه خليج عمان. طهران وفي رد فعلها على الحادث اتهمت الجيش الأمريكي بخرق وقف إطلاق النار عبر استهداف ناقلة نفط إيرانية، وقالت إن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز، قبل أن تعلن واشنطن أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما بالتوازي مع تواصل المفاوضات. سياسيا، أعلنت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة اليوم رفضها مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والبحرين في مجلس مجلس الأمن الدولي بشأن مضيق هرمز، وتطالب مسودة القرار بإقامة ممر إنساني في مضيق هرمز، وتمت صياغته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يسمح بتطبيقه عسكريا. نقطة الختام لهذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. بعد تسجيل حالات في العالم، أخصائي في علم الفيروسات يؤكد أن فيروس هانتا لا ينتقل من شخص إلى آخر ولا يمكن أن يتحول إلى وباء. تواصل تمويل البنك المركزي لميزانية الدولة بين الضرورة المالية والتداعيات على الاقتصاد الوطني كان موضوع تقرير في النشرة. صالون سوق السفر التونسي نحو تعزيز السياحة الداخلية والتشجيع التونسي على الحجز المبكر. وفي العالم، قتلى وجرحى في تصعيد إسرائيلي على جنوب لبنان. دمتم في

إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ عيسى الحجلاوي آيات بينات من سورة لقمان.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ عيسى الحجلاوي آيات بينات من سورة لقمان.
1: وننقل إلى حضرتكم الآن صلاة الجمعة من جامع صلاح الدين بباردو تونس العاصمة بإمامة الشيخ منير بلهوان.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إقراراً بوحدانيته، والشكر له على سوابغ نعمته اختص بها أهل الصدق والإيمان بصدق وعظيم معاملته، ومن على العاصي بقبول توبته، ومد للمسلم عملاً صالحاً بوصيته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وقدوتنا محمد المفضل على جميع بريته. عباد الله، إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. فز بالصلاة على النبي مرددا، صلى عليك الله ما دار الفلك. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين الغر المحجلين، ونحن معهم إلى يوم الدين. أحباب رسول الله، ها هي الأيام المباركة نستجلي غمراتها، وهي تفيض علينا ثواباً وقرباً من الله تعالى. في هذه الأيام العظيمة، أيام العبادة، أيام القربات، لها عناوين على المؤمن أن يستجليها وأن يقف عندها. الأيام والعمر والزمن أمر ثمين في حياتنا، أمر من ذهب منه أو ذهب بعضه ذهب كله ولن يعود. فأيها المؤمنون، الغنيمة كل الغنيمة، والسعي كل السعي لتحصيل الثواب وإدراك القربى من العزيز الكريم. أحباب المصطفى، لعلنا بقلوب مرققة إيمانا نهفو إلى أماكن عزيزة وإلى بقاع جعل الله تعالى فيها وعليها من الحرمات ما لم يجعله في غيرها. القلوب تهفو إلى هناك، حيث عرفات ومنى والمشعر الحرام. الله جل وعلا في كل سنة يصطفي من المؤمنين زمرة تقف بأبدانها وأرجلها هناك، غير أن البقية الباقية تقف بأرواحها وأفئدتها وأذهانها. فتعالوا بنا أيها السادة المؤمنون، نطرح على أنفسنا أمراً ما ينبغي على غير الحاج أن يأتيه في أيام الحج. ماذا يضيف لنا من أمر حسن وأمر جليل لصحائف أعمالنا هذه الأيام وغيرها، والتي بدأت تتصاعد في الفضل وفي نيل الجزاء، من شوال إلى ذي القعدة إلى ذي الحجة، إلى العشر الأوائل من ذي الحجة، وقمة قممها اليوم التاسع منه عند الوقوف بعرفة. لك أن تتساءل أيها المؤمن، أنا لست مع الذاهبين وأنا لم أحظى بهذا، فوجب عليك أن تشارك المؤمنين في بعض ما أمرهم الله تعالى به في الحج وأنت في بلادك. أولها أن تعظم ما عظم الله، حيث قال الحق تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله من تقوى القلوب، يعظمها الحاج بالهدي والإحرام والرمي والسعي، ونحن نعظمها بما فرض الله علينا. الصلاة شعيرة، عليك أن تعظمها وأن توليها ما تستحق عند إتيانها. لا تستخف بالعبادة، لا تستخف بها، لأن الشيطان والعياذ بالله له مدخل من ذلك. أحسن صلاتك وعظمها، أحسن وضوءها، استحضر قلبك وجماع روحك فيها، استحضر أنك أمام رب العزة، فهذا مظهر من مظاهر تعظيمها. آتيها وأنت في أحسن لباس، وأنت على خير حال، وأطيب ريحا، وأعبق ما يصدر منك. هذا التعظيم وهذا الإجلال لشعائر الله ينسحب على جميع عبادات المؤمن مع ربه جل وعلا. المسألة الثانية أيها المؤمنون، أن السبب بل قل المآل الأساسي للحج من خلال قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، بعد اختبار جم بأن الله تعالى طلب منه أعز ما يطلب من الإنسان، ثمرة فؤاده، كلل هذا الاختبار بقول الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. الجائزة، النتيجة، أن يا إبراهيم قد وفقت والله تعالى أكرمك بدل ابنك بذبح وجائزة من الجنة. أحباب المصطفى، جدوا واسعوا في طلب مرضات خالقكم لتنالوا هذا الذبح العظيم. نحن نتأسى بإبراهيم الخليل ونشارك الحاج في هديه وتقديمه للهدي بأننا نأتيه في سنة مؤكدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإضحى. فما أعظمها عبادة، ولا عبادة مثلها يوم الإضحى، أن يهرق المؤمن الدم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ونحن مقبلون عليها. أفضل أيام السنة بإجماع العلماء هي العشر الأول من ذي الحجة، وأعظم ليالي السنة بإجماع العلماء هي العشر الأخيرة من شهر رمضان. الزمن محطات عباد الله، الزمن نفحات، هبات يعطي فيها الله من الأجر ما لا يعطيه في غيرها. فأين أنت أيها المؤمن؟ أين أنت من نفسك ومما ألزمك الله به في هذه الأيام المباركة؟ لا تشغل نفسك بالدنيا، دع عنك الملاهي ولو لأيام معدودة، وتفرغ، تفرغ معاهدا ربك على السير على نهجه وسبيله. تفرغ لخالقك، اشحذ روحك، اشحذ روحك، توخى مدارج السالكين حتى تحقق القرب من رب العالمين. جاء عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة، إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة. عباد الله، أتدرون من هذا الرجل؟ قال النبي: فيقول: أنى لي هذا؟ قال: فيقال له: باستغفار ولدك لك. في هذه الأيام العظيمة المباركة لا تنسوا والديكم، لا تنسوا أكثر الناس حقا عليكم، أباك، أباك، أباك، وأمك، ثم أمك، ثم أمك. استغفر لهم، اجلس في مكان طاهر وردد الاستغفار. بنية ماذا؟ بنية أن ذلك الاستغفار هو لوالديك، استغفار بنية على وجه التأكيد والتعيين. يرفع الله تعالى بها أباك في الجنة كما رفع أمرك في الدنيا، وثابر وكابد حتى تكون في هذه الحياة في أعلى الدرجات. عباد الله، غير الحاج مطالب هذه الأيام بالذكر وتكرار ذكر الله. شعار الحجيج هناك في الأماكن المقدسة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، أما شعارك أنت غير الحاج فهو الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ألم يقل الحق تبارك وتعالى ليكبروا الله على ما هداهم؟ فالله أكبر على الهداية، والله أكبر على النعمة، والله أكبر على الفضل. شعار عظيم وجب أن ترفعه هذه الأيام. وأخيرا عباد الله، وجب في حقنا أن نتلمس في الدعاء الحال الحسن والمكان الحسن والوقت الحسن. وهذه الأشهر الحرم من أسباب استجابة الدعاء، فلذلك ألحوا فيه وحققوا قرباتكم جميعا بالصدق مع الله. لا معنى لهذه العبادات كلها تبقى طقوسا وأشكالا مفرغة، ما عندهاش حتى معنى، ما عندهاش حتى معنى. لماذا؟ لأنك تأتيها وبداخلك انشغال بالدنيا، تأتيها والقلب غافل. عباد الله، لحظة واحدة في حياتنا، بعض الثواني في حياتنا، فيها صدق عميق، فيها إخلاص لله عز وجل. أحياناً تعمل عمل في ظاهره بسيط، في ظاهره ما عندوش معنى كبير، ما عندوش صورة كبيرة، ولكنك بداخله عظمة ونبل. أقول ونبل، نحن في حاجة اليوم، مجتمعنا في حاجة إلى قيمة أخلاقية اسمها النبل والإخلاص. موش الفائدة حجيت 3 مرات وربع مرات وعملت 10 عمرات وغير ذلك، أن تنظر في لحظة وجيزة لصاحب حاجة وتمده بها، عند الله أعظم ما يكون. أوجز القول وأدعوكم إلى حادثة وقعت لعبد الله بن مبارك وقيل تنسب إليه. عبد الله كان أحد وجوه العلماء، عرف بالتقوى والصلاح. هذا الرجل أراد في سنة ما أن يحج، قرر في عام الأعوام أن يحج، جمع مالا وادخر واجتهد في جمع المال وبلغ ما يؤدي به حجة. الليلة يبيت عبد الله في بيته، ومن الغد يتوجه إلى مكة. خرج ليلا ليسلم على أصحابه وجيرته وأهله. قال الراوي: بينما كان عبد الله راجعا إلى بيته والحال ظلمة، أخذ على بصره أمر ما، نظر على حافة الطريق فإذا ركام من الزبالة وامرأة تنبش فيها. قال: وما هي إلا ثوان، حتى أخذت المرأة أمرا في يدها ولمحت عبد الله فهرولت مسرعة عائدة إلى بيتها، فإذا بعبد الله يقتفي أثرها ويناديها: يا أمة الله، يا أمة الله، ما تلك التي بيمينك؟ أحرجت المرأة وقالت: عن كره يا عبد الله، هاته دجاجة ميتة أحملها لأبناء اليتامى، إذ لم أجد ما أطعمهم به. يا عبد الله، أترك الخلق للخالق، فلله في خلقه شؤون. أما إنك إذ أقسمت علي فلا أخبرنك. وفاضت دموع المرأة: إن الله قد أحل لنا الميتة، أنا امرأة فقيرة وأم لأربعة بنات قد غيب الموت راعيهم، واشتد بنا الحال ونفذ مني المال، وطرقت أبواب الناس فلم أجد قلوبا رحيمة، فخرجت أتلمس عشاء لبناتي اللاتي أحرق الجوع أكبادهن، فما وجدت غير هاته الميتة، أفمجادلني أنت فيها؟ أفمجادلني؟ مش تناقشني وتقول الميتة حرام، أعلم ذلك، ولكن الضرورات تبيح المحظورات. ففاضت عينا عبد الله بالدموع، فاضت أمام امرأة وقفت أمامه في الدرك الأسفل من الحاجة، وقف أمامها أم اليتامى. قال لها غير متردد، غير مغلب لهوى نفسه على ما يريده الله، ومد إليها أمانة ناولها إياها وقال خذيها فهي لك. أمدها عبد الله بجميع المال الذي جمعه مريدا به الحج إلى بيت الله الحرام. قال وأعطاها مال الحج كله، ثم عاد عبد الله إلى بيته وتمدد في فراشه، وأخذته عينه فنام، وإذا به يرى رؤيا في المنام، وأن رجلا يقف عليه وقد أشرب وجهه نورا يتلألأ، يقف أمام عبد الله ويقول السلام عليك يا عبد الله، أتدري من أنا؟ أنا محمد بن عبد الله صاحب القرآن، أنا رسول الله. يا عبد الله إني حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة، جازاك الله عن أمتي خيرا وأكرمك بما أكرمت به أم اليتامى، وسترك الله في الدنيا والآخرة كما سترت أم اليتامى. أحباب الله، أحباب رسول الله، أين أنتم من اليتامى؟ أين أنتم من المحتاجين؟ نهرول ونسرع لتفعيل الشعيرة، ولكن هو ذا ديننا، دين الرحمة، دين الألفة، دين الحنان والعطفك اللي في القلب، ليس قلوبا متحجرة، ليس قلوبا مغلقة، بل هي قلوب تسيل دموعها شفقة ورحمة أرضاء لرب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه المصطفى. أحباب رسول الله، أود أن أقف وإياكم على نقطة فقهية تتعلق بعدم مشروعية إبطال العمل عند إنجازه. إيش معنى هذا؟ يعني هناك في مذهبنا المالكي هناك 7 أمور إذا شرعت فيها وبديت فيها إياك أن تقطعها، ولو هي تطوع، تبدأش حتى هي تطوع، ما هيش فريضة. إذا كان بديت فيها أصبحت ملزما بإتمامها، وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال 7 أمور هذه أولها صلاة التطوع. وش معناك تصلي في ركعتين نافلة؟ جاتك مسألة من المسائل أي نقص الصلاة ونمشي، ذلك غير جائز. 2 صيام التطوع، إذا كان بديت في صيام التطوع أتمه. 3 تكرار الحج بعد أداء الفرض، إنسان يعمل حجة أو يعمل عمرة غير الأولى، الثانية والثالثة والرابعة، هو في العمرة يقول أي برا نقص، من عملت أنا 3 عمرات يكفي فيه البركة، إياك أن تأتي ذلك. المسألة الموالية هي الاعتكاف، إذا كان بديت في الاعتكاف في رمضان وعقدته فلا تقطعه. المسألة الموالية الطواف، وليطوفوا بالبيت العتيق 7 أشواط، ماكش تعمل 6 ولا غيره. اللهم لأمر عارض كنقض الوضوء تخرج تتوضأ في الطواف ثم تعود وتبني على ما سبق. والمسألة الأخيرة الائتمام بإمام، صليت وراء إمام أنت مرتبط به، ما تقص الصلاة وتمشي تكمل وحدك أو مع إمام آخر. جمعها الإمام الحطاب في أبيات شعرية وجيزة حيث قال قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصوما وحجنا وعمرة لنا. كذا المتكلف طوافاً مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي، والله أعلم. أحباب رسول الله، اليوم يوم جمعة والساعة نحتسبها ساعة استجابة، فلنتوجه إلى رب العالمين سائلين حاجاتنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أستر عيوبنا، فرج كروبنا، اغفر ذنوبنا، أستر عوراتنا، آمن روعاتنا. اللهم يا الله يا عظيم يا رحمن يا رحيم، نسألك جوامع الخيرات كلها ونعوذ بك من جوامع المنكرات كلها. يا رب ارفعنا ولا تضعنا، وزدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. يا رب أجب دعاءنا واسمع نداءنا، يا مجيب الدعاء يا سامع النداء، يا رب الأرض والسماء. يا رب اهد كبارنا وصغارنا وراجع بنا إلى الهدى والصراط المستقيم. نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. يا مجيب الدعاء يا رب أجب دعاءنا واسمع نداءنا. اللهم فرج كرب المكروبين وارفع السقم عن المرضى والمتألمين. يا رب اشفي مرضانا، يا رب اشفي مرضانا، يا رب اشفي مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، واهدي نساءنا وشبابنا إلى الهدى والصراط المستقيم. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

0: أعطينا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع صلاح الدين بباردو تونس العاصمة بإمامة الشيخ منير بلهوان.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.
5: فلاش سبور،
6: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. اليوم الموعد مع مباريات الدفعه الاولى من الجوله قبل الاخيره من بطوله رابطه المحترفه الاولى لكره القدم. انطلاق المباريات سيكون على الساعة الرابعة في البرنامج اليوم. مباراة الملعب التونسي للاتحاد الرياضي ببن قردان، حكم المقابلة هو منتصر بالعربي وتحكيم الفار لسفيان الورتاني. بالنسبة للمقابلة الثانية نحكيو عليها في ملعب الكرم، مستقبل سليمان مع مستقبل رياضي بجابس، مباراة مهمة جدا من أجل حسابات البقاء والنزول للرابطة الثانية. تحكيم المقابلة محمد علي قروية وحكم الفار هيثم جيرات. الأولمبي البيجي شبيبة العمران أيضا مباراة فيها رهان كبير من أجل البقاء بالنسبة للأولمبي البيجي، التحكيم لحسني النيلي وحكم الفار حمزة جعيد. ومباراة الشبيبة القيروانية أيضا معني بحسابات البقاء، مقابلة مصيرية ضد الاتحاد الرياضي المنستيري، الحكم أشرف الحركاتي وتحكيم الفار لمجدي بلغة. بعد شوية نعطيكم الترتيب باش تفهموا الوضعية، لأنه قاعد نتحدث على عديد من المقابلات الهامة على مستوى أسفل الترتيب. كل المقابلات اليوم كالعادة إن شاء الله على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في رياضة وأهداف مع زميلنا رفقي بوستة، وتلقاو كل التفاصيل الخاصة بكل المباريات في المباشر طبعا على وصف ولا التعليق الكواليس والتصريحات. غدوة الجولة تكتمل من خلال الدفعة الثانية، في انتظار طبعا الدفعة الثالثة المهمة جدا. تونس كل تقريبا تستنى في موعد مباراة الدربي يوم الأحد بين الترجي ونادي الإفريقي التحكيم النمساوي والمباراة في رادس، بينما برنامج غدوة سيكون على النحو التالي وكل مقابلات انطلاقا من الساعة الرابعة. المستقبل الرياضي بالمرسى مع نادي رياضي صفاقسي، التحكيم لباسم بالعيد والفار لوليد المنصري. النجم الرياضي الساحلي غدوة ديما نذكر مع نادي رياضي البنزرتي، الفار لأمير العيادي وحكم الساحة لحسين بن ساسي. عبد الحميد بدر الدين لمباراة ترجي جرجيس والنجم الرياضي بالمتلوي، التحكيم لأيمن النصري والفار لأيمن الرياحي. الترتيب: النادي الافريقي متصدر 62 نقطة، الثاني ترجي 60 نقطة، الثالث نادي الرياضي الصفاقسي 56 نقطة، الرابع الملعب التونسي 44 نقطة، الاتحاد الرياضي المنستيري المركز الخامس 42 نقطة، السادس نجم متلوي 39 نقطة، السابع نجم الرياضي الساحلي برصيد من النقاط 38، 35 نقطة للترجي الرياضي الجرجيسي في المركز الثامن، المرتبة التاسعة لشبيبة العمران 35 نقطة، المركز العاشر الاتحاد الرياضي ببن قردان برصيد 34 نقطة، معها المستقبل الرياضي بالمرسى أيضا ب 34 نقطة، المركز 12 للنادي الرياضي البنزرتي 33 نقطة، وهذوما تقريبا المراكز المعنية بتفادي النزول. الأولمبي البيجي 28 نقطة، شبيبة القيروان المركز 14 27 نقطة، المرتبة 15 المستقبل الرياضي بسليمان 24 نقطة، والمركز 16 المستقبل الرياضي بجابس ب 18 نقطة. يعني اليوم باش نتأكدوا على الأقل من زوز فرق تقريبا ستتأكد من النزول للرابطة الثانية، في انتظار طبعا تفاصيل المباريات. كل شيء سبق لأوانه وكل الاحتمالات واردة. بعد ما نكملوا الجولة هذه نحكيوا على الجولة الأخيرة وسط الأسبوع القادم. البطولة والموسم بالنسبة للرابطة الأولى ينتهي وسط الأسبوع القادم، وفما تعديل في الجولة 15 إياب للبطولة. التعديل يشمل مباراة نادي رياضي صفاقسي نجم رياضي الساحلي، مباراة كلاسيكو مقابلة قمة كانت مبرمجة يوم الثلاثاء أصبحت ليوم الأربعاء 13 ماي، ويوم الثلاثاء تبقى مباراة وحيدة في زويتن الأربعاء متاع العشية شبيبة العمران مع المستقبل رياضي بالمرسى. الأربعاء كما قلت سي اس اس مع لتوال، سي بي ترجي جرجيس، مستقبل جابس الملعب التونسي. يوم الخميس سيكون ختام الموسم بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نادي الإفريقي الأولمبي البيجي الأربعاء متاع العشية، والاتحاد الرياضي المنستيري مستقبل سليمان، النجم المتلوي شبيبة قيروان، اتحاد بن قردان ترجي الرياضي التونسي، يعني في نفس التوقيت في نفس اليوم مباراتي الإفريقي والترجي. قد يؤجل وقد يعني يحسم مصير البطولة في الجولة الأخيرة، هذاك علاش زوز مقابلات هذوما بالذات في نفس التوقيت يوم الخميس. إلى بقية أخبارنا نحكيو على الحدث اليوم في كرة اليد. اليوم تتلعب مقابلات الدور ربع النهائي، اليوم مقابلة واحدة الحقيقة، الدفعة الأولى الربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد، قمة بين ترجي الرياضي التونسي نجم الرياضي الساحلي 6 متاع العشية في قاعة الزواوي غدوة يوم السبت، بعث بن خيار نادي الإفريقي 4 متاع العشية أيضا الملعب التونسي مع نادي ساقيت الزيت، ومباراة جمعية الحمامات مع نادي سبورتينغ المقنين. وفي نفس الإطار بعد ما نكملوا دور ربع نهائي، دور نصف النهائي قرعته باش تصير يوم الخميس القادم 14 ماي ما 3 خلال البث المباشر لحصة هوند زون على مواج إذاعة الشباب. تحية لزملائنا طبعا في إذاعة الشباب، والقرعة تشمل كل الأصناف. في كرة اليد أيضا خبر سعيد، خبر ما احناش مستنسين به برشا، عن ثنائي تحكيم تونسي في إطار اتفاقية الشراكة المميزة بين الجامعة التونسية لكرة اليد والجامعة الملكية الإسبانية، هذا حرفيا حسب ما جاء في نص البلاغ الصادر اليوم على الجامعة التونسية لكرة اليد، وتحت إشراف لجنة الحكام وقواعد اللعبة بالاتحاد الدولي لكرة اليد يدير غدا نسمعوا مليح حال السبت ثنائي التحكيم التونسي المتكون من رشدي الزغلامي ومكرم بن داحو مباراة هامة في دوري المحترفين كما لا ليغا معناها نحكيه طبعا. بالنسبة لكرة اليد برشلونة فيها طرف في المقابلة هذه، برشلونة مع غوادالاخارا مباراة كرة يد في إسبانيا، البارسا فريق العريق في كرة اليد، والثنائي تحكيم تونسي بالتوفيق لهم إن شاء الله. في كرة السلة غدوة الموعد مع الدور النهائي لكأس تونس للعبة لكرة السلة، زوز عمالقة في الدور النهائي، زوز من أفضل فرق هذا الموسم، نادي الفريقي مع الاتحاد الرياضي المنستيري، المقابلة في القاعة المتعددة الاختصاصات في رادس انطلاقا من الساعة 4:30، والجامعة التونسية لكرة السلة تعلن عن انطلاق عملية بيع التذاكر، الحقيقة بدأوا من نهارين التالي مازالت متواصلة عبر موقع تسكرتي بوانتيان بالنسبة لجماهير الفريقين.

0: ثواني بسبب الحادثه هذه، وبالتالي كانت عنده اضرار على مستوى الراس على مستوى الوجه، سيغيب لمده اسبوعين حسب اخر التفاصيل الصادره على الاعلام الاسباني، وبالتالي سيغيب على كلاسيكو يوم الاحد 8 متاع الليل في ضد فريق برشلونه في لا ليغا. تقريبا الامور شبه محسومه لبرشلونه الحقيقه في الترتيب، ويصدر بلاغ هو على صفحته الرسميه في كل المواقع بالنسبه لفالفيردي، حاول يطيح شوية الوطأة متاع اللي صار، لأنه يبدو أنه الشجار، وهذا ثابت ومؤكد حسب الوسائل الإعلام وحسب حتى تأكيد متاع فالفيردي، انتقل لحجرة الملابس، وكانت فما مشادة كلامية تطورت إلى الأيدي. في آخر الأخبار قبيلة شوية يقولوا أنه ريال مدريد في إسبانيا، الصحف الإسبانية تقول أنه الريال قد يتنازل على معاقبة الزوز ملعبية إلى حين نهاية الموسم، يعني يكملوا الموسم بعد يشوفوا معهم، لأنه فما أخبار تقول أنه اللاعب الفرنسي تشواميني رجع اليوم للتدريبات وكان حاضر في الأثناء في إنجلترا، يحكيوا على إمكانية استغلال ليفربول للموضوع هذا الكل ويتعاقد مع فالفيردي، والموضوع للمتابعة. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
1: فلاش سبور. انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
4: أم البدايات،
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
5: أولى الإذاعات.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: الثانية ظهرا في تونس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تذكر في بلاغ لها اليوم بأن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس سيكون بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس القصبة ابتداء من يوم الجمعة 15 من مايو الجاري وإلى غاية 21 من الشهر ذاته. وأفادت الهيئة بأنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه 24 من مايو، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه 8 من جوان المقبل. اليوم امضى اتفاقية إطارية بين الديوان الوطني للحماية المدنية وديوان الطيران المدني والمطارات لدعم منظومة السلامة بالمطارات. وزارة التربية تعلن أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 2026 لا يتعارض مع نص القانون الذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي لأحد نواب البرلمان بخصوص دواعي فتح هذه المناظرة، رغم أن القانون المذكور نص على أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام، الإدارة الجهوية للصحة بقفصة تنظم قافلة طبية لفائدة 110 مرضى مرسمين ضمن قائمة الانتظار لعمليات إزالة الماء الأبيض وتركيز العدسات، وفق ما أكده رئيس قسم أمراض العيون بالمستشفى الجامعي بقفصة حمزة خذيري. في العالم، قتلى وجرحى في غارات صهيونية اليوم على منطقتي سور ومرجعيون جنوب لبنان. إصابات في صفوف قوات الاحتلال في جنوب لبنان نتيجة مسيرات المقاومة، وحزب الله يقول أنه دمر لأول مرة قبة حديدية في موقع جل علام، ويتحدث عن تنفيذ عملية نوعية في البياضة. وغدات ضربات محدودة ومتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، طهران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار، وترامب يقول أن الهدنة لا تزال قائمة والمفاوضات مستمرة لإنهاء الحرب. دمتم في رعاية الله.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
3: اسمه.

0: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
1: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت أم 10:30 النهار.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: اسمع واستمتع. النغمة نغمتك.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
0: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.

0: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكاية الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
1: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30 النهار. الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
2: للناس الكل.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الثالثة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تقدر الصبة بالجهة ب 950 ألف قنطار من الحبوب بمعدل مردودية بحوالي 25 قنطار في الهكتار الواحد، بنسبة زيادة ب 11% في الإنتاج مقارنة بالموسم المنقضي. وزارة التربية تعلن فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 26 و2000 لا يتعارض مع نص القانون الذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي تعليم العالي ممن طالت بطلتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وذلك في رد عن سؤال كتابي لأحد نواب البرلمان بخصوص دواعي فتح هذه المناظرة. اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والجامعة الوطنية للبلديات التونسية بهدف تطوير منظومة إدارة النفايات في البلديات وتعزيز الحوكمة في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في تحسين أداء البلديات في مجالات النظافة وإدارة النفايات وفق ما أفادت به الوكالة. إمضاء اتفاقية إطارية بين الديوان الوطني للحماية المدنية وديوان الطيران المدني والمطارات لدعم منظومة السلامة بالمطارات. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تذكر في بلاغ اليوم بأن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 26 و2000 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس يكون بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس القصبة ابتداء من يوم الجمعة 15 من مايو الجاري وإلى غاية 21 من الشهر ذاته، وسيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه 24 من مايو، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه 8 جوان المقبل. بداية من اليوم فتح باب الترشح للدورة السادسة من برنامج مرافقة المؤسسات الناشئة، على أن يتم تقديم الترشحات على موقع المركز قبل يوم الأول من جوان المقبل، وفق المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي سلوى عبد الخالق خلال حضورها في برنامج المشهد الاقتصادي على موجات الإذاعة الوطنية. في العالم، وفي مواجهة العدوان الإسرائيلي جنوبي لبنان، نحو 10,000 شخص في القرى المسيحية الصامدة يرفضون إخلاء مناطقهم الواقعة داخل الخط الأصفر أين يتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي. إصابة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان نتيجة مسيرات المقاومة، وحزب الله يقول إنه دمر لأول مرة قبة حديدية في موقع جل العلام، ويتحدث عن تنفيذ عملية نوعية في البياضة. غدت ضربات محدودة ومتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، طهران

0: تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار، وترامب يقول إن الهدنة لا تزال قائمة والمفاوضات مستمرة لإنهاء الحرب. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
3: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت أمل 10:30 النهار.
4: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه،
4: محلاها محبه،
1: محلاها عشره. رياضه واهداف، نقل مباشر،
5: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
1: تصريحات
6: في المباراه خلناها يعني بمعنويات كبيره، ثقه كبيره.
1: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
7: مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في رياضة وأهداف نهار الجمعة 8 ماي 2026، متابعة لمباريات الدفعة الأولى، الجولة قبل الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. طبعا بدينا نقرب من نهاية المشوار، هذه الجولة قبل الأخيرة، في انتظار الجولة الأخيرة. اليوم في البرنامج 3 مباريات نتابعوهم في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية، ومباراة نتابعوا نتيجتها، مباراة ملعب باردو. هذا البرنامج الكامل في الكرم مستقبل سليمان يستضيف مستقبل جابس، مباراة بصوت الزميل هيكل بحلوس، التحكيم لمحمد علي قروية حكم ساحة، هيثم قيرات حكم الفار. من الكرم الوجهة باش تكون ملعب باجة، ملعب وجمع الكميتي، مباراة مهمة أيضا بين الأولمبي الباجي شبيبة العمران، حسن النيلي حكم ساحة، حمزة جعيد حكم الفار. في ملعب حمد العواني القيروان أيضا مباراة مهمة، شبيبة القيروان الاتحاد المنستيري، أشرف حركاتي حكم ساحة، حكم الفار مجدي بلاغة. 3 مباريات مهمة أسفل الترتيب، 3 مباريات مهمة لمستقبل سليمان، للأولمبي البيجي، وأيضا للشبيبة الرياضية القيروانية. 3 فرق تسارع من أجل البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وزوز فرق باش يلتحقوا بمستقبل جابس اللي نذكر رسميا غادر الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم مباراة في ملعب باردو، الملعب التونسي يستضيف اتحاد بنقردان، منتصر بالعربي حكم ساحة وحكم الفار نبيل همادي. غدوة مستقبل المرسى، النادي الرياضي الصفاقسي، باسم بالعيد حكم ساحة، وليد المنصري حكم الفار. النجم الرياضي الساحلي، النادي البنزرتي، حسين بن ساسي حكم ساحة، أمير العيادي حكم الفار. الترجي الجرجيسي، نجم المتلوي عبد الحميد بدر الدين حكم ساحة، وأيمن نصري حكم الفار. ونهار لحد مباراة واحدة، مباراة قمة، مباراة دربي، مباراة من أجل مراهنة على لقب البطولة، دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، بطاقم تحكيم من النمسا، كريستيان بيترو حكم ساحة، وأرل لايشنير حكم الفار. هذا بالنسبة لبرنامج الجولة قبل الأخرى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أكيد متابعة لحظة بلحظة لكل المباريات، خاصة أسفل الترتيب مع مختلف الزملاء، وفريق كامل يأمن رياضة وأهداف اليوم. تحية كبيرة لحمزة سفار في الإخراج، لرامي المنجولي في التنسيق العام، لسيف الترابلسي في الديجيتال، وفتحي العبادي من القاعة الفنية المركزية. هذا نغم أول في رياضة وأهداف، ثم نعود.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: رياضة وأهداف. نقل مباشر.
3: كرة وهدف التعادل. الثاني.
2: تحاليل.
4: تبدل الرسم التكتيكي لنلعب 4-2-3-1.
2: تصريحات.
5: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
2: رياضة وأهداف. مع رفقي بوستة.
6: مرحبا بكم من جديد في رياضة وهداف بعد نغم للفنان والموسيقار محمد عبد الوهاب اللي نال إعجاب زميلنا صديقنا العزيز حاتم النفاخي. تحية ليه، هو بحذانا في الاستوديو. تحية ليك حاتم وتحية لكل أوفياء رياضة وهداف مستمعي الإذاعة الوطنية. نذكر اليوم عدد مخصص لتغطية مباريات الدفعة الأولى، الجولة قبل الأخرى، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وبعد قليل نتحول لملاعب الرابطة المحترفة الأولى. نذكر في برنامج اليوم في الكرم مستقبل سليمان مستقبل جابس، مباراة تتابعوها بصوت هيكل بحلوس. في ملعب باجة الأولمبي الباجي شبيبة العمران، مباراة بصوت زميلنا حبيب قويسم. في ملعب حمد العواني القيروان الشبيبة الرياضية القيروانية الاتحاد المنستيري مكرم الهداجي لنقل المباراة. وباش نتابعوا مباراة الملعب التونسي اتحاد بن قردان، متابعة لنتيجة المباراة. واللي يسأل علاش ما فماش معلق في ملعب مباراة، نعرفوا أنه بعد الأحداث تاع مباراة الملعب التونسي مستقبل سليمان كنا طالبنا بتأمين منصة الصحفيين أو تخصيص مكان للمعلق بعيد عن الجماهير. لم تقع الاستجابة لمطلبنا، وبالتالي نكتفي بمتابعة نتيجة مباراة ملعب باردو، مباراة الملعب التونسي والاتحاد الرياضي ببن قردان. واليوم دفعة مهمة جدا لفرق أسفل الترتيب. الأولمبي الباجي مرتبة 13 برصيد 28 نقطة، الشبيبة الرياضية القيروانية مرتبة 14 برصيد 27 نقطة، مستقبل سليمان مرتبة 15 برصيد 24 نقطة. ونذكر مستقبل جابس فريق اللي غادر الرابطة المحترفة الأولى 18 نقطة، كان نزل رسميا للرابطة الثانية. وزوز فرق يلتحقوا به بعد نهاية بطولة الرابطة المحترفة الأولى لهذا الموسم. نذكر غدوة الدفعة الثانية أيضا في نفس التوقيت، مستقبل المرسى النادي الرياضي الصفاقسي، أيضا مباراة في ملعب الكرم. النجم الرياضي الساحلي النادي البنزرتي، الترجي الجرجيسي نجم المتلوي. ونهار لحد المباراة المنتظرة، القمة بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، قمة أعلى الترتيب. نذكر أن النادي الإفريقي متصدر برصيد 62 نقطة، والترجي الرياضي مرتبة ثانية برصيد 60 نقطة. ديربي أكيد المراهنة فيه على لقب البطولة، مش باش يكون حاسم إذا كان الترجي فاز أو النادي الإفريقي والترجي تعادلوا، ولكن يكون حاسم إذا كان النادي الإفريقي حقق الانتصار. على كل ننتظر إن شاء الله مباراة نظيفة في المدرجات على أرضية الميدان، المستوى الفني يكون مقبول، لأنه أكيد مباراة ديربي باش تحظى متابعة كبيرة حتى خارج تونس. نذكركم ببرنامج الجولة الأخرى الثلاثاء 12 ماي، مباراة واحدة الأربعاء متاع العشية، شبيبة العمران مستقبل المرسى. نهار الأربعاء 13 ماي أيضا في نفس التوقيت، النادي الرياضي الصفاقسي النجم الرياضي الساحلي. وقع تعديل في موعد المباراة هذه، كانت من نهار الثلاث أصبحت نهار الأربعاء. النادي البنزرتي نهار الأربعاء 13 ماي يستضيف الترجي الجرجيسي، ومستقبل جابس يستضيف الملعب التونسي أيضا نهار الأربعاء 13 ماي. والدفعة الأخيرة نهار الخميس 14 ماي، النادي الإفريقي يستضيف الأولمبي الباجي، اتحاد بن قردان يستضيف الترجي الرياضي، نجم المتلوي يستضيف شبيبة القيروان. هذا بالنسبة للدفعة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى الجولة الأخرى. أيضا بالمباريات أخرى واختصاصات أخرى اليوم، مباراة انطلقت ماضي ساعتين، نصف نهائي كأس كرة الطائرة ماضي ساعتين، النجم الرياضي الساحلي يستضيف مولدية بوسينم، هذا نصف نهائي أول كما ذكرنا. مباراة انطلقت ماضي ساعتين، وغدوة النصف النهائي الثاني الترجي الرياضي 4 متاع العشية يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، هذا بالنسبة للكرة الطائرة. وفي كرة اليد ربع نهائي كأس تونس أيضا اليوم مباراة قمة في قاعة الزواوي 6 متاع العشية، الترجي الرياضي يستضيف النجم الرياضي الساحلي، مباراة قمة أبرز مباريات ربع نهائي كأس تونس. وغدوة بقية المباريات، الأربعة متاع العشية بعث بن خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي نادي ساقيت الزيت، وجمعية الحمامات سبورتينغ المقنين، هذا بالنسبة لربع نهائي كأس تونس لكرة اليد. كرة السلة غدوة أيضا مباراة منتظرة، دور نهائي كأس تونس الموسم الحالي بين النادي الإفريقي والاتحاد المونستيري، مباراة تحتضنها القاعة متعددة الاختصاصات برادس، مباراة تنطلق لأربعة ونص متاع العشية. ونهائي الكبريات، النهائي اللي يسبق نهائي الأكابر، ماضي ساعة الجمعية الرياضية النسائية بجمال تواجه النادي الرياضي الصفاقسي، هذا بالنسبة لكرة السلة. إن شاء الله لنا عودة بعد قليل للحديث على البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يكون معنا حاضر بعد قليل محللنا الفني المدرب شاكر مفتاح، قراءة ما قبل مواجهة اليوم، نعرف قيمة مباريات اليوم أسفل الترتيب. إن شاء الله بعد قليل نفتح ملف التحليل الفني لمباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هذا نغم ثاني في رياضة وأهداف ثم نعود.

0: رياضة وأهداف.
1: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف. بدينا نقرب الموعد مباريات الدفعة الأولى الجولة قبل الأخيرة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كما ذكرنا اليوم في البرنامج أربعة مباريات، ولكن ثلاثة مباريات مهمة، ثلاثة مباريات الرهان ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعود نذكر ببرنامج اليوم: مستقبل سليمان في الكرم يستضيف مستقبل جابس، مباراة باش نسمعوها بصوت هيكل بحلوس. في ملعب باجة الأولمبي الباجي يستضيف شبيبة العمران، والتعليق سيكون لحبيب قويسم. في ملعب حمد العواني القيروان الشبيبة الرياضية القيروانية الاتحاد المنسيري مكرم الهداجي للوصف والتعليق، مع متابعة نتيجة مباراة الملعب التونسي واتحاد بنقردان. للحديث على مباريات اليوم سعيد جدا باستقبال محللنا المدرب القدير صديقنا شاكر مفتاح الموجود معنا في المباشر. سي شاكر أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا أخويا رفقي، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين على الإذاعة الوطنية.
1: شكرا لك سي شاكر. خلينا نتفق قبل ما ندخل في التفاصيل على أهمية مباريات اليوم. أسفل الترتيب يظهر لي هي الكلمة الكلاسيكية والشهيرة: مباريات من فئة 6 نقاط. بالتأكيد
2: أكيد أكيد هي من أجل المحافظة على التواجد في الرابطة المحترفة الأولى. تقريبا الفرق الكل اللي تلعب اليوم معناتها مبارياتها، فيه اللي مواجهات مباشرة، فيه مواجهات غير مباشرة معناتها بالأحرى. بعدين مباراة الملعب التونسي
1: واتحاد بنقردان.
2: اتحاد بنقردان يمكن فيها فيها فيها شوية رهان، فيها المركز الرابع اللي هو مهم جدا، في معناتها في سباق طريقة غير مباشرة ما بين الاتحاد المنسكري وما بين الملعب التونسي على المركز الرابع.
1: بالضبط، ولو أنه يمكن تكون أهميته عندما ممكن ما يتلعبش نهائي الكاس، وقت المرتبة الرابعة تكون اللي يتحصل عليها يشارك في كاس الكونفدرالية، ولو أنه ما نسقوش الأحداث، ولكن حتى معنويا تبقى مهمة المرتبة الرابعة والحوار بين الملعب التونسي والاتحاد المنسيري. قبل ما ندخل في تفاصيل مباريات أيضا حبيت نسألك على رأيك في نظام نزول ثلاثة فرق عكس المواسم الفارطة سي شاكر، ثلاثة فرق ينزلوا للرابطة المحترفة الثانية، رأيك في النقطة هذه؟
2: والله هي معناتها نقطة إيجابية بصراحة، وتخلي المنافسة معناتها لاخر جولة تكون موجودة بين الفرق، الفريق اللي في المركز 14 و13 و12 يكون كلها حتى يكون المركز 10، وشفنا في المدة الأخيرة حتى اللي في المركز العاشر معناتها خايف على التموقع متاعه. هذه من ناحية، من ناحية ثانية كان يمكن معناتها الفريق اللي تحصل على المرتبة 13 يعمل مباراة فاصلة مع فريق من الرابطة الثانية، من هنا معناتها نعطيه إمكانية الفريق باش ينجم يحافظ على مكانه في الرابطة الأولى، ونعطيه بإمكانية زاد الفريق من الدرجة الثانية علاش لا يلعب مباراة فاصلة اللي باش يفوز فيها يكون موجود في الرابطة المحترفة الأولى.
1: هو القرار نزول ثلاثة فرق من الرابطة الأولى باعتباره أنه أيضا هناك قرار بصعود ثلاثة فرق، وتبعنا بالضبط تبعنا حتى في الرابطة الثانية برشا إثارة وبرشا تشويق، وبرشا فرق كانت معنية وما زالت معنية بالصعود والمباريات الفاصلة بالنظام الجديد متاع الصعود. بالتأكيد
2: أكيد ما مزالت الرابطة الثانية ما محسوب يوم الاثنين إن شاء الله فيه مباريات حاسمة زادة، سواء من أجل الصعود المباشر أو من أجل معناتها زادة المباريات متاع الفاصلة معناتها اللي ما بين أربعة فرق باش يصعد فريق واحد للممتاز. أنا أو شنو قصدي معناتها حتى لو كان يعطيه فرصة للفعوز ثلاثة اللي نزلوا للمرتبة 11 يلعب مع واحد من الفرق هذه اللي باش تتنافس من أجل الصعود، أربعة فرق يتنافسوا على مكان واحد وهكا تعطي المجال أكثر، معناتها يولي حتى الموتيفاسيون في الليغ دو. شفنا السنة بالثلاثة فرق تم موتيفاسيون كبيرة بصراحة،
1: لانه بالنظام القديم نتاع صعود فريق من المجموعه الاولى والثانيه بعديد المباريات كانت شكليه والموسم ينتهي تقريبا من فيفري ولا حتى من مارس.
2: بالضبط. لو نعطيهم فرصه اخرى حتى نتاع براج مع الفريق اللي هو المرتبه اللي بعد الثلاثه اللي طاحوا من الممتاز يلعب مع
1: المرتبه 13
2: صحيح المرتبه 13 يلعب مع فريق اللي هو ما صعدش للدرجه الاولى، تكون هنا تعطي فرصه للفرق الرابطه الثانيه باش تصعد، واذا كان الفريق اللي هو من الممتاز المرتبه 13 يستحق باش يبقى. هذا معناتها تخمينات للحلول، ونعطيه اكثر مجال للموتيفاسيون في الرابطه الثانيه، لانه معناتها بصراحة فيه مباريات في الرابطة الثانية الموسم هذا فرق ممتازة تستحق باش تكون موجودة في الرابطة الأولى مقارنة بالمستوى تاع بعض الفرق اللي ريناهم في الرابطة الأولى.
1: والمنافسة في الرابطة الأولى أسفل الترتيب على أشدها من أجل البقاء وتفادي النزول للرابطة الثانية. نذكروا أنه فريق مستقبل جابس هو أول فريق غادر الرابطة الأولى، وثلاثة فرق تنافس من أجل بقاء: الأولمبي البيجي مرتبة 13 28 نقطة، شبيبة القيروان مرتبة 14 27 نقطة، ومستقبل سليمان مرتبة 15 24 نقطة. وإن شاء الله بعد شوية مع حمزة سفار ورامي المجولي نتصلوا بمختلف الزملاء، أولى المداخلات من كل مداخلة من كل ملعب: هيكل بحلوس في الكرم، حبيب قويسن في باجة، ومكرم الهداجي في القيروان. هات نبدأ التحليل سي شاكر، مباراة مستقبل سليمان مستقبل جابس، خلينا نكونوا معناها واضحين أنه فريق مستقبل سليمان في المباريات الأخيرة تحسن برشا مقارنة بداية الموسم. لو لعب بنفس الأداء وحقق نفس النتائج ما نتصورش وأنا مستقبل سليمان يسارع أو يعاني كما الجولات نحكي في الترتيب. الحقيقة وجهه تغير مقارنة بداية الموسم، يواجه اليوم فريق نزل للرابطة الثانية هو فريق مستقبل جابس. قراءتك للمباراة هذه سي شكر؟
2: أكيد كما كنت تقول معناتها مستقبل سليمان لو كان من أول الموسم ولا معناتها صارت الاستفاقة هذه ولعب بالمستوى هذا ما كانش يكون مصيره معناتها كما توا. لكن مباراة اليوم أمام مستقبل جابس مباراة حاسمة بالنسبة لمستقبل سليمان. سليمان الانتصار ثم الانتظار مصيره ماهوش بيديه،
1: مهمة صعبة جدا،
2: مهمة صعبة. يعني قلت لك مصير وماهوش بيديه، أخي بحاجة في الكرة لما يكون مصيرك ماهوش بيديك معناتها تنتصر وتستنى النتائج الثانية. لكن مستقبل جابس غادر رسميا للرابطة المحترفة الأولى قدام اللي قدموا مستقبل سليمان في الجولات الأخيرة من نتائج إيجابية ومستوى فني جيد. زاد أرى مش كان نتائج والمستوى الاثنين كانوا موجودين في المباريات الأخيرة، مستوى فني محترم. ما نتصورش باش يساوم مستقبل سليمان معناتها في المباراة متاعه اليوم باش يتشبث معناتها بأمل البقاء في انتظار مش يصير من نتائج أخرى في المباريات الثانية. استفاقة متأخرة مستقبل سليمان كانت تكون قبل شوية رغم الظروف صعيبة، ظروف من غير ملعب، ظروف المادية، محدودية الزاد البشري، هذه كلها عوامل ساهمت باش مستقبل سليمان معناتها يكون في الوضع هذا. لكن لما تكاتفت الجهود وبقدوم مدرب معناتها عرف كيفاش يخدم بصراحة معناتها وعرف يعطي موتيفاسيون للجروب وعمل معناتها خلق من لا شيء معناتها في المجموعة روح جديدة، صارت النقلة النوعية في انتظار مش يصير معناتها في النتائج في المباريات الأخرى وبقية المشوار.
1: والمستقبل الرياضي بسليمان نذكر عنده مباراة في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد المنستيري، يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري، يحب إذا كان يحب يحافظ على الأمل حتى الضعيف يلزم ينتصر اليوم وينتصر الجولة القادمة. نذكر نهار الخميس 14 ماي مستقبل سليمان يستضيف الاتحاد المنستيري.
2: اكيد معناتها هني قلت لك وفي انتظار ايش باش يصير نتائج ثانيه، لانه
1: مسيره مش بايديه،
2: مش بايديه تلصقوا معناتها الاولمبي الباجي ولا شبيبه القيروان، لازم الواحد من الفريقين هذوما معناتها يتعثر باش مستقبل سليمان يتمكن معناتها باش يتجاوز ثلاثه فرق، معناتها مهمه صعيبه شويه بصراحه.
1: كيفاش ترى المنافس سي شاكر المستقبل جابس اللي ينزل للرابطة الثانية بأي معنويات باش يخوض المباراة هذه؟ هل ترى هذه يسهل مهمة مستقبل سليمان، ولا ينجم الفريق اللي ما عنده ما يخسر نزل نجم يعطي كل في الكل باش يقدم أداء كبير؟ رأيك في النقطة هذه؟
2: لا والله يشوف معناتها ما هوش في طريق مفتوح مستقبل سليمان أكيد لا، لأنه احنا في طوى معناتها عهد الاحتراف، معناتها اللاعب مربوط بعقود، عنده عقد، عنده مستحقات ماليه لابد يكمل الموسم تاعه كاحسن ما يكون. مستقبل جابز زاد فريق محترم، معناتها من المفروض معناتها يكمل الموسم تاعه كاحسن ما يكون. يمكن تصير فيه تغييرات على مستوى التشكيله، اللي كانوا باش يعطي فرصه للاعبين اللي ما شاركوش، ولا اللاعبين اللي هما باش يستمروا مع الفريق معناتها للموسم القادم، لانه نتصور انا التفكير نتاع مسؤولين واداره مستقبل جابز اكيد باش تكون للموسم القادم والتحضير للموسم القادم. لكن مهما كانت التغييرات اللي باش تصير او المنافسه باش تكون معناتها على شدها فوق الملعب، ما تعرف اللاعبين كل واحد يحب يوري المستوى نتاعو، كل واحد يحب يوري الجداره نتاعو، كل واحد يحب يلعب على حظوظه كامله، ولذا ما ثماش شكون باش يكون مهبط يديه في مباراه نتاع كره وباش تكون معناتها مباراه في طريق مفتوح. هذيلا
1: واضح هذا بالنسبة لمباراة مستقبل سليمان. مستقبل جابس طبعا بعد شوية يلتحق بنا زميلنا هيكل بحلوس. الأجواء ورقة المباراة مداخلة أولى مباراة الأولمبي الباجي شبيبة العمران سي شاكر، أيضا مباراة مهمة جدا للأولمبي الباجي الموجود في مرتبة 13-28 نقطة، صحيح عمل انتصار كبير ومهم أمام النادي البنزرتي في ملعب باجا، يلزم يحقق ثلاثة نقاط إذا كان يحب يبقي على حظوظ البقاء في الرابطة الأولى.
2: تقريبا نفس الشيء راهو، شوف الأولمبي الباجي كيما مستقبل سليمان أو لهنا راهو يا ولدي والله درس المسؤولين التغييرات نتاع الاطر الفنيه، يبدل لك اربعه مدربين وخمسه مدربين، معناتها في النهايه شنو اكريت معناتها مستقبل سليمان تقريبا خمسه مدربين تداولوا عليه، الاولمبي الباجي كيف تقريبا خمسه مدربين تداولوا عليه، في الاخر شوف معناتها وين تلقى روحك فانا مقال يا ودي. المفروض معناتها اول العام معناتها تحط الفريق نتاعك اون بلاس، تعرف اللي زوبجيكتيف نتاعك، تعرف طموحاتك وين. اليوم الاولمبي الباجي معني بالنتيجه زاد نفس الشيء نتاع البقاء، اذا كان ما يفوزش مباراه اليوم انا نقول لك معناتها تقريبا الاولمبي الباجي يفقد حظوظه كامله في البقاء، راهو لانه عنده مباراه اخيره مع النادي الافريقي في تونس، والشانس الوحيده نتاعو هي في المباراه نتاع اليوم قدام في الميدان نتاعو قدام جمهوره.
1: وانت حكيت على الجمهور سي شاكر وحكيت على اهميه المباراه هذه، حتى الملاعبيه القدامى اكيد يكونوا حاضرين للدعم والمسانده، لانهم يعرفوا قيمه المباراه وقيمه تحقيق الانتصار في مباراه اليوم. هو معانا زميلنا حبيب قويس ومعاه ضيف من ملعب باجا. حبيب اهلا وسهلا بك.
0: مرحبا بك رفقي، مرحبا بكل مستمعين الاذاعه الوطنيه. ربطتها مليح المباراه وربطت الملاعبيه القدامى برشا قاعد نشاهد فيهم في المنصه الشرفيه للملعب وجامع الكميتي بباجا، ملعب جميل وسط حضور جماهيري كبير جدا. شفت شاهدت منذ قليل كفلي العياري برشا ملاعبية الى جانب رضوان بوزيان لاعبي ممتاز جدا بطبيعه اولمبي الباجي، تقامت عديد من الانديه حاضر اليوم في المباراه، مباراه الموسم، مباراه اليوم ما تخبش قسمه على اثنين. يظل اليوم الاجساد هنا في ملعب جمال كميتي والقلوب والاعين كلها في ملعب القيروان.
3: سيدي مرحبا بكم، مرحبا بإذاعتنا الاولى. بالنسبه لنا احنا اليوم باش ما عندنا حتى خيار كان الانتصار، ان شاء الله الاولاد يكونوا في المستوى، وبالطبيعه للاسف الشديد باش نبقاو نستناو نتيجه ايجابيه للمستير كونتر القروان. زوز ما دارش للاسف ووجدوا أرواحهم في تفادي النزول زوز مدارس كبيرة. إن شاء الله الناس كل تحترم الميثاق الرياضي، وإن شاء الله الأجدر هو اللي يكون في الناسيونال. إن شاء الله احنا بطبيعتنا جمعيتنا ظروف الله غالب حكمت فينا، وصلنا للمرحلة هذه. مين إن شاء الله الأولاد عنا زوز ماتشوات، إن شاء الله نعطيه كل ما عنا ونكونوا في المستوى ونظم البقاء نتاعنا.
4: اللي برشا انت من العفيه المدرب جمال بن سلمي يظل حاضرين في المباراه التهنيه، خاصه وسط هذا الحضور الجماهيري، شنو تنصح للاعبين نتاعك؟
3: بالطبيعه توا مقابله كيما هكا الملاعب باش يكون موتيفي ويكون كونسونتري من اول جمعه، خاطر كيما قلت لك هذه مقابله الموسم، معناتها الأولاد بحول الله يكونوا في المستوى، وإن شاء الله بتهز الجمهور الناس كل قلب واحد، وإن شاء الله تروا بوا اليوم، وإن شاء الله المستير كما تحترم ميثاق رياضي ونسمعوا نتيجة إيجابية.
4: ميساج للاعبين خاصة للجمهور ولا ميثاق رياضي؟
3: ميساج الجمهور كما عودنا ديما في المستوى، ديما يساند جمعيته، هذه من حاجة. بالنسبة للاعبين صحيح معناتها الله غالب ظروف لزتنا باش نكونوا في المراتب هذه، مين ان شاء الله السنة ان شاء الله نمنعوا، فهمت، وتكون تصليح على قاعدة، فهمت، خاطر مش معقول الأولمبيك ما تخدمش الشبان وما تخدمش الصغار، على ذا وصلنا راهو في المرحلة هذه للشيء هذا، وان شاء الله بالتوفيق.
4: صح رضوان ابو زهير لاعب السابق الأولمبي الناديك، هي ذي تلالة أولى من ملعب وجامعة الكميتي نفسي، رانا على بعد مسافة من كل فرق، رانا إن شاء الله بالتوفيق للفرق اللي تضمن البقاء، وحظ أوفر للفرق اللي مش قادر بالساعة بطولة الرياضة المحترفة الأولى. فريق كبير الأولمبي البيج، فريق كبير شباب الكراونية، أيضا مستقبل رياضي بكتيمين مازال معني بالطبيعة بالبقاء، إلا في صورة بالطبيعة فوز الأولمبي البيج وقتها رسميا مستقبل كتيمين ينزل للرابطة المحترفة الثانية، إن شاء الله نتقابلوا بعد قليل في النقل والوصف والتعليق على هذه المباراة.
1: شكرا لك حبيب قويسم، عايشنا أجواء ملعب وجمع الكميتي بباجة، أكيد كما حكى حبيب حضور جماهيري كبير، وأيضا حضور الملاعبية القدم للمساندة والدعم، منهم رضوان بوزيان اللي كان معنا في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية. يظهر لي سي شاكر سمعت الأجواء، سمعت تصريح رضوان بوزيان، باش تعرف قيمة المباراة متاع اليوم، لأنه الأولمبي البيجي مطالب بتحقيق الانتصار بالتأكيد، وينتظر مباراة أو نتيجة مباراة ملعب حمد العواني شبيبة القيروان والاتحاد المنستيري.
2: أكيد هو شوف بالنسبة للأولمبي البيجي كنا معناتها على الأقل كان في الزادة في الفترة الثانية متاع الأخيرة متاع البطولة يستمد قوته من الملعب نتاعه، وحقق نتائج إيجابية بصراحة في ملعب بوجمع الكميتي قدام جمهوره. أنا شخصيا نعرف معناتها جمهور باشا والمساندة متاع الجمهور للفريق، نفس الشيء مباراة مصيرية باش تخلي اللاعبين أكيد باش يعطيه 100% من اللي عندهم مع حضور اللاعبين القدامى من شانه باش يعطي معناتها شحنه معنويه واضافه للاعبين. ناهيك انه راهو اليوم الاولمبي البيجي ينتصر وما ضمنش البقاء نتاعو حتى في معناتها، لانه في مواجهه حاسمه مع شبيبه القيروان، من لو تفوز اليوم الاولمبي البيجي يفوز تفوز شبيبه القيروان باقي لا ما تحسمتش الامور، معناتها تنتظر الجوله الاخيره.
1: هو يحسم الامور اذا كان الاولمبي البيجي ينتصر وتنهزم الشبيبه في ملعب حمد العوين.
2: هذا هو ما في صوره انتصار معناتها الشبيبه باقي ما تحسمتش الامور باش تقعد حتى الجوله الاخرى.
1: بالضبط. هات نمشي للمباراه، مباراة شبيبة القيروان الاتحاد المنستيري، ايضا اذا كان فريق شبيبة القيروان يحب يضمن البقاء، يحب يبقي حظوظ وامال البقاء في الرابطه الاولى، لزام عليه اليوم ينتصر امام الاتحاد المنستيري، وما يعودش المباراه اللي عملها ضد اتحاد بنقردان، نحكي عن نتيجه الهزيمه في ميدانه امام جماهيره. سي شكر،
2: هو اصعب مباراه بالنسبه للفرق اللي تلعب من اجل تفادي النزول، اصعب مواجهه هي متاع القروان لانه في بون في الملعب نتاعه، لكن قدام الاتحاد المنصري، الاتحاد المنصري كما قلنا صحيح معناتها المده الاخرى النتائج كانت تقريبا سلبيه ما كانتش ايجابيه، صار تغيير على مستوى الاطار الفني، لكن ديما يقعدوا متشبثين بامل معناتها المركز الرابع ينجموا يوصلوا للمركز الرابع. هي مباراه صعبه شبيبة كما قلنا، إذا كان يحب يحافظ على حظوظه لابد ينتصر، ومازالت عنده مباراة مع نجم المتلوي معناتها في الجولة الأخيرة في المتلوي. إذا كان
1: نهار الخميس 14 مايو هذا موعد
2: الخميس. إذا الشبيبة معناتها يتعادل وتفوز الأولمبي الباجي تقريبا وقتها حسمت معناتها، لأنه باش ننتظر بصراحة النتائج متاع نهاية المباريات وبعد يمكن تتضح الرؤية أكثر، لكن اليوم اللي مطالبين به اللاعبين هو باش يقدموا كل ما عندهم على الملعب، خاصة معناتها في مباريات هذه متاع معناتها موسم كامل تقريبا مصير متاع فريق راه مش سهل. شفنا شباب القيروان لما نزل للرابطة الثانية قداش قعد باش رجع للرابطة الأولى، والمصاعب والمشاكل اللي صارت ماهوش سهل للرابطة الثانية راه. إذا كان مصيرك اليوم خويا يتحدد في مبارتين ما عليك، كان تحط 100% وتستحفظ معناتها على الفريق نتاعك في الرابطة الثانية. كلام هذا مش لاعبين شبيبة القيروان بركة، شبيبة القيروان والأولمبي الباجي مستقبل سليمان، الناس كل اللي معنية بالنزول مفروض يحطوا 100% يعملوا اللي عليهم يربحوا مباريات نتاعهم، وبعدين إذا كان النتيجة حسمت وحكمت باش ينزل ماهيش نهاية العالم، معناتها الناس تعاود تخدم على رواحها ومعناتها وتعاود ترجع معناتها للدرجة اللي كانوا فيها.
1: هو سي شاكر النقطة المشتركة بين الفرق اللي تصارع من أجل بقاء كما حكيت أنت غياب الاستقرار الفني، يعني عديد المدربين داولوا على تدريب الفريق أيضا كيف كيف شبيبة القيروان، عدم الاستقرار الفني ما يجيب كان النتائج السلبية وخليك تعاني نهاية الموسم.
2: أكيد
1: والشبيبة مثال
2: راهو شوف كلهم هذوما معناتها مستقبل سليمان والأولمبي الباجي شبيبة القيروان مستقبل جابس الفرق الأربعة هذوما معناتها راهو شوف قداش من مدرب مر عليهم في الموسم. أول حاجة ناس تبدالك آخر وقت ما يبداش التحضيرات ما يقومش بالانتدابات حسب الإمكانيات نتاعو، لانه الانتدابات شكون يقوم بها؟ يقوموا بها مسؤولين. يا ودي حط اطار فني معناتها عندك فيه ثقه كفء وشوف معناتها الظروف الماليه نتاع النادي وتصير انتدابات قائمه حسب الامكانيات نتاع النادي والحسب ليزوبجيكتيف كيف كيف نتاع النادي وتخدم على روحك. نشوفوا هنا اكبر اكزامبل ياخذوه راهو نجم المتلوي كان في وقت من الأوقات يلعب من أجل تفادي النزول. اليوم نجم المتلوي رقم صعيب في البطولة التونسية لأنه استحفظ على المدرب نتاعه تقريبا ثالث موسم
1: ثم استقرار
2: ثم استقرار على مستوى النتيجة مش توهك تشوف ما هوش حل راهو تغيير مدربين وجيب مدرب
1: ورغم الوضعية المالية الصعيبة ونعود ونأكد أنه معاناة كبيرة ماليا يعني في ملاعبية مش خالصين لمدة 7 أشهر رغم الوضعية المالية الفريق باستقرار فني نحكي على مستوى اختيار المدرب واستمرارية المدرب لقينا نتائج إيجابية. نجم المتلوي اللي رغم مغادرة ملاعبية في قيمة بوعسيدة ولاد باهي
2: هي الاستقرار الفني الأجواء داخل الفريق والثقة. أنا خدمت في المتلوي نعرف الأجواء في المتلوي راهو اللاعبين اللي يجيوا للمتلوي عبارة جاء لعائلته غادي
1: بالضبط
2: يقعد غادي الملاعب يقعد راهو بالاسبوعين بثلاثة اسابيع ما يروحش هو مركز غادي في المتلوي عنده كان التمارين وعنده ناس معناتها يقربوا منهم يخليهم كانهم يعيشوا في عائلاتهم ولذا ولت ثم كلمة ثم مصداقية حتى ما ثماش فلوس اللغة واضحة يقول له خويا وقت لي للشركة تصب لنا احنا نصب لكم فلوسكم وقعدوا مركزين وناس تلعب وعندهم دي زوبجكتيف. شنو هو اللي زوبجكتيف طوال اليوم المتلوي ولات ترامبلان معناتها فما عدة لاعبين مروا بنجم المتلوي ومشاو بالي اخر فيهم حتى شكون احترف معناتها خارج تونس ولذا اللاعب يقول لك انا رابح في الحالتين في الحالات الكل على الاقل نقدم موسم ايجابي مع الديسكور بوزيتيف اللي يصير مع اللاعبين هذوما والاستقرار الفني اكيد شوف معناتها النتيجه شنو نفس الشيء راهو كان يصير في جمعيات اخرين راهو مش كان الفلوس كل شيء
1: بالضبط
2: لما الفلوس، لما حسن التسيير، حسن التأطير، حسن الاختيار، الأجواء معناتها داخل الفريق، الاستقرار، هذه كلها معناتها
1: واضح. واضح سي شاكر، اش رايك نشوفوا الاجواء في ملعب حمد العوين القيروان؟ نمشي لزميلنا مكرم الهداجي، اكيد اجواء ملعب حمد العويني وورقه المباراه قبل المباراه مهمه بين الشباب الرياضيه القيروانيه والاتحاد المنستيري. مكرم اهلا وسهلا بك. مكرم اي حمزه السفاري
5: تبعي الاذاعه الوطنيه التونسيه،
1: تفضل مكرم.
5: صوت واضح ان شاء الله يا رفقي.
1: خمسة على خمسة.
5: يعطيك الصحة رفقي، يعطيك الصحة رفقي، تحية ليك قلت ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية ولكل الفريق. ملعب حمد العواني بالقيروان مسرح مباراة الشبيبة وضيف الاتحاد الرياضي المنستيري، أكيد طموحات مختلفة بالنسبة للزوز فرق. الاتحاد المنستيري من أجل تحسين الترتيب مع نهاية الموسم والاقتراب أكثر من فرق الصدارة، والشبيبة القيروانية في آخر الفرص من أجل ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أكيد جدا رفقي، الشبيبة في المركز 14 برصيد 27 نقطة، كان سجل 19 هدف مقبل 41 كأضعف خط دفاع في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بالنسبة لهذا الموسم. الاتحاد الرياضي المنستيري المركز الخامس برصيد 42 نقطة، سجل 25 هدف وقبل 18 هدف. أجواء كبيرة جدا في ملعب حمد العواني رفقي، في الحقيقة الأجواء هذه كانت انطلقت منذ مطلع الأسبوع، خاصة مع مطالبة أحباء الشبيبة بتوفير أكبر ما يمكن من تذاكر الدخول بالنسبة لهذه المباراة الحاسمة. فالهيئة التسييرية كانت خصت تقريبا 2500 تذكرة لأحباء الشبيبة اللي اعتبرها ربما جمهور الشبيبة أقل من الطموحات، لكن الجماهير حاضرة بقوة اليوم في ملعب حمد العواني تقريبا في البلوز وتناصف معناتها إلى حدود هذه اللحظة قبل لحظات من بداية المباراة، والمنصة الرئيسية تقريبا ممتلئة على الآخر في أجواء ربيعية معناتها لهنا في ملعب حمد العواني بالقيروان. إن شاء الله قمة كروية مثيرة وكلاسيكو مثير بين الشبيبة والاتحاد الرياضي المنستيري. نعطيك ورقة المباراة بسرعة رفقي. الاتحاد الرياضي المنستيري ضيف مدينة القيروان اليوم، في المرمى عبد السلام الحداوي قائد الفريق، ريان عزوز رقم 13، رعد الشيخاوي 25، عثمان الدياني 6، مالك اللاميلادي 35، صلاح البرهومي 20، يوسف الحرج 3، فقر الدين بن يوسف 28، رعد بوشليبه 21، جيلمور لوكمان 4، وياسين العمري 8، على دكة البدلاء احمد سليمان 24، فابريز ديكي 5، ياسين الدريدي 7، سامي بوعلي 14، ابراهيم السويسي 18، عدنان اليعقوبي 11، نسيم الدويش 27، شيما الجبالي 23، بنكا ابو بكار 17. والمباراة الأولى للمدرب سامي الحاج يوسف بعد مغادرة فتحي العبيدي وهزيمة الأخيرة للاتحاد الرياضي المنستيري ضد النجم الرياضي بالمتلوي. تشكيلة الشبيبة: سليم الرباعي في المرمى رقم 1، حمدي البقلوطي 14، محمد أمين لكحل 2، يحيى المطيري 33، بنغالي سي سي 5، يوسف عزيب 13، اسكندر النفاتي قائد الفريق 27، فراس السلامي 8، عبد الله كانو 9، شريف كامارا 18، ويفاني اوكبا 11، على دكة البدلاء محمد عزيز البجاوي في المرمى 22، سلمان الاخضر 17، محمد امين القلعي 21، ادريس ليوان 6، اياد بن حسين 31، محمد ريان الحمروري 29، امين الزهري 10، يوسف الحاج 24، وكيسلا رمضان 7. والمدرب طارق الجرية في ثاني مبارياته مع الشبيبة الرياضية القيروانية، طاقم التحكيم بقيادة أشرف الحركاتي، جينا من رابطة قفص، المساعد الأول أيمن إسماعيل، المساعد الثاني هاشم سعادية، الحكم الرابع وائل العجنقي، حكم البار الرئيسي مجدي بلاغة، البار المساعد زيادة الضويوي، ومراقب المباراة هشام كيرات، والتنسيق الإعلامي للثنائي المنجي النايلي والهادي قريسيعة. دخول الفريقين على أرضية الميدان، الشبيبة القيروانية تواصل اللعب باللون الأزرق الكامل بعد مباراة المستقبل الرياضي بجابس، والاتحاد الرياضي المنستيري سيلعب هذه المباراة بالأزياء البيضاء الكاملة أكيد بانتظار تحية العلم وصفرة أشرف الحركاتي لانطلاق هذه القمة الكروية.
1: شكرا لك مكرم، هذه كانت مداخلة من ملعب حمد العوين القيروان، المداخلة الأولى من ملعب الكرم، مباراة مستقبل سليمان ومستقبل جابس. إلى صوت زميلنا هيكل بحلوس ورقة المباراة. هيكل أهلا وسهلا بك.
6: اهلا وسهلا بك رفقي، مرحبا بك ومرحبا بأوفياء الرياضة على موجات الإذاعة الوطنية من ملعب البلدي بالكرم اللي مش يحتضن كما قلت مباراة هامة ومصيرية كذلك لفريق مستقبل سليمان اللي يستقبل فيه اليوم مستقبل جابس النازل إلى الرابطة الوطنية الثانية على عكس الملاعب الأخرى مباجة والقيروان أمام حضور جماهيري ضعيف، بعض العشرات موجودين هنا أمامي في منصة صحفيين. كان لك شرف أنك خدمت رفقي في ملعب الكرم ولا؟
1: خدمت في ملعب الكرم.
6: إذن تعرف الوضعية وتعرف وضعية المعلق كيفاش في الكرم، على كل حال في المدارج يعني ورقة فيها الميكرو ورقة فيها ويد فيها الميكرو ويد فيها الورقة.
1: لازمك تعول على تعول على الذاكرة القوية نتاعك ومش بالضرورة تستعين بالورقة يا هيك.
6: على كل حال يعني حبينا نقول يعني هي إشارة، هي همسة لبلدية الكرم والمشرفين على ملعب البلدي بالكرم، على الأقل كي يحتضن مباراة في الرابطة المحترفة الأولى لابد من تكون هناك يعني أقل شيء نوفروه للإعلاميين وللنقل الإذاعي والتلفزي. هذه حبينا نكون يعني من باب الإشارة فقط. زوز فرق موجودين على أرضية الميدان بعد تحية العالم بطبيعة الحال، ومش نعطيه تشكيل زوز فرق بالنسبة لفريق مستقبل جابس. حمزة عتيق اليوم في حراس المرمى مع حسن التويتي، مهدي الفاسي، نضال سعيد، رضوان الأصان، عامر جويني، سليمان وترى، الهادي ترابلسي، عزيز البشراوي، حسن جمل، ونجد الهلالي. على بنك الاحتياطيين اليوم عبد القادر شويه موجود اليوم على بنك الاحتياطيين، اسامه لطيفي، نسيم خضر، عبد القادر المشري، معتز بيداني، مؤمن صانع، اسامه النفاتي، عزيز خليفي، وحكيم طقا، والمدرب صالح داي. بالنسبه لتشكيله المستقبل الرياضي بسليمان، محمد ريان رابح في حراس المرمى في تعويض لمعز بشريفيه، كذلك نلقاوه اليوم في على بنك الاحتياطيين، مع محمد عزيز بوستة، ابو بكر ديارا، حلمي جويدي، باتريك مباركة، مالك المهري، ياسين الكاسه، غسان معتوقي، امان الله، مجد منوبي الحداد قائد فريق، واحمد بوعصيده على بنك الاحتياطيين. معز بشريفيه كما قلت كحارس مرمى احتياطي، مع مهدي كمون، جاسر الخميدي، ايهاب العابد، محمد فراس عمري، محمد عزيز فلاح، فراس البليلي، احمد المواتي، وامين المصباحي، والمدرب امين جارا. طاقم تحكيم هذه المباراة متكون من محمد علي قروية حكم ساحة، أسامة نوار حكم المساعد الأول، محمد علي درويش الحكم المساعد الثاني، والحكم الاحتياطي عبد السلام ماني. بالنسبة لغرفة غرفة الفار فهيثم جيرات حكم رئيسي، وغسان مطاوع الحكم المساعد، مراقب المباراة منظر لترش، والمنسقين الإعلاميين رضا هلال ومحمد الفرشيشي. الكرة فوق في نقطة ضربة البداية في انتظار انطلاق المباراة. رفق
1: شكرا هيكل، بعد موجز امبا الساعة الرابعة.

0: يقعد يقول لي باش ينزل ماهيش نهاية العالم. الناس تعاود تراجع أرواحها، تعاود تخدم وتعاود تصعد من جديد، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للناس الكل، الفرق الكل بدون استثناء، وأهم شيء إن شاء الله تدور مباريات في كنف الروح الرياضية.
1: شكرا لك سي شاكر. الكلمة الآن لزميلتنا سعادة الصديقي موجزا بها الساعة الرابعة، ثم نعود لرياضة وأهداف.
2: يحدث في تونس،
3: يحدث في تونس،
4: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
2: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
4: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، السلام عليكم. تحديد سعر المرجعي لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة لسنة 26 و2000 بالتنسيق مع المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كما يلي: بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغراما 27 دينار الكيلوغرام الحي. بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغراما 25.800 مليم للكيلوغرام الحي. بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما 23 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي، عملية البيع تنطلق بداية من يوم الاثنين 18 من مايو الجاري. مركز التجارة الدولية ينظم ورشة تحسيسية لفائدة القطاع الخاص للتعريف بمحتوى بروتوكول التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وفق ما أفادت به كاهية مدير التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ريم العبيدي في تصريح لمريم الغربي.
7: مشروع هذا ممول من طرف الحكومة اليابانية، يرمي إلى مساعدة 5 دول إفريقية من بينها تونس في إطار تنفيذ 3 بروتوكول تابع لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تتعلق بالاستثمار بالخدمات وبالتجارة الرقمية. اليوم الهدف متاع الورشة هذه هي توعية القطاع الخاص التونسي، لا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بمحتوى البروتوكولات اللي ذكرتها لكم، وتوضيح المزايا والفرص الملموسة وشنو المزايا اللي نجموا يخدموا بها بعد في مستوى التصدير.
6: وزارة النقل تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وذلك بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 من أفريل 26 و2000. في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تحصي 32 قتيلاً و74 جريحاً خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2759 قتيلاً منذ 2 مارس الماضي. والرئيس اللبناني جوزيف عون يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف أعمال التدمير في القرى والبلدات الجنوبية التي تحتلها. وكالة فارس تفيد بوقوع اشتباكات متفرقة منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز، والقيادة المركزية الأمريكية تعلن تعطيل سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا،
8: فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها؟ وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة.

0: كيما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
2: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1
1: تصريحات
3: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
4: مرحبا بكم في رياضة وهداف، نعاود نحيي كل الفريق العامل اليوم اللي أمن رياضة وهداف: حمزة السفار، رامي المجولي، سيف الترابلسي، فتحي العبادي، وتحية لكل أوفياء رياضة وهداف مستمعينا مستمعي الإذاعة الوطنية أينما كانوا. نشوفوا التوقيت والنتيجة في كل ملعب. نبدأ ملعب الكرم، مباراة مستقبل سليمان، مستقبل جابس، التوقيت والنتيجة. هيكل بحلوس
5: رفقي، 8 دقائق لعب مع بداية هذا الشوط الأول، والنتيجة بقية تعادل 0-0 بين مستقبل سليمان ومستقبل جبس.
4: شكرا هيكل. إلى ملعب حمد العواني القيروان، التوقيت والنتيجة. مكر مباراة شبيبة القيروان والاتحاد المنستيري.
6: مرحبا بك من جديد رفقي. نلعب في 7 دقائق لعب في ملعب حمد العواني بالقيروان، دائما أصفار بين الشبيبة وضيف الاتحاد الرياضي المنستيري،
4: ودائما التعادل دون اهداف بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان. مباراة ملعب باردو، نكتفي بمتابعة نتيجتها. إلى ملعب حمد العواني القيروان، توقيت والنتيجة، وتعطينا ورقة المباراة حبيب قويس. ما يا حبيب،
7: أهلا بك. أهلا رفقي، تحية ليك، تحية متجدة عبر موج الإذاعة الوطنية. ملعب بوجامع الكميتي بباجة، مباراة أولمبي الباجي صاحب المركز 13 ب 28 نقطة، يواجه شبيبة العمران صاحب المركز الثامن ب 35 نقطة، صاحب الترجي رجيز. العمران ضمنت البقاء، الأولمبي الباجي مباراة مهمة مصيرية لي في هذه المواجهة. باش نبدأ بتشكيلة الفريق الضيف. الشبيبة الرياضية بالعمران، في المرمى منتصر السيد، بلال مكنم، أنور الجويني، هارون الكوكي، عمر الزواغي، سامي الهمامي، هيثم الخميسي، صهيب العبدلي، مصطفى السويسي، عديب الحاج، وشهاب الزغلامي. بالنسبة لمقعد البدلاء، أسامة الحنزولي حارس مرمى الثاني، بلال التواتي، قبيل عثماني، صابر بن مسعود، فراس مادواني، يوسف دخلاوي، شيكوزي بيدي، محمد بير الجرامي، وسامر المرواني، ودرب الفريق أمين الباجي مع غياب محمد بن عمر اللي تلقى بطاقة حمراء في مباراة الجولة فاطمة الترجي الرياضي. بالنسبة للفريق المحلي، الأولمبي الباجي مثلوه في المرمى أشرف كرير قائد فريق، مع إسلام الشلغومي، شريف كامارا، محرز بالراجح، فراس فضلي، ألفا سيدي بي، هيثم مبارك، فراس محظاوي، محمد الهادي حدوشي، محمد علي عمري، وحسين القفصي. على مقعد البدلاء لقاو شاهين السماوي حارس مرمى الثاني، محمد أمين المرزوقي، نيلز الضاوي، إدريس حبوبي، بشير حسني، حمزة حويجي، نمان كايتا، محمد عز الغربي، وخالد بن وادة. يدرب فريق جمال بن سلم. طاقم تحكيم متكون من حسني النايلي حكم ساحة، مساعد أول محمد بوعبيد، مساعد ثاني رعد شنباح، الحكم الرابع قبل هذه فرصة الأولمبي الباجي يسدد ولكن بعيدة على مرمى الحارس منتصر السيد محمد علي العمري. بعد نرجع لفرصة تاع الأولمبي الباجي في 7 دقائق، عمل 3 فرص. قلت حكم مساعد ثاني رعد الشنباح، حكم رابع محمود قصيع، حكم الفار حمزة جعيد، يساعده صديق اللموشي، مراقب المباراة طارق الجلاسي، في التنسيق الإعلامي زياد بن جراد وجهاد بن يوسف. 11 دقيقة لعب منذ انطلاقة المباراة، دائما تعادل 0-0 بين الأولمبي الباجي وضيفه شبيبة العمران.
4: شكرا لك حبيب. نشر في الوصف والتعليق، 3 دقائق في كل ملعب، ملعب الكرم، مباراة مستقبل سليمان مستقبل جبس، ثم ملعب القيروان شبيبة القيروان الاتحاد المنستيري، ثم ملعب باجة الأولمبي الباجي شبيبة العمران، مع متابعة لنتيجة مباراة الملعب التونسي واتحاد بن قردان. نبدأ الوصف ولا التعليق من ملعب الكرم مع هيكل بحلوس، ثم مكرم، ثم حبيب. تفضل هيكل لك الكلمة.
5: شكرا رفقي. اذا 12 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول والنتيجه باقيه تعادل 0 مقابل 0 تقريبا، فرصه بفرصه وكل فرصه جات على اثر كره ثابته من ركنيه كانت الاولى والبدايه لمستقبل جابس، كره كانت جانبيه بالراس بعد ركنيه، ثم كذلك مستقبل سليمان منذ قليل تحصل على ركنيه، الكره تقريبا كان دارت امام جميع اللاعبين وكانت فرصه ثمينه لمستقبل سليمان. ترجع الكره حاليا مش ترجع برمي التماس لصالح مستقبل جابس في مناطقه، أحسن التواتي يخرج الكرة إلى زميله، ترجع وترى وترى بالرأس يخرج الكرة، يعني كانت صعيبة لعبة التماس على دفاع على مستقبل جابس، ثم تتقص الكرة لمستقبل سليمان، تمشي حلمي جويدي، حلمي جويدي واحد اثنين مع باصيدة تتقص المدافعين ومدافع فريق مستقبل جابس كان متفطن للعملية ويخرج الكرة بالأمان، يخرجها لرمي التماس، نفذ رمي التماس تمشي مالك المهري، مالك المهري ثم ترجع الكرة مرة أخرى لأمان الله، ترفع الكرة لأمان الله مجد ما يتحكمش في كورته بطبيعة العال باعتبار ثم رياح نوعا ما في هنا في ملعب الكرم وبطبيعة العال رياح تساعد في بداية هذا الشوط الأول فريق مستقبل جابس، ترجع الكرة من تماس لصالح مستقبل جابس، حسن التواتي ينفذ الكرة مع رضوان أسان، رضوان أسان إلى حسن التواتي، ترجع مرة أخرى ورائية في اتجاه نجل لالي، ثم تتقطع الكرة فيمشي وسط الميدان تتقطع لصالح مستقبل جابس، يعود ياخذها في عملية هجوم معاكس لمستقبل جابس، رضوان أسان يرفع كرة إلى عامر الجويني، عامر الجويني، عامر الجويني يرجع كرة ورائية إلى حسن الجمل، يرفع كرة عالية تمشي إلى حسن التواتي، حسن التواتي ممتاز العملية تترفع داخل مناطق الجزاء طويلة، مازال اختر على دفاع مستقبل سليمان لفائدة مستقبل جابس، هذا الهجوم مرة أخرى واحد اثنين بين رضوان أسان ومهدي الفاسي، مهدي الفاسي وتدخل ممتاز من مالك المهري، خرج الكرة طويلة في اتجاه أحمد باصيدة، أحمد باصيدة في صراع وحوار مع اللاعب الممتاز لفريق مستقبل جابس وتراه، ثم تقطع الكرة لرضوان أسان لصالح مستقبل جابس اللي محافظ على الكرة حاليا مستقبل جابس وقاعد يقدم في مردود ممتاز باعتباره كأنه ماهوش فريق اللي نازل الأسبوع الفارط للرابطة المحترفة الثانية، مستقبل جابس اليوم يقدم إلى حد الآن يقدم في مردود ممتاز، وثم لاعب ملقى على أرضية الميدان تحب نربح الوقت في 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، النتيجة بقي تعادل 0 مقابل 0 بين مستقبل سليمان ومستقبل جابس، مخالفة لصالح
6: تفضل هيك تفضل،
5: ما نعرفش فيها 3 دقائق ولا نكمل يا رفقي، ما نعرفش باهي خلي نكملوا المخالفة هذه، نكملوا المخالفة هذه لمستقبل جابس تبدو اختيره ونعطيك الخط، إذا مخالفة
4: هيك للتوقيت التوقيت
5: التوقيت التوقيت قلت التوقيت 15 دقيقة لعب فقط ثواني لأنه مخالفة خطيرة لصالح مستقبل جابس، نعم نكملوا المخالفة، التسديد في يدين الحارس، في يدين الحارس محمد ريان ربح، إذا 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، النتيجة التعادل 0 مقابل 0 بين مستقبل سليمان ومستقبل جابس.
4: توقيت ولا نتيجة حبيب في ملعب باجة؟
7: 16 دقيقة لاعب منذ انطلاقة المباراة، دائما تعادل 0 مقابل 0 لنام بالبيجي وضيفه شبيبة العمران.
4: ريان الوصف والتعليق من ملعب القيروان، عاود نذكر نحب التعليق بسلاسة ما فماش علاش أنا ندخل بيناتكم، ملعب الكرم ثم ملعب القيروان ثم ملعب باجة، بعد ما سمعنا هيكل في ملعب الكرم الآن 3 دقائق مع مكرم ثم حبيب، تفضل مكرم.
6: شكرا لكم جميعا، نلعب في ربع ساعة في ملعب حمد العواني بالقيروان، دائما أصفار بين الشبيبة والاتحاد الرياضي المنستيري، وهذه ضربة ركنية لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، وراد بوشنيبة في تنفيذ ضربة الركنية، وقبل ذلك أشرف الحركاتي ينبه على لاعبين توسط الفرق داخل مناطق الجزاء، توزيع داخل مناطق الجزاء خطيرة للاتحاد الرياضي المنستيري، شتت الكرة إيفاني أوكبا مع عثمان ديانيه في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية ياخذ الكرة ملك الميلادي يتسرب من الجهة اليمنى التوزيع وممتاز يوسف عزيب يخرج الكرة ضربة ركنية لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري اللي يضغط في هذه اللحظات بعد فرصة أولى كانت منذ قليل لياسين العمري وتألق كان لحارس الشبيبة سليم الرباعي ضربة ركنية على يسار سليم الرباعي حارس الشبيبة الرياضية القيروانية في تنفيذ الركنية راد بوشنيبة التوزيع داخل مناطق الشبيبة مر ممتاز بنجاليسي سي يقطع الكرة محاولة عكس الهجوم لصالح الشبيبة القيروانية عن طريق يحيى المطيري لكن تفتكلوا مالك الميلادي مع صالح البرهومي محاولة المرور من صالح البرهومي من جهة الركنية ويقطع له الكرة محمد أمين باللكحة عكس الهجوم للشبيبة القيروانية تخريج إيفانيوكبا خطيرة الهجوم للشبيبة إيفانيوكبا يربح المسافة يتوغل داخل مناطق الاتحاد التسويف فوق المرمى خطيرة الكرة للشبيبة القيروانية إيفانيوكبا يسترب من الجهة اليسرى لهجوم الشبيبة على الرواق ياخذ الكرة يمر من مدافع الاتحاد الرياضي المنستيري راد الشخاوي ويصوب فوق المرمى وترجع الكرة ضربة مرمى لصالح عبد السلام الحلاوي حارس الاتحاد الرياضي المنستيري 55 مواجهة سابقة في البطولة بين الشبيبة والاتحاد المنستيري انتصرت الشبيبة في 18 وانتصر الاتحاد في 20 وانتهت 17 مواجهة بالتعادل الشبيبة عندها الأسبقية في المواجهات اللي لعبت هنا في القيروان في 27 مواجهة انتصرت الشبيبة في 16 وانتصر الاتحاد المنستيري هنا في القيروان في زوز مناسبات فقط كانوا في 2017 و2021 اللي هو آخر موسم للشبيبة في الرابطة المحترفة الأولى قبل عودتها هذا الموسم ترجع الكرة ضربة تماس لصالح الشبيبة القيروانية محمد أمين باللكحل مش يلعب تماس طويل في وسط الميدان في اتجاه عبد الله كانو مع إيفانيوكبا النيجيري في مقدمة الهجوم للشبيبة القيروانية ويربح ضربة المخالفة بعد تدخل لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري جيلمور لوكمان في منطقة وسط الميدان يربح المخالفة اللاعب النيجيري للشبيبة القيروانية إيفانيوكبا أكيد اللي عمل مباراة كبيرة في أولمبي جابس الأسبوع الماضي نلعب بالضبط في توقيت 18 دقيقة لعب في ملعب حمد العويري بالقيروان دائما التعادل أصفار 0-0 حبيب بين الشبيبة وكذلك الاتحاد الرياضي المنستيري
7: في دقيقة 19 ونلعبوا في مطلع دقيقة 20 دائما تعادل 0-0 بين أولمبي البيجي وشبيبة العمران مباراة الحقيقة شفنا فيها الفرص خاصة من أولمبي البيجي توفرت له 4 فرص في دقيقة الثالثة تصوير محمد علي عمري ترجع من الدفاع في حسين القفص يسدد ولكن الكرة مشيت محاذي القائم الأيمن لمنتصر السيد بعد الدقيقة الخامسة بتصويبه أيضا من خارج 18 من محرز بالراجح والكرة مشيت بعيد على مرمى الحارس شبيبة العمران بعد زوز تصويبات دقيقة 7 محمد الهادي الحدوشي يسدد وتألق منتصر السيد ثم تسديد أيضا قريبة من القائم الأيسر لمنتصر السيد رد عليها شبيبة العمران في دقيقة 18 توزيع من شياب الزغلامي في الرواق الأيمن ومشيت بعيدة نوعا ما على سهيب العبدلي اللي كان في موقع مناسب ولكن الكرة أعلى منه بقليل الكرة تعود لشبيبة العمران تعادل 0-0 نتيجة لا تخدم مصلحة الأولمبي البيجي شبيبة العمران ضمن البقاء في الرابطة المحترفة الأولى الأولمبي البيجي والصراع بين الشبيبة ومستقبل سليمان والأولمبي البيجي من أجل ضمان البقاء بتبيع الأولمبي البيجي يفوتهم بنقطة على شبيبة القيروان بفارق نقطة وأيضا بفارق قرب عن نقاط على مستقبل سليمان ونتيجة المباراة هذه مهمة جدا لمختلف فرق الكرة الأولمبي البيجي هذه اختيرة الدفاع موجود ترويض من هيثم مبارك ولكن دفاع الشبيبة موجود قبل هذا فما تسلل بالفعل تسلل بإشارة من المساعد الثاني رائد الشمباح الكرة ستعود لمخالفة تسلل الحارس منتصر الصيد عنده الكرة وحوار بين ملعبي الكرم وأيضا القيروان وباجا لمن سيكون له الحظ في هذه المباريات الأولمبي الباجي إذا ينتصر سيحكم على مستقبل سليمان بالنزول رسميا حتى لو أنه يفوز بقية المقابلات متاعه يبقى الحوار بينه بالشباب القيروانية وإذا ينهزم بتبيعه فما برش حسابات بين هاته الفرق من عرش ربما الحكم هل سيعود للفار ام لا، يطلب من الحكم الحارس منتصر الصيد، لا يقول له ما فماش حتى لقطة باش يرجع لها للفار. منتصر الصيد يتولى الكرة، تفوت خط وسط الميدان ثم تعود في وسط الميدان بلال مقنم. فما مخالفة، مخالفة بالفعل لمحمد علي العمري، مخالفة لأبناء المدرب جمال بن سالم، وحوار المدربين، زوز مدربين ممتازين، جمال بن سالم مدرب الأولمبيك وأيضا المدرب المتميز أمين الباجي اللي قاد الشبيبة لانتصارات عديدة في هذا الموسم. الكرة بالراجح تبقى في محور الدفاع، هذه خاطة للشبيبة، شهاب الزغلامي يهز الكرة خطيرة ولكن تمريرة بالكعب تعود من فراس المحظاوي، يرجع لحارس مرمى أشرف كرير قائد فريق الأولمبي الباجي. أرضية ميدان ممتازة جدا الحقيقة وحضور جماهيري متميز. الكرة محمد الهادي الحدوشي يستلم الكرة، كانت من هيثم مبارك، التوزيع في اتجاه حسين القفصي، تعود كما جات، يبقى الضغط الترويض كان من مصطفى السويسي، ترجع أنور الجويني للإشارة، منذ قليل كان أصيب على رأسه لكن لاباس، يقوم يرجع ويواصل المباراة. تبقى كرة لشبيبة العمران في وسط الميدان، عمر الزواغي عنده الكرة، يغير للسويسي، تبقى واحد اثنين، يرجع للخلف لاعبي ملقى من الأولمبي البيجي هو الفاسي دي بي. وانا بطبيعتي كملت 3 دقائق متاع المداخلة متاعي، امر لي ملعب الكرم الى هيكل بحلوز، زي ما تعادل 0-0 في توقيت 23 دقيقة لعب.
5: شكرا حبيب، كيف 23 دقيقة لعب كذلك هنا في ملعب البلدي بالكرم، والنتيجة بقي التعادل 0-0 بين مستقبل سليمان ومستقبل جابس. مستقبل سليمان وتيحت له زوز فرص ثمينة لافتتاح النتيجة، كذلك في دقيقة 19 اخراج كرة خاطئة من دفاع مستقبل جابس، يفكها اللاعب مالك الماري بتمريرة على طبق لغسان المعتوي، يسدد منه الحارس بامتياز يفسخ هدف. ثم بعدها بدقيقة ودقيقتين، دقيقة 21، غسان المعتوقي، هذه المرة يعني الأدوار تختلف، المرة هذه غسان المعتوقي هو في التوزيع ومالك المهري في مكان جيد، مخذش الكرة بتاعه بالرأس كما يلزم ويضيع فرصة على مستقبل سليمان. ترجع الكرة لصالح مستقبل سليمان، يخرج الدفاع، خرج الكرة تمشي أحمد بوعصيدة، أحمد بوعصيدة، أحمد بوعصيدة إلى منوبي الحداد، منوبي الحداد، منوبي الحداد، منوبي الحداد، ياخذ الكرة تاعه، تبديل كل اللعب ممتاز في اتجاه غسان المعتوقي، غسان المعتوقي، غسان المعتوقي، يرفع كرة وتصطدم بالدفاع وتخرج تمشي ضربة ركنية، ركنية لصالح مستقبل سليمان من جهة المقابلة للمدارج الرئيسية هنا في ملعب الكرم. أمان الله مجد في تنفيذ هذه الركنية، يبقى لاعب ملقى على أرضية الميدان، إن شاء الله يكون لاباس. نعرف نتيجة مباراة مهمة جدا كما كان يحكي حبيب لمستقبل سليمان اللي مصيره ما هوش بيده، ينتصر وينتظر وينتظر كذلك، بيزمش فريق من سواء كان من الأولمبي الباجي أو شبيبة القيروان، ربما أي نقطة يمكن أنه تكون حظوظه وتصبح حظوظ ضئيلة جدا لفريق مستقبل سليمان. ينتصر مع عليه كان باش ينتصر في زوز المقابلات اللي مازالوا، وينتظر بطبيعة الحال مستقبل جابس يلعب بدون ضغوطات باعتباره أنه نزل الأسبوع الفارط للرابطة المحترفة الثانية، وكل الضغط موجود على النتيجة على مستقبل سليمان. يقوم لباس لاعب مستقبل سليمان اللي يخرج لأرضية على يخرج من أرضية الميدان للتداوي. الركنية لصالح مستقبل سليمان، أمان الله مجد ومنوبي الحداد بعد الكرة، أمان الله مجد ومنوبي الحداد، من سيكون في التنفيذ، من سيكون في التنفيذ؟ يبدو أمان الله مجد، أمان الله مجد ينفذ على مستوى القائم الأول، وترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع مباشرة إلى التماس، التماس لصالح مستقبل سليمان في 26 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. النتيجة بقي تعادل 0-0 بين مستقبل سليمان ومستقبل جابس. عندك الخط في القيروان.
6: شكرا لك هيكل. توقيتنا في القيروان 25 دقيقة لعب، دائما أصفار بين الشبيبة وضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. الشبيبة ضاغطة في هذه اللحظات، تقريبا منذ 6 أو 7 دقائق امتلاك كامل الكرة والسيطرة بالكرة والعرض لشبيبة القيروان اللي مركز اللعب متاحة في مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري. باش ترجع الكرة ضربة تماس لصالح الاتحاد في وسط الميدان ليوسف الحرش اللي كان تحصل على انذار منذ بداية اللقاء. الكرة للشبيبة يوسف عزيب على الجهة اليسرى يمر يراوغ ممتاز يتعدى بمايكل ميلاتي يعطي الكرة لعبد الله كانو. يوسف عزيب يتسرب الى الجهة اليسرى التوسيع وممتاز يدخل ريان عزوز يخرج الكرة للركنية للشبيبة القيروانية على يمين حارس الاتحاد عبد السلام الحلاوي. الشبيبة كانت لها زوز فرص منذ لحظات لتسجيل اولى الاهداف بالمقابل الاتحاد الرياضي المنستيري كانت له فرصة مع بداية المباراة. ضربة ركنية لصالح الشبيبة القيروانية يمشي يحيى المطيري لتنفيذ هذه الضربة. كانت كذلك منذ قليل المطالبة ربما بضربة جزاء بعد كرة كانت طويلة في اتجاه عبد السلام الحلاوي ياخذ الكرة يروض الغيني شريف كاميرا وأثر الالتحام بينه وعبد السلام الحلاوي والحكم وأمر بمواصلة اللعب بعد إسعاف اللاعبين. ضربة الركنية لصالح الشبيبة على يمين عبد السلام الحلاوي والحكم مشرف الحركاتي ينبع على لاعبين الفريقين. التوزيع طويل الكرة من الجميع تخرج ضربة تماس لصالح دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري. أكيد المباراة الأولى لسامي الحاج يوسف على رأس الإطار الفني للاتحاد بعد انسحاب فتحي العبيدي في المباراة الأخيرة والهزيمة ضد النجم الرياضي بالمتلوي، في حين الشبيبة القيروانية تعول على طارق جرية في ثاني مباراة ليه على رأس الفريق بعد القطيعة مع البلجيكي لوكي مايال بسبب سوء النتائج بالنسبة للشبيبة. هذا هجوم الاتحاد المنستيري خطيرة الكرة لياسين العبري ويتدخل دفاع الشبيبة يحط الكرة في التماس حمدي البقلوتي. ترجع الكرة بضربة تماس تلعب بسرعة يوسف للاتحاد من راد بوشنيبة. التوزيع طويلة في اتجاه فخر الدين بن يوسف ويتدخل حمدي البقلوتي شتت الكرة في اتجاه شكور في اتجاه فاني أوكبا النيجيري ويتدخل معاه عثمان دياني ويربح ضربة المخالفة في منطقة وسط الميدان. فاني أوكبا اللي ظهر مستوى جيد في المباراة الفارتة بدا المستقبل الرياضي بجيبس. باش ترجع الكرة ضربة مخالفة لصالح الشبيبة القيروانية. جماهير غفيرة العدد أصبحت في ملعب حمد العواني بالقيروان والأكيد بطموح جماهير الشبيبة هو البقاء في الرابطة المحترفة الأولى بعد الصعود الموسم الماضي وغياب الشبيبة على الرابطة المحترفة الأولى منذ سنة وموسم 2021. تريد البقاء الشبيبة في حين الاتحاد في مركز رابع وأكيد المنافسة على مقدمة الجدول وتحسين الترتيب ولما لا الالتحاق بكوكبة الصدارة. ضربة مخالفة للشبيبة في وسط الميدان يحيى المطيري حكم أشرف الحركاتي أكيد عينيه على الملعبية على الكونتاكت في وسط الميدان. مباراة سيري مباراة أكيد مستواها باش يكون كبير خاصة مع الرهام بالنسبة للشبيبة القيروانية. الكرة لصالح الحارس حارس الشبيبة سليم الرباعي يرجع ليلعب كرة قصيرة في اتجاه بنغاليسي سي يقطع له الكرة راد بوشنيبة في وسط الميدان. الهجوم لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري صالح البرهومي يرجع لمحور الدفاع. الكرة عند ريان عزوز يلعب في اتجاه عثمان دياني طويل عليه عثمان تخرج الكرة ضربة تماس لصالح الاتحاد او لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية في توقيت بالضبط تحبيب 30 دقيقة لعب في ملعب حمد العواني بالقيروان. دائما اصفار بين الشبيبة وضيف الاتحاد الرياضي المنستيري.
7: يعطيك الصحة مكرم. في 31 دقيقة لعب دائما تعادل 0-0 بين اولمبي البيجي وشبيبة العمران. مباراة الحقيقة نشاهدوا فيها الاهداف ان شاء الله وما تنقصها كان الاهداف ومتأكد فيها الاهداف بحجم الفرص اللي قاعد يقوم به خاصة الاولمبي البيجي اللي كاد يسجل منذ قليل الحقيقة كرة بين هيثم مبارك وحسين القفسي فما تباطى في اخذ القرار ولكن في الاخير ضاعت فرصة على الاولمبي البيجي بين الحارس والمدافع بعد محمد الهادي الحدوشي في دقيقة 30 يسدد هذه كرة بالراس ترجع من الدفاع والحارس منتصر الصيد. كرة عالية الحقيقة. الأولمبي البيجي عنده رغبة أكثر من فريق شبيبة العمران من أجل حصد نقاط هذه المباراة. قلت تزيد أيضا من محمد اليادي الحدوشي بالصدر ثم باليدين حارس منتصر الصيد ذاد عن مرمالي، تبقى نتيجة تعادل صفر مقابل صفر. الحقيقة الأولمبي البيجي أفضل في هذه المباراة. هذه كرة دائما للقفصي صدق، قد يكون الهدف، قد يكون الهدف. تسديدة من بعد 27 متر يشق الملعب العرضي، سدد باليمينية بباطن الرجل تمشي على يسار الحارس منتصر الصيد حسين القفصي. فرصة جديدة للأولمبي البيجي، قلت حضور جماهيري كبير جدا هنا في ملعب المباراة. محمد الهادي الحدوشي يطلب الكرة في رأس المحضاوي، الحدوشي ممتاز عنده الكرة يفتح الزاوية، حدوشي يسدد كرة لمارتين يمشي ضربة ركنية. محمد الهادي الحدوشي أربعة فرص، حوار بين الحدوشي ومنتصر الصيد، يعني ياخذ الكرة نفس اللقطة اللي صارت منذ قليل مع حسين القفصي، لكن المرة ذي كرة أرضية مشيت زاحفة قوية على مين الحارس منتصر الصيد يمشي بعد يكون ضربة ركنية. الركنية هيثم مبارك في القائم الأول ترجع من الدفاع، لكن يبقى للضغط إسلام الشلغومي، خلي الكرة لا تبقى عنده الشلغومي، ثم الحدوشي إلى الشلغومي، الكرة ترجع من الدفاع لرمية تماس، التماس لصالح الأولمبي الباجي. ألفا سيدي بي يوزع الكرة في القائم الثاني، ترجع من الدفاع، يبقى للضغط. هذه كرة تسديد على مارتين، يشد الحارس، يتصدى الحارس، كانت تسديدة قوية من فراس الفضلي، تخرج كرة ضربة ركنية، الركنية لصالح دائما الأولمبي البيجي. الحقيقة قاعد يعدي في مباراة كبيرة برشا، نذكر أيضا إصابة أنور الجويني منذ دقائق، إصابة على مستوى الرأس، لكن من الحمد لله يقوم لباس، يواصل مع زملائه. وضربة ركنية لصالح الأولمبي البيجي، تجي على يسار منتصر الصيد، كمل الركنية ثم نمشي للكرم بالرأس، ترجع ثنائية لكن ياخذها الحارس منتصر الصيد في توقيت 34 دقيقة لعب منذ انطلاقة المباراة. تعادل سلبي بين الفريقين بالأولمبي البيجي وضيفه شبيبة العمران.
5: كذلك هنا في الكرم 34 دقيقة لعب والنتيجة باقية تعادل صفر مقابل صفر، يعني النسخ مرة يرتفع مرة ينخفض. حاليا هناك لاعب تقريبا عنده دقيقة ولا دقيقتين من فريق مستقبل جابس اللي هو الهادي طرابلسي قاعد يتلقى في الإسعافات فريق مستقبل سليمان. قلت وطيحت له زوز فرص كانت لافتتاح النتيجة، المرة الأولى كان الامتياز للحارس حمزة عتيق، والمرة الثانية لم يحسن التعامل مع نضال او لعب مالك الماري بالراس. بطبيعة ان شاء الله على كل حال نشوفه في اللعب، مش يخرج على النقالة الى خارج ارض الميدان، ان شاء الله يكون لباس الهادي طرابلسي بعد استدام عفوي في الحقيقة مع احد لاعبي مستقبل سليمان، ان شاء الله يكون لباس. مستقبل سليمان باقي يبحث على افتتاح النتيجه، يبحث عن الانتصار اللي هو في اشد الحاجه ليه. مستقبل سليمان ما عليه الا الانتصار والانتظار ما ستصفر عنه نتائج المباريات الاخرى في القيروان وفي باجا. اذا يخرج اللاعب الهادي طرابلسي لتلقي الاسعافات، وسترجع بكوره ساقطه من الحكم، ترجع الكره لفريق مستقبل سليمان، تمشي الى باتريك مبارك، تبغى ترجع لوسط الميدان، مالك الماري ياخذ الكره هذه، تمشي على غسان المعتوقي، غسان المعتوقي بوعسيده يخرج، ثم ترجع الكره الى حلمي جويدي، حلمي جويدي، حلمي جويدي، لكن الكره في التغطيه الدفاعيه كان موجود احسن او لاعب احسن الجمل، يرجع الكره في مناطق مستقبل سليمان، مستقبل سليمان ترجع الكره تمشي الى مالك اللاعب باتريك مبارا، ثم بوصيده بوصيده بوصيده بوصيده، الحكم كان قريب من العمليه، خلي الكره تلعب، ثم ترجع مره اخرى لمستقبل سليمان، بوبكر ديارا بوبكر ديارا بوبكر ديارا الى حارس مرمى محمد ريان رابح، محمد ريان رابح مره اخرى لاعب اخر يبقى ملقى على ارضيه الميدان، ثم بعض التدخلات وثم بعض الخشونه في التدخلات، لكن في اطار الكره في الحقيقه في 36 دقيقه لعب في هذا الشوط الأول. النتيجة باقية تعادل 0-0 وتدخل آخر للمصعفين. نخلي الخط ليك بالك في القيروان في انتظار عودة اللعب هنا في الكرم.
6: شكرا لك. هيكل 35 دقيقة لعب في ملعب حمد العواني بالقيروان. دائما على تعادل 0-0 بين الشبيبة ضيف الاتحاد الرياضي المنستيري، والمخالفة خطيرة للشبيبة القيروانية. جي على يسار عبد السلام الحلاوي مجنب مشوكة على مرمى الاتحاد الرياضي المنستيري، والتنفيذ لإسكندر النفاتي. إسكندر النفاتي تصويب مباشرة وممتاز عبد السلام الحلاوي بالبوكس، يخرج الكرة من قلب المرمى وتمشي الكرة. الصراع بين إسكندر النفاتي وكذلك راد بوشنيبة، تخريج الكرة من دفاع الاتحاد المنستيري. الشبيبة تضغط في هذه اللحظات. عبد الله كانو مع عثمان دياني والتوزيع في وسط الميدان. المباراة أصبحت سجال في هذه اللحظات. الهجوم لصالح الاتحاد المنستيري. راد بوشنيبة يعطي الكرة لعثمان دياني في وسط الميدان مع فراس السلامي. يقول الحكم ما فما شيء. التدخل على فراس السلامي، وصلت اللعب ياخذ الكرة إيفاني أوكبا. إيفاني أوكبا مع مالك الميلادي. إيفاني أوكبا خطيرة الكرة للشبيبة، تصويب على الأرض. على الأرض الكرة خطيرة كانت من إيفاني أوكبا. ياخذ الكرة يراوغ بعبد السلام الحلاوي، ثم يراوغ بمالك الميلادي يصوب، والكرة تضرب على القائم الأيسر لحارس الاتحاد الرياضي المنستيري عبد السلام الحلاوي، وتمشي ضربة ركنية للشبيبة القيروانية. عبد السلام الحلاوي كان لمس الكرة بأطرف اليد بتاعه. ممتاز العملية للشبيبة، وممتاز عبد السلام الحلاوي في التصدي لهذه الكرة في آخر لحظة. ضربة ركنية للشبيبة القيروانية. التنفيذ لإسكندر النفاتي كالعادة في الكرة الثابتة. التوزيع خطيرة، الكرة بالرأس، وممتاز عبد السلام الحلاوي. ممتاز عبد السلام الحلاوي ياخذ الكرة، كانت ماشية للشباك، يخلط عليها في آخر لحظة وياخذ كورته. خطيرة العملية كانت للشبيبة القيروانية اللي تواصل الضغط. تقريبا فرص بالجملة 4 أو 5 فرص للشبيبة القيروانية في درج لعب. ترجع الكرة لصالح الاتحاد، تفتك من جانب الشبيبة. عبد الله كانو والتدخل مع رائد الشيخاوي يبقى على أرضية الميدان. يوسف عزيم العكس الهجوم للاتحاد المنستيري. خطيرة الكرة، صالح المرهومي في الرواق. التوزيع في اتجاه فخر الدين بن يوسف بالراس، ويقطع الكرة اسكندر النفاتي يشتتها في وسط الميدان. مباراة قوية، هجوم بهجوم. الشبيبة بكل صراحة أفضل من حيث حبك العمليات الهجومية على مرمى الاتحاد. هذا هجوم الاتحاد المنستيري. صالح البرهومي، التوزيع في اتجاه فخر الدين بن يوسف، أسبق منه سليم الرباعي ياخذ كورته. يرجع الكرة بسرعة سليم الرباعي في اتجاه هجوم الشبيبة والنيجيري إيفاني أوكبا. يرجع ملك الميلادي يقطع الكرة، يرجع حالي محور الدفاع رادا الاشتخاوي. عثمان دياني مالك الميلادي على الجهة اليمنى في وسط الميدان. مالك الميلادي محاولة المرور، يقطع له الكرة حمد البقلوتي، لكن يفتكها مرة أخرى عثمان دياني عكس الهجوم للاتحاد الرياضي المنستيري. الكرة والامتلاك وبناء الهجمة للاتحاد. خطير الاتحاد في عكس الهجوم. خطير الاتحاد. التسويب فوق المرمى، فوق المرمى في توقيت بالضبط. نلعب في ملعب حمد العواني بالقيروان. 40 دقيقة لعب. دائما التعادل 0-0، والسبورة اللامعة لا تشتغل في هذه المباراة في ملعب حمد العواني بالقيروان. مع تحية لصديقنا وزميلنا المتربص بكر مسولة اللي حاضر معنا اليوم في ملعب حمد العواني بالقيروان. قلت نلعب في 40 دقيقة لعب حبيب، دائما اصفار بين الشباب وضيف الاتحاد المنستير.
7: مكرم قلت مكي، تحية لمكي جريدي. يعطيك الصحة مكرم. في 41 دقيقة لعب، دائما تعادل 0-0. الفرص دائما للفريق المحلي، بعض المحاولات من كرات مرتدة لشبيبة العمران، ولكن أبرز الفرص دائما للأولمبي البيجي، خاصة عن طريق محمد الهادي الحدوشي، وأيضا منذ قليل محرز بالراجح سدد كرة مشيتش بعيد على مرمى حارس منتصر لسي. تبقى الكرة للفريق الضيف لكن تفتك من الفا سيدي بي محمد الهادي الحدوش يبعد على الدائرة المركزية ليوصل الميدان يطلب على الرواق الايمن تبقى لمحمد علي عمري التوزيع بالراس على مرتين والحارس يتصدى كرة تبقى فوق العارضة رجعت في مرحلة أولى تسديدة راسية من هيثم مبارك يخرج الحارس منتصر للصيد ثم تعود الكرة هيثم مبارك يسدد بالراس فوق مرمى الحارس منتصر للصيد ملقى على ضيط الميدان إن شاء الله لاباس بطبيعة لمنتصر الصيد وكيف كيف لاعب الأولمبي البيجي هيثم مبارك الحقيقة كما قلت فرص بالجملة فرص كبيرة خاصة عن طريق الأولمبي البيجي محمد الهادي الحدوجي كاد يسجل هدف أول للأولمبي البيجي تعرفوا الوضعية وضعية صعبة لكلا الفريقين مع مغادرة
5: الإكرام إكرام الهدف الأول الهدف الأول ممتاز لصالح مستقبل سليمان هدف أول ممتاز لمستقبل سليمان مبكر ديارة ياخذ كرة من وسط الميدان يعمل تقريبا ضغط يعني خلينا نقولها كما هي يعني باللغة الأجنبية سبرينت يفسخ بها تقريبا ثلاثة خطوط يخرج وجه لوجه مع الحارس يراوغ ويكون الهدف الأول لمستقبل سليمان في الدقيقة 43 من هذا الشوط الأول عن طريق بوبكر ديارة إذا هدف لصفر لمستقبل سليمان أمام مستقبل جابس
7: مستقبل سليمان يتقدم ينتصر إذا في المباراة هذه وينتظر بتبيع خاصة هذه المباراة بتبيع عندها انعكاس كبير على مصير مستقبل سليمان مباراة أولمبي البيجي وشبيبة العمران كرة ستعود برمية 6 أمتار للفريق الضيف شبيبة العمران بالراس يخذ عدي بالحاج لكن تفتك تعود الأولمبي البيجي قبل ما تجاوز الخط النهائي للميدان يمشي ياخذ كرة في راس المحضاوي يرجع لمحور الدفاع الحدوشي ثم شريف كامارا شريف كامارا يربع بعض الأمتار يدخل يرجع لألفا سي دي بي ألفا سي دي بي غير من رواق الأيمن أكيد نكمل دقيقة ونجي كايكل الكرة ستعود الأولمبي البيجي دائما لمحور الدفاع إسلام الشلغومي مع اقترابنا من نهاية المباراة في شوطها الأول تعادل صفر مقابل صفر هذه كرة التوزيع في اتجاه حسين القفصي لكن يخرج الحارس منتصر الصيد يخلي كرة تخرج 6 أمتار نذكر مباراة الذهاب في العمران وفت بانتصار الأولمبي البيجي هدف مقابل صفر هدف باشيرني في المقابل شبيبة العمران كان ضاع ضربة جزاء عن طريق مصفى السويسي كرة تلعب بسرعة من الدفاع كانت راجعة من هارون الكوكي بالراس تبقى الفا سي دي بي عنده الكرة الفا يشق الملعب بالعرض في الدائرة المركزية وسط الميدان محرز بالراجع ياخذ الكرة يرجع لالفا سي دي بي ثم لسلام الشلغومي سلام الشلغومي التمريرة تبقى لهيثم مبارك هذه فرصة هيثم مبارك اختيره والدفاع موجود الدفاع موجود يخرج كرة ضربة ركنية في توقيت 45 دقيقة لعب دائما تعادل صفر مقابل صفر بين الأولمبي البيجي وشبيبة العمران تفضل هيكل
5: هو تقريبا حبيب نفس التوقيت هنا في ملعب الكرام خمس
7: هو هيكل
5: تفضل تفضل
7: هيكل عديتك الكلمة كانت توزيعة وكاد كنا نجم نشوفه هدف ممتاز جدا ضربة مقصية من محمد علي عمري مشيت قريبة برشا للعارضة وضاعت فرصة على الأولمبي البيجي تفضل تفضل هيكل
5: شكرا حبيب اذا نفس التوقيت كما قلت حبيب كما في بيجا تقريبا حاجه لبيه انه تقريبا ثلاثه حكام اليوم
7: بص عليك مره اخرى سامحني هيكل ثلاثه دقائق وقت
5: فضل
7: بديل
5: فضل
7: فقط ثلاثه دقائق وقت بديل دخلنا في الثواني الاولى
5: تفضل هيكل وانا عندي اربع دقائق يا حبيب وانا عندي اربع دقائق دخلنا كذلك في الثواني الاولى 14 ثانيه في الدقيقه الاولى
7: وكاد يكون هدف اخر الأولمبي البيجي نتفاعل معاك ميسالش خل نعطيه الصوره
5: ميسالش
7: حسين القفصي سدد كوره في الزاويه 90 لما نرجع لك الكلمه تصير فرصه للأولمبي البيجي في الزاويه 90 منتصر الصيد يخرج كوره كانت خطيره برشا للأولمبي البيجي حسين القفصي رجعك الكلمه هيك
5: نجم ما ثماش فرصة أخرى تو
7: على فما ركنية هيكل
5: ما يسالش تبع معك الركنية حتى أنا عندي ركنية زاد لهنا في الكرم خد تبع ركنية
7: هدف الأول الهدف الاول للاولمبي الباجي، الهدف الاول شريف كاميرا بتسديدة رأسية يسجل الهدف كما قلت ضربة ركنية في 45+1. الاولمبي الباجي يسجل الهدف الاول، كانت توزيعه في القيم الاول، يصعد بالراس المدافع شريف كاميرا يسجل الهدف الاول للاولمبي الباجي. قلت لك يا هيكل لما نجيك نرجع لك الكلمه تصير فرصه الاولمبي الباجي، والتحيه لكندي
4: وكانه حبيب بويسم شم الهدف في
5: ايه هو مصر مصر على الهدف والله هو كان مصر
7: بالصوره اللي انا
5: حاسس لي ثم هدف
4: لا يحب يعيشنا لحظه بلحظه المجريات
7: والله بالصوره
4: أكيد. أكيد وهذا المطلوب لانه نعرفوا كل المباريات مهمه وفما برشا مستمعين وبرشا زملاء تبعوا فينا يحبوا يعرفوا الفرص ايضا السانحة للتسجيل مشكلة الأهداف
7: نخرج شوية على المألوف
4: هذا المطلوب هيكل وحبيب ومكرم أن نعيشوا المستمعين وزملائنا لحظة بلحظة مجريات المباراة المباريات. هات نشوفوا التوقيت في ملعب حمد العواني مكرم
6: نلعبوا في 45 رفقي في انتظار الوقت البديل دائما اصفار بين الاتحاد وكذلك الشبيبة القيروانية وكانت فرصة للشبيبة منذ قليل عبد الله كانو يصوب بقوة وكاد يشيل هدف تقريبا الكرة لمست في القائم الايسر لعبد السلام الحلاوي
4: واضح التوقيت والنتيجة الى حد الان حبيب في باجة
7: نلعبوا في 45+3 دائما تقدم الاولمبي الباجي هدف مقابل صفر الثواني الاخيرة في الشوط الاول كما قلت هدف مقابل صفر الاولمبي الباجي ما بشبيه العمره
4: باه نكمل معاك الفتره الاولى هيكل في ملعب الكرم تفضل
5: شكرا رفقي شكرا حبيب شكرا مكرم 3 دقائق في الوقت البديل بعد ما اضاف الحكم 4 دقائق مستقبل سليمان متقدم بهدف مقابل صفر هذه عمليه هجوم معاكس ممتاز ممتاز هذا اللاعب منوبي الحداد ممتاز اذا قلت بوبكر ديارة في الدقيقه 43 يفتتح النتيجه لمستقبل سليمان لكن قبل ذلك قبل الهدف يعني تمريره ممتازه في العمق من باتريك مباركا لامان الله مجد كان مجنب نوعا ما
7: يعني هيكل
5: تفضل
7: فقط نهايه الشوط الاول هدف مقابل صفر الاولمبي الباجي امام شبيبه العمران هدف شريف كاميرا في الدقيقه 45+1 نرجع لكم الخط نتقابلوا ان شاء الله مع انطلاقه الشوط الثاني
6: 4 دقائق في القيروان
5: شكرا حبيب
4: واضح مكرم نكمل مع هيكل ثم نجيك الملعب حمد العواني مكرم الهديجي
5: هاي هيكل قلت رفقي قبل عملية الهدف كانت فرصة كبيرة هي فرصة مزدوجة في الحقيقة فرصة كبيرة لصالح مستقبل سليمان تسديد ممتاز بعد تمريرة ممتازة كذلك في العمق والممتاز كذلك سليمان وطرة يفسخ هدف من على الخط المرمى تمشي الكرة للركنية تتنفذ من منوبي الحداد كانت مباشرة ماشية للمرمى ماشية على مستوى القائم الثاني وفي آخر لحظة الدفاع يخرج الكرة بعد ذلك في دقيقة 43 جاء هدف الهدف مستقبل سليمان عن طريق بوبكر ديارا وفي هذه الآونة بالضبط الحكم يعلن على نهاية الشوط الأول هنا في ملعب بلدي بالكرم بتقدم مستقبل سليمان على مستقبل جابس هدف مقابل صفر هدف بوبكر ديارا في دقيقة 43 رفقي إلى اللقاء مع الشوط الثاني
4: شكرا لك هيكل نكمل مباراة أو الفترة الأولى في القيروان بين الشبيبة والاتحاد المنستيري مع مكرم الهديجي أي مكرم
6: ونلعب الوقت البديل رفقي في هذا الشوط الأول من مباراة الشبيبة الاتحاد المنستيري مستوى فني عالي الفرص موجودة في المباراة التي لا تنقصها إلى حدود هذه اللحظة إلا الأهداف الجمل التكتيكية المستوى العالي من الزوز فرق خاصة بكل أمانة
4: فقط مش نخليك تواصل مكرم سامحني نهاية الفترة الأولى في باردو التعادل دون أهداف بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان نعاود نذكر التعادل دون أهداف في باردو بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان هذه نتيجة الفترة الأولى تفضل مكرم
6: وترجع الكرة لدفاع الاتحاد الرياضي المنستيري الكرة عند رعد الشيخاوي التوزيع في اتجاه فخر الدين بن يوسف يلعب مع ابو شنيبة في وسط الميدان ممتاز تبادل الكرات من جانب الاتحاد المنستيري الكرة على الجهة اليسرى لهجوم الاتحاد فخر الدين بن يوسف مع يوسف الحرج 1-2 داخل مناطق جزاء الشبيبة يدخل محمد امين بلاك حالة ازدواجية ممتازة وخطيرة كانت خطيرة الكرة لصالح الاتحاد المنستيري يوسف الحرش يستغل كرة راجعة من محمد أمين باللكحة الازدواجية فوق المرمى، أكيد يفتتح التسجيل الاتحاد الرياضي المنستيري باش ترجع الكرة بضربة مرمى لسليمة الرباعي حارس الشبيبة القيروانية قبل لحظات من نهاية الوقت البديل من هذا الشوط الأول. سليمة الرباعي نفذ ضربة المرمى في اتجاه وسط الميدان وتمشي الكرة تلمس في رأس الشيخاوي وتمشي الكرة ضربة تماس لصالح الشبيبة القيروانية في منطقة وسط الميدان. اسكندر النفاتي مش يلعب التماس طويل في اتجاه شريف كاميرا، يدخل عثمان دياني بمرة أولى وفي مرة ثانية ملك الميلادي شتت الكرة، ترجع الكرة في وسط الميدان فخر الدين بن يوسف مع رائد بوشنيبة يوسف الحرش عثمان دياني تبت الكرة في وسط الميدان الاتحاد الرياضي المنستيري طويلة الكرة على لاعب الاتحاد ملك الميلادي تخرج ضربة تماس ومعها تأتي صافرة نهاية الشوط الأول من الحكم أشرف الحركاتي اللي يوفى بالتعادل السلبي 0-0 بين الشبيبة الرياضية القيروانية وضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. نلتقي إن شاء الله رفقي مع صافرة بداية الشوط الثاني.
4: شكرا لك مكرم الهديجي، كنت معنا من ملعب حمد العويني القيروان، وكما تابعنا نهاية الفترة الأولى التعادل دون أهداف بين الشبيبة الرياضية القيروانية والاتحاد المنستيري. تابعنا الفترة الأولى في الكرم أسبقية مستقبل سليمان أمام مستقبل جابس هدف دون مقابل، هدف فتيقة 43 عن طريق بوبكر ديارا. وتابعنا في ملعب باجا نهاية الفترة الأولى أسبقية الأولمبي الباجي أمام شبيبة العمران هدف دون مقابل، هدف الشريف كاميرا في الدقيقة 45 مع أيضا نتيجة التعادل في ملعب باردو بين الملعب التونسي واتحاد بنقردان. هذه كانت المتابعة للفترة الأولى كما عودناكم على موجات الإذاعة الوطنية، تشويق كبير أسفل الترتيب، نتابعوا الفرق المعنية بالنزول الرابطة المحترفة الثانية، طبعا بعد شوية أكيد العودة للفترة الثانية في كل ملعب. نذكركم بالدفعة الثانية غدوة إن شاء الله، غدوة مستقبل المرسى النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الكرم، باسم بالعيد حكم رئيسي، وليد المنصري حكم الفار، في ملعب سوسة النجم الرياضي الساحلي نادي البنزرتي حسين بن ساسي حكم ساحة، أمير العيادي حكم الفار، وفي ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي نجم المتلوي عبد الحميد بدر الدين حكم ساحة وأيمن نصري حكم الفار. ونذكروا أن الموعد يوم الأحد مع آخر مباريات الجولة قبل الأخيرة، مباراة قمة، مباراة الديربي، مباراة قمة على الترتيب بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي بطاقم تحكيم من النمسا كريستيان بيترو حكم ساحة وأرل لايشنير حكم الفار. أكيد الأنظار ستتجه إلى ملعب رادس ديربي العاصمة، مباراة قمة نهار لحد الموعد الأربعاء متاع العشية في ملعب رادس، وكالعادة إن شاء الله المباراة تابعوها لحظة بلحظة بتفاصيلها على موجات الإذاعة الوطنية. نغير الاختصاص، الكرة الطائرة، الكرة الطائرة تأهل النجم الرياضي الساحلي اليوم على حساب مولدية بوسالم إلى نهائي الكاس، انتصار النجم 3 أشواط دون مقابل، هذه أول مباراة ضمن نصف النهائي، نصف نهائي الكرة الطائرة. النجم الرياضي الساحلي أول طرف في الدورة النهائي كما ذكرنا بعد الفوز على مولدية بوسالم 3 أشواط دون مقابل. غدوة 4:30 أذكركم نصف نهائي ثاني بين الترجي الرياضي والنادي الرياضي الصفاقس. نذكركم مباراة قمة أيضا اليوم 6 متاع العشية، أول مباراة ضمن ربع نهائي كأس تونس كرة اليد اليوم، كلاسيكو العادة، كلاسيكو تعودنا به في كل الاختصاصات طبعا، واليوم 6 متاع العشية بعد ساعة وشوية من توا في قاعة الزواوي الترجي الرياضي يستضيف النجم الرياضي الساحلي، وغدوة بقيت مباريات الأربعة متاع العشية، بعث ابن خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي نادي ساقيتا الزيت، وجمعية الحمامات سبورتينغ المكنين. هذا بالنسبة لكرة اليد. كرة السلة نذكركم غدوة الموعد مع نهائي كأس تونس الأربعة ونص متاع العشية، النادي الإفريقي الاتحاد المنستيري أيضا قمة منتظرة، وكلاسيكو تعودنا به في السنوات الأخيرة بين الإفريقي والاتحاد في كرة السلة، النهائي ينطلق الأربعة ونص متاع العشية في قاعة رادس، وقبله نهائي الكبريات ماضي ساعة في نفس القاعة، قاعة رادس، الجمعية الرياضية النسائية بجمال النادي الرياضي الصفاقسي. نعاود نذكركم بالنتائج الحاصلة بعد الأشواط الأولى. أسبقية المستقبل الرياضي بسليمان أمام مستقبل جابس، هدف دون مقابل، هدف بوبكر ديارا في الدقيقة 43. أيضا أسبقية الأولمبي الباجي في ملعب جمع ركميتي بباجة أمام شبيبة العمران، هدف دون مقابل، هدف شريف كامارا دقيقة 45. ويقول لي عماد الكيلاني مشكور بزوز أهداف هذوما للاعبين الأجانب، يرتفع عدد الأهداف للاعبين الأجانب ل 111 هدف منذ انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم. قبل جولة اليوم أو قبل دفعة اليوم 109، بوبكر ديارا سجل المستقبل سليمان، شريف كامارا سجل للأولمبي البيجي، وبالتالي يرتفع عدد أهداف الأجانب ل 111 هدف منذ انطلاق البطولة. والشكر موصول لزميلنا عماد الكيلاني. التعادل دون أهداف في فترة أولى بين شبيبة القيروان والاتحاد المنستيري، كيف كيف التعادل دون أهداف في ملعب باردو بين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي ببلقردان. أكيد لنا عودة بعد موجز أنباء الساعة الخامسة لرياضة وهداف، موعدنا يتواصل حتى للستة متاع العشية، وبعد شوي نرجع لملاعب الرابطة الأولى نتابعوا الأشواط الثانية. نعود بعد قليل.
8: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
9: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، أنا لازم نرجع لك.
8: صفوة
10: دبلة جوا حبيب يا مديري ليلي مش محديدة يا مديري.
8: يوسف التميمي
11: عم المعروف يا سنة عم المعروف عم كني وروف يا سنة أو كني.
8: لذاع الوطنية تونسية 100%.
12: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو

0: للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة. تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة بالتنسيق مع المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة كما يلي: بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغراما 27 دينارا للكيلوغرام الحي، بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغراما 25 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. هذا وتنطلق عملية البيع بداية من يوم الاثنين 18 من مايو. وزارة التربية تعلن أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 26 و 2000 لا يتعارض مع نص القانون الذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي تعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وذلك في رد عن سؤال كتابي لأحد نواب البرلمان بخصوص دواعي فتح هذه المناظرة. اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والجامعة الوطنية للبلديات التونسية بهدف تطوير منظومة إدارة النفايات في البلديات وتعزيز الحوكمة في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في تحسين أداء البلديات في مجالات النظافة وإدارة النفايات وفق ما أفادت به الوكالة. إمضاء اتفاقية إطارية بين ديوان الوطني للحماية المدنية وديوان الطيران المدني والمطارات لدعم منظومة السلامة بالمطارات. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تذكر في بلاغ اليوم بأن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 26 و 2000 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس يكون بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس القصبة ابتداء من يوم الجمعة 15 من مايو الجاري وإلى غاية 21 من الشهر ذاته، وسيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه 24 من مايو، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاها 8 من جوان المقبل. في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تحصي 32 قتيلا و74 جريحا خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2759 قتيلا منذ 2 من مارس الماضي. والرئيس اللبناني جوزيف عون يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف أعمال التدمير في القرى والبلدات الجنوبية التي تحتلها. في تطورات الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، الإعلام الإيراني يتحدث عن اشتباكات جديدة بين الجيش الإيراني وقطع حربية أمريكية في مضيق هرمز، والقيادة المركزية الأمريكية تعلن تعطيل قوتها ناقلتي نفط إيرانيتين أخريين كانتا تحاولان خرق الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية في أحدث توتر يضغط على وقف إطلاق النار الهش في الحرب الأمريكية الإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: موعد الأحد،
4: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
3: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
4: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
3: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
4: ما ننسى حد وديما في القلب.
5: رياضة وأهداف.

0: النقل المباشر.
1: الكرة وهدف التعادل الثاني.
2: تحديد
3: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
0: تصريحات
4: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
0: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
5: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: رياضة وأهداف.
1: عودة لي رياضة وأهداف، وباش نرجع للأشواط الثانية اللي أكيد أنها انطلقت. نشوف ملعب باجة، مباراة الأولمبي الباجي شبيبة العمران، انطلاق الشوط الثاني. حبيب
2: أهلا لرفقي من جديد. بالفعل الشوط الثاني انطلق منذ 3 دقائق بين أولمبي الباجي وشبيبة العمران. دائما أولمبي الباجي متقدم هدف مقابل 0.
1: إلى ملعب الكرم التوقيت ونتيجة هيكل إلى حد الآن.
3: 4 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، مستقبل سليمان باقي متقدم على مستقبل جابس بهدف مقابل 0، هدف بوبكر ديارا في دقيقة 43 من الشوط الأول.
1: ملعب حمد العوين القيروان، ما نعرفش إذا كان مكرم حاضر. مكرم الهداجي،
4: مرحبا بك.
1: مرحبا مكرم.
4: مرحبا بك، مرحبا بك من جديد رفقي، في انتظار صفيرة بداية الشوط الثاني الملعبية على أرضية الميدان، وهناك عدد من التغييرات إن شاء الله نعطيها لكم تباعا من بعد.
1: شكرا مكرم. نذكر إلى حد الآن 50 دقيقة لعب في ملعب باردو، دائما التعادل دون أهداف بين الملعب التونسي واتحاد بنقردان. واللي يسأل علاش المباراة هذه غير منقولة على موجات الإذاعة الوطنية، هذا إجراء خذيناه نظرا للأحداث اللي صارت في مباراة ملعب باردو بين الملعب التونسي مستقبل سليمان والاعتداء على الطاقم الصحفي للإذاعة الوطنية وبقيت وسائل الإعلام. خذينا القرار هذايا بعدم تغطية مباريات الملعب التونسي في البطولة. علاش؟ لأنه توجهنا للسلطة بضرورة حماية الطاقم الصحفي في المباريات اللي تسبق المباراة هذه، ما تفعلتش معانا. أيضا هيئة الملعب التونسي لم تقدم اعتذار، لم تكلف نفس عناء الاعتذار على اللي صار في منصة الصحفيين، صمت كبير تجاه الحادث اللي صار، عكس ملعب سوسة لأنه صارت فيه أحداث. ومشكورة جدا السلطة في سوسة تفاعلت مع نداءنا ووفرت مكان آمن للطاقم الصحفي لتأدية واجبه. هذا قرار خذيناه بمعزل عن النوادي وبمعزل عن الألوان، لأنه حتى في صورة لا قدر الله تكرار أحداث كما اللي صارت في ملعب باردو مباراة الملعب التونسي مستقبل سليمان، مهما كانت الألوان أكيد باش ناخذوا نفس القرار إذا كان ما تمش الاستجابة طبعا إلا ندانا. والطلب بسيط، راهو تأمين الطاقم الصحفي المعلق والتقني باش يقوموا بواجبه على أكمل وجه. طبعا هذا الطلب اللي طلبناه واللي لم يستجب للأمانة في ملعب باردو، مع احترام كبير لجمهور الملعب التونسي، وهذا السبب اللي خلينا لا نبث مباريات الملعب التونسي في باردو منذ تلك الحادثة. هذا قوس ونغلقوه. والعودة لملاعب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للوصف والتعليق المرة هذه من ملعب باجة ثم ملعب الكرم ثم ملعب حمد العوين القيروان. وإذا كان انطلق الشوط الثاني مكرم في حمد العوين أكيد تعطينا الإشارة. نبدأ الوصف والتعليق من ملعب باجة مع زميلنا حبيب قويس. ما يا حبيب؟
2: مشكور رفقي. 6 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، دائما أولمبي الباجي متقدم هدف مقابل 0 أمام شبيبة العمران. زوز التغييرات واضح مكرم. انطلاقة الشوط الثاني في حمد العويني بالقيروان، في الأثناء ضربة مخالفة للأولمبي الباجي، تسديد سهلة في دين حارس منتصر الصيد. شوط ثاني ينطلق بزوز تغييرات، تغيير من كل جانب للمدرب جمال بن سالم الأولمبي الباجي، خروج في راس المحضاوي ودخول خالد بن ويدا من جانب شبيبة العمران، والمدرب أمين الباجي دخول بلال التويتي مكان شهاب الزغلامي. شهاب الزغلامي يتخلى على شرط القيادة إلى مصفى السويسي. مصفى السويسي منذ لحظات تحصل على بطاقة صفراء، هي البطاقة الصفراء الأولى في المباراة. يمكن نقطة نحب نشير لها رفقي في ورقة المباراة، يمكن ما حبيش نعرجلها، أنه فما زوز أرقام 8 محمد الهيدي الحدوشي وأيضا إدريس الحبوبي، وستني بعض المراسلات يقولوا لي رقم 8 شكون، رقم 10 شكون، محمد الهيدي الحدوشي هو على ورقة المباراة 8 ولكنه في أرضية الميدان رقم 10 ونعرفوه بالطبيعة. هذا اللاعب ابن الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة كما قلت إلى حد الآن. 7 دقائق لاعب، دائما تقدم الأولمبي الباجي في هذا الشوط الثاني، هدف مقابل 0. هذه كورة للأولمبي الباجي، التسديدة على مارتين منتصر السيد، هي كورة كانت زاحفة قوية من محرز بالراجح الحارس على مارتين. الحقيقة منتصر السيد كورة يرجعها هذه الهجمة المعاكسة للأولمبي لشبيبة العمران صهيب العبدلي ترجع للأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي كما قلت في صورة انتصاره المستقبل الرياضي بسليمان يخاد الرابطة المحترفة الأولى، في صورة هزيمة الشبيبة القيروانية وفوز الأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي يضمن رسميا بقاءه في الرابطة المحترفة الأولى مع بتبيع مغادرة مستقبل سليمان، مستقبل جابس والشبيبة القيروانية. إلى حد الآن بتبيع الحوار ما زال مستمر والصراع من أجل ضمان البقاء بين الأولمبي البيجي والشبيبة القيروانية حسب النتائج الآنية. الكرة لشبيبة العمران تعود الأولمبي البيجي. هلا حكم اكيد يقول ما فماش المخالفه حصي لنيلي. هذه كره تبقى للاولمبيك. هيثم مبارك على مارتين تعود للشبيبه. الهمامي كما جات في وسط الميدان هيثم الخميسي. تفضل حبيب. هيكل تفضل.
3: يعني الاحتمالات اللي اعطيتهم يبقى الاولمبي البيجي يظل الفريق الوحيد اللي مصيره بين ايديه، يعني ينتصر وما يقدرش
2: اذا يربح خاطر في صوره تساوي النقاط بين الشبيبه القيروانيه والاولمبي البيجي. قبل هذه فما فرصه الاولمبي البيجي بالراس ضاعت يا هيكل. لما نرجح لك الكلمه يا هيكل تصير فرصه وتصير هجمه كبيره للاولمبي البيجي. قلت في صوره تساوي نقاط بين الاولمبي البيجي والشبيبه القيروانيه الشبيبه افضل باعتبار انه فاز في مباراه وتعادل في مباراه. الاولمبي البيجي اذا يفوز يبقى الامر بتبيعه بين يديه. اعطينا فرضيه تساوي لنقاط فقط. الاولمبي البيجي اذا يربح زوز مقابلات يضمن رسميا بقاؤه من غير ما يستنى حتى نتيجه. الكره للفريق الضيف عدي بالحاج يشق ملعب العرض يبحث على المسانده يقرب له صهيب العبدلي. صهيب عنده الكره عدي بالحاج 1-2 تعود الاولمبي البيجي. كرة لسامي الهمامي تبقى دائما للفريق المضيف الأولمبي البيجي. بالفعل التماس للأولمبي البيجي. نكمل بتبيعة الكرة ذي ونمشي لملعب الكرم. هذا هو ترتيب جديد بتبيعة بيجي الكرم ثم القيروان. الكرة ضاعت يمكن محاولة للأولمبي البيجي لتبقى النتيجة دائما. تقدم الأولمبي البيجي هدف مقابل صفر هدف. الشوط الاول في 45+1 شريف كاميرا كما قلت لهم البيجي متقدم هدف مقابل صفر. لك الكلمه هيكل.
3: شكرا حبيبي. اذا 12 دقيقه لعب هنا في الملعب البلدي بالكرم ومستقبل سليمان متقدم بهدف مقابل صفر. هدف بوبكر ديارا في الدقيقه 43 من الشوط الاول. مستقبل سليمان قام بزوز تغييرات بين الشوطين، خروج كل من مهدي الفاسي وعزيز البشراوي وتعويضهم بكل من أسامة النفاتي وحكيم تقافي، حين مستقبل سليمان يحافظ على نفس التشكيلة. ونذكر تشكيلة الفرق: حمزة عتيق في حراس المرمى لمستقبل جابس مع حسن التواتي، مهدي الفاسي، نزار سعيد، رضوان أسان، عمر الجويني، سليمان وترى، الهادي ترابلسي، عزيز البشراوي اللي قلنا خرج، حسن الجمل ونهد الدجل الهلالي. بالنسبة لفريق مستقبل سليمان محمد ريان رابح، محمد عزيز بوستة، أبو بكر ديارة، حلمي جويدي، باتريك مبارا، مالك الميري، ياسين الكاسة، غسان المعتوقي، أمان الله مجد، منوبي الحداد وأحمد بعصيدة. وهذا التغيير الثاني رقم 28، قلنا أحمد المواتي مش يقوم مكان رقم 26 يسيح الكاسة، هو التغيير الأول بالنسبة لمستقبل سليمان اللي بدأ الشوط الثاني بقوة خاصة في الدقيقة الثالثة. كان المنوبي الحداد تلقى كرة ممتازة وكسر بها عملية التسلل، خرج وجه لوجه مجنب نوعا ما بباطن الساق، حب يرفع الكرة بالحارس مرة أخرى منوبي الحداد مباشرة في المرمى، لكن الحارس متفطم. ركنيات كبيرة، ركنيات صعيبة للاعب منوبي الحداد مباشرة في المرمى، يعني مؤطرة في المرمى هذه المرة على المستوى القائم الأول. والحارس حمزة عتيق كان متفطن يخرج الكرة لركنية أخرى، ركنية أخرى لصالح المستقبل سليمان، هذه المرة من الجهة المقابلة من جهة المدارج الرئيسية تتنفذ المرة. هذه المرة الدفاع متفطن الدفاع وتخرج طويلة من الدفاع إلى الدفاع مستقبل سليمان الى حارس مرمى محمد ريان رابح. محمد ريان رابح تمشي الكرة الى مالك الماري مرة اخرى. محمد ريان رابح طويلة، البحث عن بعصيدة، التدخل ممتاز من اللاعب نجد الليلي، ثم ترجع مرة اخرى منوبي الحداد، منوبي الحداد، منوبي الحداد الى احمد بعصيدة، معه وترى احمد بعصيدة يخلط قبل ما تخرج الكرة وما ثم حتى شيء. الحكم كان قريب للعملية، ربما الانذار من اجل التمويه. نعم الانذار من اجل التمويه لصالح، نشوفوا رقم اللاعب يبدو انه رقم 12، ربما يكون امان الله مجد، فعلا هو امان الله مجد. اذا هو الانذار الاول، يعني مباراة نظيفة بكل صراحة منذ بدايتها الى هذه اللحظة، واول ورقة صفراء ترفع في وجه امان الله مجد من اجل التمويه داخل مناطق الجزاء. ترجع الكرة لوترى، وترى ثم مرة اخرى الى نضال الاسان ثم طويلة في اتجاه مهدي ونضال سعيد، ثم ترجع مرة اخرى على مستوى على مستوى المحور دفاع مستقبل جابس، ثم تمشي عامر جويني، عامر جويني ممتاز العملية، ثم تمشي الى حكيم تقا او اسامة النفاتي، اسامة النفاتي يرفع كرة الفارسي، هذه فرصة ازدواجية وثم تسلل، ثم تسلل ضد مستقبل جابس في 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. التقدم دائما لمستقبل سليمان امام مستقبل جابس، هدف مقابل صفر، هدف ديارة في دقيقة 43 من الشوط الاول. فضل مكرم.
2: مكرم اين ذهبت يا مكرم؟
3: ده يا حبيب خذ انت الخط في انتظار يكون مكرم.
1: مش ياخذ رفقي الخط.
3: خذ يا رفقي خذ.
1: مرحبا بك.
3: انت حطيت لنا اغنيه، القاضي، انت سيد القضاة اليوم لنا بيناتنا.
1: باهي يا حمزه سفاري نسق مع مكرم الهداجي مباراة ملعب حمد العواني، مباراة شبيبة القيروان والاتحاد المنستيري. نعرفوا التغطية متاع الانترنت تنجم تخلينا في التسلل احيانا في انتظار عودة صوت مكرم الهداجي. ذكرنا هيكل بالتوقيت في ملعب الكرم.
3: 17 دقيقة لعب في ملعب الكرم، والتقدم لمستقبل سليمان امام مستقبل جابس.
1: شكرا لك هيكل، ذكرنا حبيب التوقيت والنتيجة في ملعب باجة.
2: ربع ساعة لعب في هذا الشوط الثاني، ديما تقدم لونان بالبيجي هدف مقابل صفر مع خروج صاحب الهدف شريف كامارا ودخول محمد عزيز الغربي. ماهوش البداية الإصابة، يمكن تغيير تكتيكي، هو مدافع بمدافع يعني نفس المركز، ولكن تم تغيير صاحب الهدف. هذه كرة لونان بالبيجي، كاد يكون الثاني، كاد يكون الهدف الثاني. تألق منتصر الصيت وجه لوجه حسين القفصي، تضرب في او محمد علي عمري، تضرب في منتصر الصيد وتخرج ضربه ركنيه، لصالح.
1: نكملوا الركنيه قبل ما نمشيوا لملعب حمد العواني في القيروان.
2: واضح رفقي، فما ايضا تغييرات في الافق من جهه.
3: حبيب في الكرم، في الكرم ثم العوده للفار، ثم العودة للفار. مستقبل جيبس اتيحت له فرصة ممتازة لتعديل النتيجة، لكن التدخل الدفاعي طالبوا به على اثر ضربة جزاء مستقبل جيبس، وبطبيعة الحال حكم الساحة في حوار وفي انتظار ما سيقرره هيثم قيرات في غرفة الفار. يقولوا يلعب ما ثم حتى شيء، يقولوا يلعب
2: ضربة ركنية،
3: يلعب ما ثم شيء.
1: واضح هيكل، شكرا، كمل معك حبيب.
2: ركنيه ما تيتش بالجديد، تبقى النتيجه هدف مقابل صفر لولان بالبيجي امام شبيبه العمران.
1: واضح باهي، مكرم مازال مش حاضر. نذكر في ملعب باردو بعد مرور ربع ساعه لعب الفتره الثانيه، دائما التعادل دون اهداف بين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي ببنغردان الى ملعب حمد العوان القيروان. شكرا حمزه اللي نسق الامور، ايضا تحيه كبيره لرامي المجولي. نرجع لصوت مكرم الهداجي، 3 دقائق وصف والتعليق. مكرم تفضل لك الكلمة.
0: يعطيك الصحة رفقي، معذرة للسادة المستمعين، أكيد التغطية فجأة تقصت على الجميع لهنا في الملعب، هذاك علاش معناتها الصوت غاب فجأة مع تغيير الشبيبة بخروج يحيى المصيري ودخول يوسف الحاجي في تشكيلة المدرب طارق الجراية مع زوج تغييرات سابقة، دخول محمد أمين الزيري مكان فراس السلامي ومحمد ريان الحمروني مكان محمد أمين بلك حل ضربة مخالفة لصراحة الشبيبة القيروانية جنب ريان الحمروني، التوزيع داخل مناطق الجزاء المقاسية من محمد أمين أو من يوسف عزيب، تخرج ضربة مرمى لعبد السلام الحداوي. العب في 4 ساعة لعب في هذا الشوط الثاني، دائما التعادل السلبي 0-0 بين الشبيبة التي رفعت كثيرا في النسق في هذا الشوط الثاني في محاولة أكيد لتسجيل الهدف الأول والإبقاء على حدودها كاملة من أجل ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. والأكيد الأقدام هنا في ملعب حمد العواني والأفان هناك في ملعب مجمع الكبيتي بباجة، وإصابة لاعب الشبيبة اللي يبقى على أرضية الميدان. نعطيك الخط رفقي في انتظار استئناف اللعب.
1: واضح. نرجع لملعب باجة للوصف والتعليق مع حبيب قويسة. ما يا حبيب،
2: 19 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، زوز تغييرات إضافية من كل جانب. قبل هذا كرة للشبيبة العمران، بلال مقنم عنده الكرة يصل الميدان، فمش المخالفة نور جويني، تعود إلى اللاعب بلال التواتي إلى محور الدفاع. قلت زوز تغييرات من كل جانب، قبيل عثماني وسامر مرواني من جانب الفريق الضيف يأخذوا مكان سامي الهمامي ومصطفى السويسي، أيضا من جانب الأولمبي الباجي خروج فراس فضي وحسين القفصي ودخول إدريس الحبوبي وبشير حسني. الكرة الحكم ماذا يقول؟ أعتقد أنه فما ورقة صفراء لحد لاعبي شبيبة العمران، أعتقد من الرواق الأيسر عمر الزواغي، بالفعل عمر الزواغي تحصل على بطاقة صفراء، وهذه ثاني بطاقة صفراء في المباراة لنفس الفريق بعد مصطفى السويسي. رون عمر الزواغي تحصل على بطاقة صفراء بسبب الاحتجاج على قرار الحكم بمنح مخالفة الأولمبي الباجي. كرة في وسط الميدان كانت بالألفا سي دي بي، تبقى من الجهة اليمنى وين موجود مبارك، تبقى إلى ألفا سي دي بي يدخل. هذه كرة من الرواق الأيمن، دائما الأولمبي الباجي قاعد ينوع في العملية متاعة وتوزيعها في القائم الأول، ترجع من هارون الكوكي، من هارون الكوكي التسديدة قوية لكن بعيدة على مرمى الحارس منتصر السيد، كانت تسديدة قوية من لاعب اللي أخذ مكانه منذ قليل الحبوبي. فرصة للأولمبي الباجي الحقيقة شوت أول توفرت فيه برشا فرص، خاصة فريق المحلي فريق الضيف تقريبا محاولة ولا اثنين عن طريق هجمات مرتدة. الأولمبي الباجي يمكن بلغة الكرة نقول المدرب يحسب شوية باعتبار أنه نتيجة هدف مقابل صفر صحيح كافي، لكن ما هيش مطمئنة أنك تلعب الهجوم وأن تحافظ على تمسك متاعك الدفاعي المعادة أنك تسجل ولا تقبل الأهداف، أنك سجلت صحيح وأنك أيضا تحافظ على هذه النتيجة المهمة جدا. إلى حد الآن كرة من محمد عز الغربي ثم التمرير دائما في محور الدفاع لسام الشلغومي، الغربي محرز بالراجح يبحث عن التمرير، كرة دائما لبشير الحسني، بشير حسني يبحث عن الموسيندا يوزع الكرة سهلة في دين الحارس منتصر السيد، منتصر السيد ياخذ الكرة تبقى لصالح الشبيبة. عمر الزواغي تفتكلوا الكرة دائما الأولمبي الباجي، يبقى الضغط لابناء جمال بن سالم من اجل التسجيل. هذه كرة ادريس الحبوبي، شو مش يعمل بالكرة ادريس الحبوبي بين زوز لاعبين، يبقى الضغط للفريق المحلي الاولمبي الباجي، دور الكرة يرجع لمحور الدفاع اصبح يشكله محمد عز الغربي وايضا اسلام الشلغومي بعد بتبيع استبدال شريف كاميرا، يرجع لحارس مرمى اشرف كرير. كل مباراة وكل لقطة بدمها في هذه المواجهة، مباراة مصيرية للأولمبي الباجي، الشبيبة ضمنت مقعدها في الموسم القادم في الرابطة المحترفة الأولى منذ 2 جولات. الأولمبي الباجي أيضا يصارع من أجل البقاء الحقيقة. نتائج كما تبعتش في بداية الموسم، ولكن تحسنت النتائج، ولكن هو يبقى في حاجة ملحة لنقاط إضافية. الكرة لبشير حسني، بشير يراوغ، بشير يفتح الزاوية، بشير يسدد، الدفاع موجود، بشير حسني عمل الصعيب والتسديد، ولكن الدفاع موجود دائما لصالح الأولمبي الباجي. ثم في محور الدفاع تبقى لأنور الجويني، يرجع للخلف كما جات لقبيل العثماني، ثم ياخذهاش لو تعود الكرة لصهيب العبدلي، الحكم يقول فماش المخالفة، تبقى الأولمبي الباجي في وسط الميدان. الفاسي دي بي، الفاسي دي بي يبحث على الموسيندا، سلام الشلغومي يهز الكرة، سلام يبحث على الموسيندا من الجهة اليمنى، دائما لصالح الأولمبي الباجي، ذي اختيره في الداخل ال 18 ولكن أطنب في المراوغة سلام الشلغومي، وضاعت الفرصة في توقيت 23 دقيقة لاعب في هذا الشوط الثاني. دائما تقدم الأولمبي الباجي نجيب العمران، هدف مقابل صفر.
1: قبل ما نجيك مكرم، فقط معلومة مدنا بها زميلنا عماد الكيلاني تخص مباراة شبيبة العمران والأولمبي الباجي. عمر الزواغي، مصطفى السويسي، ثنائي تحصل على الانذار الثالث، وبالتالي الثنائي هذايا باش يتغيب عن مباراة الشبيبة الرياضية بالعمران ضد مستقبل المرسى الثلاثاء القادم. شكرا لك سي عماد. نكمل معاك مكرم مداخلتك باعتبار وانه ما خديتش الوقت الكامل.
2: هدف التعادل في باجة، هدف التعادل الحقيقة هي عملية مباغة، قاعد ندون هنا في التغيير للشبيبة العمران، لاعب وجه لوجه يرفع الكرة بأشرف كريتون ثبته من صاحب الهدف، ولكنه هدف التعادل الأولمبي لشبيبة العمران في 24 دقيقة لعب. بعد قليل نعطيك صاحب الهدف رفقي ميساج،
1: شكرا للمعلومة الموجودة. شبيبة العمران تنجح في تعديل النتيجة في انتظار الكشف واضح عن هوية صاحب الهدف. شكرا لك حبيب، وأكيد تعطينا الإشارة عندما تتعرف على اللاعب. نكمل معك مكرم، تفضل.
0: يعطيك الصحة رفقي. إذن تفاعل كبير من جماهير ملعب حمد العواني بالقيروان والمتابعة لمباراة المجمع الكميتي في باجة.
2: رفقي رفقي
1: تفضل حبيب.
2: بلال مجنم، بلال مجنم هو صاحب الهدف، هدف التعادل كما قلت في دقيقة 24 في الشوط الثاني، واحد واحد.
1: شكرا لك حبيب، تفضل مكر.
0: يعطيكم الصحة. الكرة ضربة مخالفة، ريان الحمروني، التوزيع داخل مناطق جزاء الاتحاد، ويتدخل حارس الاتحاد الرياضي المنستيري عبد السلام الحلاوي اللي تفوت الكرة وتخرج ضربة مرمى للاتحاد الرياضي المنستيري مع زوج تغييرات في تشكيلة المدرب سامي الحاج يوسف، خروج رائد بوشنيبة ودخول فابريز ديجيا الإيفواري، وخروج رائد الشيخاوي ودخول شيما جبالي في تشكيلة الشبيبة. كذلك تغيير آخر منذ قليل بخروج حمدي البخلوتي ودخول سلمان الأخضر. ترجع الكرة ضربة مرمى، عبد السلام الحلاوي يوزع في منطقة وسط الميدان، الكرة عند مالك الميلادي وتخرج ضربة تماس جديد لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، باش تلعب الكرة بسرعة، يلعب الكرة مالك أو ريان عزوز في دائرة وسط الميدان، ريان كرة طويلة باتجاه هجوم الاتحاد المنستيري، ياسين العمري مع شكون، مع سلمان الأخضر اللي خذا مكانه منذ قليل، توزيع الكرة في اتجاه النيجيري أوكبا، لكن قبله دفاع الاتحاد، ريان عزوز محاولة استفتكاك الكرة من هجوم الشبيبة، عبد الله كانو، عبد الله كانو مع عثمان الدياني، ويقول الحكم ضربة مخالفة لصالح نيجيري الشبيبة القيروانية، ضربة مخالفة لصالح الشبيبة، مواجهة تقريبا 45 متر على حارس الاتحاد عبد السلام الحلاوي، مع أكيد كراكاج كبير لجماهير الشبيبة وامتلاء المدارج تقريبا بنسبة كبيرة سواء للمنصة الرئيسية أو البلوز المقابل في ملعب حمد العواني بالقيروان. مع تقدم الوقت أكيد دعم كبير للجماهير الشبيبة لفريقها مع من اجل ضمان البقاء هذا الموسم في الرابطه المحترفه الاولى التونسية. ريان الحمراني خطيره الكره، لا تصويبه ولا توسيع، استغلال عامل الريح، كره تمشي في الزاويه 90 وعبد السلام الحلاوي في تصدي ممتاز، كره طايره يخرج الكره كانت ماشيه في الزاويه 90 وكادت شبيبه تفتتح التسجيل، ضربه ركنيه يمشي لاعب الشبيبه اسكندر النفاتي يكمل الركنيه ونعطيك الخط. اسكندر النفاتي كره خطيره لصالح الشبيبه القيروانيه، تقريبا كل لاعبين الشبيبه في مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري. التوزيع، ضربه الركنيه خطيره داخل مناطق الجزاء تمر من رؤوس الجميع.
2: ضربه جزاء في باجا، ضربه جزاء للاولمبي الباجي مع انذار حد المدافعين كان دخل بالطبيعه على لاعب الاولمبي الباجي. بشير حسني يتحصل على ضربه الجزاء كما قلت في 28 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني، كان توزيع فريق الايمن دون ردد الحقيقه بطاقه صفراء لمدافع المستقبل شبيبه العمران. اعتقد انه هارون الكوكي حصل على بطاقه صفراء. على كل ضربه جزاء لصالح الاولمبي
1: يعني مباشره الباشي. دون العوده للفار حبيبه،
2: دون عوده للفار، دون عوده للفار. اسلام الشرغوم
1: واضح، وهذه ضربه الجزاء عدد 86 منذ انطلاق البطوله. اسلام الشلوي،
2: صار تغيير منذ قليل، عمر الزويغي خرج خذا مكانه محمد بيرم الجرامي، منتصر السيد من جهه واسلام الشرغومي من جهه اخرى. الكره بضربه جزاء في الدقيقه 29 في هذا الشوط الثاني. اسلام الشلغومي ياخذ وقته، الحكم حسن النايلي يعطيه اشاره التنفيذ، ياخذ وقته اسلام الشلغومي يتقدم. اسلام الشلغومي لا يمشي، يهز الكره يعاود يحطها في المكان نتاعها. اسلام الشلغومي اكيد مباراه مهمه جدا، ضربه جزاء مهمه جدا قد تلقي بظلالها مصير الاولمبي الباجي من اجل البقاء في الرابطه المحترفه الاولى. اسلام الشلغومي هو اللي سجل مدافع، وهل يكون الثاني مدافع؟ الشلغومي الحارس من جهه والكره من جهه، هدف ثاني للاولمبي الباجي يرتمي من الجهه اليسرى والكره تستقر في الشباك من الجهه اليمنى في نصف ساعه لعب في هذا الشوط الثاني. الاولمبي الباجي يضيف الهدف الثاني 2-1.
1: شكرا لك حبيب. تتغير النتيجة في ملعب باجة مرة أخرى، المرة هذه الهدف الثاني للأولمبي الباجي كما ذكرنا، ركلة الجزاء عدد 86 منذ انطلاق البطولة. والشلغومي كما نجح ضد النادي البنزرتي في باجة ينجح ضد شبيبة العمران أيضا في ملعب باجة في تسجيل ضربة جزاء. التوقيت والنتيجة مكرم في ملعب حمد العواني.
0: مرحبا بك من جديد رفقي، نلعب في توقيت 27 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، دائما التعادل 0-0 بين الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستير.
1: شكرا لك مكرم. نرجع للوصف ولا التعليق من ملعب الكرم مع هيكل بحلوس، مباراة مستقبل سليمان ومستقبل جابس. هيا هيك.
3: شكرا رفقي. 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، مستقبل سليمان باقي متقدم بهدف مقابل صفر، هدف أبو بكر ديارة في الدقيقة 43 من الشوط الأول، وكاد مستقبل سليمان باش يعدل النتيجة بعد اضطراب من الحارس، حارس مستقبل سليمان في إخراج كرة خاطئة لم يستغله عمرو الجويني، حب يرفع به الكرة ويستغل خروج الحارس من المرمى متاعه، لكن كورته تصطدم بالعارضة ويفوت هدف على مستقبل جابس، في حين أنه يعني كما قلنا يعني الأذان مستقبل سليمان يعني الأقدام هنا في الكرم والأذان كذلك في باجة، كان هناك تفاعل مع أحباء ومن لاعبي ومن بنك فريق مستقبل سليمان بعد تسجيل هدف التعادل لشبيبة العمران. بطبيعة الحال يعني مصير كل الأندية أصبح مربوط ببعضها بطبيعة الحال، لأنه هدف تعادل في العمران كان يبقي على أمال فريق مستقبل سليمان. ترجع الكرة لصالح مستقبل جابس، طويلة وكلمة حق وشكر كذلك لمستقبل جابس اللي يلعب بجدية كبيرة اليوم هنا في ملعب الكرم، محترم الميثاق الرياضي حتى وأنه منها حازم بهدف مقابل صفر قاعد يقدم في مردود محترم وممتاز جدا، في حين مستقبل سليمان يلعب كذلك بكل روح وبكل عزيمة، لكن هناك أيضا ضغط النتيجة قاعد ظاهر في بعض الأحيان في عمليات الهجومية، آخرها كانت لمنوبي الحداد اللي تلقى كرة ممتازة جدا. هذه فرصة لمستقبل سليمان والتسديد، التسديد لمستقبل سليمان من مالك المهري فوق المرمى.
1: قاعدين نتابعوا يعني هيك نتابعوا مع بعضنا الوضعيات لأنه مهم جدا المباريات أسفل الترتيب بالنتائج الآنية، ميسارش نتابعوا وبالتنسيق مع زميلي عماد الكيلاني الوضعية الترتيب الآني. أولمبي البيجي 31 نقطة، ديما نحكي قبل نهاية المباريات 31 نقطة أولمبي البيجي، شبيبة القيروان 28، مستقبل سليمان 27، هكا بالنتائج هذه نزول مستقبل سليمان للرابطة المحترفة الثانية، واسم الفريق الثالث اللي باش ينزل يتأجل إلى الجولة الأخيرة. هذه الوضعية بالنتائج الآنية، نحب نأكد بالوضعية الحالية النتائج الآنية هكا الوضعية، مستقبل سليمان بالنتائج هذه ينزل للرابطة المحترفة الثانية ويتأجل اسم الفريق الثالث للجولة الأخيرة بالنتائج الحاصلة إلى حد الآن. تفضل هيكل.
3: شكرا. هذه مخالفة لصالح مستقبل جابس في مناطق مستقبل سليمان بعد تدخل على مستوى يعني تقريبا في مستوى في وسط الميدان فريق مستقبل جابس يعني خرج للهجوم. كنت حكيت على فرصة منوبي الحداد، كذلك كانت فرصة كبيرة لمستقبل سليمان، تلقى كرة ممتازة وبداخل الساق حب يرفع الكرة بالحارس، لكن كورته كانت يعني عالية وسريعة باعتبار أنه مستقبل سليمان أصبح يلعب معها الريح. نكملوا هالمخالفة لصالح مستقبل سليمان، كل مستقبل جابس كل لاعبي مستقبل سليمان في مناطقهم خلفية، وكذلك مستقبل جابس كلهم في المساندة الهجومية. وترى يرفع التسديد من بيتك، تصطدم بمنوبي الحداد وترجع الكرة في 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، واحد بلاش لمستقبل سليمان أمام مستقبل جابس، هدف ترى في دقيقة 43 من الشوط الأول.
0: يعطيك الصحة هيكل. نلعب في 31 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني في حمد العواني بالقيروان، دائما أصفار بين الشبيبة والاتحاد. الشبيبة القيروانية تقريبا 3-4 فرص خطيرة جدا وجه لوجه مع المرمى تضيعهم في هذه اللحظات، والأكيد جدا أنه الشبيبة تسعى لتسجيل الهدف خاصة مع تقدم الأولمبي البيجي هناك في بوجمع الكميتي، مع دخلة لجماهير الشبيبة في هذه اللحظات في الجهة المقابلة بالبلوز بملعب حمد العواني بالقيروان، ويبقى زوج لاعبية من الشبيبة على أرضية الميدان مع تدخل الحماية عديد. نعطيك الخط ثم من بعد نرجع وقت اليستانة في اللعب. حبيب
2: مكرم نسمع فيك. في بيجا 36 دقيقة لعب إلى حد الآن في هذا الشوط الثاني في مقابل واحد الأولمبي البيجي، الهدف الأول سجله شريف كامارا في دقيقة 45 ضربة ركنية يسعد بالراس ويسجل الهدف الأول، هدف التعادل لشبيبة العمران، كرة كانت طويلة من دفاع الشبيبة ما ياخذهاش دفاع الأولمبي البيجي، يخرج بلال مكنم وجه لوجه يرفع الكرة بالحارس أشرف كرير في دقيقة 69 ودقيقة 75 ضربة جزاء لإسلام الشلغومي يضيف الهدف الثاني، وتغيير من جانب شبيبة العمران دخول في رأس المهدواني وخروج عدي بالحاج، والأولمبي البيجي كاد ربما يرتكب خطأ في التغييرات باعتبار أنه قبل التغيير الأخير كان عامل 4 تغييرات وكنت شاهدت في زوز لاعبين على حافة الميدان بتبيع هما ليس الضاوي والإضافة إلى اللاعب نامان كايتا، ولكن الإطار الفني للأولمبي البيجي تفطن أنه مازال تغيير فقط بالفعل وقتها تخلي ليس الضاوي مكان ألفا سي دي بي، أكيد خطأ كيد ينجم يقوم به الأولمبي البيجي اللي عنده الكرة في وسط الميدان بالراجح كما جات إلى منتصر بالصيد بلا نقرب من نهاية المباراة تقريبا أقل من 10 دقائق 8 دقائق عن نهاية أو 9 دقائق عن نهاية المباراة في وقت الأصلي دون اعتبار الوقت البديل. نتيجة مهمة جدا للأولمبي البيجي في ظل النتائج الأخرى في ملعبي الكرم وأيضا القيروان. كرة في محور الدفاع لشبيبة العمران عالية. دفاع الأولمبي البيجي كالعادة حاضر موجود. ثم هيثم مبارك ممتاز على الكرة. بشير حسني، هيثم مبارك في وسط الميدان دائما لإدريس حبوبي. تبقى للأولمبي البيجي للقائد محرز بالراجح ثم يرجع للخلف والموجود محمد عز الغربي. دور الكرة الأولمبي البيجي وسط هتافات الجماهير اللي كانت حاضرة بأعداد غفيرة. الحقيقة جمهور الأولمبي البيجي كان له نصيب في هذا التقدم باعتبار أنه قاعد يساند في الملعبية حتى في هدف التعادل. بلال مكنم سجل ويعتذر للجماهير الأولمبي البيجي. كانت قمص زي الأولمبي البيجي على كل ضربة المخالفة لصالح الأولمبي البيجي. الحكم يمشي حسني النايلي للاعب المحوري خذي مكانه في الشوط الثاني محمد عزيز الغربي. وسط تصفيق الجماهير حضور كبير أرضية ميدان الحقيقة ممتازة جدا هنا في باجة والشمال الغربي. تعرف قيمة أيضا العشب في الملاعب في الشمال الغربي. الكرة بضربة مخالفة محرز بالراجح باش يتولى التنفيذ يرجع للخلف لمحمد عز الغربي. تبقى لإسلام الشلغومي صاحب هدف الثاني ومزوز مدافعين محوريين سجلوا هدف الأولمبي الباجي. وظهير أيمن من شبيبة العمران بلال مكنم يعني الأفضلية للمدافعين في هذه المباراة. 2-1 دائما يصلح الأولمبي الباجي. كرة في المحور قاعد يدور في الكرة الأولمبي الباجي ما يحبش ربما يقوم بهفوة كما صارت في هدف التعادل. سوء تمركز المدافعين استغلوا بلال مكنم يرفع الكرة بالحارس أشرف كرير وقتها عدل النتيجة. تبقى نتيجة 2-1 الأولمبي البيجي. كرة لمحرز بالراجح في الرويق الأيسر يبحث على التمرير يرجع للخلف في خط وسط الميدان يستلم الكرة دريس الحبوبي. ثم تبقى للحدوشي لا ما ياخذهاش يرجع للحبوبي. فما ضغط من لاعبي شبيبة العمران يرجع لحارس مرماه أشرف كرير باش يرفع الكرة. فما ضغط من بلال التواتي ولكن يهز الكرة من الحارس للحارس من أشرف كرير إلى منتصر الصيد يرجع الكرة في الرباق الأيسر. عمر الزواغي كان في رصيده بطاقة صفراء خاطئة بالخلف ولكن يدارك مدافع شبيبة العمران يخرج الكرة لإسعافه حد لاعبي الأولمبي البيجي في توقيت 40 دقيقة لعب 5 دقائق عن نهاية المباراة. الأولمبي البيجي متقدم أمام شبيبة العمران 2-1. تفضل هيكل.
3: شكرا حبيب. وصلنا ل 42 دقيقة لعب هنا في ملعب القيرة في ملعب الكرم ملعب القيروان. قعدنا كنا مخاغنا بين الكرم والقيروان وباجة. مستقبل سيمان متقدم بهدف مقابل صفر هدف
1: ديارة. مش أعطيك المجال للتعليق فقط فل. متابع مباراة الملعب التونسي واتحاد بن قردان الأسبقية للملعب التونسي هدف دون مقابل هدف دقيقة 85 مع طرد وائل الصالحي من جانب فريق الاتحاد الرياضي ببن قردان. أسبقية الملعب التونسي أمام الاتحاد الرياضي ببن قردان. يوسف الظفلاوي صاحب الهدف دقيقة 85. قاعد نتابع في كل المباريات بما فيهم المباراة الغير منقولة على موجات الإذاعة الوطنية. شكر كبير زميلي وصديقي خليل بالحاج علي قاعد يعاون فيها على المتابعة لحظة بلحظة لنتيجة مباراة ملعب باردو. بعد العودة للفار يقول لي خليل تم تثبيت هدف الأسبقية يوسف الظفلاوي للملعب التونسي مع طرد لاعب الاتحاد الرياضي ببن قردان وائل الصالحي. تفضل تكمل مداخلتك هيكل في ملعب الكرم.
3: شكرا رفقي. كانت فرصة كبيرة لصالح مستقبل سليمان لتضعيف النتيجة وجه لوجه ويحط يخرج الحارس يصطدم صدام عفي بين الحارس وبين لاعب يبدو لي انه ما عرفش بوعسيده او لاعب اخر سنه ثبت لا بوعسيده او قدامي ثم لاعب اخر ملقى على ارضيه الميدان. الدفاع من على من الخط النهائي للمرمى ينقذ هدف وفسخ هدف دفاع مستقبل جابس كاد يكون هدف ثاني لفريق مستقبل سليمان. هي بالجملة التغييرات بالنسبه لزوز فرق خاصه فريق مستقبل جابز هاو نذكروا بهم خروج كل من رضوان اسيان عامر الجويني حسن الجمل عزيز البشراوي يغادروا ويعوضوهم بكل من عبد القادر المشري معتز بيداني عزيز الخليفي واسامه النفاتي في حين تغييرات مستقبل سليمان خروج كل من بوبكر ديارة صاحب الهدف وياسيد الكاسح وتعويضهم بمحمد فراس عمري واحمد المواني وامين المصباحي وثم تغيير مش نثبتوا فيه شكون اللاعب اللي خرج باعتبار انه سيد حكام الرابع في هذا التغيير ما دار الناشي باللوحه نتاعو باش نشوفوا رقم اللاعب اللي خرج وهو قدامي ثم تغيير اخر رقم 30 جاسر الخميري يستعد كذلك للدخول في صفوف مستقبل سليمان.
1: تعرف قيمة فضل. كل المباريات خلنا نعملوا إطلالة على كل الملاعب توقيت والنتيجة باعتبار أنه دينا نقلوا من نهاية المباريات. التوقيت عندك هيكل في الكرم
3: 45 دقيقة يعني في ننتظر في الحكم كم 90 فعلا
1: ننتظر الوقت الضائع في ملعب الكرم التوقيت ونتيجة حبيب في ملعب باجة
2: 87 دقيقة لعب دائما تقدم الأولمبيك باجة في مقابل واحد أمام شبيبة العمرة
1: واضح 87 دقيقة لعب نشوفوا التوقيت والنتيجة في ملعب حمد العويني القيروان
0: 85 دقيقة لعب في حمد العواني بالقيروان دائما التعادل الأصفار بين الشبيبة والاتحاد الرياضي
1: مازال برشا وقت في ملعب حمد العواني القيروان كما تابعنا مع مكرم التعادل دون أهداف نذكر أنه في ملعب باردو أسبقية الملعب التونسي هدف دون مقابل هدف دقيقة 85 عن طريق يوسف الظفلاوي مع إقصاء لاعب من الاتحاد الرياضي ببنقردان قديش أضاف الحكم وقت ضائع هيكل
3: ما زلنا نستناه في الحكم الاحتياطي باش يرفع اللوحة نتاعو باش نشوفوا الوقت الضائع
1: المفروض تقريبا
3: من المفروض بطبيعة الحال كل الزملاء هنا بطبيعة تتسائل كل الزملاء تتسائل فهمت إلى حد الآن ما زال الحكم الاحتياطي لم يرفع الوقت البديل في هذه المباراة
1: باهي نبقى دقيقتين في ملعب باجة مباراة الأولمبي الباجي شبيبة العمران نقصوا في توقيت الوصف والتعليق باش نخليه المجال لكل الزملاء للوصف شعطينا كل المعطيات الخاصة بكل المباريات هيا حبيب تفضل
2: باقي على 90-30 ثانية عن نهايتها في انتظار الوقت البديل دائما تقدم الأولمبي الباجي 2 مقابل 1 شريف كاميرا في الدقيقة 45 زايد
3: يا رفقي يا حبيب
2: اسلام الشلغومي تفضل هيك
3: زاد 4 دقائق واللوحة نتاعو ترفعت تقريبا في الدقيقة الثانية بعد 90 يعني مازالوا ما نعرفش يعني مش يحسب الوقت من دقيقة 90 ولا مش يحسبها من دقيقة ثانية في الوقت البديل
1: واضح اكيد نتابعوا معاك كل المعطيات هيكل وقاعدين نتابعوا حبيب وهيكل ومكرم في مباراة ملعب باردو تم الغاء هدف الملعب التونسي بعد العودة للفار بسبب وجود تسلل هكا تبقى نتيجة تعادل دون اهداف طبعا المباراة كما ذكرنا غير منقولة على موجات الإذاعة الوطنية قاعدين نتابعوا في المباراة هذه تم إلغاء هدف الملعب التونسي بعد العودة لتقنية الفيديو الفار نكمل معاك حبيب في ملعب باشا
2: محمود قصيعة في وقته الحكم الرابع رفع 4 دقائق وقت بديل مقدرة من الحكم ساعة حسني النالي تجاوزناها بتقريبا 50 ثانية نحسبهم بالثواني علاش خاطر المباريات هذوما مباريات مهمة جدا في سلم الترتيب مع نهاية الموسم كما قلت 2 مقابل 1 شريف كاميرا في دقيقة 45 زائد 1 افتتح النتيجة الأولمبي البيجي عدل بلال مكنف
3: الثاني 69 الثاني لمستقبل سليمان لكن الحكم لا يرجع لل الحكم يقول تسلل الإشارة ثم إشارة سامحني يا حبيب ثم إشارة يقول تسلل وهدف ملغى تفضل
1: هو سؤال المطروح هيكل إذا كان ثم شك في تسلل وإلا اللقطة ممكن فيها علاش ما كملش اللقطة والفار ينجم يصلح له الوضعية
3: لا هي الكرة ولجت الشباك والكرة دخلت واضحه الكره دخلت لا لا لا, لا مازال هو تشاور مع الفار.
1: أيوة.
3: هي انا اعطيت الهدف في أيوة. يعني في الحيني اني يعني دوب ما دخلت الكره للشبكه قلت هدف بطبيعه الحال, ثم من بعد ما دخلت الكره للشبكه الحكم المساعد رفع الرايه بعد ما سجلت اكيد اكيد نعطي لي كل ذي حق حقا يعني رفع بعد ما سجل وتو ثم مشاورات مع غرفه الفار.
1: ايوه فما المشاورات والاتصال بغرفه الفار. كمل معاك حبيب بعض اللحظات.
2: هو راهو يا رفقي يا هيكل يمكن جماهير مستقبل سليمان تنتظر في المباراه هذه اكثر من مباراه ضد مستقبل
3: اكيد اكيد
2: متقدمين فيها هدف مقابل صفر. قلت هدف التعادل بلا مكان في الدقيقه 69 واضاف الثاني الاولمبي البيجي سليم الشلغومي في الدقيقه 75 من ضربه جزاء.
3: هذاك علاش يا حبيب انا قلت تفاعل هذاك علاش قلت تفاعل حبي سليمان والبنك تاعو مع هدف التعادل يعني كما قلت الاقدام هنا في الكرم والاذهان هناك عندك انت في بيجا.
2: ولكن مبيغة الحقيقة هدف مبيغة هدف شبيبة العمران يعني تتجاوز المدافع وبلال مكنم بطريقة ممتازة جدا الحقيقة قاعد ندون في تغيير بعد شفت الهدف ممتاز جدا يرفع الكرة بالحارس أشرف كرير هدف ممتاز جدا. تبقى تقريبا دقيقة ونص عن نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي ضربة مخالفة للأولمبي البيجي الكل في مناطق الشبيبة دينا نقرب من نهاية المباراة دقيقة عن نهايتها في وقت الأصلي والإضافي يخرج منتصر السين.
1: نشوف مكرم في ملعب القيروان. مكرم
3: يلغى الهدف رسميا رفقي سمح
0: أشرف الحركات يتشاور مع غرفة الفار هل هنالك ضربة جزاء للشبيبة القيروانية أم لا. نعطيكم صورة العملية كانت توزيعة من اتجاه محمد ريان الحمروني داخل مناطق الجزاء يدخل معاه دفاع الاتحاد المنزلي يسقط على أرضية الميدان ولاعبي الشبيبة القيروانية يتوجهوا مباشرة للحكم أشرف حركاتي للمطالبة بضربة جزاء والحكم أشرف حركاتي في منطقة وسط الميدان يتشاور مع غرفة الفار حول هذه العملية بانتظار أكيد القرار النهائي من حكم الساحة أشرف حركاتي حول هذه العملية. حبيبي
3: رفقي رفقي رفقي
1: تفضل هيك
3: رفقي نهاية المباراة لنا في الكرم بانتصار مستقبل سليمان وعندك التفاصيل نكمل المباريات الأخرى. شكرا. مع تحياتي وتحيات شكر صبر الخيار.
1: شكرا لك هيك بحلوس. تفضل مكرم.
0: العودة لغرفة الفار بالحكم أشرف الحركاتي اللي يناديوا له حكام الفار. نذكر الحكم الرئيسي في الفار هو مجدي بلاغة حكام المساعد زياد الفويوي اللي عايزوا له باش يشوف شاشة الفار ويشوف العملية ويثبت منها ومن ثم الأكيد سيكون الإعلان هل هنالك ضربة جزاء لصالح الشبيبة القيروانية أم لا بانتظار شو باش يقرر حكم الساحة أشرف الحركاتي ومعاه حكمي الفار.
1: شكرا لك. العودة للفار في انتظار قرار هل هناك ضربة جزاء أم لا للشبيبة. نذكر أن الملعب التونسي كان سجل هدف آخر أيضا بعد رفض هدف يوسف الظفلاوي أمات نداو سجل وأيضا العودة للفار وتم إلغاء الهدف لتصبح أو تبقى النتيجة التعادل دون أهداف بين الفريقين. التوقيت حبيب في ملعب بيجا
2: هو توقيته فيه لكن ثم لاعبي من شبيبة العمران مقرضية الميدان نلعبوا في 90+6 الحكام أضاف 4 دقائق 2-1 للأولمبي البيجي أمام شبيبة العمران.
1: شكرا لك حبيب. نرجع لمكرم نتابعوا القرار في المباشر أكثر تفاصيل معك مكرم الهداجي هل هناك ضربة جزاء أم لا للشبيبة.
0: يعطيك الصحة رفقي بانتظار القرار النهائي من الحكم مشرف الحركاتي اللي مازال أمام شاشة الفار.
2: مكرم سامحني رفقي.
1: تفضل حبيب.
2: مكرم سامحني نهاية المباراة بانتصار أولمبي البيجي على شبيبة العمران 2-1 عندك التفاصيل رفقي. أجمل تحيات علي البلطي ومعتز شمام إلى اللقاء.
1: شكرا لك حبيب. نرجع لك مكرم.
0: يعطيك الصحة رفقي بانتظار القرار النهائي الحكم مازال يثبت من الشاشة في غرفة الفار هل هناك ضربة جزاء للشبيبة أم لا. أكيد العملية نذكر بها للسادة المستمعين أعطيكم صورة العملية كيف كانت التوزيعة في الى الجهه اليسرى في الاتجاه البديل الى الشوط الثاني محمد ريان المبرولي داخل مرتبة الجزاء يروض الكره يدخل معها دفاع الاتحاد الرياضي لابونا السيري ولاعبين الشبيبه مباشره توجهوا للحكم للمطالبه بضربه جزاء اللي بقى يحظي مع اعداد من اللاعبين الشبيبه واعضاء الفريق اسكندر النفاتي ومن ثم ابقى يحكي مع غرفه الفار وحكام الفار ينزل يقولوا بتشوف العمليه ويثبت منها في غرفه الفار هل سيؤكد العمليه ويعطي ضربه جزاء للشبيبه ام ليس هنالك ضربه جزاء ويقر بمواصله اللعب. الاكيد الحكم طول رفقي تقريبا عنده 60 امام شاشه الفار ويحكي مع حكام الفار اللي نذكر بهم مجدي بلاغه كحكم فار رئيسي وزياد الطويوي كحكم فار مساعد مع انتظارات الشبيبه حول هذه العمليه اللي تزيد تقريبا 4 أو 6 دقائق من نهايه الوقت الاصلي للمباراه بانتظار الوقت البديل

0: الشبيبه الخيروانيه، ضرب الجزاء للشبيبه الخيروانيه. مهم جدا هذا المعتى، ومهم جدا هذا التطور في ملعب حمد العواني بالخيروان. كيف ستكون النهايات يا رفقي؟ مشوقه هناك في باشا ومشوقه هنا في القيروان. كيف ستنتهي هذه المباراه؟ هل ستتقدم الشبيبه أم سيكون لعبد السلام الحلوي الحارس المتميز؟
1: باش نتابعوا في المباشر مكرم، ونطلب من قسم الاخبار وانه نكملوا مباراه ملعب حمد العواني، لانه مباراه مهمه جدا اسفل الترتيب، رهانها ضمان البقاء. قلت انتصار مستقبل سليمان هدف دون مقابل امام مستقبل جابس، انتصار اولمبي البيجي 2-1 امام شبيبه العمران، في انتظار نهايه مباراه ملعب حمد العواني. تفضل مكرم، ضربه جزاء رقم 87 في البطوله الى حد الان. شفنا اليوم تسجيل اسلام الشلغومي ركله جزاء من جانب الاولمبي البيجي، في انتظار ركله جزاء الشبيبه الرياضيه القيروانيه. هيا مكرم.
0: يعطيك الصحة رفقي. الغيني بانجاليسي هو من سيتولى تنفيذ هذه الركلة، ركلة الموسم بالنسبة للشبيبة القيروانية. ستحافظ على أمالها أكيد للجولة الأخيرة من أجل البقاء والمنافسة مع الأولمبي البيجي، أم سيكون لعبد السلام الحلاوي كلمة أخرى ويخلي النتيجة على حالها؟ بل أكيد الوقت البديل وتطورات الوقت البديل اللي أكيد مش يعلن عليه بعد ضربة الجزاء. حكم الساحة أشرف الحركاتي ذكر اللي جينا من رابطة قصة، الحكم أكيد ينبه على الملعبية خارج مناطق الجزاء بعدم دخول المنطقة. والغيني بانجاليسي سي هو من سيتولى تنفيذ ركلة الجزاء، يعطيه إشارة التنفيذ. بانجاليسي سي والهدف الأول، الهدف الأول للشبيبة القيروانية والأهداف المباراة. ممتاز بانجاليسي سي يصوب على الجهة اليسرى، وعبد السلام الحلاوي على الجهة اليمنى، ويعطي الأسبقية للشبيبة القيروانية رفقي في توقيت بالضبط أكيد 52 دقيقة تقريبا رفقي،
1: يعني 90+7
0: بعد بالضبط قبل الاعلان على الوقت البديل. نذكروا اللي هو مشى الحكم مشرف حركاتي في غرفة الفار، والاكيد باش يعلن بعد الهدف على الوقت البديل اللي باش نلعبوه اكيد من بعد شوية رفقي. الغيني بانجاليسي سي في 52 دقيقة لعب، يعني تقريبا انت عندك الحساب رفقي في التوقيت بالضبط، يعطي الأسبقية للشبيبة القيروانية هدف مقابل صفر، والأكيد سيعطي رونق آخر ومنافسة على شدها مع نهاية الموسم. من سيضمن البقاء في الرابطة المحترفة الأولى بين الشبيبة والأولمبي البيجي؟ وثمانية دقائق وقت بديل بيعلن عليها الحكم أشرف الحركاتي رفقي.
1: 8 دقائق وقت ضائع في ملعب حمد العواني القيروان. نكملوا مباراة ملعب حمد العواني ثم نعطيه الكلمة لزملائنا في قسم الأخبار في نشرة استثنائية. نكملوا مباراة ملعب حمد العواني لأنه مباراة مهمة جدا
0: الحقيقة. الورقة الحمراء رفقي لمن الورقة الحمراء مبدئيا هو البديل في الشوط الثاني اللي عنده ورقة صفراء اللي هو فابريسي كي الإيفواري في تشكيلة المدرب سامي الحاج يوسف. أكيد مسألة المناقشة في دائرة وسط الميدان مع حكم المباراة، وكان عنده انذار فابريسي كي رفقي يتوجه له الحكم أكيد بعد مناقشة في وسط الميدان ويوجه له الورقة الحمراء. هل هو فابريسي كي أم لاعب ثاني؟ بما أنه تقريبا رفقي فما عدد كبير من لاعبين الفريقين في حوار مع حكم الساحة، سننتظر من هو صاحب الورقة الحمراء. هل هو فابريزي جي؟ حسب الزاوية اللي عندي رفقي هو فابريزي جي الإفواري في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنستيري. بالفعل فابريزي جي رفقي يتحصل على الورقة الحمراء تقريبا بعد 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، يعني في 55 دقيقة رفقي، 55 دقيقة 10 في 90+10 يعطيها الورقة الحمراء.
1: هي الضربة، هي الورقة الحمراء عدد 80، بعد حمراء في ملعب بارد وحمراء في ملعب القيروان،

0: يرتفع عدد الأوراق الحمراء لـ80 ورقة حمراء. كملوا معاك الوقت الضائع، تفضل مكر.
1: 8 دقائق وقت ضائع، وباش يستأنف اللعب في هذه اللحظات. بالفعل يستأنف اللعب، ترجع الكرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، التوزيع داخل مناطق الشبيبة، ويخرج الكرة سكندر النفاتي، ضربة تماس لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. ياسين الدريدي البديل في هذا الشوط الثاني يلعب 1-2، ترجع الكرة لمحور دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري، كرة عند عثمان الدياني، وزع يقطع له الكرة جيسا رمضان، يوزع باتجاه إيفاني أوكبا النيجيري في تشكيلة الشبيبة، كويل علي تمشي ضربة تماس لصالح دفاع الاتحاد، يلعب الكرة عثمان الدياني، عثمان الدياني خلي الكرة، خلي الكرة ياسين الدريدي، ياسين الدريدي يلعب الكرة باتجاه وسط الميدان، يفك له إيفاني أوكبا النيجيري في تشكيلة الشبيبة، التوسيع باتجاه ريان الحمروني، طويل علي يخلط ريان عزوز، ريان عزوز معاه أمين الزيري، وزع أمين الزيري وملك الميلادي في استقبال الكرة في محور دفاع الاتحاد، تخريج الكرة وعدت الهجوم لصالح الاتحاد، فخر الدين بن يوسف اللاعب السابق للسياسات وكذلك الترجي والترويج الإسماعيلي المصري، ترجع الكرة لصالح دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري. الشبيبة تضغط في مناطق الاتحاد وصعوبة كبيرة في الخروج بالكرة من دفاع الاتحاد المنستيري، كرة لصالح الشبيبة تقطع في وسط الميدان، التوزيع في اتجاه الهجوم، فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف دخل مناطق الجزاء، محاولة التوزيع ويربح الرقمية، يربح الرقمية فخر الدين بن يوسف. ملا مباراة استمتعنا بكل صراحة، كرة مزيانة من الاتحاد ومن الشبيبة القيروانية، التنافس فيها يعني وضد الوقت البديل، وأكيد النتيجة نتاعها باش تكون حاسمة خاصة بجانب الشبيبة القيروانية، ولو أنه الاتحاد المنستيري يلعب من أجل اقتراب أكثر من صدارة الجدول. ضربة ركنية شيء مشبالي، شايم الجبالي هو مش نفس ضربة الركنية لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، الحكم مشرف الحركات يعطي شرط التنفيذ، شايم الجبالي يوزع كرة داخل مناطق الشبيبة باتجاه عثمان الدياني، حاول يخلط عليها كبير عليه ويربح التماس الشبيبة القيروانية في مناطقه الدفاعية من الجهة اليسرى أو من الجهة اليمنى لملعب حمد العوالي بالخيروان من جهة البلوز، يربح ضربة تماس مع سقوط يوسف عسيف على أرضية الميدان، يقوم لباس ويرجع لاستئناف المباراة. أكيد مهم جدا يعني تقدم بالنسبة للشبيبة، يعطيها ربما يعني يعطيها مارج أكثر للعب سباق تأكيد النزول مع الأولمبي الباجي المنتصر هناك في باجة على حساب شبيبة العمران في آخر جولة. ذكر أن الجولة الأخيرة الشبيبة القيروانية تمشي للمتلوي وتلعب ضد النجم المتلوي، والأولمبي الباجي يتنقل لأولمبي رادس ويواجه النادي الأفريقي. ترجع الكرة بضربة مخالفة لصالح دفاع الاتحاد المنستيري، وهناك بعض المناوشات بين لاعبي الفريقين في مناطق دفاع الاتحاد المنستيري. يمشي قائد الفريق عبد السلام الحلاوي باش يرجع الكرة بسرعة، ولاعب الشبيبة محمد أمين الزيري مازال على أرضية الميدان يقول له أشرف حركاتي قوم، ويرجع لمواصلة المباراة. الكرة باش ترجع بضربة مخالفة لعبد السلام الحلاوي في مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري، يوزع كرة طويلة باتجاه رؤوس مهاجمي الاتحاد، دفاع الشبيبة اسكندر النفاتي وشوم لصالح الاتحاد، وريان الحمروني في أدوار دفاعية ممتاز ليقطع الكرة، يرجع لمساندة الدفاع محمد ريان الحمروني، ضربة تماس لصالح الاتحاد المنستيري، ياسين الدريدي يلعب بسرعة 1-2 مع شيم الجبالي، ياسين الدريدي يقطع الكرة إيفاني أوكبا، ممتاز العملية الفنية وشوم للشبيبة، خطيرة الكرة من عبد الله كانو، يصفق كورته أطول من اللازم، تمشي طويلة لعبد السلام الحلاوي اللي رجع الكرة للعب بسرعة، الكرة للشبيبة وضربة رأسية يخرج الكرة سلمان الأخضر ضربة تماس لصالح دفاع الشبيبة الخيروانية. وفخر الدين بن يوسف يعني بلقطة بكل صراحة غير رياضية يتهجم على حتى المسؤولين في محاولة نكمه على حافة الميدان. وأكيد لقطة بكل صراحة ما حبيناش نشوفوها من لاعب في قيمة فخر الدين بن يوسف يعني يتهجم على مسؤول يحاول لكمه ويعني هرب المسؤول في آخر لحظة ما جاتش فيها اللكمة. هذه العملية قدامنا بكل أمانة يعني ما نحبوش نشوفوها اللقطات هذه من لاعب يعني خبرة ولاعب منتخب وطني سابق في قيمة فخر الدين بن يوسف. بالشرجع الكورة ضرب التماس لصالح ياسين التريدي. ياسين التريدي أكيد في انتظار ضربة التماس والتشنج كبير أكيد في بنك الاتحاد الرياضي المنستيري. وترجع الكرة يلعب الكرة الميلادي مالك الميلادي في مناطق الشديدة وتخرج الكرة ضربة التماس لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. مالك الميلادي يأخذ الكرة يخليها لياسين التريدي. ياسين التريدي بشكل ضربة تماس طويلة في اتجاه الرؤوس. ياسين التريدي يقطع الكرة دفاع الشبيبة ثم ترجع لعثمان دياني يلعب الكرة في اتجاه ياسين التريدي في وسط الميدان يبدل في اتجاه شيما جبالي أخلطي على الكرة وتخرج ضربة تماس لصالح الشبيبة القيروانية. ضربة تماس لصالح الشبيبة في منطقة وسط الميدان تقريبا نلعبوا في اللحظات الأخيرة من الدقائق الثمانية اللي كان أضافها حكم الصحة ذكر أشرف الحركاتي من رابطة الجنوب بقفصة. ترجع الكرة ضرب التماس لصالح الشبيبة وطرق الجراية يهدي الأوضاع على البنك أكيد يهدي الأوضاع سواء من مسؤولية الشبيبة أو مسؤولية الاتحاد المنستيري. طرق الجراية أكيد المدرب السابق من الاتحاد يريض الأجواء بين المسؤولين وكذلك بين اللاعبية. الكرة للشبيبة والهجوم لفانيو قطاع في اتجاه من الزيري يقطع الكرة ملك الميلادي ممتاز. الهجوم باقي للشبيبة الزيري يأخذ الكرة يراوغ الزيري شيء مش بيني ويربح المخالفة محمد أمين الزيري في مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري. قلت نلعب في اللحظات الأخيرة تقريبا دقيقة أو دقيقة ونص على نهاية الدقائق الثمانية الإضافية اللي كان زادهم حكم الساحة أشرف الحركة مباراة أو فات بوعودها بين الشبيبة والاتحاد الرياضي المنستيري. والشبيبة في صورة الانتصار أكيد جدا تؤكد الأسبقية التاريخية في ملعب حمد العواني. يعني الشبيبة انتصرت في تقريبا 16 مواجهة في 27 مباراة سابقة وانتصر الاتحاد في 2 مباريات فقط يعني لنا في القيروان. ترجع الكرة بضربة مخالفة ريان الحمروني يلعب الكرة قصيرة في اتجاه أمين الزيري داخل مناطق جزاء الاتحاد. شنو باش يعمل أمين الزيري مع مالك الميلادي ويربح مالك الميلادي ضربة التماس وتأتي مع صفرة النهاية نهاية المباراة.
0: واضح
1: انتصار ثمين جدا للشبيبة القيروانية هدف مقابل صفر هدف الغيني بانجالي سيسي بضربة جزاء. وعندك التفاصيل.
0: شكرا مكر. شكرا لك مكرم. انتصار الشبيبة أمام انتصار الشبيبة الرياضية القيروانية أمام الاتحاد المنستيري هدف دون مقابل. مستقبل سيمان أمام مستقبل جابس بنفس النتيجة. انتصار الأولمبي البيجي أمام شبيبة العمران 2-1. التعادل دون أهداف بين الملعب التونسي اتحاد بن قردان. هكا رسميا مستقبل سيمان ينزل للرابطة المحترفة الثانية وزوز فرق تتنافس على ضمان البقاء لآخر جولة كل من شبيبة القيروان والأولمبي البيجي. شكر كبير زملائنا في قسم الأخبار نشر الأخبار يجيكم في وقت استثنائي. هكا نكملوا رياضة وأهداف. أجمل تحية رفقي إلى اللقاء.
2: الدكتور حكيم.
3: الفراز غلغنية بالأملاح المعدنية والألياف والفيتامينات خاصة منها الفيتامين سي. الفراز مزيتو أنه ما فيش برشا سكر بشرط ما نزيدوش السكر ونكلوه بكميات معقولة بعد ما يتغسل مليح بالماء.
2: الدكتور حكيم.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
6: وفي عناوينها: توقيع اتفاقية تعاون بين جامعات البلديات ووكالة التصرف في نفايات، تحديد سعر المرجعي لأضاحي العيد والثامن عشر من مايو الجاري انطلاق بيعها بنطاق نقاط البيع المنظمة. في العالم: اشتباكات جديدة بين الجيش الإيراني والقوات الأمريكية في محيط مضيق هرمز. أهلا بكم. أفادت المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي سلوى عبد الخالق لبرنامج المشهد الاقتصادي بأن باب الترشح لدورة السادسة من برنامج مرافقة المؤسسات الناشئة يفتح بداية من اليوم إلى غاية الأول من جوان المقبلة.
7: اليوم فتح باب الترشحات للدورة السادسة لمرافقة المؤسسات الناشئة. ثلاثة شروط أساسية: أولا، الفكرة يلزمها تكون عندها علاقة بالصناعات الثقافية والإبداعية. ثانيا، يلزم فيها المنحة التكنولوجي. وثالثا، يلزمها تكون فكرة مبتكرة. فما شرط رابع اللي بعد نشوفوه هو لسوفت سكيل. رائد الأعمال هذا يلزم هو راغب وأنه باش يكون من رواد الأعمال. فما حاجة أخرى اللي هي تخلي المشروع ينجم يتميز على غيره، وأن كي نكون المشروع أو التركيبة فيها أكثر من 2 إلى 3 إلى 4 أشخاص، هذوما فيهم اختصاصات مختلفة، لأن المؤسسة الناشئة تقوم على عدة اختصاصات. في العادة ناخذوا إلى 10 تقريبا مؤسسات. إذا كان الطلبات أكثر نجم نخلطوا ماكسيموم 12. المرافقة تجي في جميع الاختصاصات. كيفاش نرجعوا المشروع متاعنا ذو مردودية اقتصادية؟
6: وقعت اليوم الجامعة الوطنية للبلديات التونسية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز الحوكمة في مجال التصرف المستدام في النفايات. رئيس الجامعة فتحي المجري أكد أن هذا التعاون سيوفر دعما فنيا مباشرا للبلديات.
8: اليوم أبرمنا اتفاقية شراكة وتعاون مع الوكالة الوطنية لتصرف النفايات. فرحانين بإبرام هذه الاتفاقية لأن باش ترجع الفايدة أولا على البلديين اللي هم المخرطين متاعنا، واثنين زادا التجارب اللي قاعد تم تقوم بها الوكالة مع البلديات والاتفاقيات اللي تم إبرامها. نحب نحرص على يقع تفعيلها وتكون إن شاء الله الجامعة خير سند للوكالة في تجسيم هذه الاتفاقيات، وكذلك خير مساند للبلديين للانتفاع بالتجربة وبالكفاءة وبالحرفية وبمناء الخبرة والناجع في من تحسين منظومة النظافة في البلديات، وإن شاء الله نشوف الواقع متاحة في الأيام القليلة القادمة.
6: بدوره شدد المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر على دوره المحوري للبلديات في النهوض بقطاع النظافة، سعيا للرفع من معدلات تثمين النفايات العضوية وتعميم تجارب البلديات الناجحة.
9: مهمة في العمل في مهامنا نحن كوكالة ومهام البلديات باش تسهل لنا برشا العمل التشاركي المستقبلي، خاطر نحن في تفاعل يومي مع البلديات. نحن متكاملين راهو في الواقع، وهذه معناها باتفاقيه تو رسميه، هذه معناها باش تتكرس اكثر التعاون المتبادل. الهدف المشترك كونه النظافه، العنايه بالبيئه، تحسين الوضع البيئي، تطويره، ترفيع في النسب التثمين، هذا يعطي غطاء اكثر للاتفاقيات السابقه. احنا نحبوا زاد نطوروا العمل نتاعنا خاصه في مجال معناها التصرف في النفايات المنزليه وحتى النفايات الاخرى. راهو العمل البلدي راهو ما يقتصرش كان على النفايات المنزليه.
6: ينظم قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بداية من اليوم على امتداد 3 أيام قافلة طبية لإجراء عمليات جراحية على العين لفائدة قرابة 110 من المرضى المسجلين في قائمة الانتظار. رئيس قسم طب وجراحة العيون بمستشفى الحسين بوزيان بقفصة حمزة خذيري أفاد للزميل روف العياري بأن قافلة أخرى سيتم تنظيمها يوم 23 مايو الجاري.
10: قافلة مع نادي البصر وجمعية العون المباشر الكويتي بإذن الله بشنشقوا فيها 110 من المرضى المسجلين في قائمة الانتظار بالقسم باش نكملوا بقافلة أخرى بعدها هي نهار 23 ماي قرابة 20 مريض باش نشقوهم في قسم العيون بقفصة وتزامنا مع اليوم ذاك 23 ماي اللي هو يوم وطني رديناه متاع قوافل الجراحية الماء الأبيض باش نبعثوا بإذن الله 120 مريض من المرضى أصحاب الشائد علاج المجانية للمساحات خاصة بتونس العاصمة باش يشقوا إن شاء الله مجانا.
6: تحت عنوان فهم الضغط النفسي وحسن وإدارته نظمت اليوم مدينة العلوم بتونس لقاء علميا تخصيصيا بحضور مختصين وأولياء وتلاميذ منيا السياري والتقرير التالي.
11: هذا اللقاء يهدف إلى توعية التلاميذ والطلبة والأولياء بأهمية اكتساب روتين صحي أثناء الاستعداد لفترة الامتحانات وفق الإطار بمدينة العلوم ومنسقة اللقاء هدى الورغي.
12: نحن توا أمام مناظرات وامتحانات ونعرف اللي العائلة كلها تتجند لهذا. مدينة العلوم بتونس حاولت من خلال التظاهرة هذه تحسس بأهمية إيجاد حلول للستريس، توعية الأبناء والأباء كيفاش يتخذوا مجموعة من الإجراءات تحد من الضغط هذية. نحاولوا باش نكسبوا أبنائنا مجموعة من الخبرات والتجارب اللي تغنيهم على الستريس هذية وتخليهم يحسنوا التصرف فيه.
11: وعن مفهوم الضغط النفسي وآثاره وحسن إدارته تتحدث الأخصائية الاجتماعية والمستشارة الأسرية بثينة الحذيري.
13: مجموعة الضغوطات تجي من الامتحانات من الانتظارات يعيشها التلميذ، ساعات احنا كأولياء راهو النغلط اللي احنا نسلطوا عليه معناها ضغط ما غير ما نشعر ونحبه متميزا نمارسوا عليه ضغط بخلاف الضغط اللي يتعرض له من المدرسة من اللي زيكزاما. فتكون الورشات هذية كأداة نعلموا فيها الأدوات اللي يهزع معها تلميذ يدخل لزيكزاما. أنا ندعو مزيد التوعية للأولياء يزم يتأثر الولي.
11: عدد من المشاركين تحدثوا عن أهمية هذه التظاهرة في إدارة الضغط النفسي.
14: جيت اليوم باش نتعلم دي ميثود كيف نتعاملوا مع الستريس في الانفيرونمون اللي نعيشوا فيها ومع الدفوارات باش نجموا نحسنوا من رواحنا ونتعلموا كيف نتعاملوا مع الحاجات هذه.
15: الوقت هذا الولي هو أهم حاجة بالنسبة للتلميذ خاطر هو اللي باش يكون معاه في لحظات معنا الكل. كان هو يعديله معناها الطاقة السلبية نتاعو يزيد هو الضغط النفسي نتاعو يرتفع وعاش يكون قادر يخمم في حتى شيء.
16: فما اضطرابات تصير لي في فترة الامتحانات، حابه نجي اليوم نشوف الطبيبة النفسانية باش تعلمني كيفاش نجم ندارك الوضعية هذه ونصلح المشكلة.
17: أوليائي عندهم يد معناها في انه التلميذ يولي عنده ضغط وتوتر كبير، حاجة تخلق فيه الخوف. نحاولوا انه نقللوا الضغط بقدر ما يمكن يعني للتلميذ باش يكون اكثر في أريحية، كي تنحى عليه الضغط ينجم يعطي اكثر.
11: يأتي هذا اللقاء العلمي في وقت انطلقت فيه امتحانات البكالوريا بيضاء ويستعد فيه تلاميذ السنوات النهائية لاجتياز الامتحانات الوطنية.
6: على صعيد آخر، نظمت اليوم جامعة القيروان فعالية النسخة الثانية من التظاهرة الوطنية لإسناد صفقة الطالب المبادر وسط إقبال واسع من الطلبة وأصحاب الأفكار المبتكرة. عن أهمية هذه التظاهرة تحدث لي نادر بن رجب رئيس جامعة القيروان محمد الغندورة.
18: هذا اليوم هو يوم الاحتفاء بإسناد صفة الطالب المبادر الوطنية في نسختها الثانية. هي رسالة مسؤولية للطالب على أساس أن باش يكون معناها يحمل إبداع يحمل ابتكار يحمل اجتهاد يحمل انفتاح على المحيط متاعه الخارجي الاقتصادي والاجتماعي. جامعة القيروان تحفز الطلبة تتبعهم تأثرهم إلى أنها تصبح الفكرة مشروع. هو تم اختيار 59 مشروع اللي هو يا إما يكون حامل لفكرة مشروع وإلا يكون دادجة في المشروع متاعه. هنا أكثر من 170 تقريب مشروع تم الاختيار على 59 بالتحفيز. العدد مش يكون يتزايد كل عام.
6: وعن الأفاق التي تفتحها أمامهم مثل هذه المبادرات يتحدث عدد من الطلبة.
19: تحللنا برشا أفاق حتى بعد نفهموا كيفاش نلقاو تمويلات للي بروجي نتاعنا، كيفاش نفهموا حتى لي زيتود فينانسيير في لي بروجي نتاعنا.
20: انا نجمو نتعرفوا على ريزو كبير نتاع علاقات نجم تخول لنا في ان ناخذوا دي سيفونسيون، نجمو نشوفوا ثنايا اخرين ما كناش نعلموهم. فما زاد احاطه في ناحيه اللوجيستيك نتاع البروجي ككل.
21: المبادره هذه تفتح الباب للشباب انه يطلع على برشا حاجات لبرا سيرتو على الحاجات في كيما في الاوروب.
6: في سياق آخر، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تم الاتفاق اليوم بين الأطراف المعنية على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع كما يلي: بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار للكيلوغرام الحي، بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام 25 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. هذا ويدعو المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما يدعو كافة المواطنين إلى التوجه إلى اقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. وتنطلق عمليات البيع بداية من يوم الاثنين 18 من مايو الجاري. في خبر آخر، توفي اليوم عميد الأغنية المغربي عبد الوهاب الدوكالي بالدار البيضاء عن سن ناهزت 85 سنة، ويعد الموسيقار الراحل عبد الوهاب الدوكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، وهو من مواليد عام 1941. وحصل الدوكالي على العديد من الجوائز والأوسمة، منها الأسطوانة الذهبية عن أغنيته ما أنا لا بشر، والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية عن أغنيته كان يا مكان، والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية بمراكش عام 1993 عن أغنية أغار عليك.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: وفي تطورات الوضع في الشرق الأوسط وفي تطورات الحرب على إيران، أعلنت مصادر إيرانية تجدد الاشتباكات بين الجيش الإيراني وقطع حربية أمريكية في مضيق هرمز، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل قواتها ناقلتي نفط إيرانيتين أخريين كانتا تحاولان خرق الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وقبل ساعة قالت الولايات المتحدة أنها أحبطت هجمات على ثلاث سفن تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز، وردت باستهداف منشأة عسكرية إيرانية. في غضون ذلك تنتظر واشنطن رد طهران بشأن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. على صعيد آخر، أحصت وزارة الصحة اللبنانية أكثر من 30 قتيل و74 جريح خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2759 قتيل منذ مارس الماضي. يأتي ذلك فيما طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون بريطانيا بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف أعمال التدمير في القرى والبلدات الجنوبية التي تحتلها. وفي مواجهة العدوان الإسرائيلي جنوبي لبنان، رفض نحو 10,000 شخص في القرى المسيحية الصامدة إخلاء مناطقهم الواقعة داخل الخط الأصفر أين يتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي الأثناء قال حزب الله إنه دمر لأول مرة قبة حديدية في موقع جل العلام، وتحدث عن تنفيذ عملية نوعية في البياضة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه: توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة البلديات ووكالة التصرف في النفايات، تحديد سعر المرجعي لأضاحي العيد، وثامن عشر من مايو الجاري انطلاق بيعها بنقاط البيع المنظمة، اشتباكات جديدة بين الجيش الإيراني والقوات الأمريكية في محيط مضيق هرمز. إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
22: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: بس نقول شو نقولوا كنا ما مسكنا
1: نقولوا عسلامه وكهو.
0: تحيه لمستمعاتنا ومستمعينا.
1: ريم المد مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا بك عبير. مرحبا ومرحبا بكل المستمعين. نعرف هما بيدو من يسمعونا في العاده ماني ساعتين ولا يتغيروا.
1: انا هذا هو زعما
2: هذوما اللي مشدودين في السيركيلاسيون في تونس العاصمه.
1: فما جمهور جديد زعما نجموا نربحوها
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله نقدموا احسن ما عندنا باش نربحوهم ورجعوهم معنا يوليو يعني يعدلوا معنا.
2: في كل حالات احنا نقدموا احسن ما عندنا ديما
1: ديما احنا ديما فماك السعي وفماك الحرص انه شو باش تحكي والحكايه الفقرات نتاعنا بما انه نحكيوا على الحكايات فقرتنا يا راوي هي الفقره الاولى كانكم تسمعونا اول مره. الفقره هذه نختاروا حكايه أو موضوع نطرحوه دائما الطرح يكون عنده نحاول أنه يكون مختلف. تابعونا تتعرفوا شوية حمزة نزلت
3: يا راوي
1: نزلت نقدم في الفقرات والله. قلت هذه فقرة يا راوي وعندنا فقرة أخرى اللي هي عندي سؤال. المرة هذه باش نقتصر على ثلاثة أسئلة مش برشا ثلاثة أسئلة وفقرة من القلب فقرة حكاية في دقيقة نحجبوها الأسبوع هذي نخليوها مثال شما أنه الوقت مش بشي كافينا نخليو أكثر مجال للموسيقى.
2: هو كان حجبت عندي سؤال خير.
1: تحبوا أنا مش خلي لكم الخيار بعد قروا يا حكاية في دقيقة يا عندي سؤال باش هكاك نجمو نعملو مراوحة ما بين الموسيقى وما بين الفقرات. هاكا اللي يسمع فينا حضرناكم في كواليسنا في تحضيراتنا يا راوي هي فقرتنا الاولى. اما قبل ما نعطي كلمة للامال خلنا نسمع
4: تنسى كأنك لم تكن تنسى كمصرع طائر ككنيسة مهجورة تنسى كحب عابر وكوردة في الثلج تنسى. أنا للطريق هناك من سبقت خطاه خطاي من أملى رؤاه على رؤاي هناك من نثر الكلام على سجيته ليعبر في الحكاية أو يضيء لمن سيأتي بعده أثرا غنائيا وجلسة.
1: تنسى كأنك لم تكن. من هنا باش ننطلق لأنك قلت لها طرحت لي الموضوع تقريبا رجعت محمود درويش وخاصة توظيف محمود درويش في فيلم اسمه فيلم يونان تعرض مؤخرا وشفته. هو المثقف الباحث عن المعنى عن الحياة وهو في الحياة أن يترك أثرا والأثر باش تحكينا عليه.
0: يسمح لنا محمود درويش أنه نختلف معاه وهو اللي هو عصي عن النسيان في تنسى كأنك لم تكن. صعيبة أنها باش تكون مع ناس كيف من قماش محمود درويش. الفنان ما يموتش كل ما نقولوها في تونس بصفة تلقائية لما نسمع برحيل فنان أو فنانة عن دنيتنا. عبارة عودنا نقولوها آليا ساعات ما غير ما نقفوا عندها برشا ونفكروا فيها أما أكيد ما تبلورت وتبرزت ودخلت في معجم لحظات فقد المبدعين إلا ما فكرت فيها أجيال. أجيال عبر العصور استوعبت أن الفن هو أسمى طرق التعبير عن الأفكار الجمالية. كيفاش؟ بالتعويل على الخيال والإبداع مهما كان مجال الفن من مجالاته السبعة اللي نعرفوهم. أسلافنا استوعبوا أيضا أن الإبداع الفني نجم يكتب لنفسه الخلود ويبقى تأثيره في النفوس متوهج لعصور عديدة لكن بشروط. يمكن صعيب باش نحصر الشروط هذه لأن الفن عالم ما زالت فيه برشا أسرار وأكبرها الذوق اللي هو الذوق صعيب برشا لكن مثالش خلينا نحاوله. أنا لقيت هكا حصرت خمسة شروط. أولاً الفن حسب تقديري الفن الاستثنائي نجم يكون قدم رؤية جديدة في عصر ما سبقتش أنها تقدمت فيه الرؤية هذيك وأثارت دهشة المتلقي. اثنين يلزم تكون فيه حرفية عالية وإتقان للتفاصيل وعدم الاستسهال. ثلاثة ينجم يكون الفن الخالد مرتبط بالواقع ولكن قدر باش يتجاوزه وعاد تشكيل الواقع هذيك برؤية فلسفية فنية إبداعية فيها برشا خيال. يكون متعدد المستويات والقراءات ما يكشفش عن أسراره الكل.

اللحظة الأولى، ينجم حتى عبر عصور يقعدوا يقرأوا فيها القراءات أخرى. ينجم يكون الصدق ميزة من ميزاته، فلما ينبع العمل من تجربة ذاتية عميقة وانفعالات صادقة للفنان، تتبث فيه روح تمس المتلقي في الصميم فما ينساهش وقد يورثه. الإنسانية ما نساتش الرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي اللي عاش بين القرنين 15 و16 وخلينا الموناليزا وأعمال أخرى، وفان جوغ أبرز فناني مدرسة ما بعد الانطباعية، وبابلو بيكاسو أحد مؤسسي الحركة التكعيبية، وبرشا رسامين ونحاتين أخرين ما تنساوش وعندهم برشا ملي توفيوا. ما نساتش الإنسانية مسرحيات الإغريقي سوفوكليس صاحب مسرحية أوديب ماليكان، ومسرحيات وليام شكسبير وموليير وسامويل بيكيت. والعرب ما نساوش يوسف وهبي عميد المسرح العربي، وسعد الله ونوس مؤسس المسرح الملحمي العربي، وعلي بن عياد رائد التجديد في المسرح التونسي. الإنسانية أيضا ما نساتش أعمال برشا سينمائيين منهم تشارلي تشابلن وألفريد هيتشكوك. والعرب ما نساوش أعمال يوسف شاهين وصالح أبو سيف وعاطف الطيب وعبد اللطيف بن عمار ومفيدة تليتلي. قديش مش نسمي قديش من ممثلين غادرونا وهم يعني عظام وما زالوا في قلوبنا وما نسيناهمش. ما نسيناش زادة أبو القاسم الشابي ونزار قباني ومحمود درويش والمتنبي وبودلير، وما نسيناش بيتهوفن وباخ وفيفالدي. واسم زرياب مازال يتردد من قرون، ولو أن ما سمعنيش صوته لكن إضافته للموسيقى الشرقية ما تنسيتش. وما نسيناش سيد درويش وعصي ومنصور الرحباني، والأكيد مش باش ننساو زياد الرحباني وخميس ترنان والهادي جويني وعلي الرياحي. وما زالت البشرية باش تتذكر شارلز نافور وإيديت بياف وإلفيس بريسلي ومايكل جاكسون وسيزاريا إيفورا ووردة وأم كلثوم الصوت الساحر والاستثنائي وصاحبة الأعمال الخالدة. إذا اليوم اخترت باش نحكي على الفن الخالد، فلأنه فما زوز أحداث عشناهم الأيام اللي فاتوا. أولهم رحيل الفنان المصري هاني شاكر، الفنان المخضرم اللي يظهر في عصر العمالقة أم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش وبرشا آخرين، ونجم يتواجد ما بيناتهم وغنى كده برضو يا أمر ويا ريتك معايا. ثم مع تغير الذائقة الفنية العربية تأقلم وواكب الذوق الجديد، فغنى علي الضحكاية وغلطة ونسيانك صعبي أكيد. أما الحدث الثاني اللي خليني نحكي عن الخلود عبر الفن، فهو إحياء الذكرى 35 لرحيل محمد عبد الوهاب العملاق والعبقري محمد عبد الوهاب، والذكرى رحيله توافقت مع يوم الاثنين اللي فات 4 مايو. عبد الوهاب اللي أدخل أنماط موسيقية غربية ودمجها مع الموسيقى الشرقية بسلاسة مدهشة، اهتم بمقدمات الأغاني وجعل منها قطع موسيقية متكاملة بعد ما كانت جملة وحيدة لازمة، وكان أول من اعتمد التوزيع الموسيقي المتطور في الأغاني العربية، وعول في ذلك على ملحن مصري يوناني اسمه أندريا رايدر. عبد الوهاب ترك إرث غنائي ضخم مازلنا نستمتع بسماعه، سواء بصوته أو بأصوات فنانين نتعامل معاهم. فصعيب ننسى الجندول ويا جارة الوادي، كل دا كان لي قفنوه وعلم الغزل، عندما يأتي المساء لا مش أنا لبكي، وإنت عمري غدا ألقاك، ودارة الأيام اللي غنيتهم أم كلثوم، لست أدري فاتت جنبنا، نبتدي من الحكاية اللي غناها عبد الحليم. ومن غير ليه آخر الأغاني اللي أصدرها، رغم أنه لحنها منذ 1975 لكن اختار أنه يخدم بها مشواره الفني، وخرجها من الأقجار عام 1989 عامين قبل وفاته. غنية طرح فيها الشاعر مرسي جميل عزيز أسئلة فلسفية وجودية، والحب هو الإجابة على كل أسئلة اللي طرحها. صدرت من غير ليه في زمن مش بلهاش، بدأت تسيطر فيه الأغنية اللي تسميت وقتها شبابية تتذكروا، إيقاع سريع قصيرة مش طويلة ما تفوتش الخمسة دقائق، رغم ذلك حقت من غير ليه اللي طولها 41 دقيقة. بموضوعها دسم وبلحنها متفرد حقت نجاح ساحق، تلقفها الجمهور بلهفة العطشان الظامة، تلقفها كتحفة فنية مش ممكن تتنسى، كيف كل فن يحترم فيه معنى هذه الكلمة. لا مش أنا.

كلمني وفاكرني حضرك جاك. أنا قلتها كلمة وكل شيء اسمي ودي اسمتي وغياك، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل.

0: كان هذا محمد عبد الوهاب. قفلنا بها فقرة يا راوي أمال شقشوق، حكيت على خلود الفنان والفن والإبداع على مر السنين والعصور. كان فاتتكم تنجموا تلقوها على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية. بعد موجز الأخبار السبعة باش يكون الموعد معي في فقرة يا راوي، لكن مهم جدا أنه كذلك نحكيه على ما علقناش على أو موضوع أميل ريم
1: الفن
0: الفن والخلود.
1: زوري هو الحل الوحيد للخلود
0: أنك تكون مبدع
1: أنك تكون مبدع وفما وأنك تكون عالم كذلك. حتى العلماء زادة بقات أسماءهم خالدة ما قدموه للبشرية. الأثر هو الخلود،
0: الأثر هذا هو. عبد الوهاب الدكالي واحد من الأسماء المهمة اللي عرفت بالأغنية المغربية، اليوم فقدناه. توفي عبد الوهاب الدكالي وخلى في رصيده عديد من الأعمال. الأقرب بالنسبة لكم توم كنقول لك عبد الوهاب الدكالي أمال
2: مرسول الحب. أنا من إلى بشر عنده مون بارناس تذكروها،
1: مات خويا يا بويا.
2: هو يغني فيها،
1: هو كان يا مكان، كان ليه كان يا مكان،
0: اي عنده كان يا مكان. أمين اخترت الحقيقة انه نسمع مرسول الحب خاطر تعاودت بصوت حسنة المغربية وكأنه الإعادة تغاط على النسخة الأصلية، فعلش ليه نسمع النسخة الأصلية بصوت عبد الوهاب توكيلي. مرسول الحب.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: انتي تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعادلة الإخبارية. أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب يصدقون على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد اليوم بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح الزواري. وزارة التربية تعلن فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 26 و2000 لا يتعارض مع نص القانون الذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالية ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. إمضاء اتفاقية إطارية بين الديوان الوطني للحماية المدنية وديوان الطيران المدني والمطارات لدعم منظومة السلامة بالمطارات. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تذكر في بلاغ لها اليوم بأن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 26 و2000 بدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس يكون بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس ابتداء من الجمعة 15 مايو الجاري وإلى غاية 21 من الشهر ذاته. وفي العالم، وزارة الصحة اللبنانية تحصي أكثر من 30 قتيل و74 جريح خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2759 قتيل منذ مارس الماضية. وفي تطورات الحرب على إيران، القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعطيل قواتها ناقلتي نفط إيرانيتين أخريين كانتا تحاولان خرق الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وذلك في أحدث توتر يضغط على وقف إطلاق النار الهش في الحرب الأمريكية الإيرانية. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
5: غني شاكر، مرحبا،
6: ربنا يخليك، اهلا بحضرتك.
5: الزميل نجيب الخطاب معنا على الخط. نجيب، مرحبا بك.
6: عسلامة حبيبي. تحياتي يا استاذ هاني. اهلا اهلا بك يا استاذ نجيب. ازاي استاذ نجيب؟ انا اجيلك ماشي يا حبيبي والله، من غير الاخ حبيبي جام. مشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الان، احنا في انتظارك يا هاني. ربنا يخليك يا حبيبي، وانا سعيد بلقائك، وانت عارف انا بتمنى في كل وقت التقي بالجمهور التونسي الحبيب، انت عارف ما بتاخرش ابدا. يا سيدي مرحبا بيك، ونخليك مع اخونا الحبيب جام.
5: صعب البعد عليا بصوتك استاذ هاني شاكر لو سمحت.
6: بلاش يا روحي تروح في غير رجعك، ما عندك شي فكرة.
0: الفنان هاني شاكر يتحدث في الإذاعة التونسية. رحلة عطاء فني وصوت رومانسي أطرب وأمتع،
7: موعد الأحد يستعيد ذكريات مع الفنان الذي وصل إحساسه إلى وجدان المستمعين. في موعد هذا الأحد لحبيب شغام يحاول الفنان هاني شاكر.

0: تحية مجددة لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية في هذا اللقاء الاستثنائي للدنيا وما فيها نتواصلوا معاكم، ولقانا يتواصل حتى الثمانية متاع الليل مع الفريق. تحية لأميل شقشوق، ريم المدب، تحية كذلك حمزة صفار كان معانا في الإخراج الإذاعي، أيمن تنفوري في الإخراج الإذاعي يواصل معانا، وفاروق الزرعي في الإخراج الرقمي، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة. خليني نذكركم فقرة يا راوي اللي بديناها قبيلة وباش نوصلوها توا.
1: يا راوي،
0: فقرة يا راوي للي فاتوا الجزء الأول كان اختيار أميل شقشوق للحديث عن خلود الإبداع والأثر اللي يتركه الفنان والمبدع عبر العصور والسنوات. باش نمشيو الآن لعالم آخر، عالم نعيشه الآن وأصبح هو حديث الساعة.
2: هو حديث الساعة، مش بعيد على الفن هو نحكيه على الحرب، لكن تعرفوا الحرب هي ساحات، وإحدى ساحات الحرب هالأيامات هي أحد أهم المعارض للفنون التشكيلية المعاصرة وأعرقها، اللي تتسمى بينال البندقية. بينال البندقية سنة توصل دورتها 61، تنتظم كل عامين، وهي الآن محط أنظار العالم وكل الفنانين. البينال ينطلق غدورة، لكن الحديث سبقه مبديش، ولكن الصخب اللي حام حول هذا المعرض العالمي كان عنده أثر دبلوماسي وسياسي وجيوسياسي حاد جدا. علاش؟ لأنه لجنة التحكيم الدولية بكلها انسحبت لسببين. السبب الأول وحسب اعتقادي الأهم هو مشاركة روسيا في المعرض بعد ما كانت غايبة من عام 2022، والسبب الثاني مشاركة الكيان الصهيوني. عملية التحكيم باش تصير عن طريق التصويت، والتصويت عن الجمهور باش يزور هذا المعرض، و معناها أقل من نجم نقوله أنها كانت بداية كارثية لهذا المعرض باش تواصل أشهر وأشهر. صارت عديد حملات المقاطعة، وكان عندها أثر عند لجنة التحكيم اللي قررت أنها تنسحب في هذه الاحتفالية بالفن التشكيلي المعاصر. من المفروض أن لجنة التحكيم تعطي الدب الذهبي لأحسن الأعمال التشكيلية، ولكن هالنقاش والتوتر اللي تبع الدورة هذية واللي تتواصل حتى يوم 22 نوفمبر بالبندقية ما كانش الأول في تاريخه. هذي يرجع النقاش هذا الدورة اللي فاتت، يعني سنة 2024 كان فما نقاش حاد جدا وحملات كبرى لسحب جناح الكيان الصهيوني، وكانوا عديد الفنانين اللي طالبوا بإقصاء الكيان الصهيوني من المشاركة في هذا المعرض. إدارة المعرض وقتها ما استجبتش واعتبرت أنه الفن هو عبارة على هدنة، ولكن هذية ما سكتش الأصوات المناهضة للكيان الصهيوني، وقروا القائمين على الجناح نفسه في الفترة هذيك أنهم يسكروا جناح وحدهم يفهموا رواحهم. وجود الكيان الصهيوني السنة قلق الفنانين برشا، ولكن ما قلقش الحكومة الإيطالية بقدر ما قلقها وجود الجناح الروسي السنة. الحكومة الإيطالية عبرت صراحة عن رفضها وعدم ترحيبها بالجناح الروسي. وزير الثقافة الإيطالي نفسه أعلن أنه باش يقاطع البيانال بسبب مشاركة روسيا. روسيا اللي تشارك في البيانال من عام 1914، تخلفت في دورتين ورجعت سنة، ولكن رجوحها خلف موجة من الغضب. لجنة التحكيم المستقلة في الدورة الحالية اش قالت؟ قالت إنها لن تمنح جوائز للدول التي يتهم قادتها حاليا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. بينال هو في الحقيقة للفن التشكيلية المعاصرة ايش مجيبنا للحرب، ولكن تحول الى ساحة سياسية تتموقع فيها الدول المتنازعة صاحبة التمويلات، ولا اللعب عشانا ولا فأما إمكانية سحب تمويلات ساحة من ساحات الحروب في أحد أهم الأحداث الفنية في العالم اللي يتلاقى فيها الفنانين والمؤسسات الثقافية من كل القارات لعرض أحدث الاتجاهات في الفن المعاصر. دورة السنة تحت عنوان إن منور كيز أو بمفاتيح صغيرة، مشروع فكري وفني وضعته كيكو، هي فنانة من جنوب إفريقيا وهي المشرفة على الحدث. على فكرة هي توفيت سنة 2025. المشروع يركز على الأصوات المهمشة والهامشية وعلى التجارب الإنسانية الهادئة التي لا تجد دائما مكانا داخل الخطابات السياسية الكبرى، هكا يقول تقديم هذا المعرض. بيانالي أو بيانال البندقية حاول تجاوز فكرة الأورو مركزية، هذا كان نقاش الدورة الفارطة إنه كل شيء يدور حول أوروبا أو الشمال، حاول في الدورة هذه إنه يتجاوز هذه الفكرة، وهذه طبعا حرب أخرى لتغيير الخارطة الفنية في العالم.
0: الحروب عندها
2: عندها ساحات كبرى،
0: ساحات كبرى
2: متعدة
0: وساحاتها تنجم تكون كذلك الفن، كما الفن كذلك يحكي على الحرب أو أثار الحرب في عديد المدن. بعد شوية باش نهزكم نهز المستمعين لرحلة، بعد شوية يظل ما يكفينيش الوقت، يكفينا يلا ما لا نسمعه.
3: شو كيفك؟ خبرينا، بعد في حدا عم يتطمن عليك؟ كم حدا بده يضب الشنطة ويفل؟
4: وهو وفال اللي يطلع ببناياتك لآخر مرة.
3: بعدك حديث الأخبار؟ شتوية كانت قاسية عليك؟ أو دفيت حالك لما ميلت عليك الشمسات؟
4: إذا عبالك تخبرينا شي، نحن هون.
3: ما تفكري حالك لوحدك، صدقينا نحن فكرنا حالنا لوحدنا كتير أيام.
4: كيف الصبحيات على البلاكين؟
3: كيف الركوة اللي عم بتفور؟
4: طرقات، تمشيات،
3: كيف مدينة الملاهي؟
4: كيف الرواق الصبح والضج الظهر؟
3: كيف ريحة الخضرة لما تكون شي واصلة على الدكان؟ كيف هالختيار يلي ما بقى فيه يطلع من البيت فقرر يتفرج عليك هو وقاعد ويسأل حاله
4: كيف قطع الوقت؟ كيف كبرنا هالقد؟
3: بعرف أنك تعبت، بعرف عبقت من كتر الزعل، وبعرف ضليتك تنزلت موضة فسخ والحيطان. ما تفكري نحنا مش حاسين فيك، ما تفكري ما معنا خبر قديشك زعلانة، بس بدنا وقت.
4: ما بدنا غير وقت،
3: لأنه ما بقى بدنا نشوف صور قدام ونقول اف شو كنت حلوة، ولما أمة تقلي اف سينما ريفولي قديش كانت قصة تانية، ولما بيا يخبرنا عن ساحة البرج.
4: ما بدي كل هول، ولا بدي نتفرج عليك من شبابيك الطيارات.
3: بدنا نلحقك، بدنا نحن نكون اللي عم نتفرج عليك عم تكبري.
4: بتعرفي انا عارف انك رح تضايني،
3: بس ان شاء الله نحن نضاين.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود للقانا في الدنيا وما فيها. كنا قبل الأذان سمعنا بعد ما ريم حكيت عن الحرب، لكن المرة دي في الحرب من جانب الصراع الفني في
1: هو السياسة. أي وحكيت على حدث مهم جدا وتوا يوصل كثير من الحبر، اللي هو البيانال البندقية في دورته 61. هذه بيانال عريق جدا يصير كل عامين، نتلقى فيه كل فناني العالم وكذلك الممتهنين السوق الفنية وفن تشكيل المعاصر، والعركة الكل يعني توا حول وجود روسيا ووجود الكيان الصهيوني في هذا المعرض اللي باش يتواصل حتى نوفمبر. ولجنة التحكيم انسحبت كلها، الكل
0: كل نسحبه. ومن بعد احنا انه نحكيه على الحرب، حبيت ان نسمعكم هذه رسالة، رسالة لبيروت للست اللي يحكيه. سمعنا الممثلة كارمن بصيبس وإلي فهد في رسالة يوجهها لبيروت كأنهم يتحدثوا لأمهم أو للمرأة،
1: تمجيد الميزاتها وصفاتها وحبهم ليها ولهفتهم عليها.
0: بيروت اللي تعيش كذلك كما عديد المناطق في وسط الصراعات، لكن رغم هذية الفن يبقى هو تعبير عن ما يعيشه الإنسان، وتقعد ديما الفن هي نفس أنه نقربه وكذلك نوثقه.
1: هو صيحة، هو صيحة وهو تعبيرة فنية زوز.
0: هذا هو. أنا تو باش نسمعكم صوت جزائري يحلم ببلاد تقريبا في نفس الأجواء، أجواء الحرب. نسمع سعاد ماسي اللي كتبتها زيدة بعد حرب أفغانستان واللي صار الكل نسمعه.

0: مجموعة سفر اللي يسمع في الكواليس الحديثة دي عن مجموعة هذه
1: على اللهجة. سألتك قلت لك عراقية، قلت لي سورية.
0: مجموعة سورية وتقوم بأغاني وحتى إعادات في بعض الأحيان أغاني على أفلام. طبعا نخلى نفرج لكم حاجة مش نقول لكم توا عليه. أما فما حاجة حلوة يحكي على فيلم ننسيوه أما هو موجود في الذاكرة في التاريخ السينما العربية.
1: عرفته فيه
0: دريد الحامة
1: وعرفت الأغنية.
0: خلي عاد من بعد عندي سؤال هك بدي تطلع من طول
1: أنت. الله الله الله.
0: أما مش نمشي وتوى الحكاية في دقيقة.
1: أوكي.
0: اليوم أميل برك مش تحكينا الحكاية، حكاية تريم خليها
2: حكاية من الجمش إن يعني ما نحكيهاش على الإنسان استثنائي أكيد باش تعرفوه قبل ما نسميه، خاطر ما ثماش ما عرفتش الإنسانية كيفو إنسان كيفو.
0: أما ناخذوا الكرونومتر. أما كما قالك أي من تنفوري معناه ميساش تفوت دقيقة ما عندكش مشكلة.
2: لا لا اليوم لا
0: نبدأ التوب. يلا.
2: هو إفريقي تولد عام 1918 في وطن مستعمر، كان من الأطفال القلائل في محيطه اللي نجموا يقرأوا، نجح وتميز ولا محامي، وافتح أول مكتب محاماة لذوي البشرة السوداء في بلاده المستعمرة من قبل المستوطن الأبيض. انطلق في مسيرة طويلة من النضال السياسي ضد التمييز اللي يعاني فيه شعبه، فتحكم عليه بالسجن المؤبد، وقضى فيه 27 عام في ظروف سجنية لا إنسانية أثرت في صحته قبل ما ينتفض العالم بأسره ويطالب بتحريره. خرج من الحبس وعمره 70 سنة، وكيف هالأيام في 10 ماي من عام 1994 وفي حضور 4000 شخصية دولية وتحت أنظار مليار مشاهد حول العالم، نصب أول رئيس إفريقي منتخب لجمهورية جنوب إفريقيا. إنه أيقونة الكفاح والنضال والحرية نيلسون مانديلا.
1: وتخلى عن الحكم. قال انه
2: تحصل على جائزة نوبل للسلام
1: وقمت بدوري وامشي عاش حياته مع يبدو مع حبيبته او الانسان اللي
2: تزوج رئيس
1: تنزانيا.
2: نحب مادام احنا ديما في اطار الفنون تذكروا فيلم انفيكتوس لمورغان فريمان ومات ديمون. فيلم تفرجت فيه من عارفش قديش من مرة. بالحق فيلم محليه برشا وزيد يحكي على شخصية اللي هي ما تتكررش.
0: نجم نعود نتفرج فيه
2: أكيد.
0: هذا مقترح.
2: واللي ما شافوش يشوفوا.
0: شو رأيكم نمشيو مباشرة لعندي سؤال ولا نحط أغنية؟
1: يا رأيو أنا عندي مبدأ في الحياة، كي نحب نتعذب مرة واحدة وفي ساعة
0: والله نسمع شرط. عندي سؤال.
3: عندي سؤال. عندي سؤال.
0: والله عندي سؤال ثلاثة أسئلة وثلاثة خفيف.
1: اي ما احنا نحبها مرة واحدة مش على اقصى
0: برشا كلام. باش نسمعكم الكلمات الشعر ومن بعد باش نسألكم من هو الشاعر. معناه كي ركزوا في الكلمات من هو صاحب الشعر هذا، نسألوا على شعر لبناني باش نعطيكم زوز مقترحات.
1: اوكي
0: يلا.
4: في بلادي حيث الزهر يشق الصخرة يسحقني الحرمان، في بلادي حيث البلابل على الشبابيك والسماء على شفير الأرض، بيني وبينك غربة الظل عن الجسد، وجوه تنحني علي ولا أراك، ليتك تبقين وراء اليأس قليلا فأوافيك، امكثي قد أصل فنذهب في روائح الليمون وأفوز بك في ريعان الموت.
0: شعر لبناني. الشعر هذا هو كان تقريبا عمل أول ديوان شعر بعنوان

0: نجم نقولوا قصيدة النثر، مشي في الاتجاه هذاك. هو اللي قال: يجب أن أقول أن قصيدة النثر عمل شاعر ملعون. هل هو إيليا أبو ماضي أو أنسي الحاج؟ لحظة تفكير. طب مش نسمع فيك، سمعت كان أنسي الحاج. أنسي الحاج أمال، أمال تقترح أنسي الحاج؟ نوصف لكم في الكيكم ما كمش تتفرجوا، نوصف في النقاشين تكون شو تقولوا؟
1: أنسي الحاج.
0: أنسي الحاج هو أنسي الحاج، خاطر حسيته مش أسلوب إيليا أبو ماضي. أول ديوان شعري لن.
1: لن.
0: السؤال الثاني باش نسمعكم المقتطف هذا.

0: طلعتوش
1: شنو السؤال؟
0: الموسيقى، موسيقى فيلم. ما تعرفوش الموسيقى؟ ما تخيلش ما تعرفوهش.
2: يمكن قصيت في المورسو اللي هو معروف برشا. ليه ليه؟

0: ما تذكرتوهاش.
1: رايه
2: هي بتظني
1: رايه البيضاء. انا مش نسال على موسيقى هذه
0: امريكي الفيلم
2: هي سلسله هي سلسله هو فيلم سلسله
0: جلادياتور
2: لا بدا عام 81 ثم 84 89 2008 واخرها 2023 اما كل مره فما معناها
0: سوبرمان
2: لا هو النسخه الاولى اخراج ستيفن سبيلبرغ
3: ستار وورز ولا
2: يقرب له
3: مش حرب النجوم
2: يقرب له لا مش حرب النجوم
3: ستار تريك
2: انديا
3: انديانا جونز ما نحبوش
2: اما الموسيقى
0: بالحق انا بدي ما تفرجتش فيه
3: ما تحبوش
0: حتى ما
3: مع الاسف
2: مع الاسف
3: مع الاسف
2: اما الموسيقى معروفه هكا ولا اي
3: موسيقى معروفه
2: موسيقى معروفه ايمن
3: بما اني ما استهلكتش الفيلم
2: اوكي
3: ف
2: مع ساعات تظهر لي يرقوا لك الافلام هذه
3: انديانا جونز لا حقا تاع ربي عقل بطل الخارق انا مانيش برشا في
0: وانا مشي في بالي عملوا زوز اجزاء فقط
2: لا لا اكثر من 23 اما كل مره
0: خلاص
2: اما البدايه بستيفن سبيلبرغ باش نسمعكم تو مقتطف من فيلم عربي
0: اوكي
2: باش نقول لكم باش نسمعكم بعد نقول لكم هاي نسالش من الوقت

0: يعطيه في الكواب، نعطيكم مستمعينا وصف راهو يعطيه في اجابات، وانا ما طرحتش السؤال
1: الاستباق هذاك
0: ويا مقترحات
2: دورنا نطرحوا السؤال
0: للمره هذه مش في الدور نتاعكم، دوركم تعطيوا الاجابات
2: دي فورماسيون بروفيسيونيل لا لا.
0: هذه موسيقى فيلم دمي ودموعي وابتسامتي تاليف احسان عبد القدوس اخراج حسين كامل. تعرفوا الفيلم
1: ثبات صغر شوي شوي
0: كنا ثبات صغر، اما الموسيقى تقول لكم حاجه.
1: أي.
0: الفيلم خرج عام

0: 1976 وبطولة نجلة فتحي، حسين فهمي، كمال الشناوي، نور الشريف، وفيها الممثلة السورية نبيلة النابلسي. تعرفوا شكون الممثلة هذه؟ غادرتنا، هي اللي في مسلسل إخراج حاتم علي الفصول الأربعة، جسدت المسلسل اللي وقتها في القيلولة يتعدينا تلمزها في الصيف، جسدت شخصية الأم. فهي بيدها ممثلة سورية، كانت عندها فرصة أنها تدخل للشهرة وقتها، لكن خيرت أنها تقعد في سوريا. من هو مؤلف موسيقى الفيلم؟
1: لبنانية.
0: نسهل لكم هكاك، انتم شو عطاتكم الموسيقى؟
1: بيقولوا عربي ولا أوروبي؟
0: عربي عربي
1: عربي. دونك واحد من رحابنا.
0: أمير قالت أمير قالت
1: هما الياس هو اللي
2: هما فما منصور
1: ليلى
2: وعاصم الياس
1: أظن الياس
0: هو صغير الياس
1: أظن الياس
0: هو اللي يسرح به.
1: حتى الموسيقى مشهورة وقعدت
0: وعنده ألبومات باللغة الفرنسية والجاز والروك ومهم جدا. أنا تفرجت الوثائقي، ندعوكم أنكم تتفرجوا في ثالث الرحابنا، فالبحث عن الاستقلالية في نفس الوقت أنه يكون ضمن هذه العائلة.
2: أنا كان عندي حوار مع اللي يسرح به في حصة قرطاج، أنا خدمت حصة في فترة الكورونا اللي استعدت فيها تاريخ مهرجان قرطاج الدولي، وفي جزء من الأجزاء تحدثت على الليزوبيريت بالتليفون. وقتها استجوبت لي سرح
0: بيه. وعندك
2: عندك كل
1: شيء اللي موجود حصة استثنائية. البارح بالصدف البارح نحكي فيها مع زميلة من الزميلات
0: لأنها وثقت كذلك وليس رحبيني أبعثوا لي بربي الحوار
2: نلقى لك الحوار نعم بالله عندك الأرشيف عندي الأرشيف
0: عندك به نمشي وإحنا الغنية تو وبعد نرجع من القلب

0: من القلب.
1: من القلب وباش نقدموا لكم اغاني من اختيار ريم وامال. اما كل اغنيه فمعليش نبدا بيك امال.
2: ديما انا تو
1: ما نعرفش علاش جيت اليوم. البدايات الكل من عندك انت.
2: هي صدف يعني جامعه مواضيع متشابهه ولا هذاك هو الفن بالك شيء وهو الفن الملتزم والفن اللي يحط يخلي بصمة. أنا اخترت لكم اليوم أغنية للتينور من عالم الجاز، عازف ترومبيت ومغني أمريكي من أصول إفريقية، لويس أرمسترونغ. أرمسترونغ غادرنا عام 1971، عنده 55 سنة ملي غادرنا، وما زالت الترومبيت متاعه دغدغ القلب وصوته يستحوذ على الوجدان ويسحركه. اخترت له أغنية What a Wonderful World. الأغنية هذه تولدت مرتين، تعرفوها الحكاية؟
1: لا.
2: سجلها أرمسترونغ أول مرة عام 1967، أغنية للسلم والحب والأمل. وقتها الحرب في الفيتنام مشتعلة وكانت أمريكا طرف فيها، والأصوات وقتها تتعالى وتتعالى لوقف الحرب. وفي 68 تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعا فين في بريطانيا، لكن في أمريكا ما حققتش حتى نجاح. وفي عام 1987، أي بعد وفاة أرمسترونغ ب 16 سنة، عاود اكتشفها الجمهور في فيلم Good Morning Vietnam. تذكر كيفاش يصيح Good Morning Vietnam؟
1: في الراديو.
2: روبن ويليامز. روبن ويليامز تحفة أخرى هذه فنية. الفيلم هذا يؤدي دور منشط في إذاعة القوات المسلحة في سايغون، وعرفت الأغنية بفضل الفيلم هذا نجاح عالمي كاسح. في وقت الحروب والأزمات نحتاجوا الفن يذكرنا أنه دنيتنا مزيانة ونجموا نتقاسموها في سلم. What a wonderful world!

0: تحية ليكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هزيتنا أمال
1: حيرة المواجع.
0: تحية لكل اللي قاعدين يسمعوا فينا الآن. ريم، مش حيرنا مواجع ولا
1: لا
0: لا؟
1: لا لا لا لا، أنا اليوم مسالمة جدا جدا جدا
2: مش
1: وعادية.
2: معناتها أنا طالبة الحروب؟
1: أي ملي بدي الورقة متاعك والخلود والفنان قلبي وجعني. لا لا، انا اليوم نميل مع الرياح، وين يهزني الريح نمشي معاه.
0: كلمه اليوم كلمه.
1: اي اي اي، انا تو عندي مده نسمع اغاني على اليوتيوب،
2: تستكشف
1: ساعات نستكشف ساعات نخلي هو نقول له يهزني يهزني ويعاود الاغنيه هذه. قلت مادام يهز فيا ويعاود الاغنيه هذه
2: وهو يعرفك،
1: وهو أكيد يعرفني ويعرف أذواقي، فقلت له علاش أنا برك. غنية اسمها حب آخر الزمان، هي جزائرية، انتم تعرف قديش أنا نحب الفن الجزائري بالألوان متاعه الكل. لجمال العروسي اللي هو فنان جزائري ملحن وكذلك عازف ومعروف جدا بغنية اسمها إتوال فيلانت، لكن المرة هذية غنى غنية طريفة جدا، حب آخر زمان، قصة حد يحب واحدة لكن هي تحب واحد آخر والآخر يحب واحد آخر. شكشوكة أعمل غنية جميلة جدا جدا، هي من كلمات ياسين وبد والحان جمال العروسي، حب آخر زمان. هذه
0: يلا نسمعه.
3: صحيت روسي

0: هكا وصلنا لختام لقانا باختيار ريم في من القلب. مازلنا باش نسمعوا موسيقى نقفلوا بها اللقاء الكل. كان هذا اختيار ريم المد في فقرة من
1: جمال
0: القلب
1: العروسي.
0: جمال العروسي الفنان الجزائري للي فاتوا حصتنا نجم يلقاها على صفحة رسمية للإذاعة الوطنية التونسية على الفيسبوك. حبيت في الختام تحية للفريق الكل، شكرا لفاروق الزرع في الإخراج الرقمي، أيمن طنفوري، محمد الغول في الإخراج الإذاعي. مرحبا محمد، رجعنا محمد الغول، تحية ليك. كرامي ماجور في التنسيق العام للحصة، شكرا ريم المدب، شكرا أميل شقشور.
2: يعيشك.
0: أنا اخترت أنه نختمه بمجموعة الإنس والجيم. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخبارية. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن تحديد سعر المرجعي لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة بمنطقة الصعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس، وعمليات البيع تنطلق بداية من 12 من ماي وفق المكلف بتسيير المجمع أنيس السويسي في تصريح للأخبار.
5: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع تحت اشراف وزاره الفلاحه والموارد المائيه، وهي في منطقه السعيده من ولايه منوبه ومعتمديه راد بولايه بن عروس، اللي يشرف عليها بطبيعه المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعه بالنظر لوزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري. والاسعار هي بالنسبه للاضاحي اللي يقل اوزانها عن 45 كيلوغرام حي باش تكون في حدود 27 دينار كيلوغرام حي، بالنسبة للأضاحي اللي تتراوح وزنها من 45 إلى 65 كيلوغرام حي باش تكون الأسعار المرجعية للتدخل في حدود 25 دينار و 800 للدينار الكيلوغرام حي، وبالنسبة للأضاحي اللي فوق أكثر من 65 دينار كيلوغرام حي باش تكون الأسعار في 23 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. كل برنامج هذا إن شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 ماي 2026.
4: والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يدعو كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، ويحث كافة المواطنين على التوجه إلى اقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة.
5: ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة، حتى كافة المواطنين باش يكونوا يتوجهوا لاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية للاستئناس بها، راهي هذه أسعار مرجعية للاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار معناها شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة والمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
4: صادرات زيت الزيتون المعلب سجلت إلى موفى مارس الفارط ارتفاعا ب 69% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إذ بلغت قيمتها 340 مليون دينار وتجاوزت الكمية المصدرة 20 ألف طن خلال الثلث الأول من سنة 26 و2000، مسجلة ارتفاعا ب 95% مقارنة بسنة 25 و2000 والتي كانت في حدود 11 ألف طن. وزارة النقل تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بسلك التقنية المشترك للإدارة العمومية بعنوان سنة 26 و2000، وذلك بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 من أفريل 26 و2000. ختاما، وفي العالم، اندلاع اشتباكات في مضيق هرمز وتبادل للاتهامات بخرق وقف إطلاق النار مع إعلان واشنطن تعطيل 3 ناقلات نفط متجهة لإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد استمرار التفاوض مع طهران وبقاء وقف إطلاق النار قائما رغم التصعيد الميداني. وعلى الجبهة اللبنانية، مقتل عنصر من الدفاع المدني اللبناني في غارة إسرائيلية، وحزب الله يستهدف جرافة ودبابة وتجمعات عسكرية إسرائيلية. إصابة جنديين إسرائيليين جراء سقوط مسيرة قرب الحدود اللبنانية. انتهى هذا الموجز للقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: عند الإشارة تكون الساعة
3: ويكون اللقاء.
6: الجمهورية التونسية تقدم.
7: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت، وأنا اللي قدمت البرامج. تذكرني
8: صديقتي المستمعة.
9: صديقي المستمع،
8: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
7: تذكرني حصة إذاعية، إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.

تحت الياسمين التكيت، عدلت العود وغنيت. حكايتنا الليلة على عمل هادي جويني. مرحبا بكم في تتذكرني

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني
2: محمد الهادي بالحسن الجويني، من مواليد 1 نوفمبر 1909 بالعاصمة، متحصل على الشهادة الابتدائية، درس الموسيقى النحاسية على يدين المرحوم الهادي الشنوفي، ودرس الموسيقى الوترية بالخلدونية والراشيدية. دخل للإذاعة نهار 15 فيفري 1957. الهادي الجويني عنده 6 أبناء، هما فريد، نبيل، نوفل، عفيفة، سميرة وعادل، اللي لحن له عادل يا عدولة.
3: لحنت ياسر غني، لحنت ياسر أدوار، لا الأدوار عملت جزء أدوار، خطر صعب الأدوار، وعملت 4 وصلات مشحات. تعرف شنو وصلة مشحات كيفاش؟ كل وصلة تلقى فيها 3 مشحات، وكل مشح من وزن، مش فرد وزن، وفما اللي فيهم 4 مشحات زادة، كل مشح عنده وزن، بحيث هذه المشحات هذوما فن رقيق وفن بني ياسر في المشحات.

حسيبها رجلي لها دلوقتي. واحد قالت لي تعرفش كيفاش؟ قالت لي عبد الوهاب معجب بيك. كيزي من مات عبد الوهاب معجب بي أنا؟ لا لا. قالت لي رحمة بابا. قلت لها فاش؟ قالت لي أنا مرة عملت حفلة وغنيت أغاني، وكان عبد الوهاب وبرشا جماعة مستدمين فيها الحفلة هذه. بعد فيت النمرة بتاعي عبد الوهاب جاني للوج نتاعها، قال لها ست حسيبة ويعرفها، ست حسيبة الأغاني المينة. قلت له أما ملحن باهي اسمه الهادي جويد. يا سلام قال. قلت لي الرازي من نسمعها باسمك وهو يقول يا ريت نشوفه هالراجل هذا. جاتني حسيبة قلت لي يلا قوم نمشي أنا وياك. ركبت معها في الكرابة تمينا مشينا سي عبد الوهاب. دخلت أنا عبد الوهاب قلت لي يقعد وراي. أما ست حسيبة إيه اللي جاب؟ قلت له اللي جابني الهادي الجويني. ها هو هنا؟ قلت له أولا بس الهادي. أهلا وسهلا يا حبيبي. قال شو يا حبيبي؟ رجل في القمة شو؟ تعال يا حبيبي. يا سلام عليك وعلى كل الحال. قلت له عبد الوهاب يا صوتي يا استاذ بربي ما تحشمنيش. والله ليه نحشمك؟ قلت له يا اخي انا معجب بغنيك يا اخي، مانيش معجب بغنيك. خلي لها حتى انت عندك حاجة.

شفت تعلمت العود بالكذا، فهمت ولا؟ وليت نحب نتعلم المشحات ونتغرب بالادوار، ناخذ القاوية كذا بالسمع.

0: نسمع الدكتور صالح المهدي يقدم الفنان الهادي الجويني في برنامجه الموسيقى التونسية.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: تذكرني
3: الأستاذ المرحوم الهادي جويني. والهادي جويني معروف بألحانه، معروف بأغانيه وبعمله الإذاعي. الأستاذ الهادي جويني مولود في يوم غرة نوفمبر 1909، وأنا نعرفه شخصية لأن نسكن في نفس الحومة، في نفس الحي. الهادي جويني كان يقطن في دريب الحمال بعد سيدي منصور، يفتح على نهج الخلوة. ودريب الحمال هذا المكان هذا فيه ديار عيان من عيان تونس. سيدي الهادي جويني وجد نفسه في هالحي هذا، وينزل كثيرا إلى سيدي منصور. وفي نشأته الأولى يقول لي سي محمد العنابي، ويقولوا لي زملاه في السن وأترابه في السن، يقولوا لي كان ينشط في الحفلات الرمضانية، ينشط ويقدم بعض الحفل، بعض الحصص والألعاب إلى آخره. أدخل الكتاب في بطحة سيد المشرف، الناس يقولوا سيد المشرف، فما اللي يظن أن هنالك ولي صالح اسمه سيد المشرف. هو تعبير أندلسي بالنسبة للمساجد الصغيرة، يقولوا مسيجد، ولكن يرخموها على عادة الأندلس، يقولوا مسيد، كيف ما مسيد القبة، فما سيدي القبة في نهج تربة البي، فما مسيد القبة، المسجد اللي بالقبة صغير. كذلك هذه بطحة سيد المشرف، ولكن فيها زاوية ممتازة جدا، هي زاوية سيدي مدين. سيدي مدين دفين تلمسان، وهو أول من أدخل الطرق الصوفية إلى شمال أفريقيا، بدأها من تونس والجزائر والمغرب. ملا سي الهادي جويني توجد في هالحي هذا اللي مملوء بالحركة ومملوء بالفن ومملوء بالأدب. سي الهادي جويني التحق بالكتاب اللي في نهج الحج أمين قرب بطحة سيد المشرف، تعلم نصيب من القرآن الكريم، وكان في الكتاب يشارك في المدائح. فكان سي الهادي جويني يبرز ما بين الأولاد صحة الغناء وبحسن الصوت. وانتقل الهادي جويني بعد الكتاب إلى مدرسة باب الجديد، مدرسة باب الجديد تقرب الفرنساوي، ثم دخل مدرسة أخرى. ويقول أنه دخل إلى المدرسة الصادقية، لازم تكون الابتدائية ما نعرفش. ويقول هو شخصيا أنه رسب في امتحان الشهادة الابتدائية، لأنه كان ميال إلى الموسيقى والغناء والألعاب الرمضانية. بدأ يعزف على العود ويحضر في النادي، نادي سي حمادي الزرقة. سي الهادي جويني هي المدرسة الأولى الفنية اللي تخرج منها، هي نادي صغير وجد في سيدي الشالي. سيدي الشالي هذه زاوية مشهورة جات ما بين نهجي سيد البشير ونهج باب الفلة. النادي هذا كانوا فيه مجموعة، تلموا مجموعة اللي يعزفوا بعض الآلات، فما سي محمد الزرقة يعزف البيانو، وسي الهادي جويني يعزف العود، وكان سي حمادي طليبة هو زاد من الحي ويعزف الكمانجة، واللي تشهر بالإيقاع وخدم في الإذاعة وخدم مع أغلب الفرق هو سي حمد القابسي. هذو ما شكلوا فرقة وقعدوا مدة يتدربوا مع بعضهم ويقدموا مع بعضهم. سي الهادي جويني عنده في مقام البستانيكار يا عزيزة الروح، والمؤلف متاع هذه الأغنية هو الفنان الليبي الممتاز الأستاذ بشير فحيمة. نستمع إلى عليا في يا عزيزة الروح.

0: سمعنا يا عزيزة الروح تلحين الفنان الهادي جويني ومن كلمات الشاعر الليبي البشير فحيمة وصوت عليا.
1: الجمهورية التونسية تقدم.
2: تذكرني أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت،
3: نحب وسلم علي،
2: أنا اللي مثلت.
4: تعرفوا هذا؟
5: لا يا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
4: توا ما عادش تعرفني.
2: وأنا اللي قدمت البرامج.
6: صديقي المستمع، لنا لقاء آخر بحول الله.
2: تذكرني.
7: يا مبهى الزهو والأفراح، وأنا مرتاح بين أصحابي ناس ملاح.
2: تذكرني حصة إذاعية، إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
0: الهادي جويني فنان غني على التعريف، صاحب الرصيد الضخم من الأغاني العاطفية والوطنية، هو في مجال التلحين صاحب الألحان العديدة والخالدة، شهد على ميلاد الإذاعة وعاصر ميلاد التلفزة، وكان من بين الفنانين الأوائل اللي سجلوا أغانيهم على استوانات ثم واكب الكاسيت. الهادي جويني المطرب والملحن وعازف العود والموظف بالإذاعة والتلفزة والمشرف العام على التسجيلات الغنائية. بدأ مسيرته بالمسرح الغنائي اللي يجمع بين فن التمثيل والإلقاء والإخراج والتلحين والأضواء والديكور والاستعراض وفنون أخرى. اتعلم على يدين الأستاذ الهادي الشنوفي، عازف الأورج القديم ورائد الموسيقى التونسية باعتباره واحد من رواة الموثوق فيهم للمالوف والتراث الفني التونسي. وفي البداية اكتب الهادي جويني ولحن أول أغنية ليه، شيري حبيتك، وتشهرت كما تشهرت أغاني تحت الياسمينة في الليل وليموني اللي غاروا مني، اللي تعرفت في البداية بصوت حسيبة رشدي وتشهرت بها في المشرق العربي. خلينا نسمع حسيبة رشدي اش قالت على الهادي جويني.
8: كان أخلاقه عالية وكان يحب جميع الفنانين، كان بالنسبة لي أنا كأخ كأب كصديق، كان كل شيء، لأن أول ما بديت في الفن أول إنسان تعاملت معاه كان سي محمد التريكي، وبعد سي محمد التريكي كان سي الهادي جويني. الأغاني متاعه اللي هو نلت بيهم شهرة كبيرة مش في تونس، حتى في أوروبا، حتى في أمريكا، في فرنسا، وين ما مشيت وغنيت غني الهادي جويني وإلا معناه نلت بيه شهرة كبيرة ياسر.

0: الفنان الهادي جويني يعتبر رائد من رواد المسرح الغنائي التونسي، لحن 10 روايات مسرحية للأسف ما تمش الاستحفاظ عليهم وتوثيقهم باستثناء أوبيرات بين نومين تأليف علي الدعاجي وتلحين الهادي جويني وتقديم الفرقة البلدية للتمثيل. ومن بين المشاركين في المسرحية الفنان الهادي السملالي، الفنان صالح الرحموني، الفنانة منى نور الدين والفنانة نرجس عطية. أما المسرحيات الغنائية الأولى فيتذكر الفنان الهادي جويني مسرحية عايشة القادرة بطولة شافية رشدي تأليف عبد الرزاق كرباكا، ومسرحية أميرة المهدية بطولة أيضا شافية رشدي، والمسرحية الشعرية مجنون ليلى اللي كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي ولحنها الهادي جويني، ولعب دور البطولة فيها شحرور الخضرة يوسف التميمي قدام صفية شامية. الموسيقى المصاحبة للنصوص اللي باش نقدموهم اليوم هي تقسيم مرتجل على العود للفنان الهادي جويني في مقام المزموم التونسي. واقتبسنا النص هذايا من مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية اللي هي مجلة أسبوعية كانت تصدر كل يوم سبت، العدد 558 بتاريخ السبت 16 أكتوبر 1982.
1: اليوم باش نقدم لكم إحدى أغنياته الشعبية التونسية حير العراق، وهي من نظم الأستاذ محمود بورقيبة. الأستاذ محمود بورقيبة زاد كذلك عاش أغلب حياته في تربة البي، وكان يسكن في التربة بيدها. سي محمود بورقيبة يقول: يلي نسيتي خالك غير ديرني في بالك، يا خويلتي الخندودة، يوم العيون السودة، أولادك عرب صيودة، هكا تكون أشبالك مبروكة ومسعودة علي يحوز حلالك.

0: تواصلوا مع رحلة في حياة الفنان الكبير الهادي الجويني اللي تنشرت في مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية عام 1982، اكتبها الصحفي عبد المجيد الساحلي، وفي الحلقة الثانية اللي صدرت في العدد 562 بتاريخ السبت 13 نوفمبر 1982.
1: الإذاعة الوطنية التونسية
2: تذكرني.
0: يعتبر الفنان الهادي الجويني من بين الملحنين اللي تعاملوا مع معظم الأصوات التونسية، أبرزهم شافي رشدي، فتحية خيري، نورهان وزهيرة سالم، وهو يتميز بالجمع بين التلحين والغناء. أما الشعراء فتعامل الهادي الجويني مع جماعة تحت السور كما عبد الرزاق كرابكة اللي لحن له غناية مكتوب يا مكتوب، والشاعر محمود بورقيبة اللي لحن له يطفي ناري وكتب لحن روحه لامون اللي غاروا مني وغناية أنا وانتي في الجنينة. الفنان الهادي الجويني تميزت ألحانه بالجمع بين نكهات فنية متنوعة، نجح في أداء غناية خلخال بوراتلين، ونجح زادة في تقديم الأغاني الأندلسية بطابع الفلامينكو كما لامون اللي غاروا مني ويلي عيونك في السماء ومكتوب يا مكتوب، وقدم دور العتاب للمرحوم علي الدعاجي واللي شارك به في مباريات التلحين في التوشيح والعروض، وهي الدورة اللي احتضنتها تونس في بداية السبعينات وشاركت فيها العديد من الدول العربية، ولحن الهادي الجويني في مختلف الموازين العربية والغربية. نبقاه مع الإعلامي والشاعر عبد المجيد بن جدو يتحدث عن اختيارات الفنان الهادي الجويني للشعر اللي لحنه ويغنيه.
3: اختيار الهادي الجويني للقطعة الشعرية يسبق شعراء، لأن الهادي الجويني كان ينجم ياخذ من عند شعراء ما عندهمش وزن، ما عندهمش اتجاه معين، ما عندهمش مركز، ما عندهمش مستوى، وكان يكون الفن متاعه تبعا للأغاني اللي يختارها يكون في المستوى متاع الشعر اللي اختاره. نحب نتفلسف الهادي الجويني. الهادي الجويني في الفن التونسي ما عندوش اتجاه واحد، عنده اتجاهات متعددة، وفي أغانيه ما عندوش اتجاه موحد، ما عنده اتجاهات متعددة. الإنسان اللي يستمع إلى الهادي الجويني النجم نقول في السهرة هذه لو كان قدموا 5 أغاني للهادي الجويني نلقاو 5 شخصيات في شخص الهادي الجويني من حيث التلحين. الهادي الجويني وقت اللي يختار لي حب يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد، أنا عملت معاه سهرة وسألته قلت له هل أنت تقترح الأغاني على علي الدعاجي؟ قال لي لا. قلت له تقول الشعراء اكتبوا لي؟ قال لي لا، ما نقول لهمش اكتبوا لي. قال لي لا، انا نمشي نقعد بحثاهم، يقولوا لي ايجا اسمع، يقراوا لي، ووقت يقراوا لي بعض القطاع نسمع 6 7 8 10 قطاع، من بينك ال10 قطاع نقول له هذه نحب ناخذها. الهادي الجويني اختار قطاع من مستوى رفيع.

كيف ما يرجع الملاح للبحر اللي غرقه نرجع لك حاير ومهني انت وقلبي اقوى مني. نحسوا اشنية قيمة الهادي جويني قبل ما نتحثوا على شعر وعلى امكانيات الشعر الذهنية والخيالية في الشعر. لما حالة اللي كتب له القصيدة هذه هو قمة من القمم هو علي الدعاجي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني؟
2: نواصلوا رحلة الفن والإبداع مع الفنان التونسي الهادي جويني، ولقينا مقال في مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية بتاريخ السبت 24 ديسمبر 2005، وكان صدر بمناسبة الذكرى 15 لوفاة الفنان الهادي جويني بقلم عروسية رقيقي. اقتبسنا منه المعلومات التالية: الهادي جويني تولد نهار 1 نوفمبر 1909 وغادرنا نهار 30 نوفمبر 1990، تولد في نهج الخلوة بالحجامين وقرأ في كتاب سيدي المشرف وغادي أحفظ القرآن، وفي نفس الوقت تغرم بالغناء خاطر كان يمشي مع المدب والفرقة النحاسية الأداء نشيد الهلالو في الحفلات العائلية. تغرم الهادي جويني بأغاني محمد عبد الوهاب وقرر يتعلم الموسيقى بعد ما فشل في الدراسة، وتأثر بالفن الإسباني وخاصة الفلامينكو اللي ظهر في مجموعة كبيرة من أغانيه، وتعلم العزف على العود والترقيم الموسيقي، وكان حريص على تعلم الموسيقى النحاسية، هذا إلى جانب التمثيل. وكان الفنان الهادي جويني يشارك في الحفلات باللي كان يحفظه من أغاني شرقية، لكن طموحه خلاه يقتحم ميدان التلحين وبدأ بغناية شيري حبيتك ونجحت نجاح كبير خلته يواصل المشوار في التلحين. فكان الإنتاج غزير ومتنوع، ولحن الوصلات والموشحات والأدوار ولحن أغاني المسرحيات والأناشيد المدرسية كما نشيد على الهضاب ونشيد نسير نحو المعالي، وهما من تأليف الشيخ الفاضل بن عاشور. ومن جهة أخرى خلت أعماله النقاد يعتبروه من أكبر رواد الموسيقى التونسية ومن أهم الفنانين اللي أسوا لمدرسة جديدة ساهمت في تطوير الأغنية التونسية على مستوى الألحان وعلى مستوى الكلمات. اتعامل مع شعراء تحت السور كما عبد الرزاق كرباكا ومحمود بورقيبة وجلال الدين نقاش ومحمد العريبي وأحمد خير الدين، إلى جانب شعراء الأغنية وأهمهم عبد المجيد بن جدو. وقت تأسست الإذاعة عام 1938 كان الهادي جويني موجود بين المطربين اللي أثوا ويقدموا الحفلات الأسبوعية، وفي كل حفلة كان يقدم إنتاج جديد متنوع بين الأغاني الخفيفة والقصائد والأغاني الشعبية، وعدى أكثر من 50 سنة في الإذاعة يلحن ويغني إلى جانب مهمته الإدارية كموظف أوركستر. كان الهادي جويني أول عازف يرافق علي الرياحي في مغامرته الفنية، وكان أول صعود لهم مع بعضهم على الركح عام 1936 في أول حفل عام، وكان محمد التريكي قائد الفرقة. وكان للهادي جويني نشاط مسرحي كبير، وانطلق في البداية الفنية كممثل مع جمعية الاتحاد المسرحي وجمعية الكوكب التمثيلي وجمعية نجوم الكواكب، وأضاف للتمثيل تلحين المسرحيات. أما التجربة السينمائية فاقتصرت على 2 أفلام، لون بعنوان القدر والثاني بعنوان الباب السابع، وتم عرض الشريط هذايا في أواخر الأربعينات.
3: سخرة من حب راني خالي اسخف.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني؟
2: تحت الياسمينة في الليل كتبتها شعرة من المرسى وبعثتها في جواب للإذاعة، فحولها الهادي جويني لعمل خالد. حبي يتبدل يتجدد، عمل ما يتنساش. ليموني اللي غاروا مني بقات جوهرة يتنافس على أدائها الفنانين جيل بعد جيل، لكن كل هالأغاني مهما سمعناها من أصوات متنوعة ما نبقاو ونحبوا ديما نسمعوها كان بصوت مولاها الأصلي الهادي جويني.
3: في جدي النقاش يقول: تبعني نبنيو الدنيا زينة، دنيا فن وكيف وعيشة بنينة، ومن دنيتهم فكنا يزينا. حب دنيا خاصة، ما هوش الدنيا اللي يعيشوها العباد. تبعني نبنيو دنيا حرة، في سماها نضواو شمس وقمرة، في ثراها نحياو وردة وزهرة، ونعيشو في جوها المسحور عصفورة وعصفور عيشة بنينة. شوف التزم الخرجة هذه، عصفورة وعصفور. أنا وانتي والربيع والنسمة، أنا وانتي والوتر والنغمة، مرة تزهى قلوبنا من كلمة، ومرة تبقى دموعها بلا حد تنزل فوق الخد وتروينا. إذا ما ترضاش باش نحياها من العيشة اللي القلب يتمناها، خلي نبكي حياة ضيعناها، والورد اللي بدمنا سقيناه يا خسارة قتلناه بنيدينا. نستمع إلى القطعة بغناء وتلحين أستاذ الهادي جويني في مقام الكردي، مع التأثير اللي قلناه بالفلامينكو الإسباني.

0: تفكرني؟
1: إيه؟
0: انا اللي كتبت، انا اللي غنيت، انا اللي مثلت.
2: تعرفوا هذا؟
3: لا يا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
2: توا ما عادش تعرفني.
0: وانا اللي قدمت البرامج.
4: صديقي المستمع، لنا لقاء اخر بحول الله.
0: تذكرني
5: يا مبهى الزهو والافراح وانا مرتاح بين اصحابي ناس ملاح.
0: تذكرني حصه اذاعيه، اعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
6: نسمع الإعلامي والصحفي والناقد الثقافي توفيق بوغدير.
7: رحل عنا الفنان الكبير الهادي الجويني، وقد افتقده النغم الأصيل يوم الجمعة 30 نوفمبر على الساعة 9 ليلا سنة 1990، فترك فراغا كبيرا في القلوب وفي عالم الغناء والطرب. قد كان فنانا وهب كل حياته للفن، أعطاه كل ما يملك من وقت وشعور وأحاسيس، فأضحى وسيبقى بعد رحيله أحد أقطاب الأغنية التونسية، وسيكون إنتاجه تراثا موسيقيا قائما بذاته. وقد زاد ما لحنه من أغاني قد يفوق 200 أغنية. لحن الأغنية الخفيفة والأغنية الشعبية والأدوار والموشحات والأوبيرات، ونهل من موسيقى الفلامنكو والسامبا دون أن يتغرب، فحافظ دائما على خصوصيات النغم التونسي. كان يمثل مدرسة، وقد تميز بالروح المرحة بعيدا كل البعد عن المركبات أو الغرور. بدأ مسيرته الفنية بتقليد المطرب الكبير عبد الوهاب، شأن كل فنان هاوي، تمشرق دون أن يفقد أصالته، فشارك بقدر في المقامات الشرقية، ثم ما لبث أن عاد إلى الأصل. ومن حسن حظه أنه عاصر كبار شعراء الأغنية من محمود بورقيبة وعبد الرزاق كرباكا وعلي الدعاجي والهادي العبيدي وجلال الدين النقاش إلى أحمد خير الدين وعبد المجيد بن جدو ورضا الخويني. وكانت مشاركته لجماعة تحت السور ومعاشرته لهم أخذا وعطاء كان لكل ذلك الأثر الكبير في مسيرته الفنية فيما بعد. وكان مبلغ لصوتهم عن طريق الغناء إلى الجماهير العريضة، فأضحى يرددها تونسيون لحلاوة جملها وخفة إيقاعاتها، فكانت تبلور الحس الفني الذي يتمتع بالهادي الجويني وديراته الواسعة بالنغمات الشرقية والغربية والتونسية. كيف ننسى البلبل الصداح وهو يعيش بيننا في أكثر من مساء وصباح، من خلال ما يترنم به هو والمطربون والمطربات من تلاحينه التي عاشت عشرات السنين وستعيش الدهر الطويل، بما تحمله من صدق إحساس وطلاوة وجمال نغم يخلد مع الأيام. كيف ننسى الهادي الجويني أو ينساه من عاشروه وتعاملوا مع ألحانه؟
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: تذكرني؟
8: أشنو اللي عندك جديد؟ مازال
9: أنا عندي وحيدة
8: طورت الحين
9: حضرتها المعلين
8: اللي كنتي ولا
9: لا لديانا يا سيدي. هذه في تقول من عينك آه يا عيني هيجت محوني الزيني من عينك آه.
8: ها تسمحينا
9: إيه شوي
8: هنسموها لأول مرة.

0: العيني.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: تذكرني
3: المراجع اللي اعتمدنا عليها لتحضير حصة اليوم الخاصة بالفنان الهادي جويني بالنسبة للتسجيلات، برنامج فنان في الذاكرة بتاريخ 10 جانفي 1983، برنامج لقاء مع فنان إعداد وتقديم عبد الحميد بن علجية وكمال بن سلامة بتاريخ 4 أوت 1983، برنامج الموسيقى التونسية للدكتور صالح المهدي وكان في 7 أجزاء. تحية للزميلة نسيمة الماجري والزميلة نجوى العربي من خزينة الإذاعة التونسية. بالنسبة للمراجع المكتوبة، اقتبسنا من مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية العدد 558 بتاريخ السبت 16 أكتوبر 1982، والعدد 562 بتاريخ السبت 13 نوفمبر 1982، وهي مجموعة حلقات عن حياة الفنان الكبير الهادي جويني بقلم الصحفي عبد المجيد الساحلي وبقلم عروسي الرقيقي. اقتبسنا من مقال في مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية بتاريخ السبت 24 ديسمبر 2005، وشكرا للزملاء في مصلحة التوثيق بالإذاعة التونسية. احنا نتلقاو الأسبوع القادم مع اسم من ذهب نتعرفوا عليه في تذكرني. مع أجمل تحيات انتصار المانع.
4: مكتوب يا مكتوب، نظم سعد الرزاق كرباكا. مثل هذه جويني لحنها في الكردي متأثرا بالموسيقى الفلامينكو الأندلسية الإسبانية، لكن في الوسط وقت يقول صبري عامر ولا خالي خرج إلى مقام شرقي أصيل. تشال مقام الصباح.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. الموجودات الصافية من العملة الصعبة تسجل تطورا بنسبة 10% لتتجاوز 25.1 مليار دينار، أي ما يعادل 103 أيام توريد، وذلك إلى غاية 7 من شهر مايو الجاري. ووفق المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي، فقد ناهزت عائدات العمل المتراكمة 2.9 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة 26 و2000، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 5.2% وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. في موضوع آخر، أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بأن المؤسسات التابعة للقطاع والتي قامت بالفعل بتطبيق الزيادات في الأجور المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات القطاعية المبرمة في جانفي 24 و2000 غير مطالبة بمنح زيادة جديدة في الأجور بمقتضى الأمر الحكومي والذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. منظم قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي حسين بوزيان بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام قافلة طبية لإجراء عمليات جراحية على العين لفائدة قرابة 110 من المرضى المسجلين في قائمة الانتظار. ختاما، وفي الشرق الأوسط، الجيش الإيراني يعلن إصابة مدمرات أمريكية بصاروخ كروز وثلاث مسيرات انتحارية. هذا وأفادت وسائل أعلام إيرانية بوقوع عدة انفجارات على طول ساحل إيران، فيما قال الجيش الأمريكي أن قواته تصدت لهجمات إيرانية بينما كانت مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز. أعلن حزب الله اللبناني عن سلسلة من الهجمات استهدف خلالها بالمسيرات الانقضاضية تجمعات وآليات لجيش الاحتلال الصهيوني جنوبي لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: غني شكر، مرحبا،
4: ربنا يخليك، أهلا بحضرتك.
3: الزميل نجيب الخطاب معنا على الخط. نجيب، مرحبا بيك.
4: عسلامة حبيب، تحياتي أستاذ غني. أهلا أهلا بيك يا أستاذ نجيب. إزاي أستاذ نجيب؟ أنا أجيلك ماشي يا حبيبي، والله من غير أخ حبيب جام. مشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الآن، احنا في انتظارك يا هاني. ربنا يخليك يا حبيبي، وأنا سعيد بلقائك، وانت عارف أنا بتمنى في كل وقت ألتقي بالجمهور التونسي الحبيب، انت عارف ما بتأخرش أبدا يا سيدي. مرحبا بيكم، خليك مع أخونا الحبيب جام.
3: صعب البعد علي بصوتك أستاذ هاني شكر، لو سمحت.
4: بلاش يا روحي تروح تغير ما عندك شي فكرة.
1: الفنان هاني شاكر يتحدث في الإذاعة التونسية. رحلة عطاء فني وصوت رومانسي أطرب وأمتع. موعد الأحد يستعيد ذكريات مع الفنان الذي وصل إحساسه إلى وجدان المستمعين. في موعد هذا الأحد لحبيب شغام يحاور الفنان هاني شاكر.
0: هوانا عربي، لمة عربية على موجات الوطنية. سينما،
5: كاين نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام.
0: مسرح،
6: هنا نستنى في فرصتي جات ونوريك قيمة التياتر ومعنى التياتر.
0: موسيقى، إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليلة هوانا.

0: كريمة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية، في لقائنا الليلة في هوانا عربي. كما كل جمعة نتقابل معكم مباشرة من الآن إلى حدود الساعة 11. أهلا وسهلا بكل ما التحق الآن في الاستماع، وبعد قليل نستقبل ضيفنا الرئيسي في حلقة الليلة من هوانا عربي. منذ أيام ودعنا الدورة 40 من معرض تونس الدولي للكتاب، ومنذ أيام كذلك استقبلنا مدير الدورة الحالية ودورة الدورة 40 سي محمد صالح القادري، وحكينا على برشة تفاصيل. اليوم نستقبل ناشر وكاتب تونسي توج بجائزة النشر في الدورة الأخيرة. نحكي شوية على قطاع النشر، على الكتاب في تونس، وعلى الجائزة والتتويج، وعلى معرض تونس الدولي للكتاب في الجزء الأول من حصة الليلة من هوان عربي، إضافة إلى عدة فقرات متنوعة. والخبر الأبرز اليوم العشية هو تكريم يوسف شاهين، مئوية يوسف شاهين في المركز الوطني للسينما والصورة هذا المساء في تونس، إضافة إلى عدة أخبار متفرقة من وطننا العربي بعلاقة بالفن والثقافة والتراث. مرحبا بكم محمد وأيمن وفرانكو وكريمة، معاكم في هوان عربي. We'll be right back.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقاءنا اليوم. سعيدة جدا في الساعة الأولى، وضيفنا الرئيسي في حصة اليوم الناشر والكاتب التونسي سامي المقدم. أهلا وسهلا سامي، مرحبا بك.
1: يعيشك، شكرا على الدعوة اللطيفة.
0: يعيشك، نورتنا اليوم في هوانا عربي بعد دورة 40، الرقم مهم في تاريخ المعرض، ويلزم يكون زاد مفصلي، وبعده هو المعرض إن شاء الله يكون في حلة جديدة. في هذه الدورة 40 مع هذا الرقم المميز، باعتبارك مميز أنت ومرموق لك الكاتب والناشر التونسي، فما أخبار مهم جدا جينا من المعرض أنك توجت بجائزة النشر. أحنا باش نبدأ بالجائزة طول وبعده نتفرعوا في الحديث. الجائزة اللي توجت بها سامي بركلك عليها، وممكن السؤال الأولاني اللي يطرح نفسه، الأهمية متاع جائزة النشر في هذه الدورة ولك أنت كناشر وكاتب.
1: شكرا على السؤال وعلى التهنئة، معناها المبطنة في السؤال. الجائزة مهمة جدا، على الأقل بالنسبة للفريق الكل، خاطر تعبين برشا، فما برشا خدمة قاعدة تخدم باش يكونوا الكتب بيخرجوا بالحلة هذيك، معناها من برا ولا من داخل، يعني من برا في الخدمة على الغلافات وعلى العناوين وعلى التسويق، وإلا من داخل خدمة الكاتب نفسه والتحرير وراه والتنظيد والتدقيق والخدمة الكل، يعني تتويج الفريق الكل متاع دار النشر،
0: لأنه الكتاب يمر بعدة مراحل
1: بتبيع. يعني. وديما نقولها، نقول سي جوست باش نظهر أنا بركة في الصورة، ورايا معناها فريق بالحق كامل. فريق كامل اللي ليل ونهار من غير ما يحسبوا، من غير ما يقولوا حتى شيء، معناها بكل صداقة ومعزة ومودة واقفين الناس الكل تخدم. دونك تحية اليوم، الجائزة هذه اليوم هما، وإن شاء الله معناها هذه تكون لنا
0: دافع كما نقولوا
1: احنا باش نحسنوا، معناها خاطر ديما التحسين ديما موجود،
0: ديما احنا نطالبوا زادة، لأن المتلقي ساعات يكون زادة يبالغ، وإلا خلينا نقولوا لوجع الكلمة ما قلتهاش، معناتها يحب ديما الأحسن.
1: أي بتبيع
0: المتلقي في كل الأحوال. دونك المعايير حسب رأيك اللي منحتة على أساسها الجائزة تتعلق بالإصدارات، احترامك لمعايير المهنة، حضورك في المعارض، القدرة على تطوير صناعة الكتاب في تونس.
1: والله هي اللجنة، أنا بالحق مانيش في بلاصة اللجنة، ونشكرها اللجنة هذه اللي اختارت.
0: عندك فكرة على الأعضاء شكون هم؟
1: والله قالوا لي أساميهم وأنا زوز ما نعرفهمش، ونشكرهم من كل قلبي. حبيت حتى نقابلهم، يعني نشكرهم، لكن ما سنحتليش الفرصة. لكن كما قلت لك تتويج مهم، واللجنة عندها أكيد
0: يعني
1: المقاييس نتاعها، ونتصور لهم تبقوها على دور نشر المشاركة. نقولوا راه مش دور نشر التونسي الكل مشاركة في جائزة أفضل النشر،
0: قديش اللي تقدم المنافسين؟ ما تعرفش منافسينك قلت تدخل في مسابقة، ما تحبش تعرف شكون ينافس فيك وإلا؟
1: أنا نعرفهم، أنا ماجوريتي متاع دور النشر نعرفهم، نعرف البوزيشن مونتي، نعرف يعني بالحق، لكن اللجنة هي اللي تقرر.
0: لا، ما نحكي عن المنافسين شكونهم، خاطر مش كيما تدخل في مسابقة فيها ناس كاسحة كيما نقولوا احنا منافسين وتتوج، يكون عنده طعم خاص التتويج، وكي تبدا ما عندكش برشا منافسين تنقص شوية هكا، ولا
1: هو كلامك صحيح. ولكن للأسف ما فماش في جائزة النشر، ما فماش جائزة قصيرة كما في الجوائز الأخرين.
0: اي ما نجموش نعرفوا،
1: قائمة قصيرة سامحني، قائمة قصيرة. دونك ما نجموش نعرفوا اللي قدم وما خداش، إن شاء الله عام جاي ياخو، نتمنى له من كل قلبي يفرح الفرحة اللي فرحتها أنا.
0: وكهو. دونك به هيت نقلب السؤال انا اوترومون، وشو اللي يميز دار نشرك، النشر اللي انت على راسها؟
1: والله راهو صعيب باش تسالني انا، خاطر كانك معنا انا نحكم على الاعمال اللي نخرج فيها، مانيش في وضعيه كونفورتابل تسمح لي باش نحكم على الاعمال، لكن نجم نقول اراء القراء. اراء القراء يشوفوا
0: اللي يجيك من اشادات وكل على دار النشر،
1: مانيش باش نقولوا اشادات، لكن على الاقل
0: تواضع
1: ثقه القراء في اولا، ولات كيما تقول une marque de garantie Pop Libris كي يشوف على كتاب محطوط Pop Libris يعرف وراه خدمه كامله والقارئ يشريوا عليه مغمضه والحمد لله ما جاوناش تشكيات من قراء ولا قالوا
0: كيف اكتسبت
1: ولا
0: ندموا هذه الثقه بينك وبين القارئ
1: بالخدمه بالخدمه على خاطر اولا معناها الدار تختار النصوص اللي يجيوها ثانيا تخدم عليهم بالكدا على خاطر انا بدي قارئ ونقرا ونقول هذا النص هذا باش يعجبني ولا وديما نخمم في حاجتين جايب القارئ ووقت القارئ يعني نقول انا كنجيب قارئ نخرج من جيبي المبلغ هذا باش نشري كتاب ولا واسكو نضيع فيه ثلاثه ولا اربع ايام ولا جمعه باش نقراه الوغ كو عندي انا قراءات اخرين اذا كان الاجابه على السؤالين هذوما تكون ايجابيه نعم وقتها نخرجوا الكتاب تو سامبلومون معناها احنا ديما نحطوا بلاصتنا رايحنا في بلاصه القارئ
0: دونك هذه هي تقريبا نقولوا احنا السر في بوب ليبرس هكا
1: هو ولا هو سر وماهوش سر هو ذي معايير
0: العمل
1: الاحترافي معناها هذاك هو لازمك تحترم القارئ نتاعك والحمد لله الاحترام هذايا واصل يحس القارئ اللي دار نشر تحترمه
0: وأنت من دور النشر اللي تحترم القارئ باش نبقاو ديما في النشر سامي اليوم جائزة النشر شنو تعني أكثر في القطاع ككل هل هي فعلا تدعم في النشر وإلا رمزية أكثر معناتها في الأخر أنت وقت اللي توجت بجائزة النشر في معرض تونس الدولي للكتاب شنو الإضافة اللي صارت
1: هي رمزية أكثر
0: الحقيقة. رمزية أكثر
1: هي رمزية أكثر معناها الجوائز في تونس المبالغ نتاعها ما ينجموش يكونوا راهو فيهم دعم ولا حاجه خاطر مبالغ ماهيش صغيره متوسطه معناها لكن ما فيهاش دعم مباشر باغ اكزومبل انا كان جات جائزه النشر تسمح لي المبلغ معناها يسمح لي باش نطور من صناعة الكتاب نتاعي
0: مثلا المبلغ اللي يسمح لك بتطوير صناعة الكتاب قديش يقدر اليوم مثلا
1: معناها بلا شك أكثر من 50,000 دينار
0: أي ما بين 50,000 و 70,000
1: هكاك
0: دونك أما احنا هذايا حلم
1: طبعا
0: الله أعلم وقتاش ينجم يتحقق
1: احنا نقولوا
0: الحمد لله أنه جائزة مالية تكون هكا تعطيك الدفع
1: نقولوا الحمد لله اللي فما جوائز ديجا في النشر ولكن نراو ماديا ماهيش حاجة كبيرة
0: هي اتقالوا على المكافأة اتقالت ولا
1: شنو
0: يعني وقع الإعلان عن مقدار الجائزة
1: هي معروفة الجائزة 10,000 دينار
0: 10,000 دينار
1: جوائز النشر ناخذوا مثلا جائزة كيما الفباء هذه جائزة مهمة للكاتب هي مبلغ متاعها 20,000 دينار مبلغ محترم بالنسبة للكاتب اللي يستحق يمكن المال هذايا باش يعمل أبحاث باش يسافر باش ياخذ معناها
0: إجازة
1: مؤسسة عبد الوهاب بن عيد باش ياخذ إجازة باش يكتب مثلا مهم للكاتب لكن المبلغ هذايا للناشر ينجم يكون معناها قليل
0: بسيط حاجة بسيطة به دونك هي رمزية أكثر منها لأنه المبلغ بسيط 10,000 دينار
1: ما قلتش بسيط لكن
0: أنا قلت بسيط مستش خان تحمل
1: هو بسيط الحقيقة معناها هو مبلغ باهي
0: مبلغ باهي
1: لكن ماهوش ما يكونش داعم للناشر بطريقة كبيرة
0: وليت تعس برش على كلامك في المدة الأخيرة
1: ليه ليه علاش
0: ولا ديما تعس على كلامك
1: ليه بالعكس أنا نحب نقول الكلام اللي
0: اللي أنت تحب هذيك هو دونك
1: الكلام الصحيح معناها
0: الكلام أي من وجهة نظرك طبعا أنت قلت أنه مبلغ لا بأس به
1: لا بأس به
0: لا بأس به أنا كمذيعة قلت مبلغ بسيط مش والمفروض ما نعطيش رأي ما مسيلش دونك خليني نعاود نسأل يعني الناشر اليوم بهذه الجوائز معناتها في المنظومة الثقافية بصفة عامة عندكم وزنكم مدام يعترف بكم وتاخذوا جوائز وإلا مجرد هنا عنا معناتها هل أنتم فاعلين في القرار الثقافي وإلا كناشرين
1: انا شخصيا لا ما نعرفش الناشرين الاخرين خاطر هما فما هياكل راهو
0: اي انت منظم الهيكل
1: فما
0: ولا
1: فما هياكل انا منظم الهيكل الجامعه التونسيه للناشرين
0: الجامعه التونسيه للناشرين هي تحت شكون ولا وحدها
1: هي وحدها الجامعه التونسيه للناشرين فما اتحاد ناشرين تونسيين طبعا وفما الكونكت الجديده وفما غرفه تابعه لوتيكا
0: غرفة تابعة لوتيكا دونك انا باش نشوفك بكل بساطة نحن شوية الناشرين في تونس مفرقين 1 2 3 4 علاش شكون اللي يحبكم تبقاو ديما مفرقين ولمصلحة من؟
1: لا ما فهمش، راه ما فهمش لا مؤامرات لا
0: لا لا لا
1: بالحق سانسيرمون
0: يعني هو يقول لك القطاع أي. القوة متاعو لأي شخص في الوحدة متاعو معناتها، وساعات فما برشا في فترات معينة ومؤخرا أنا كنت في السياحة البارحة فما معرض تونس هو دورة أولى في السياحة، اكتشفت أنه كل ما تتلفت تلقى جامعة للسياحة، جامعة للنزل، جامعة لوكالات الأسفار، جامعة للأنشطة المشتركة، والأنشطة المشتركة اللي هي معناتها باش تلم الكل معناتها علاش هذا الكل؟ مفروض نكونوا في جبهة واحدة، المفروض.
1: لكن يمكن على خاطر فما نوع من الركود في في مشهد النشر في تونس، دونك ما نشوفوش أنشطة كبيرة، ما نشوفوش يعني هيك القاعدة تضرب بحزم معناها على الكتاب. ويمكن زادة هذا معناها رأي شخصي ونحتفظ طبعا. به الروحي اللي فما جزء من ناشرين يعني هذا معناها المشروع متاعهم مشروع تجاري أساسا، ولهذا يمكن تكون رسالة النشر ما هيش هي الأساسية في الحكاية، ولا ما هيش هي الدافع الأساسي. الدافع هو أعطيني
0: الربح،
1: مش حتى الربح، أعطيني خلص الكلفة
0: متاعي اللي كل شهر.
1: وهذا شيء مفهوم بالنسبة معناها الشخص اللي من المهنة هذا، هو يعيش من المهنة هذا ما عندوش لوكس باش
0: دونك هوني اللي تاجر أكثر منه حامل لرسالة معناتها تحسوهم اللي يكونوا بمنطقة تجاري نجم يضروا القطاع، وإلا لابد منهم باش بيدهل العجلة تدور للناس الكل.
1: مش يضره ليه، بالعكس معناها مش يضره، هي حاجة هذه مهنة كما المهن الأخرى. ولكن كل واحد كيفاش يشوفها. أنا نشوفها غرام، أنا نشوفها إذا كان مثالش، إذا كان كتاب خسر فيه فما كتاب آخر ربح فيه يهز بعضه. إذا كان أنا خلصت حقوق ترجمة وخلصت ترجمة وانفستيت في كتاب، مثالش إذا كان ما خلصتنيش الترجمة ينجم بعد عامين ثلاثة كتاب ذاك يقرأ إنسان عنده برشا متابعين ويعاود يتطبع بكميات كبيرة. معنى أنا في ما زلت في الاستثمار الثقافي، مانيش في المبيعات والمرابيح
0: أي أما باش يجيك نهار وتوصل للمرابيح والحكاية لكل، خاطر زادة السؤال زادة بين الثقافة والتجارة كيفاش ينجم هالناشر هذا يحافظ على مشروع ثقافي من غير ما يخسر اقتصاديا
1: في تونس. في تونس صعيب على خاطر السوق صغيرة. معنى احنا نقوله معناها أو موين البست سيلر في تونس 1000 نسخة، معناها هذا شيء يضحك في دول أخرين،
0: يضحك بيان سور
1: بالحق معناها، ولكن السوق صغيرة معناها كيفاش باش تعمل؟ فما بيان سور فما دي اكسبسيون، فما شكون يوصلوا 5000 10000 نسخة، هذوك راهو سي اكسبسيونيل بالحق
0: ظرفي يقعدوا مش على معناتها كيما هكا نقولوا احنا كيما الفنان اللي يبدا يستا البوم فما غنيه تضرب له ما تعرفش علاش. دونك هوني تنجموا انتوما كناشرين او انت سامي المقدم معناتها مساله تراند وما يطلبه السوق تهتم به باش تستنى في هذيك الفلته اللي باش تحرك لك السوق.
1: انا بالعكس انا ما نحبش حكايه التراند والسوق، نحب انا نحرك سوق، معناها انا نهدي للقارئ شوية جديد. مش القارئ يقول لي لا انا نحب نقرا هذا،
0: دونك انت مش ما يطلبه القراء، انت اللي تحرك وقاعد تحرك في السوق الان بتاع
1: النشر. الحمد لله الحمد لله، معناها احنا علاش هيك حلت بوبلي بريسون 2013 كنا اول دار نشر متخصصه في الكتب التشويقيه. اول دار نشر، وعلاش عملنا خطفتنا لي بالحق
0: ما عندناش في تونس شكون يكتب
1: ولا شويه. هي كانت قبلنا ديما نقولها سي عبد العزيز بالخوجة أبولونيا، هي كانت الإلهام تاعنا باش عملنا بوبلي بريس، خاطر هو كان يخرج في حاجات ديكالي برشا بالنسبة لوقتها
0: وكتب
1: سابق عصره بالحق، وديما راهو
0: ديما عنده نقشات
1: عبد العزيز بالخوجة ونتوجه له بتحية كبيرة. واحنا مشينا
0: في
1: النهج هذاك ونوعنا وزدنا
0: دونك البيع مش بالضرورة كي يكون الكتاب زادا يتباع بأعداد كبيرة، هل هو بالحق معناتها مستوى جيد أدبيا من اللي تحب أنت المحتوى، وإلا يمشي بمنطقة التجارة معناتها اليوم هل يمكن أن نقول في تونس فما كتب مضمونة البيع حتى لو كانت ضعيفة أدبيا؟ عنا منه الشيء هذايا.
1: أنا شكون باش يقيم الكتاب ضعيف أدبيا ولا؟ أنا هذا ديما سؤالي نسأله، عن شكون صاحب السلطة الأدبية باش يقول
0: في تونس؟
1: أنا الحقيقة أنا ما عرضونيش الحقيقة، لكن ينجموا يكونوا فما نقاط، لكن المشكلة
0: إذا ما عرضوكش معناتها ما فماش، خاطر أنت ناشر وكاتب، إذا تقول ما عرضونيش نقاد يعني أنت ضمنين تقول ما فماش نقاد في تونس في مجال الأدبي.
1: مش هذا اللي نقوله، أنا أقول بالنسبة لي أنا ما فماش، معناها ما شفتش برشا اللي ممكن ما اهتموش بالكتب متاعي باش يخرجوا مقال نقدي على قاعدة، خاطر فما فرق بين مراجعة وبين مقال نقدي
0: طبعا، وبين نقل اللي فعليه
1: مراجعات موجودين ونشكرهم الناس الكل اللي يراجعوا،
0: برشا يعملوا في المراجعات،
1: لكن مقال نقدي معناها باش يدخل لك في
0: الصميم،
1: في الصميم تاع الكتاب ما شفتش برشا،
0: ما شفتش. ولو انه المراجعات زادة بدات هي بيتها تأثر في المتلقي زادة، بعض الناس اللي أصبح عندهم ثقة بينهم بين الجمهور ويستنوا في المراجعات متاحهم.
1: بالضبط، على خاطر كي يبدا انسان كي يراجع كتاب والكتاب هذاك بالحق يعجب القارئ، ثقه معناها بصفه اليه تتكون ما بين القارئ وما بين الشخص هذاك.
0: تري بيان، دونك القطاع مغري، قطاع النشر في تونس بالنسبه لي
1: نحبه برشا.
0: انت تحب شو اللي يخليك تحبه سامي؟
1: اكل الخدمه كلها على الساعه، الانبهار بالنص، يبعث لك انسان لا تعرفك لا تعرفه، تقرا وتقول ملا قلم، وبعد تلقى بتبيعها باش تلقى حاجات ديما لادغيس صغار وكل شيء باش تتصل بيه تقول له ايجا
0: نحكيو
1: انت قابل معناها النص نتاعك مقدس ولا لا؟ خاطر فما كتاب
0: يقول لك ما تمثليش حتى حرف، كيما لي سيناريست والمخرج، العلاقه هذيك بين السيناريست والمخرج
1: دونك نشوفوه قبل اذا كانوا معناها متقابل
0: للتغيير
1: نخدموا معاه. وحلوه كل خاطر مشروع كامل الكتاب، فما اشانج وفما الكتاب اللي يخرج من نص يعني مكتوب على الوورد حتى لين يوصل الكتاب يتباع في المكتبات. لي زيتاب هذوك كلنا نحبهم،
0: المراحل تاع الولاده هذوك
1: تاع الولاده، وكيفاش تختار الغلاف وكيفاش تختار البوليس نتاع الغلاف والالوان
0: كيما المولود الاسم واللبسه والجو الكل، ولازمك تلقح وزك تعمل تصويره.
1: انا نبدا شيخ
0: انت تبدا شيخ دونك والسنه في معرض تونس الدولي الكتاب دوره اكيد تبقى في البال لانك توجدت كاحسن ناشر في الدوره الحاليه، ولو انه جائزة النشر فيها قسمين، قسم اليافعين ومعناتها النشر اليافعين واللي نجم تكون دار عاديه ما تخدمش فعليا على اليافعين وقدمت كتاب دونك تقدم به، وهذا ممكن شي حيني انا لليافعين. مسالش نحب نفتح معاك نقاش، لو انت نعرفك تحب فيسع فيسع تخرج من استوديو ما مدامك حصلت هوني سيئس. اليافعين في بلدنا تونس 2026 هذه الفئه من بعلاقتها بالكتاب ومن ينشر لهذه الفئه تحسهم مظلومين في تونس، مش مهتم بهم بالقدر الكافي بخلاف انت وبعض التجارب يعني خد كتبتوا لليافعين برشا؟
1: اي بتبيعها، نحسهم منسيين.
0: منسيين
1: منسيين علاش؟ على خاطر فما مسافه بين اللي يكتب وبين اليافع. اللي يكتب يحب بالسيف معناها يفرض على اليافع قصه فيها موعظه وفيها
0: ونصيحة ولف على جنبك قبل ما تخرج وكل جو ذاك
1: القضايا وكل شيء
0: وهو مش هكاك،
1: هو مش هكاك بالكل. احنا معناها لازم اللي يكتب معناها
0: يقرب للفئة ذيك ويعرفها،
1: يفهم شنو طالبة هي. عندك فئة معناها عندها تول منصات محلولين وتفرج في نتفليكس وتتفرج في مسلسلات معناها الدوخ، تحب تلقى نفس الحاجة في الكتب. ما تحبش تعطيها كتاب انت مكتوب عام 70 وتقولها لازمك تقراه وتعملي تلخيص ومتعملي.
0: اما انت قلت قبيله انه انا نحب نحرك السوق، مش بالضروره القارئ شنو يحب انا باش نعطيه. دونك هوني اليافع عنده سلطه عليك اقوى من القارئ العادي نجم يكون.
1: لا لا لا, لا مش هذاك، ولكن انا بطبيعة انا بنفسي قارئ وقارئ نهم. اذا نعرف شنو هما الحاجات اللي يعجبوني ماذا بين نخرج كيفهم.
0: شو اللي يحب اليافع توا؟ خاطر اللي يحب فيه توا اليافع اختير راهو مثلا كذا باش نمشوا المنطقة احنا ما يريد هو اليافع باش يقول لك اعطيني الدارك رومانس اللي هي كارثه توا باتم في الكلمه من معاني. فما هل انتم واعون بهذا الموضوع؟
1: واعون بالطبيعه. لا لا
0: لا فما خطر كبير راهو
1: الدارك رومانس، هذه مشكله كبيره. علاش؟ على خاطر اولا الاولياء بيدهم مش فاطنين بها،
0: مش فاطنين.
1: معناها هو يبدا فرحان تبعث بنته ولا ولده، بنته جينيرالمون خاطر سي ان بوبليك نيسيسيرمون فيمينا اسونسيالمون
0: الفتيات الصغيرات.
1: يبدا فرحان شاري لبنته كتاب باش تقراه ولكن بالحق معناها الكتاب هذاك انا راه ما عنديش حكم اخلاقي ولا ليه مش هذا
0: يناسب العمرها ولا ما يناسبش
1: العمر هذاك، خاطر ينجم يعطي صوره مشوهه على العلاقات اللي تنجم هي تولي لا نورم. هذا هو انا الحاجه اللي اختار نشوف في الدار،
0: خاصه على بناتنا صغيرات مرهفات الحس. يا ولادي أيها المستمعون أيتها المستمعات، ركزوا وشوفوا أولادكم شنو يقراوا بالحق، على خاطر كيما قبل أكا في الدار قاعد مع الإنترنت وبعد تلقى كوارث هي في بالها، وهو الأب والأم تنين على ولدهم بعضهم، توا اتقلبت الآية والاختر ولا في الكتاب. دونك ردوا بالنا البنيات الصغرونات 13 14 15 16 وقت اللي يقول لك يا ماما ولا بابا شي الكتاب ثبت في الكتاب قبل. دونك
1: لازم اولياء يكون عندهم وعي ساعه شافوا واش معناها دارك رومانس واش معناها
0: انتوما كدار نشر في السينما تفهم تصنيف الافلام في الكتاب كيفاش انا كولي كي نجي باش نشريه ونجم كيما نقلب المكونات نتاع اي مكون غذائي، كيفاش نفهم انا اسكو منصوص في الكتاب شنو العلامات اللي تخليني نحس بالخطر؟ فما تصنيف عمري ما فماش
1: بالضبط، تصنيف عمري الحقيقه ما فماش، ما تلقاهش كتبت
0: ما تلقاهش
1: ماهوش موجود،
0: اما البرة موجوده اشارات،
1: ولكن احنا ديما نحرصوا في الكتب نتاعنا خاطر عندنا معناها زوز مشاريع كبار، مشاريع اليافعين وظاهرين، كتب اليافعين ظاهرين وكتب للكبار
0: نحكي على
1: بوبلي بريس، وحتى كتبت الكبار ما فيهمش حاجات معناها فما كيما في الروايات الكل العربية ولا حتى المترجمة، يعني فما نوع من الأمان كي واحد ياخذ كتاب معناها عليه الطابع متاع بوبلي بريس. الروايات اليافعين ظاهرين، عن الروايات الجيب هذوك معناها 100% معناها ينجموا يقراوهم من 77 سنة. وعنا روايات يافعين مخصصين ليافعين، مثلا عندنا كوليكسيون اللعبة طارق لموش،
0: اي اللعبة طارق قبيله نحكيو كبير
1: في 3 اجزاء وجميلة جدا مطلوبة برشا من عند الشباب. قبيله نحكيو على جائزة افضل ناشر يافعين احنا خذيناها في 2023 على كتاب شوشان لطارق لموشي. الكتاب هذا مثلا شنو فيه عكس القصة التقليدية اللي تواجه اليافعين، فيه خروف اسمه شوشان نهار كامل يخوفوا فيه، معناه قالوا لازمك تقعد في الضيعة، رد بالك في الغابة فما ذيب ياكلك، ما تخرج، لازمك تطيع الأوامر، تقعد مع القطيع
0: تمرد هو في الاخر،
1: هو التمرد طبعا. وخرج للغابه ومشى يستكشف
0: ما لقاش ذيب،
1: لقى ذيب ولا صاحبه.

0: عام
1: اي صحيح صحيح صحيح.
0: هكا ولا دونك انت كناشر اليوم تحس بالتردد في كتاب ما؟ وقتاش تتردد ننشر ولا ما ننشرش؟
1: لا هي صارت حادثة طريفة في المعرض. أنا كانوا مش سكروا جناح على خاطر إنسان هب التدوينة على كراس متاع ديث نوت. هو هذي كراس أكسسوار معناها، وديث نوت معناها أنيم معروف على الأخر. دونك اللي يحبوا معناها الأنيم هذي يحبوا ياخذوا الكراسة، لكن السيد ذيك شافوا ما يعرفش هذا الكل،
0: ما يعرفش العالم،
1: مش معناها بعقله البسيط. نقول البسيط بالحق على خاطر معناها التدوينة فضيحة. بعقله البسيط وحده عمل الانتربريتاسيون، والمشكل والأخطر اللي إدارة معرض كتاب قرأتها التدوينة هذه وقالت آه كارثة كان يطلع هذا عن الوقت. هذه حاجة معناها حاجة أولا خيالية، ثانيا ما عندها حتى علاقة باللي يحكي فيه معناها. دونك
0: والدارك رومانسي حوس في المعرض الكتاب ويتباع للصغار. المشكل أنه كتجي تشري الأم ولا الأب معاهم البنية اللي يشوف فيها الناشر اللي هي صغيرة ويبيع ونورمال،
1: خاطر حتى حد ما يقرأ في تونس
0: وما يقولش مثلا سامحني مدام هذه اللي شكون ولا مسيو هذه قداش عمره اللي باش يقرا. ما وسالت راني قلت لهم يا اخي ما تعملوش ما تصنفوش قاعد يخزر لي السيد.
1: اي هكا كان بالحق معناها،
0: خاطر انا بنتي مثلا كي تشد صحيح كي نهزها انا نقولها شو اه قال لك مستشفى ما فوق راهو لا هي باش تسكت، اما انا نبدا وحدي نعاني ونمشي انا باش نشري الكتاب مثلا لو فرضنا ما نلقاش الحد. دونك مشكل هوني
1: بون انا رو اونتر غيمير ما نمنش بحكايه حد العمر، خاطر
0: علاش ليه معاك كما نحكي لي انا تلقى ساعه تلقى 13 سنه مخها نتاع 18 وكل، لكن 13 سنه وقتاش تقرا هي وقت تكون قارئه ناضجه ومتعوده تقرا
1: بالضبط.
0: وبالنسبه لها هذيك عادي، اما اول ما تبدا باش تبدا دارك رومانس ما تجيش الحكاية جملة. هذا موضوع آخر وبالحق يلزم نفتح فيه النقاش أستاذ سامي المقدم في أكثر من وجهة. نرجع للرقابة التقليدية والرقابة
1: سمحني ربي
0: تفضل
1: كريمة. رو أنا شنو نقول، إذا كان يحبوا يقرأوا دارك رومانس رو باش يقرأوها على خاطر حتى كما يخذوش في كتاب ورقي
0: باش
1: يلقاوها بي دي اف باش يلقاوها في أي بلاصة. معناها أنا شنو نقول إذا كان على الأقل الأولياء يحرصوا على التنويع على القراءة،
0: التنويع ويتناقشوا في الكتب يتناقشوا فيها. معناتها هاني قلت لك أنا نتحاوروا في الكتاب كما نمشوا للسينما ونناقشوا الفيلم بعد ما نقراو، وأنتي الولي زادة يقرأ. دونك نرجع للرقابة التقليدية والرقابة في شكلها
1: محلنا روما. نحبش
0: ما تحبش شنو
1: الرقابة
0: نفسك تحبش دارك روما. دونك أنتي شو اللي يخليك معناتها الرقابة الذاتية هذيك موجود منها وإلا لا؟ خاطر أنتي قلت كلمة قبيلة مع بوب ليبريس فما أمان معناتها يشعر به القارئ. لكن أنت كيفاش توصل للأمان؟ علاش ني تتنازل أنت باش تخلي القارئ يحس بالأمان؟
1: والله سؤال شائك هذا سؤال شائك وفاجأتني به. مثلا كي يبدأ عنا كتاب بالدرجة مثلا نقرأها الكل نحرص مفهم حتى كلمة زايدة ما تعديش.
0: إيش معناتها كلمة زايدة؟ زايدة على شكون؟
1: زايدة
0: زايدة وكهو يا كريم زايدة
1: أنا بالنسبة لي ما تعديش في كتاب على الأقل في دار النشر على الأقل
0: في داري يا أخويا في دار نشر بوب ليبريس.
1: أنا معناها اخترت الشيء هذا نعرف اللي راهو نجم يكون خيار خاطئ. معناها عباد أخرين يقول لك إيش به أنا نحكيو به كل يوم وأنا نستعملو فيه وكل شيء. أنا بالنسبة لي من الحقيقة نسترزنها في كتاب. نحب القارئ كي يشري يبدا يقرا عامل جو شيخ
0: انا خاطر فما ناس تعمل جو بكلام الزايد.
1: ايوه فما ناس تعمل جو بكلام فما دور نشر يخرجوا معنا الكتاب اللي يكتبوا وينجموا يقراوا لهم يعني فماش مشكل.
0: دونك شنو اخر بخلاف الحكايه هذه؟
1: لا كهو سينو ما عندناش رو احنا بالحق معناها المواضيع مفتوحه الكل كلها مفتوحه. ما
0: تقف ساعات بين حريه التعبير والخوف من الجدل؟
1: لا لا
0: كناشر
1: لا لا الحقيقة لا كيف كيف كيف كيف لا بالحق احنا راو بالحق الافونتاج اوني تري اوفير معناها في في دار النشر الا على الحكاية الصغار اللي قلت لك عليهم. مني انا زاد راو ساعات سونيا تقول يا ولدي خلي الناس تقرا كيفاش ما يجيش
0: سونيا اللي هي زوجتك اللي هي المسؤول زوجت. واللي هي زاد
1: فهمت حتى عاطف معناها يعني شريكي في دار النشر قولي معناها الكاتب عنده حريته. قلت له اي ما هو عنده حريته ينجم ينشر اللي يحب، وانا عندي حريه يعني

0: الاختيار
1: الاختيار.
0: دونك باهي باش نمشيو توا الجانب اخر. انا باش نعمل في بالي استراحه غنائيه ما خليها الكلها هكا ساعه مسلش. معاك سامي باش نكملوا. نذكروا انه ضيفنا هو سامي مقدم صاحب دار نشر بوبلي بريس والحاصل على جائزه النشر مؤخرا في معرض تونس الدول الكتاب الدوره عدد 40. وقديش مهم الرقم وقديش مهم اللي صار زاد سنة في معرض تونس الدولي للكتاب عربيا الآن وإحنا في هوانا عربي. الكاتب الكتاب التونسي يعاني من ضعف التوزيع على مستوى العربي ولا أمورنا خمسة على خمسة؟
1: لا لا لا بالعكس يعاني برش.
0: يعاني
1: أنا واحد من الناس ما نتوزعش البر.
0: علاش؟
1: ما لقيتش موسع
0: جملة؟
1: لا ما لقيتش موسع.
0: طرقت الأبواب وما لقيتش وإلا
1: الدجال باش تلقى موزع صعيب معناها الطريق بيدو صعيب.
0: طريق بيدو ممكن هي. نوعية الكتب غارقة في المحلية ولا
1: لا بالعكس
0: في المحلية كتب
1: معناها تقرا رواية الجيب ولا تقرا حتى أي. حتى رواية أخرى.
0: شو اللي ينقصك أو شو اللي يلزم تتمكن منه حتى تتمكن من التوزيع في المنطقة العربية؟
1: نتصور لي كونتاكت.
0: أي ما تمشيش معارض سامي؟
1: لا أنا ما مشيش معارض على خاطر خاطر الكلفة متاع المعرض ترجع لك أكثر برشا من
0: هذيك كدار نشر. لكن أنت كسامي المقدم المواطن التونسي الناشر والكاتب
1: نمشي ديما المعرض القاهرة
0: أكهو
1: نمشي نتفرج
0: تتفرج تروح بتعملش دي كونتاكت؟
1: نعمل شوية معنى إذا كان لقيت فرصة علاش ليه؟
0: لا تخلقها عند الفرصة تولي إذا عندك الطموح.
1: هو كريمة في المعرض حتى في معرض تونس رو ما هيش
0: الناشر
1: الناشر ما عندوش بالحق وقت يبدأ ما عندوش وقت باش يحكي على شراكة ولا على توزيع ولا
0: على خاطر زادة طبيعة المعرض ممكن مش عاملة المنصة اللي بالضبط. من خلالها باش يتقابلوا بالضبط. الناس اللي لازم يتقابلوا. دونك البلاتفورم دي مفقودة في تونس
1: مفقودة موجودة في معارض أخرى
0: موجودة في معارض أخرى. دونك نجموا خاموا فيها على شلية دورة 41 نطالب تطالبون كناشرين وكتاب أنه يكون فما بلاتفورم
1: بي تو بي معناها
0: بي تو بي كيما العالم الكل قاعد يمشي
1: كيما جزء كبير من
0: جزء كبير لا نحكي في المطلق في الاختصاصات الاخرى زاده كيما في السياحه في الاقتصاد بالضبط. في كل يعني في السينما برشا البي تو بي زاده. دونك الكتاب التوانسه زاده الجوائز العربيه نوصلوا لها بصعوبه بسهوله من وجهة
1: بصعوبه زاده مره في الفيلم شقى اسم تونسي في جائزه ولا حتى في قائمه قصيره. عندنا لي سيميرا عندنا لي بلوم بالحق ونقدرهم برشا لكن مش بنفس ما تلقاهمش في الجوائز ولا في قوائم الجوائز بنفس الفريكونس نتاع كاتب
0: نتاع كتاب اخرين ودول بعينها. دونك هوني مشكله في التسويق. تونس عجزت عن انها تسوق كما يلزم للكتاب نتاعها ما حطتش في الاولويات نتاعها انه نصنعوا نجوم الكتاب وانه ندخلوا فك الحكايات اللوبيات والجو والدنيا والكل والا النشر العربي متسمي او مسيطر عليه بلد على حساب بلدان اخرى بالضبط. يعني
1: انا يظهر لي ما زلنا ناقصين برشا في الروايه في تونس ومش نجم نفسر لك علاش ناقصين. قلتها قبل
0: ونعود نقولها
1: ونتحمل مسؤوليه كلامي خاطر برشا ناس ما عجبهمش الكلام.
0: مثالش انا نحب اللي يتحمل مسؤوليه كلامه. قولها يا سامي.
1: قبل معناها كان نرجعوا الكتابه كانت مهنه معناها الكاتب كان يسترزق من المهنه هذه. دوستويفسكي كان يكتب على خاطر عنده ديون كبيره. شكسبير وما ادراك ما شكسبير كان يكتب خاطر عنده باش يخلص ديونه باش ياكل باش خاطر يجوع. دونك وقت اللي تقلبت المعادله هذيا ولا الكاتب في تونس هو يعطي فلوس لدار النشر باش تخرج له كتابه وسيء وفي كل شيء. علاش؟ على خاطر الكاتب وحده قعد بينه وبين روحه وقرر قال انا كتبت حاجه خارقه العاده وحده هكا معناها حكم عليها
0: قرر اللي هي خارقه العاده
1: وتستحق باش يقراوها الناس ويمشي يهزها الناشر يدور بها. بيان سور فما ناشرين يمكن
0: يرفضوا
1: خاطر ماهوش مقتنعين بالكتاب. الناشر اللي باش يقبله هو ناشر اللي باش يقبل عليه فلوس يقولوا به خلص لي طبعه هاتوا نطبع لك الكتاب. وطبعا كي خلص له الطبعه فماش خدمه على الكتاب.
0: بالنسبه لي خالص هو كناشر
1: دونك يبدا لا يعمل الكتاب هذاك
0: التسويق تبيع ولا ما تبيعش ما يقلقوش
1: بالضبط.
0: كيما الافلام وقت اللي تاخذ دعم من الدوله خالصين الناس الكل دونك ما يهمنيش انا وين باش يمشي خلصته بسلامه.
1: بالضبط وقتاش تولي صناعه حقيقيه نتاع كتاب وقت اللي بالحق يقف الشيء هذايا معناها يظهروا كان الكتاب الموهوبين اللي الناشر ينجم يغامر يقول لك انا نغامر بالكتاب هذايا ونخلص التبعه والتدقيق وكل شيء وذين المفروض هذه خدمته الناشر اللي هو كل شيء معناها لي شارج اللي هما كل تحت مسؤوليته، نغامر بيه ونعرف اللي فيه بوتنسيال كبير وباش ينجح. وقتها نجم نفرق بين النصوص الجيده ونصوص الخارجه، خاطر هكا معنا عندنا برشا كتاب وعندنا برشا برشا كتب في المكتبات، وفك الفيض هذاك وقت اللي قرأ تونسي يجرب الكتاب الاول الثاني الثالث وما يعجبوش يولي يقول لك لا الكتاب التونسي ما نحبوش انا. علاش؟ خاطر فهمك البيي هذاك اللي غلط.
0: بالضبط بالضبط، هذا هو. باهي موصلين معاكم مستمعينا في لقائنا معاكم في هوان عربي، ضيفنا والكاتب والناشر، الناشر والكاتب التونسي خاطر عنده مديده مكتوبش، اما ناشر ناشط برشا ما شاء الله، والدليل انه توج بجائزه النشر في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الاخيره دار نشر بوب ليبريس. وقالوا لنا قال سامي راهو كي تلقاو العلامه نتاع بوب ليبريس راهو هذاك موجود والكاليتي موجودة. المعرض معرض تونس الدولي للكتاب كيفاش عشتو كناشر وككاتب سامي؟ أهم اللحظات الأعلى من النسيان باش تبقى في بالك بإيجابي بحلوها ومرها.
1: أنت قلت كناشر وككاتب حصرتني في صفتين هذوما.
0: باش شي صفة الأخرى كمواطن تونسي
1: قبلهم أنا قارئ
0: كقارئ
1: عمل جو على الأخر على الأخر معناها بالحق انا نعتبرها كقارئ نعتبرها دوره ناجحه علاش؟ عدد العناوين اكثر برشا، عدد العارضين خصوصا الاجانب منهم اكبر برشا، الاسعار في المتناول على الاخر، معناها فرصه بالحق واحد يحب يعول من الكتب فرصه كبيره
0: على الاخر. انا ظهري تقسم من نهار السبت برا برك
1: دونك بالحق معناها كقارئ عشت تجربه باهيه برشا. كناشر لي اقل بالطبع.
0: كيفاش علاش
1: كناشر الظروف نتاع الدوره هذه ماهيش ظروف اكسبسيونيل، معناها في الدورات الكل تعاود نفس الحكايه وكل عام نقولوا نفس الحاجات، لكن للاسف قاعدين يتعاودوا نفس، ما نقولكش الاخطاء خاطر هذه حاجه ماهيش سهل تبديلها، ماهيش لجنه باش تبدلها، ماهوش مدير دوره باش يبدلها، وماهوش اتحاد ولا هيكل باش يبدلها، اللي هو الفضاء. فضاء الكرم
0: اصبح عائق،
1: اصبح عائق. علاش؟ على خاطر تو كي نمشي القاهره هنا القاهره
0: قصر معارض كبير خمس قاعات ولا ست قاعات، القاعه واحده
1: فيهم كان قاعتين معناها تو لا نحكي لك على بالنسبه للقاهره. بالنسبه للقاهره هو معرض نتاع الدوله ومجهز، هذيك اهم حاجه.
0: اسمه قصر المعارض، هو نسيت انا نسيت اسمه، حطينا اسمه. المهم اسمه. انه اللي في التجمع هذاك الكبير اللي هو ارض المعارض حاجه كيف هكا هذه الدوله عملته مش خواص. دونك الدوله هي اللي جات وعملت هذه البنايه الكبيره حتى تحتضن مختلف المعارض الكبيره الدوليه في كل الاختصاصات، وهكيكا تمشي وتزدهر سياحه المؤتمرات وغيره اللي هو قطاع واحد وينجم يدخلك ما شاء الله من صحيح. العمل الصعب. دونك احنا قعدنا محصورين في معرض الكرم اللي هو الان فضاء لا يليق بمعرض الكتاب من وجهة نظرك.
1: من وجهة نظري اي لا يليق، لا يليق على معناها على الاصعد الكل. يمشي تو المفروض الناشر كي يجي يلقى جناح مجهز وعليه اسم دار النشر وعليه لافتة وعليه برشا حاجات. معناها
0: انا شفت اللافتات ورقة بيضة مكتوبة بستيلو، معناتها حاجة تحشم يعني
1: الحكاية وليت تحشم. لكن كيما قلت لك ماهيش حاجة مربوطة، راهو خاطر نشوف في القائمين على الدورة راهم قاعدين يخدموا ماهمش يرقدوا. فما ناس تخدم منهم مدير الدورة راهو تشوفه معناها في كل وقت وفي كل معناها سيجو ميكرو مانجمنت يعمل فيه، يدخل في كل التفاصيل. كيف كيف تحية لإدارة الآداب معناها واقف سيمورات واقف واقف واقف لين بالحق نقول وقتاش معناها ويجاوب على التليفونات الكل. معناها كيفاش تحط ان سول فيزافي لأكثر من 300 عارض معناها بشريا ما نجموش.
0: يتعب يلزم معاه فريق
1: إكيب كامل
0: والمسؤولين راهو افكتيفمون. أنا ديما كي نمشي لبرا للمعارض المدير راني نقعد بالأربع خمسة دورات نجم ما نراشي مدير أي حكاية، ديما ليزاسيستون والمساعدين وكل، وتحسه هلامي هذاك السيد المدير واللي هم مش بضرورة أنا باش نقابله. علاش المديرين بتاعنا ديما متاحين وما عندهمش فرق كبيرة اللي هي
1: المشكلة بالحق في
0: الفرق.
1: ما فهميش ما لقيناش معناها شكون هو باش يخدم بيديه وشكون باش يتلهي معناها لازم نقطة تتلهي بالنشرين أجانب، لازم نقطة بنشرين توينسا، لازم نقطة
0: دي ديبارتمون صغار باش كل ما الناس الكل تنجم تخدم.
1: هذايا كلهم فماش. وفي الكارير نتاع المعرض احنا شنو نكريو؟ الدولة شنو تكري؟ تكري الاسباس بالحاجات نتاعو الكل. اش معناها
0: مكونات الاخرى؟
1: لازم نلقى موكات جديده. مش موكات نتاع عمناه واللي رقعوا فيها بالسكوتش. لازمني نلقى دي تواليت فونكسيونيل، مش تواليت باب ما يسكرش. لا لازمني نقول هذايا حتى على الهواء، راه فما شيء حشم، لا فما لا صابون لا شيء حشم.
0: دونك الكرم علاش ما يوفرش معرض الكرم؟
1: ما نعرفش هذا اجهلوا
0: هذا هذا اي هذا موضوع وطرحت راهو قداش مره وطالبوا برشا ناس بانه معرض الكتاب ما عادش يكون في الكرم. شنو هو اللي يخلي باقي مكبشين، خلينا نقول في الكلمه في الكرم؟ يا اخي اعملوا لنا فضاء. اعملوا لنا فضاء يحتضن كل انواع المعارض
1: ويحترم
0: ارض المعارض في تونس. هزها لبن عروس، امشي الاوتيك، امشي للنفيضه، امشي البوفيشه. عندك ليزيسباس، اختار ارض كبيره والطرقات تكل والنقل يسهل، وفي كل مره ناخذوا قطاع معناتها المعارض. ما شاء الله يعني عنا برشا. شنو الاخرى؟ النقطه
1: الثانيه الكوم كومنيكاسيون. حتى فريق الكوم انا نعرف منهم شكون وراهم تعبين برشا، ولكن الماتير اللي تخرج على صفحه المعرض انا نقعد بهت. اش معناها؟ تحس صفحه المعرض تعمل في تقرير مش للقارئ ومش للزائر، تقرير وزاره الثقافه. عملنا الدوا هذي، عملنا النشاط هذا فيش نفع القارئ.
0: ها باش نقول لك انا المعارض راهو عادةنا يخدموا على الندوات وكل خطر متفهمي. دور النشر ذيك حكاية أخرى. معناتها أنتم وحدكم تعملوا دنيتكم الكل، لكن في الاتصال بالمعرض يمشي أساسا للندوات اللي يحتضنها المعرض.
1: سمحني كلمة. أنا كقارئ داخل على صفحة المعرض نحب نعرف شكون دور النشر جاي، نحب نعرف الأجنحة وين، نحب نعرف الخريطة، نحب نعرف برشا حاجات.
0: باهي، ما يلزم توصل معلومات لإدارة الاتصال باش هما يعطيوها.
1: هذاك علاش قلت لك أنا المشكلة في الماتيغ مش في اللي لاهين بالاتصال.
0: المحتوى وين وعند شكون المحتوى؟ خاطر كي يوصل المحتوى كي يوصل أكيد باش يخرج. دونك هذا جانب.
1: مش قاعد يوصل المحتوى.
0: دونك شنو حاجة أخرى؟ شنو كناشر آخر بخلاف الحاجات هذوما؟ ما حاجة أخرى.
1: الإقبال
0: ما كانش
1: في مستوى برشا.
0: أنا استدعيت المدير وقلت له أعطيني الإقبال متاع مناول، ما أعطانيش. ما فهمتش علاش. شنو اللي يمنع أنه أحنا نعطيه عدد زوار المعرض ونقيسه؟ السنة طاحوا، علاش طاح؟ نعاود من الجاي نحاولوا نداركوا. السنة استقبلنا 2 ملايين توانسة، العام الجاي 1.5 مليون. شنو صار؟ نعملوا اجتماعات على 500,000 هذوك وين مشاو؟ دونك إلى حد الآن نجهل عدد الزوار الحقيقيين.
1: ما نعرفوش، وهو عدد ضعيف جدا. راهو متحرك كنهار جمعة المعرض. تصور انت ويكاند كانه نهار اثنين. بالحق ما فماش عباد، فماش اقبال، وهذا قالوها الناشرين الكل. فماش قبيل، خاطر انا حتى في المحيط القريب نتاعي، حتى في الشركه نتاعي يسخايبوا. فما شكون يسخايب المعرض ساعة ويكاند برك؟ قالوا مش وفيه معرض كتاب، هو مازال له جمعة كاملة. فما شكون ما سمعش به اصلا اللي فما معرض كتاب. فما شكون مازال في مخه، معناها برشا من اللي نحكي معهم يقول لي اي مود فسد المعرض ولات فيه الكتب الصفراء. يقول لي تبدلت راهو الحكاية، راهو تعديناها هذيك.
0: دونك فما خدمة كبيرة يلزم تكون موجودة على مستوى علاقة المعرض نفسه بالقارئ التونسي والعربي. وعلاش ليه؟ نحن عندنا الاجوار، معناتها نجموا نخدموا الجزائر وليبيا زادة في فترة المعرض، علاش ليه ما يجيوناش؟ دونك احنا وبعد شفنا الصور القادمة من المغرب زادة تسويت من تونس إلى المغرب. دونك فما حركية والناس ولا تتقارن. دونك خاصة على مستوى الشكل، لأنك أنت قلت كقارئ أنا استمتعت. عدد نشر كبيرة، تنوع في الكتب، لكن هذا ما وصلش بالقدر الكافي للتونسي. خذينا رأيك كقارئ كناشر ككاتب الآن، كيف رأيت المعرض وكيفاش عشته ككاتب؟
1: ولا أنا ما عنديش حاجة جديدة ككاتب.
0: ما جاتكش هكا إلهام؟ ما جاتكش حكاية في أروقة المعرض تصلح لك قصة؟
1: أنا فرحت ككاتب اللي قابلت كتاب آخرين
0: زملائك وفرحت بيهم.
1: فرحت بيهم
0: في صفحات عدا سنة عدا شفناك أكثر من مرة في صفحات.
1: أي صحيح، معناها كان لي الشرف باش حاورت دكتورة ريم باسيوني اللي هي روائية مصرية، يعني معني من افضل الروائيات اللي توا
0: على الساحه موجودين.
1: صحيح. وبالحق قابلت ميرنا المهدي مثلا اللي معناها تكتب اليافعين، ولكن عندها نجاح ساحق، معناها يمكن من العنوان عندها 50,000 نسخة فاسينمون.
0: وإن تمنيت اللي صار لها في القاهرة يصير كيفه في تونس، لكن للأسف
1: بالنسبة لميرنا لي جاو
0: جاو نعرف أي. المعرض أما كالصفوف وكال الجماهير الكبيرة اللي تبدأ كيما كانوا ستاغ هكا.
1: صحيح صحيح، على خاطر
0: في مصر يعني طوابير طوابير.
1: ما تنساش لي في مصر أنا كي مشيت للقاهرة راو ما تستورش العدد متاع الحافلات اللي جيو معبين بالعبيد من كل بلاصة. معناها الدولة خدمت
0: بجابت على داخل الجمهورية
1: وبليش فلوس، معناها اركب بركة
0: اركب ويجا.
1: ومعناها العبيد اللي شفتهم في الحافلات أكثر برشا من العبيد اللي بالكراهب.
0: خاطر أنا شفت جناح وزارة التربية مثلا ما شاء الله في الكبر في وسط المعرض. لكن ماذا فعلت وزارة التربية فعليا بعلاقة بالمعرض؟ هل نظمت رحلات؟ أنا نسأل ما عنديش الإجابة. وإذا نظمت رحلات ماذا بيا حد من وزارة التربية يجيني الجمعة الجاية ونخدم على حضور وزارة التربية في المعرض اللي هي حاجة مهمة. نحب نعرف وزارة التربية بالجناح الكبير شنو عملت في معرض تونس الدولي للكتاب؟ هل نسقت زادة مسألة تنقل التلامذة الحافلات الجيوشي أعداد رحلات منظمة؟ حسيت فما رحلات ولا
1: أنا الحقيقة لي ما
0: جيكش الإحساس؟
1: فما نهار جي وشفت فيه برشا هكا يصار ولكن ما عنديش إحساس
0: اللي بصفة يومية.
1: أي
0: خاطر في دول أخرى ياخذوا عطلة سبيسيال مثلا اليوم نهار الاثنين عنا 20 مدرسة من ولاد كذا كذا كذا وياخذوا الموتوريزاسيون ويطلعوهم وكل، وغدوة عنا 20 مدرسة أخرى وهكذا دولك. إذي ما حسيتوش ممكن مرة واحدة برطون فما فضاء الطفل. anyway المهم بهي احنا قريب نكملوا تو يظهر كملنا كمان وما زلت نحب نزيد نحكي
1: احكي مسالش
0: نزيد ونقعد
1: انت توا غسورتني كيما حبيت زيد كمل
0: زيد. دونك توا مازلنا نعملوا ترتيحه صغيره ونرجع بعد الاخبار. سامي
1: تفهمنا
0: اوكي هذا ما لم يكن في الحسبان. نعود بعد الاخبار لنواصل الحديث مع ضيفنا الليله في هوان عربي الناشر والكاتب التونسي سامي المقدم.

0: نحنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. صادرة زيت الزيتون المعلى تسجل إلى موفى مارس الفارط ارتفاعاً ب 69%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. انطلقت مساء اليوم من مطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولية ولو رحلة للحجيج نحو البقاع المقدسة على متنها 266 حاجاً وحاجة. وزارة التربية تعلن عن إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. ومع اقتراب موعد الامتحانات الوطنية يزداد الضغط النفسي على التلاميذ والأولياء على حد سواء، ودعت الأخصائية النفسية تقال براري الأولياء إلى تجنب مقارنة نتائج أبنائهم بأقرانهم، مشددة على أهمية الدعم النفسي واحتواء الأبناء والتخفيف من حدة الضغط النفسي عليهم. توجت السباحة التونسية حبيبة بلغيث اليوم بالميدالية الذهبية الثالثة خلال البطولة الإفريقية المقامة بالجزائر. ختاما وفي الشرق الأوسط، اعتبر مستشار خاص للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي اعتبر أن السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي أشبه بحيازة قنبلة ذرية وفق تعبيره، مشددا على أن طهران لن تفرط في سيادتها على المضيق. والجيش الإيراني يعلن إصابة مدمرات أمريكية الليلة بصاروخ كروز وثلاث مسيرات انتحارية. وسائل أعلام إيرانية تفيد بوقوع عدة انفجارات على طول ساحل إيران، فيما قال الجيش الأمريكي إن قواته تصدت لهجمات أمريكية، بينما كانت مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز إلى خليج عمان. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: هوانا عربي، لمة عربية على موجات الوطنية. سينما،
4: كاين اللي نعمل في أفلام خاطر كنت متصور ما عادش نعمل أفلام.
0: مسرح،
5: احنا نستنى في فرصتي جات ونوريك قيمة التياترو ومعنى التياترو.
0: موسيقى، إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليلة هوانا

0: أنا عربي.
1: تسلمي يا كريمة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد متابعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نواصل في ساعتنا الثانية في هوان عربي، والحديث بالفعل ذو شجون. وسهرياتنا في الإذاعة الوطنية التونسية كتكون ديما فما مواضيع نتناقش فيها بكل هدوء، مع ضيفي المميز اليوم سامي المقدم الناشر والكاتب التونسي بصوته الهادئ اللي يخليك بطبيعة الحوار يمشي بكل هدوء هكا. ولا
2: أنا ما جبت لكش النوم؟
1: لا قبل الحصة مش توا. سامي المقدم، كنا نحكيه قبيلة ونذكر أنه أنت متحصل على جائزة النشر في الدورة الأخيرة من معرض تونس الدولي للكتاب، الدورة عدد 40، وحكينا في عدة مواضيع الحقيقة. وقفنا قبل نهاية الجزء الأول على مسألة حضور الكتاب التونسي عربيا ووصول الكتاب التونسيين كذلك للجوائز العربية. قلت أنه فما صعوبة كبيرة برشا، فما برشا مشاكل أو عوائق تخلي الأسماء التونسية في مجال الكتاب ما تكونش حاضرة، والناشر التونسي ما يكونش حاضر على المستوى العربي بقوة. عندك مضيف؟
2: عندي مضيف، على خاطر معناها هي ديما حكاية بداية. معناها إذا كان الناشر باش يقعد على معناها على الصعيد متاعه هو وعلى خدمته هو
1: محليا في بلاده،
2: أي راهو ما ينجمش ينتشر عربي. احنا سيفغي تو ما عندناش معناها توزيع في العالم العربي، لكن لقينا حاجه اخرى. مثلا عملنا شراكه مع دار مسكلياني في ترجمه مهمه جدا، هي الانهار القرمزيه لسونيا بن باهي المترجمه.
1: مسكلياني شوقي العنيزي،
2: مسكلياني
1: شوقي العنيزي، اي فوالا.
2: هي دار مسكلياني،
1: مسكلياني ومتاو ما يلزمنا نثبته. دونك انت تحكي على مسكلياني شوقي العنيزي،
2: فوالا. فما دار مسكلياني وصاحبها شوقي العنيزي،
1: فوالا.
2: دونك عملنا شراكة معه وخرجنا الأنهار القرمزية، وعملنا شراكة أخرى في رواية أخرى اسمها في ظلال الشمس المحرقة، زادة رواية بوليسية. وهكيك على الأقل، وبتبيع عنا معناها ساعات نبعثوا الكتب مع ناشرين اللي يشاركوا في معارض عربية،
1: في معارض أخرى.
2: لكن حبيت أقول لك هذوما يقعدوا محدودين
1: خاطر حضورك في المعارض. أنا نحب أمنيتي هكا دار نشر يكون معروف على الصعيد العربي، تهتفون على إصداراتها على غرار عديد الأسماء في لبنان، في العراق، في الكويت، في مصر. معناتها هذايا اللي نفتقدوه، ما عندناش دار النشر النجمة على مستوى الوطن العربي. الشراكة كتقول عملنا شراكة مع دار مسكلياني للنشر، شو مقصود بالشراكة؟ زين فسروا المستمع العادي اللي يسمع فينا اللي ما عندوش فكره. يعني
2: الشراكه هو الكتاب يصدر في تونس ويمكن زاد يصدر في عديد الدول العربيه اللي توزع فيهم دار مسكلياني.
1: فوالا هذا هو. دونك باش تكون واضحه الحكايه. دونك في الاطار هذا فما بعض الكتب اللي تمت. سينو المعرض حكينا عليه زاد بتفاصيل وخذينا رايك فيه كقارئ كناشر وككاتب. سؤالي ليك الان كمتابع للشان في تونس بتروى كاسكات، المعرض التونسي الدولي للكتاب هو يعتبر الان وخاصة الدورة الحالية كان موعد ثقافي أكثر منه حدث جماهيري استهلاكي؟ خاطر قلت أنت فما ضعف في الإقبال، دونك وكأنه فضاء احتضن مجموعة من الناشرين بحضور كبير للندوات اللي هي نفسها افتقرت إلى الجمهور.
2: ما هوش حضور كبير للندوات الحقيقة،
1: لا العدد متاع الندوات مش حضور الجمهور.
2: أي العدد
1: حتى العدد محتشم بالنسبة لي،
2: مش كانت محتشم، لكن شنو فايدة نعملوا الندوة
1: يحضروا لها زوز؟
2: بالضبط. أولا يحضر زوز، ثانيا فما التكرار، فما نفس الأسماء تحضر ونفس
1: الشكل،
2: نفس الخطابات الجافة في الندوات. معناها تلقى واحد كاتب جريدة وقاعد يكتب
1: يلقي فيها
2: وحد ما يسمع.
1: أي.
2: علاش معناها بالحق أنا ضيوف جاو كيما سي إبراهيم نصر الله، وانت يمكن سمعت معناها شنو
1: سمعت كيما سمع برشا. أي. كيما سمعوا برشا.
2: معناها حبينا تمنينا اللي على الأقل النجوم اللي جونا من برا هما نجوم في بلدانهم، فماش علاش كي يجيو لتونس نقصهم شأنهم. يكون معناها يكون
1: المرور يكون المرور في المعرض،
2: تكون فما مسؤولية دبلوماسية باش يحتفى به كما يجب.
1: تقصد في البروتوكول متاع الاستقبال،
2: احنا يمكن هذاك اللي نقصنا غير شوية دبلوماسية في المعرض. وهذايا الدور لعبته جمعية صفحات، جمعية صفحات احتضنت الكتاب، احتضنت حتى الناشرين الاجانب اللي متغشين امتصت الغضب نتاعهم.
1: امتصت الغضب.
2: حكيت معاهم كريم حربيوي، حكى معاهم
1: رئيس جمعيه صفحات، رئيس جمعيه صفحات اللي هي سنة فينالمون عملت اتفاقيه مع المعرض.
2: اي اخيرا اتفاقيه مع المعرض، وهذا من النقاط اللي يحسبوا
1: المضيئه تعتبر،
2: واللي يحسبوا اللي حساب المدير الدوره الحالي يفكر في الاتصال بجمعيه صفحات اللي هي اختصاص هالكتاب. دونك جمعيه صفحات عاونت المعرض بطريقتها وبالامكانيات المحدوده جدا نتاعها، اللي هي ماليا محدوده لكن عندها طاقات بشريه قويه وافكار خلاقه، وعندها الاكثريه دو لابليكاسيون، ناس جديين جدا معناها عاطين قيمه اللي يعملوا فيه. مش يقول لك مجرد تظاهره وكلا.
1: ان شاء الله الاتفاقيه مع جمعيه صفحات تتواصل
2: ان شاء الله، والدور نتاعهم ان شاء الله يكبر،
1: والدور نتاعهم يكبر ويكون فاعل جدا زادة في المعرض هذا، مهم جدا. تحيه لكل اصدقائنا في صفحات ومسابقه سمعني اللي احتضنها كذلك معرض الكتاب سمعني كتاب.
2: نتنبأ باش تولي راهو حدث الحدث الثقافي معناها في تونس كل عام
1: وباش
2: قاعد يكبر بشوية.
1: اي فما اكثر من 1000 مشارك قدموا معناتها في الاخر. دونك الموعد ثقافي والا حدث استهلاكي جماهيري،
2: شويه بين. من موعد ثقافي وشويه بركه من حدث استهلاكي الحقيقه.
1: شويه بركه من حد، وحتى الموعد الثقافي زاد في مستوى الندوات لابد من اعاده النظر وحتى على مستوى الشكل زاد. علاش كل ما نمشي ونتلفت ونلقاو من هوني ندوه وبافلويت وصوت عالي منا؟ التقنيه تطورت، نجم تبدا في الندوه المشاركين عندهم سماعه السيد يتكلم ويسمع فيه هما ويتفاعلوا فقط. دونك حتى في الفضاء اللي يحتضن الندوات ومساله الصوت والحكايه الكل لابد
2: كما قلنا لازم فضاء نتاع الدولة التونسية.
1: لازم
2: معناها يتصير كونسيبسيون من الألف للياء.
1: من الألف للياء. دونك بما أنه شوية ثقافي وشوية جماهيري، شو اللي تغير في جمهور المعرض خلال السنوات الأخيرة من وجهة نظرك سامي مقدم الناشر والكاتب والقارئ التونسي؟
2: والله احنا تفاجأنا أولا بإقبال الشباب.
1: باهي.
2: مثلا احنا توا خرجنا عملنا إعادة نشر الأربع كتب نتاع دكتورة ألفا يوسف اللي نحييها. ولاحظنا معناها خاطر ألفا يوسف معروفة وبرشا خذاو كتبتها، يعني إعادة نشر تنجم تقول شنو هو الإضافة نتاعك إعادة نشر؟ لا تفاجأنا اللي فما جمهور جديد
1: يطالب
2: مش شباب، يحب يقرأ ألفا يوسف، يحب يعرف ألفا يوسف. الماجوريتي من اللي جاوا للجناح وهي بدا فرحت اللي من الصغار
1: شبيبة جينيراسيون زيد،
2: جينيراسيون
1: زيد اللي ثائرة على الجميع وتعمل لك حكايات ما تجيش على البال.
2: ان شاء الله هما يقيموا لنا معناها البلاد
1: ان شاء الله ان شاء الله. دونك انت اللي يلفت نظرك كناشر اليوم شكون هما في الفئات هذه اكثر واللي تتامل فيهم خيرا؟ الاطفال الشباب شكون بالضبط؟
2: الشباب فما برشا شباب معناها بالحق مقبلين على القراءة ويعرفوا شنو يحبوا. يعرفوا معناها كي يقف قدام الكتاب ويقرا يقرا الغلاف الخلفي ويتصفح الكتاب ورقتين ثلاثه يعرف روحه شنو يحب، يعرف باش يعجبه الكتاب هذاك ولا لا، يشريه ولا لا.
1: عدد القراء في تونس سامي قاعد يتزاد؟
2: والله سؤال صعيب، ما عنديش خاطر فما هما برشا ستاتيستيك كي نقراهم، لكن التعميم نتاعهم يخليهم بيزي الحقيقه. معناها اذا كان تمشي البلاصه فيها برشا قراء باش تقول ايه فما برشا قراء، كان مش تمشي تقف شارع حبيب بورقيبه وتسال اي واحد متعدي وقتاش اخر كتاب قريته ولا شنو عنوانه، بالطبيعه باش تيح في معادلات معناها مضحكه.
1: هو التوا ما جاوبنا حتى حد على هذا السؤال، هل تقرا تونس ام لا؟ بالفعل فماش كتاب نشرته طيله مسيرتك وشعرت انه غير فعليا؟
2: غير شنو؟
1: غير فينا احنا القراء او غير فيك انت او
2: انا؟ كل كتاب ننشره يغير فيا حاجه خاطر نتعلم حاجه جديده. مثلا الكتاب الاخراني تاع ضياء بوسالمي اسمه موسيقى القاع والصخب، انا كسامي نحكي كسامي ما نسمعش راب تونسي، ما نعرف عليه حتى شيء. جاب الكتاب قال لي راني كتبت عرب تونسي، ما انا من الاول ما فما حتى
1: مشيت
2: باش نقول له ليه راه سما انتريس با. قلت له اعطيني نقرا عليه على خاطر ضياء عنده قلم، عندي ثقه فيه ما شاء الله عليه، هو شاعر ومترجم وصحفي وانسان جدي في البحوث
1: جدا
2: نتاعه.
1: جدا
2: جدا جدا جدا نرجع له التحيه. كي قريت الكتاب بدلت نظرتي كومبليتلي، بدلت نظرتي معناها كتاب معناها نوصفه ما نعرفش كتاب انا قلت له عندك قنبله معناها هذا قنبله ماهوش كتاب بالحق معناها الابحاث اللي عملهم وسورتو طريقه الكتابه ولي رابروشمون اللي عملهم ماهوش يحكي افكتيفمون على الراب يحكي على تاريخ تونس والراب كأكت متاع مقاومه من ايام بن علي الى ما بعد الثور حلوه الوجهه النظر اللي خذاها معناها الزاويه اللي خذاها
1: والتسلسل اللي استعملوا
2: ياسر حلوه وبالحق ننصح به اي انسان
1: اللي كتب والغنيه هي في نهايه الامر راب ولا غيره زاد تارخ لفتره ما خاطر تطور زاد اغنيتنا التونسيه في المضامين في كل شيء
2: تلقى في التاريخ والفلسفه
1: تلقى كل شيء كل شيء والتراث والعادات والتقاليد والاحداث كل شيء كل شيء دونك شنو اللي يخوفك اكثر كتاب تنشره ما تقراش وإلا كتاب يساء فهمه
2: والله لو كوشمار هو بالحق كتاب ننشره ما يتقراش هذاك الكابوس متاع أي كاتب وأي نشر خصوصا وصارت لي معناها برشا مرات يبدأ الكتاب نقول الكتاب هذايا بالحق كان جينا في بلاصة أخرى راهو باش يهبطوا عليه القراء
1: كنت باش نعاونك ونقولها انا قلت لي خلي يقولها
2: باش يهبطوا عليه القراء وما تقعد منه حتى نسخه ويتعدى هكاك ما يسمع به حد يمكن نكونوا احنا مقصرين في الكوم يمكن نكونوا مقصرين في اللي يسوم الكتاب ينجم يكون غالي شويه بالطبيعه نتحملوا جزء من المسؤوليه لكن فما كتب بالحق تستحق باش تتقرا بعدد كبير برشا
1: كيفاش تصنع الحدث انت
2: كل انا نقول كل كتاب عنده قدر نتاعو فما كتب ما تصورناهمش باش يمشيو وما شاء الله معناها تباعوا بالكدا بالكدا فما كتب رهنا عليهم وما تباعوش بالكل
1: وقتاش يستجيب القدر؟
2: لا بد ان يستجيب القدر ولا لا؟
1: اذا الشعب يوما ذي هو دونك اخر سؤال بالحق تو كل ما نقول اخر سؤال يا سامي معاك الحديث ممتع جدا سامي المقدم هيا باهي المستقبل وتو الناس كل تحكي على الذكاء الاصطناعي كناشر تونسي ويجيك شخص مواطن ويقول لك هذا الكتاب الكل ذكاء اصطناعي ومنصوص عليه انه الكل ذكاء اصطناعي ونحبه يتنشر ويكون في السوق تنشر والا ما تنشرش
2: انا كسامي مقدم لا ما ننشرش
1: علاش
2: ما ننشرش
1: لماذا
2: خاطر بالنسبه لي انا الكتابه معناها علاش انسان باش يمشي الذكاء الاصطناعي
1: هو كي قلت لك ان الكل ذكاء اصطناعي يعني هو وياه ولد
2: ولو
1: عمليه توليد ومعاناه مع الذكاء الاصطناعي في الاخر جات
2: هذا باش نرجع نفس الموضوع اللي قلت لك عليه نتاع الكاتب نتاع فما نوع من الكتاب التوانسه عندهم ايجو حلموا اليوم ينشر كتاب دونك تولي الغايه تبرر الوسيله
1: دونك سقطنا في الحكايه هذه ولا كل من هب ودب يكتب الان
2: لا ما نتصورش وصلنا للحدث
1: لا ما نجم يستعمل الذكاء الاصطناعي بذكاء شديد يخليك انت ما تفيقش اللي هو ذكاء اصطناعي
2: علاش انا جم دوموند علاش معني علاش واحد باش يعمل حاجه هك علاش كاتب حقيقي كان ياخذ كاتب حقيقي علاش باش يكتب بذكاء الاصطناعي
1: يربح الوقت في العام كان يعمل كتاب شو يعمل
2: الكتابة متعة معناها كتابة متعة كيفاش
1: ما حاجتوش بالمتعة حاجته بالربح
2: لا ما فهم جوستما والله كان جاش فما ربح نقول لك لكن بربي كتاب يتباع 1000 نسخة نقول هو 20 دينار الكاتب باش ياخذ 2000 فرانك في النسخة ما هذا كل ما نبش يعملوا
1: باش ياخذوا زوز ملايين اما توا هو يقول لك توا اللي هو يهبطوا زاد موجودين بالاشهارات نتاعهم في الاونلاين وياخذ الكل من معناتها يبدو انه المعادله تغيرت العالم يتشكل من حولنا بسرعه
2: يمكن
1: معناتها انت تتبع في اللي صاير في العالم واللي على مستوى النشر الجديد في الدومين نتاعك في اختصاصك
2: انا نتبع ما ينشر معناها الانواع الادبيه الجديده اللي قاعده تتقرا خاطر
1: اما في القطاع في كيف يتحرك القطاع من داخل الميكانيزم الكله الماكينه
2: هي كبيره بالحق ما
1: انت قدها ولا توا سامي
2: لا ما نقولش انا قدها
1: ليه نسال انا
2: لا
1: ناوي تولي قدها ولا
2: اما ان شاء الله معناها ديما كيما قلت لك ماشيين في تحسين متواصل وان شاء الله معناها احنا عندنا فاهمين الاهداف نتاعنا عطينا 2030 الرؤيه 2030 تكون على الاقل عندنا جائزه عربيه على الاقل
1: هذي هدف
2: واحده يعني بوكر ولا كتارة والا شيخ زايد
1: هذي هدف 2030 يكون عندك كدار نشر حلو ياسر مهم جدا انه تحط هكا
2: اي احنا نؤمن بالاهداف.
1: اي لازم تخطط تخطط جيدا وعندك ركائز استراتيجيه لابد ان تتوفر حتى نصل الى الهدف. دونك اذا ربي احيانا بخير في افق 2030 عندنا جائزه على المستوى العربي
2: ان شاء الله.
1: باه نختم سيي هكا هو يزينا الليله ك
2: قلت شيء انت قلت نختم.
1: ليه ماني انا ان نحب نزيد نحكي هكا
2: تحية صديقي مالك اللي يستنى
1: اللي يستنى في مالك سامحني راهو الكل من كريمه مالك سامحني قلت لي رانا عملنا له اذن بالدخول راهو رافقنا في الكواليس ويكتشف الاذاعه وعندنا صالون محلي في برشة توارخ راهو تصور وكل المره الجايه مالك تكون مع سامي ان شاء الله في الكواليس. تحيه ليك لانك صبرت علينا شويه واخرنا اكثر من لازم. كان عندي سؤال ولا على الماكينه سامي خلينا نختموا بالماكينه. انت مع انك تكون في مجموعه تتقاسموا نفس الاراء نفس الاهداف وتكونوا قوه مهما كانت والا وحدك خارج السرب اما قادر انك تكون وحدك وتصل؟
2: انا ديجا في مجموعه ما عملت حتى شيء وحدي.
1: لا مجموعتك هذيك دار النشر مجموعه اما نحكي في مستوى في مستوى اكبر معناتها
2: بتبيعها واحد ما ينجمش يعمل حاجه وحده سي سيغ ديما يتعلم من الاخرين.
1: انت محسوب على مجموعه معينها في القطاع؟
2: لا
1: لا
2: لا لا الحقيقه عندي معناها علاقات طيبه مع جميع الناشرين.
1: معناتها انت حبيت ان تكون علاقتك جيده ما تحبش المشاكل؟
2: لا مش ما نحبش مشاكل ما فماش علاش باش يكونوا فما مشاكل.
1: فما ناس تعيش بالمشاكل
2: ما جبدني حد ما جبدت حتى حد
1: مسالم سامي المسالم
2: وما فماش علاش بالحق
1: معناها تري بيان دونك
2: معناها نجموا راهو نجموا نتعايشوا بسلام
1: اي
2: بالحق
1: هو معك انت بتنجم تعايش كان بسلام
2: نجموا نتعايشوا مع بعضنا بسلام وامورنا واضحه وما يقلقش
1: هذا هو. شكرا لك فرحانة برشا سامي المقدم الكاتب والنشر التونسي مبروك مرة أخرى التتويج في معرض تونس الدولي للكتاب الدورة 40 جائزة النشر تحصلت عليها بوب ليبريس. شكرا لكم.
2: شكرا.
1: كلمة الختام
2: مالك هاني جايك
1: مالك هاني جايك استنى شوي هذا اللي قابش يزول الأرشيف ربش قاعدة في 2030 ناخذوا من مقتطفات إن شاء الله. سلام لي على مالك. شكرا لكم يعطيكم الصحة. لقاء يتواصل فيه هوان عربي.

مرحبا بكم، أهلا وسهلا من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا المساء كان احتفاء خاص بالمئوية الأولى لميلاد المخرج المصري يوسف شاهين من خلال تظاهرة ثقافية عنوانها يوسف شاهين قرن من السينما والإبداع، نظمها المركز الوطني للسينما والصورة بالشراكة مع سفارة مصر بتونس وأكيد تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. كانت مناسبة العشية الحقيقة في هذا المساء، فرصة كذلك لاستحضار دار المسيرة الفنية والفكرية لأحد أبرز رموز السينما العربية والعالمية. حضور كان فيه دبلوماسيين، مثقفين، صحفيين، إلى جانب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو السيد محمد ولد عمر. أكد سفير مصر في تونس خلال هذه الاحتفالية على عمق الروابط الثقافية بين تونس ومصر، خاصة في مجال السينما والفنون بصفة عامة، واعتبر أن الاحتفاء بيوسف شاهين هو احتفاء برمز عربي ترك أثر بارز في تاريخ الفن السابع. في من جهة أخرى، سي شاكر الشيخ المكلف بتسيير المركز الوطني للسينما والصورة أوضح أن هذه التظاهرة تمثل كذلك مقدمة لبرنامج أوسع ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية في ديسمبر المقبل، وذكر أن يوسف شاهين توج سنة 1970 بجائزة التانيث الذهبي عن فيلم الاختيار. بالنسبة للبرنامج اليوم العشية، تضمن معرض صور وثق أبرز محطات مسيرة يوسف شاهين، عرض كذلك شريطين وثائقيين تونس مصر حكاية سينما وشاهين حدوثة سينمائية من إعداد زميلنا لطفي البحري، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الأكاديمية التي تناولت خصوصية المشروع السينمائي ليوسف شاهين. والتظاهرة اختتمت بعرض فيلم الأرض، أحد أبرز أعمال يوسف شاهين السينمائية. هذا المخرج سامحوني اللي مازال محافظ على حضوره وتأثيره في الذاكرة العربية. إذن تونس احتفت اليوم بالمئوية الأولى لميلاد المخرج المصري يوسف شاهين، ويبقى السؤال الذي نطرحه في مثل هذه المبادرات الثقافية بعد احتفاء تونس بمئوية يوسف شاهين: هل سنشهد يوما ما احتفاء مصريا مماثلا بأحد رواد السينما والثقافة التونسية الذين تركوا أثرهم في الوجدان العربي؟ لأن الذاكرة الثقافية العربية تكبر دائما بالتبادل وبالمعاملة بالمثل. أكيد إذن اليوم اللقاء كان مميز في المركز الوطني للسينما والصورة احتفاء بيوسف شاهين. العشرة 39 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مبقى لي كنقول لكم تصبحون على ألف خير ونلتقي الأسبوع القادم. أجمل تحيات كل الزملاء اللي رافقونا في هذه الأمسية، محمد، أيمن، فرانكو، كريمة، باي باي.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله اوقاتكم بكل خير. مقترح قانون يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين ينص في فصله الخامس على أن يلغى منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر للمتقاعد، تعهدت بدراسته لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب. الموجودات الصافية من العملة الصعبة تسجل تطوراً بنسبة 10%، أي ما يعادل 103 يوم توريد، وذلك إلى غاية 7 مايو الجاري وفق المؤشرة النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي. وزارة الداخلية تؤكد عمل الهياكل ذات العلاقة بالمجال المروري على دراسة حلول عملية للتخفيف من حدة الازدحام المروري بمنطقة بن عروس وبشارع فرنسا بالتحديد، وذلك في ردها على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان ألفة المرواني. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ إجراءات مرورية استثنائية في إطار مقابلة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، والتي ستدار يوم الأحد المقبل بملعب حمادي العقربي براديس. ختاما، وفي الشرق الأوسط، واشنطن تعدل مشروع قرارها المقترح في الأمم المتحدة، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، وتتوقع أن تستخدم الصين وروسيا حق النقض الفيتو. ووزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ستعقد الأسبوع المقبل، مخصصة للاتفاق حول ترسيم الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة. هذا وتواصلت جرائم الكيان المحتل في لبنان اليوم مخلفة 10 قتلى والعشرات من المصابين وفق ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
4: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
5: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30
6: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
5: رياضة،
1: ثقافة،
5: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
5: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
7: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في رحاب مقامات التجلي. لقد تحدثنا في الحصة الماضية عن مؤسس الطريقة الجازولية، أولى الطرق الصوفية المغربية المتفرعة عن الطريقة الشاذولية والمنسوبة إلى الشيخ محمد ابن سليمان الجازولي المتوفى سنة 65 و400 وألف، والذي يعود له الفضل حسب ما ذكره جملة المؤرخين في إعادة نشر وتجديد الطريقة الشاذولية بالمغرب، محدثا منهجا مميزا في التصوف اختزل مجمل توجهات الطريقة الشاذولية، وهي بالخصوص تلك التوجهات التي جعلت التصوف في متناول الجميع بلا تعقيد ولا شروط مجحفة، مع زيادة بعض الإضافات الأخرى التي كانت تستجيب لواقع ذلك العصر وظروفه العصيبة وتتلائم مع القدرات الذهنية المتواضعة لغالبية المريدين ومع حاجياتهم وتطلعاتهم المادية والنفسية والوجدانية أيضا. وقد تحدثنا عن اشتهار محمد الجازولي منذ البداية بميله إلى العزلة وركونه إلى التأمل، إذ لم يكن أحدا يدخل إلى غرفته التي كان يخلو فيها أوقاتا طويلة، وأشرنا إلى رحلته إلى تونس ولقائه بالفقيه الشهير أبو القاسم البرزولي، ثم انتقاله إلى مصر ولقائه بالشيخ البساطي، بالإضافة إلى تنقله في بلاد المشرق واجتماعه بالعديد من شيوخ التصوف للترقي على أيديهم. فقد زار الحجاز والقدس ومصر، وأخذ في جامع الأزهر على عبد العزيز العجمي، ثم عاد إلى فاس وألف فيها كتابه دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار، والتقى هنالك أيضا بالإمام أحمد زروق الذي أرشده إلى الشيخ المربي برباط تيت أبو عبد الله محمد أمغار الصغير. نزل الجازولي عند الشيخ محمد أمغار الصغير وأخذ عنه أوراد الطريقة الشاذولية، ودخل على إثر ذلك وبإشارة من شيخه في فترة خلوة للتأمل والعبادة امتدت قرابة 14 سنة. وذكر أحد المؤرخين أن الجازولي كان مشددا على نفسه في خلوته، يمضي الليل والنهار في تلاوة الأوراد، وقد كانت هذه الفترة التي قضاها منقطعا للعبادة والذكر والتأمل كافية لاكتمال طريقته وتوضح معالمها لديه، فشرع على إثر ذلك مباشرة في نشرها بين مريديه وتلاميذه، منتهجا سبيل من سبقوه من أقطاب هذا النهج الصوفي العملي، الشيخ أبو الحسن الشاذولي والغوث أبو مدين شعيب صاحب القصيدة الصوفية الرائية الشهيرة. قبل أن نواصل مع سيرة الجازولي، نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد المرتجل لقصيدة الشيخ أبو مدين في مقام السيجا العراقي: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء.

نعود مستمعين الأكارم إلى سيرة شيخ الطريقة الجزولية محمد ابن سليمان الجزولي، الذي كان منذ جلوسه لتعليم الناس يستقطب أعدادا كبيرة من الأتباع والمريدين أينما حل. وقد ساعده على ذلك بالخصوص انتشار خطر الاحتلال الأجنبي الإسباني والبرتغالي للشواطئ المغربية، ويأس الناس من قدرة الدولة المرينية الضعيفة آنذاك على مواجهة الغزاة. إلا أن الجزولي كان يلقى دائما نفس المصير الذي لقاه بآسفي من توجس وطرد، فقد تم إجباره في ماسا بمنطقة سوس بعد فترة قصيرة من حلوله بها على الخروج، فنزل بأفوغال من بلاد الشياظمة المغربية وقضى بها قرابة 7 سنوات متنقلا بينها وبين تازروت، مضطلعا بتعليم المريدين وتربيتهم، فكثر أتباعه وتلاميذه إلى درجة جعلت حاكم تلك الناحية يقدم على تسميمه، وربما كان لبعض الفقهاء دور في تدبير ذلك ووضع حد لحياته درءا لما قد يترتب عن تنامي الحشود حوله من المخاطر المهددة لسلطته. بعد اغتيال الجزولي حصلت في نواحي عديدة من بلاد المغرب الكثير من الأحداث التي تعلقت بمسألة الثأر لمقتله، والتي تزعمها تلميذه أبو عمرو المغيطي المكنى بالسياف، ومسألة وراثته على رأس الطريقة التي ظلت مدة طويلة محل نزاع كبير بين السياف وأقرانه من أصحاب الجزولي. ولكن المهم أن شيخ الجزولية قد ترك بعد وفاته منهجا مميزا في التصوف اختزل مجمل توجهات الطريقة الشاذولية التي جعلت التصوف في متناول الجميع وفي خدمتهم أيضا. وقد ركز محمد الجزولي طريقته ونهجه في التصوف وكذلك أصحابه من بعده على فتح باب التوبة أمام الجميع لسلوك طريق الحق بهدف الوصول إلى الله، حتى وإن كان بعضهم ممن لا ترجى توبته أصلا. كما ركز أيضا على العلاقة بين المريد وشيخه وجعلها قائمة على 3 ركائز أساسية، وهي الطاعة والإذن والخدمة، وكل ذلك بطريق التلقين الموجه أساسا إلى تعليم الأوراد والأذكار التي كانت تتخذ لدى الجزولي ولدى خلفائه أيضا أهمية قصوى بالنظر إلى ما لهذه التربية بالحال من الفاعلية في تطهير النفس والروح من العلل والعيوب والرقي بها في مدارج التصوف، مقارنة بقصور علم الرسوم وهو الفقه على بلوغ هذه الغايات. قبل أن نواصل نقترح على مستمعينا هذا الإنشاد الصوفي المميز للبردة البصيرية على الطريقة السملالية، نسبة إلى سملالة مسقط رأس محمد ابن سليمان الجزولي، وهو إنشاد عادة ما يعتمد خلال الزيارات التي يؤديها المتصوف السملاليين إلى ضريح شيخهم محمد الجزولي.

0: نواصل مستمعين مع الطريقة الجزولية، أول وأهم الطرق الصوفية المغربية المتفرعة عن الطريقة الشاذلية، والتي أسسها في أوائل القرن الخامس عشر الشيخ محمد الجزولي المتوفى سنة 65 و400 وألف. لقد ترك شيخ الجزولية بعد وفاته مثلما أسلفنا منهجا صوفيا مميزا اختزل مجمل توجهات الطريقة الشاذلية التي جعلت التصوف في متناول الجميع بلا تعقيد ولا شروط مجحفة. وزاد الجزولي على هذه التوجهات الشاذلية بعض الإضافات الأخرى التي كانت تستجيب لواقع ذلك العصر وظروفه العصيبة وتتلائم مع القدرات الذهنية المتواضعة لغالبية المريدين ومع حاجياتهم وتطلعاتهم المادية والنفسية والوجدانية أيضا. ومن هذه الإضافات ما أقره الجزولي بنفسه ودأب عليه أصحابه من ضرورة فتح باب التوبة أمام الجميع لسلوك طريق الحق بهدف الوصول إلى الله، حتى وإن كان بعضهم ممن لا ترجى توبته أصلا. وإن لم يشترط أبو الحسن الشاذلي الاستعانة بالشيخ المربي الذي يوجه المريد ويأخذ بيده للتغلب على صعوبات الطريق والخروج من متاهات المنازل، وأوكل ذلك إلى جهوده الخاصة، فإن الجزولي قد اعتبر الشيخ ضرورة لا بد منها بالنسبة لمن رام سلوك طريق الحق واختار التوبة. وقد ركز شيخ الجزولية وأتباعه من بعده كذلك على العلاقة بين المريد وشيخه، وجعلوها قائمة على ثلاث ركائز أساسية، وهي الطاعة والإذن والخدمة. واختزلت التربية الصوفية في نظرهم في عملية التلقين الموجه أساسا إلى تعليم الأوراد والأذكار التي كانت تتخذ أهمية قصوى بالنظر إلى ما لهذه التربية بالحال من الفاعلية في تطهير النفس والروح من العلل والعيوب والرقي بها في مدارج التصوف، مقارنة بقصور علم الرسوم على بلوغ هذه الغايات. وقد ذكر المراكشي في كتاب الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام أن الجزولي كان يقول: إن للتوبة 9 علامات، من بينها المداومة على الذكر. ولكن المهم في هذا النوع من التربية بالحال المعتمدة بالخصوص على الذكر والحضور لدى الشيخ المربي أنها تتوجه في اعتقادنا مباشرة إلى وجدان المريد وأحاسيسه من خلال تركيزها على النواحي الفنية والجمالية. ومن الأدلة على ذلك أن الجزولي كان يربي مريديه بقصيدة أبي الحجاج الضرير في أصول الدين، وما أدراك ما الشعر الموزون والمقفى في التأثير في وجدان السامعين والمتعلمين. وتنسحب هذه الخصوصيات الفنية الجمالية أيضا على مجمل الكتابات التي خلفها الجزولي، والتي مثلت ركيزة الممارسات التصوفية الشفوية التي اعتمدها أتباع الجزولية وغيرها من الطرق المنبثقة عنها لاحقا. فقد خلف الجزولي بعد وفاته العديد من الأثار المكتوبة المتنوعة، مثل الرسائل التي كتبها في العقيدة والتوحيد والزهد، وكذلك الأجوبة والمراسلات والمكاشفات والمناجات التي وضعها بأسلوب سلس وبسيط يعتمد طريقة الحوار، باعتبار أنها كانت موجهة بالأساس إلى المبتدئين وعوام المريدين. كما نسبت إلى الجزولي أيضا بعض الأشعار الصوفية المتنوعة، ومنها على سبيل المثال قوله: إذا شهدت يوم العقاب جوارحي، فكيف خلاصي من ظهور قبائحي؟ إذا قالت العينان تذكر ساعة نظرت بنا للمنكرات القبائح، وقال لساني كم لفظت بباطل، وكنت إلى العصيان أول رائح. إلا أن أشهر ما ألفه الجزولي هو كتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار، الذي انتشر في كل الآفاق وعلى مدى الأزمان. سوف نعود الحديث عن هذا الكتاب بعد الاستماع إلى أحد أساليب أداء هذا النص الشهير المخصص للتصلية على الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني تحية وسلاما، اللهم وكما آمنت بسيدنا محمد ولم أره فلا تحرمني في الجنان رؤيته، اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته.

وصفيك وسيدنا موسى كليمك ونجيك وسيدنا عيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه

على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما أحاط به علمك وأضعاف ذلك. اللهم صل عليهم عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومبلغ علمك وآياتك. اللهم صل عليهم صلاة تفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة

كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعظم حرمته وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته، اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته، وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد

إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم والترك لسيء ما تعلم، وأسألك التكفل بالرزق والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل حجة والعدل في

كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله عني واغنني بفضلك إنك واسع المغفرة. اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بدني وخلص من الفتن سري.

نواصل مع الطريقة الجزولية ومؤسسها الشيخ محمد ابن سليمان الجزولي، مؤلف كتاب دلائل الخيرات. ويقال أن الشيخ الجزولي قد جمع كتابه هذا من كتب خزانة جامع القرويين بفاس، وقصد فيه على حد تعبير محمد العربي الفاسي في مؤلفه مرآة المحاسن، قصد فيه جمع المروي من ألفاظ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن غيره من فضلاء أمته والاقتداء بهم والتبرك بأتباعهم. وأضاف الفاسي حول سبب هذا الجمع أن الجزولي قد شاهد من امرأة بمدينة فاس أمرا عظيما من خرق العادة، فسألها بما بلغت هذا؟ فقالت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعكف الجزولي على الصلاة على النبي وجمع كتابه المذكور. وأورد يوسف ابن إسماعيل النبهاني في الدلائل الواضحة على دلائل الخيرات حول سبب تأليف هذا الكتاب أن الجزولي لما كان بفاس حضره وقت الصلاة فقام يتوضأ لها، فلم يجد ما يخرج به الماء من البئر، فبينما هو كذلك إذ نظرت إليه صبية من مكان عال فقالت له من أنت؟ فأخبرها، فقالت له أنت الرجل الذي يثنى عليك بالخير وتتحير فيما تخرج به الماء من البئر، وبصقت في البئر ففاض ماؤها حتى ساح على وجه الأرض،

قال الشيخ بعد أن فرغ من وضوئه: أقسمت عليك بما نلت هذه المرتبة. فقالت: بكثرة الصلاة على من كان إذا مشى في البر الأقفر تعلقت الوحوش بأذياله صلى الله عليه وسلم. فحلف يمينا أن يؤلف كتابا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. مثال آخر من أمثلة سرد أذكار دلائل الخيرات للجزولي بأسلوب مغربي من أداء مجموعة أهل دلائل الخيرات بمدينة الرباط بإشراف المقدم محسن نورش.

0: نواصل مستمعينا مع أشهر ما ألف محمد الجزولي صاحب الطريقة الجزولية، وهو كتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار، الذي انتشر في كل الآفاق وعلى مدى الأزمان. وقد قصد الجزولي في هذا الكتاب جمع المروي من ألفاظ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن غيره من فضلاء أمته، وذكر محمد العربي الفاسي في مؤلفه مرآة المحاسن حول سبب هذا المجموع أن الجزولي قد شاهد من امرأة بمدينة فاس أمرا عظيما من خرق العادة، فسألها بما بلغت هذا؟ فقالت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعكف على الصلاة على النبي وجمع كتابه المذكور. وأضاف عباس ابن إبراهيم السملالي المراكشي حول قيمة هذا الكتاب أنه قد نفع الله به العباد، وأقبل الناس عليه، وسار فيهم مسير الشمس والقمر، واشتهر في البدو والحضر، وأكبوا عليه في مشارق الأرض ومغاربها دون غيره من كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على كثرتها، ويجدون له بركة ونورا. وكفى الجزولي هذا التأليف العظيم شهادة على سمو قدره ونمو فخره. لقد شاع عن أتباع الجزولي وعن غيرهم من أتباع الطرق المنتسبة إلى الجزولية اشتهارهم بالمواظبة على قراءة كتاب دلائل الخيرات والاعتناء به واستصحابه وتقديمه على باقي مؤلفات الشيخ من أحزاب وأدعية وغيرها، وذلك بالنظر إلى أن المؤلف ذاته قد اعتنى عناية خاصة بهذا التأليف، وكان مواظبا على قراءته ومنوها بفضائله. ولكن الذي يعنينا في هذا التأليف الذي اتخذه المتصوف الجزوليون وتابعيهم لتأثيث أهم ممارساتهم الشفوية الداخلة ضمن أعمالهم وأنشطتهم التصوفية هو تلك الأشكال التي اعتمدت في صياغته اللغوية والمتمثلة في بناءات لغوية ذات أساليب فنية متنوعة تقوم على تصورات جمالية تهدف إلى التأثير في وجدان القارئ والسامع لضمان انجذابه وتعلقه بهذا النص. قبل الحديث عن مختلف هذه الأساليب الفنية، نتابع مستمعينا هذا الإنشاد المرتجل لأحد فصول دلائل الخيرات في مقام الكردي والعجم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك.

0: لقد أشرنا مستمعين منذ حين إلى تلك الأشكال والأساليب اللغوية التي اعتمدت في صياغة النص الذي وضعه مؤسس الطريقة الجزولية والمسمى دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار. وقد تمثلت تلك الأساليب في بناءات فنية متنوعة تقوم على تصورات جمالية تهدف إلى التأثير في وجدان القارئ والسامع لضمان انجذابه وتعلقه بهذا النص. ولتحقيق ذلك قام محمد الجزولي باعتماد العديد من الاستعمالات التي يمكن إدراج بعضها في خانة المحسنات البلاغية الخاصة بالصياغة الكلاسيكية لنصوص الأدب العربي كالسجع والجناس والطباق والمقابلة وغيرها، ويمكن إدراج بعضها الآخر ضمن أساليب الصياغة الأدبية الهادفة إلى التأثير على القارئ وشد انتباهه وتسهيل فرص استيعابه لمضمون النص كالتكرار والإعادة والتشبيه والتمثيل والتصوير وغيرها. وقد تجاوز الجزولي في صياغته لهذا النص أحياناً بعض الضوابط والقواعد اللغوية مضحياً بذلك في سبيل تحقيق هذه الصبغة الفنية الجمالية التي التزمها على امتداد أثره. وقد أورد يوسف النبهاني بهذا الخصوص وخلال حديثه عن الأسلوب المعتمد في صياغة دلائل الخيرات قائلا: ربما طرأ سبب يترجح معه المد، كما إذا كان هناك سجع فيمد مراعاة له، فما كان فيه مراعاة السجع فهو من قبيل مراعاة وزن الشعر يجوز فيه مد المقصور، وما كان مقارنا للفظ ممدود يكون لمده نوع مناسبة. وقد ذكر أحد المختصين في موسيقى الشعر حول السجع أنه عبارة عن تردد الأصوات في الكلام يسمح بتوفير إيقاع موسيقي تطرب له الآذان وتستمتع به الأسماع، وأضاف أن مثل هذا الأسلوب في نظم الكلام يتطلب المهارة والبراعة، وقد لا يقدر عليه إلا الأديب الذي وهب حاسة مرهفة في تذوق الموسيقى اللفظية. هكذا نكون قد وصلنا مستمعينا إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، وحتى نلقاكم في موعد الأسبوع القادم نترككم في رعاية الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات. مع أجمل تحيات سونيا الهدياوي على الأجهزة التقنية، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: غني شاكر مرحبا.
2: ربنا يخليك، اهلا بحضرتك.
1: الزميل نجيب الخطاب معنا على الخط. نجيب مرحبا بك.
2: عسلامة حبيبي. تحياتي يا استاذ غني. اهلا اهلا بك يا استاذ نجيب. ازيك استاذ نجيب؟ انا اجيلك ماشي يا حبيبي والله من غير حبيبي هشام. مشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الان. احنا في انتظارك يا هاني. ربنا يخليك يا حبيبي، وانا سعيد بلقائك، وانت عارف انا بتمنى في كل وقت التقي بالجمهور التونسي الحبيب، انت عارف ما بتاخرش ابدا. يا سيدي مرحبا بيك، ونخليك مع اخونا الحبيب هشام.
1: صعب البعد عليا بصوتك استاذ هاني شاكر لو سمحت.
2: بلاش يا روحي تروح تغير رأيك، ما عندكش فكرة.
3: الفنان هاني شاكر يتحدث في الإذاعة التونسية. رحلة عطاء فني وصوت رومانسي أطرب وأمتع. موعد الأحد يستعيد ذكريات مع الفنان الذي وصل إحساسه إلى وجدان المستمعين. في موعد هذا الأحد لحبيب شغام يحاول الفنان هاني شاكر. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: نحييكم مستمعينا الكرام من الإذاعة الوطنية التونسية، ونقدم إلى حضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوين النشرة: تطور الموجودات الصافية من العملة الصعبة في تونس بنسبة 10% وفق مؤشرات البنك المركزي. يوم الاثنين 18 من ماي انطلاق اقتناء أضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة. في العالم: هدوء في مضيق هرمز إثر اشتباكات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية، وتصعيد عسكري إسرائيلي متواصل بجنوب لبنان. تطورت الموجودات الصافية من العملة الصعبة في تونس بنسبة 10% لتتجاوز 25.1 مليار دينار، أي ما يعادل 103 يوم توريد، وذلك إلى غاية 7 من ماي الجاري وفق المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي. ونهزت عائدات العمل المتراكمة 2.9 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4% نهاية أفريل المنقضي. مع اقتراب موعد الامتحانات الوطنية يزداد الضغط النفسي على التلاميذ والأولياء على حد سواء. ودعت الأخصائية النفسية تقال براري في تصريح على هامش لقاء تحسيسي بمدينة العلوم أمس، دعت الأولياء إلى تجنب مقارنة نتائج أبنائهم بأقرانهم، مشددة على أهمية الدعم النفسي واحتواء الأبناء والتخفيف من حدة الضغط النفسي عليهم. عدد من المشاركين في اليوم التحسيسي تحدثوا للإذاعة الوطنية.
5: جيت باش نتعلم كيف نتعاملوا مع الستريس ومع الدفوارات، باش نجموا نحسنوا من رواحنا ونتعلموا كيف نتعاملوا مع الحاجات هذه.
6: الوقت هذا الولي هو اهم حاجه بالنسبه للتلميذ، خاطر هو اللي باش يكون معاه في لحظات معنا الكل. كان هو يعدي له معناها الطاقه السلبيه نتاعو، يزيد هو الضغط النفسي نتاعو يرتفع، وعاش يكون قادر يخمم في حتى شيء.
7: فما اضطرابات تصير لي في فتره الامتحانات، حابه نجي اليوم نشوف طبيبه نفسانيه باش تعلمني كيفاش نجم ندارك الوضعيه هذه ونصلح المشكله.
8: اوليائي عندهم يد معناها في أنه التلميذ يولي عنده ضغط وتوتر كبير، حاجة تخلق فيه الخوف. نحاولوا أنه نقللوا الضغط بقدر ما يمكن، يعني للتلميذ باش يكون أكثر في أريحية، كي تنحى عليه الضغط ينجم يعطي أكثر.
4: وأطلقت وزارة التربية مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية الجديدة، ودعت في بلاغ لها جميع الفاعلين التربويين إلى المشاركة في تأثيث هذه المنصة. وأوضحت أن هذه المبادرة تهدف إلى تجميع أجود الإنتاجات التربوية الوطنية وتعميم الفائدة منها بما يخدم مصلحة التلميذ والمعلم على حد سواء. استعدادا لعيد الأضحى، تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمتين بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس التي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وتنطلق عمليات البيع بداية من يوم الاثنين 18 من ماي وفق المكلف بتسيير المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنيس السويسي في تصريح لياسين فغالي.
9: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع تحت اشراف وزاره الفلاحه والموارد المائيه، وهي في منطقه السعيده من ولايه منوبه ومعتمديه راد بولايه بن عروس، اللي يشرف عليها بطبيعه المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعه بالنظر لوزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري. والاسعار هي بالنسبه للاضاحي اللي يقل اوزانها عن 45 كيلوغرام حي باش تكون في حدود 27 دينار كيلوغرام حي، بالنسبة للأضاحي اللي تتراوح وزنها من 45 إلى 65 كيلوغرام حي باش تكون الأسعار المرجعية للتدخل في حدود 25 دينار و 800 للدينار الكيلوغرام حي، وبالنسبة للأضاحي اللي فوق أكثر من 65 دينار كيلوغرام حي باش تكون الأسعار في 23 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. كل برنامج هذا إن شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 ماي 2026.
4: كما دعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة.
9: ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة، حتى كافة المواطنين باش يكونوا يتوجهوا لاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية للاستئناس بها، راهي هذه أسعار مرجعية للاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار معناها شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة والمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
4: في الشأن الرياضي وبمناسبة مقابلة كرة القدم التي ستجمع غدا الأحد الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي بملعب رادس بداية من الساعة 4 مساء، أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ مروري تحجير وقوف جميع أصناف العربات وجولانها بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول. وأضافت أن أبواب الملعب ستفتح بداية من الساعة 12:30 ظهرا داعية الجماهير الرياضية إلى القدوم في أوقات مبكرة. توفي أمس عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي بالدار البيضاء عن سن ناهزت 85 سنة. ويعد الموسيقار الراحل عبد الوهاب الدكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة منها الأسطوانة الذهبية عن أغنيته ما أنا إلا بشر، والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية عن أغنيته كان يا مكان، والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية بمراكش عام 93 و900 ألف عن أغنية أغار عليك.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: في العالم، توقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريح أمس من روما ردا قريبا من طهران على أحدث المقترحات الأمريكية بشأن إنهاء الحرب على إيران برغم الاشتباكات الأخيرة في مضيق هرمز، مما يفضي إلى عقد عملية تفاوض جادة على حد قوله. في المقابلة، أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أفاد بأن المقترح الأمريكي ما زال قيد الدراسة دون تحديد زمن للرد. وينص أحدث مقترح أمريكي على إنهاء الحرب رسميا في المقام الأول قبل تلبية مطالب واشنطن الأساسية والمتمثلة في تعليق إيران برنامجها النووي ومعاودة فتح مضيق هرمز. ويشهد المضيق هدوءا حذرا إثر اشتباكات بين القوات المسلحة الإيرانية وسفن أمريكية في وقت سابق أمس، حيث استهدفت مقاتلة أمريكية سفينتين مرتبطتين بإيران كانتا تحاولان دخول ميناء إيراني، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 10 من أفراد طاقم سفينة تجارية إيرانية، فيما اعتبر آخرون أو 4 آخرون في عداد المفقودين وفق وكالة مهر للأنباء الإيرانية. وفيما حذرت طهران من احتمال وقوع المزيد من الاشتباكات، إذ حاول الأمريكيون دخول الخليج مرة أخرى واعترضوا السفن الإيرانية، أكد الرئيس ترامب في تصريح للصحفيين أمس بأن وقف إطلاق النار لا يزال صامداً، مقللاً من شأن الاشتباكات الأخيرة في المضيق ومجدداً اتهام إيران بخرق الهدنة. في تطور آخر، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة جراء هجمات بصاروخين بلاستينيين و3 طائرات مسيرة قالت إنها أطلقت من إيران. في مستجدات الحرب الصهيونية على إيران، قتل نحو 30 شخصا بينهم عنصر في الدفاع المدني، وأصيب 22 آخرون على الأقل جراء عشرات الهجمات الصهيونية على جنوب لبنان. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآلية عسكرية لجيش الاحتلال في مدن وبلدات بالجنوب اللبناني. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين إثر انفجار مسيرة لحزب الله سقطت داخل إسرائيل قرب الحدود. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرة منتصف الليل، وهذا تذكير بالعناوين. تطور الموجودات الصافية من العملة الصعبة في تونس بنسبة 10% وفق مؤشرات البنك المركزي. يوم الاثنين 18 من مايو انطلاق اقتناء أضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة. في العالم، هدوء في مضيق هرمز إثر اشتباكات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية. وتصعيد إسرائيلي متواصل بجنوب لبنان. نهاية النشرة، شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وتصبحون على خير.
10: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: وفي سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس، مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح أعلى نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

مساء الخير، مساء الياسمين، مساء المحبة، أصدقائي، أصدقاء الليلة، أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية، أصدقاء السكون، أهلا مرحبا بكم مجددا في سهرة أخرى من سهراتنا، في مرافقة إذاعية أخرى ليلية هادئة حالمة ترافق كل ساهر، كل سامر، كل متأمل، كل متعب، كل حالم. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال أصدقائي، حيثما كنتم في بيوتكم ولا في أماكن العمل داخل وخارج حدود أرض الوطن. هذه موجاتنا اللي من خلالها نحاول أن نصنع جسورا بيننا بينكم سمار ساهرين أوفياء، وبين إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية. عسى أن يكون هذا الليل أجمل معكم وبكم. طبعا كريم صديقا وزميلا المؤمن خرج هذه المساحة الإذاعية تقنيا من أمام هذا المزح، صديقكم عزيز بن محمود. التحية لكل الذين يكتبون إلينا أيضا على مدار الأسبوع في صفحة البرنامج لعنوان محبي برنامج في سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. السهرة كما تعودتم دائما تجري على حوار بين الكلمات والأوتار، حوار بين الحكم، المقولات، القصائد الشعرية، وبين الأغاني طبعا، مستندين دائما إلى ما يقترحه أصدقائنا المستمعين. أنتم بوصلة لهذه السهرة طبعا. تحية لمن يسهرون على تأمين جسر المحبة بيننا، صفحة البرنامج أحلام نصري نبيها بكامل الأصدقاء. سأتوقف عند كتاباتكم، تحياكم مع شكري بداية على الصور وعلى باقات الورود وعلى السؤال أيضا.

تعودنا نصغي إلى اقتراحاتكم في علاقة بالأغاني، تعودنا أيضا أن نراوح بين ألوان فنية مختلفة. عسى أن نؤلف بين الأذواق، لأنه صيب الاستماع في الليل، والذوق في الليل يبدأ أصعب، لأنه الإنصات إلى الأغنية يكون 100% مش كما في النهار. النهار ربما تبدأ تسمع في أغنية، تسمعها تسرح تبدأ عليها ترجع. في الليل لا يلزم الكلمة عندها معنى، يلزم لحن أيضا عنده إيقاع، ويلزم الصوت أيضا. الصوت يكون صوت بجد، موسيقى ما يغني بجد، مش كلام، مش أي كلام. غنيتنا الثانية من أبيها كراولي كريم، هكا تفهمنا احنا الأيام بعد ما بدينا بفيروز نمشوا للنغم. آخر ما غنتنا بها من أصواتنا التونسية التي نعتز بها نبيها كراولي، الأيام، ثم نعود إليكم.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: نصل له 29 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه السهرة وهذه المرافقة الإذاعية. جولة أولى في صفحة البرنامج وباقة من باقات القول، خلينا نقول من أصدقاء المستمعين، امرأة من الزمن الجميل عن الكتابة تتحدث تقول: أحدهم سألني ما الفائدة من الكتابة؟ قلت أحب سماع صوتي بطريقة مختلفة. فاضل يقول: البعض يغيثون الناس كالمطر، وآخرون يظللون كالشجر، وبعضهم كالصحراء، مهما زرعت فيهم لا وفاء ولا ثمر. ابتسام الغربي: مساء الخير، تقترح مقطعا يقول: أغص بالحرف شوقا حين أذكره وأكتفي بلقاء في خيالاتي، وما تمنيت شيئا مثل رؤيته، حلما أحقق فيه كل غاياتي، أضم روحي لصدري بعد غربتي، وأستلذ بحضن الذات للذات، لعل نبض فؤادي بين أضلعه يبوح إن قصرت في البوح أبياتي. عندما ينقلب مزاجك فجأة وتزداد عصبيتك، فأنت تفتقد أحدهم وقد أطال في الغياب. أوراق مهاجر محمد الخدومي. تضيف امرأة من الزمن الجميل تقول: ليست الصحبة أن تجلس مع من يريحك، بل أن تجلس مع من يوقظ روحك. يا سلام.

حين يرحل الإنسان فهو لا يهرب، هو فقط يختار نفسه، أخيرا يختار كرامته، راحته، صحته النفسية، يختار أن يعيش دون أن يطلب الاهتمام كصدقة، ودون أن يثبت قيمته في كل مرة. ليس كل بقاء فضيلة، وليس كل رحيل خيانة. أحيانا يكون رحيل هو الاحترام الأخير الذي نقدمه لأنفسنا، فالسلام الداخلي أهم من أي معركة عاطفية، والكرامة أهم من أي تعلق مؤذن. من يعرف قيمته يعرف متى يبتعد بهدوء، لأن بعض النهايات ليست خسارة بل بداية نجاة. حسان حسان، شكرا. امرأة من الزمن الجميل تكتب تقول: هناك قلوب إذا اقتربت منك رتبت فوضاك بصمت، كأنها خلقت لتكون سلامك الخفي. ابتسام: إن الثمن ما يهبه لك شخص ليس يدا تلوح لك في الزحام، بل عينا ترى في انكسارك استقامة لا يلحظها الغرباء. هي تلك السكينة التي لا تباع، واليقين الذي يهمس لك حين يخبو البريق. أنا هنا ليس لأنك عاجز، بل لأن الطريق يتسع بوجود اثنين. ملكة شمامة: مساء الخير. تقول: العشرة عند الأصيل عهد غير مكتوب، إن اختلف لا يجرح، وإن ابتعد لا يفضح. أولئك الذين لا تغيرهم المسافات ولا تبدلهم الأيام. من مدونة غادة السمان اختارت ابتسام تقول: أفهمك رغم الصمت، بل أفهمك عبر الصمت، كأننا اكتشفنا لغة تخصنا وحدنا. ما كل خاطرة في النفس نبديها، بعض المشاعر تاهت في دياجيها. لا القلب يسطع تبيانا فيعرفها، ولا القوافي استطاعت أن تجاريها. إن المشاعر إن ضاق الفؤاد بها جرت من العين عبرات فتحكيها. أبيات موزونة من اختيار الصديقة ابتسام. نواصل في هذه الجولة مع شكري دائما وترحابي بالأصدقاء الجدد. مروة العياري: مساء الخير، أهلا وسهلا بك. برشا أصدقاء جدد باعتباع أنك تشفهم في مفاصل هذه السهرة. سنة نفتي، شكرا على قنص الصور. طب تصور بين صور خيبين يا سنة بينتنا. على كل حال، كل الأعمال بالنيات إلا الحب الأفعال، هكا تقول سنة نفتي. شكرا لك. سئل حكيم يقول: فاضل كم عمرك؟ فأجاب: صحتي جيدة. سئل: هل معك نقود؟ فأجاب: ليس علي دين. هل عندك أعداء؟ فأجاب: أسكن بعيدا عن أقاربي. كل الأقارب خايبين زعما سي فاضل؟ لا، مش الدرجة هذه، شوية خلي شوية استثناء على الأقل. أحلام نصري من مدونة جلال الدين الرومي: من لا يأتي من تلقاء قلبه فأنت لست بحاجة إليه. الحب ليس تعويض نقص، الحب اكتمال الروح. وتضيف مقولة لفيرجينيا وولف: هناك طرف في أن تكون هادئا في قلب الفوضى. يا سلام على هذا التناقض الجميل. تضيف تقول أحلام: عليك أن تعي أن الحب الذي يضعه الله في القلب لا ينتزعه إلا هو، لا غياب ولا اعتياد أو مسافات تستطيع نزعه، حتى الخذلان لا يفعل ذلك. سنة تكتب تقول: قلوبنا هي كؤوس، إن شئنا ملأناها حبا وإن شئنا ملأناها حقدا، وكل منا سيشرب مما وضعها. لن إن أجبرتك الظروف على التلون فكن مثل الورود، وإن أجبرتك على السقوط فكن كنفحات المطر.
وأن أجبرتك الظروف على الصمت

تقول هناك رسائل تكتب بالأصابع وأخرى تكتب بالقلوب، فالأولى تذوب بين السطور والثانية تكمن في الصدور. اكتبوا بقلوبكم لا بأصابعكم.

نص الليل 41 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكل الأصدقاء الذين يسهرون معنا، خاصة الذين يشتغلون في الليل في مختلف القطاعات. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، إن شاء الله الضمير صاحي كما يقولوا ديما.

حسان أهدي أغاني السهرة لصديقة البرنامج. أيهن يا حسان؟ رسالة مشفرة ذي. حسان يختار مقودة جلال الدين الرومي الياسمين في الصورة ليس مجرد جمال بل رمز للعطر والهدوء والنقاء، وهذا يوحي بأن اللمسة الصادقة من الشخص المناسب يمكن أن تحول أبسط الأشياء إلى شيء حي ومؤثر دون جهد أو ادعاء. ابتسام غابوا ولكنني ما زلت أحفظهم، أحبة ليس في قلبي لهم بدل. أنا المحب الذي بالعهد ملتزم، أنا الوفي حتى وإن رحلوا. لوحات فنية رائعة من اختيار مليكة شمام، وربما في ذلك الصمت كانت الإجابة الأصدق. فالحياة والموت ليس حدين واضحين دائما، بل شعور يتبدل داخلنا مثل الغروب. هناك أشياء لا تنتهي فجأة، بل تذوب بهدوء في الأفق، في الأفق البعيد في أعماقنا. حسن يختار يقول: نحن أرواح يؤثر فينا كل شيء، نظهر في أماكن ونذبل في أخرى، تجرحنا الأيام ونتعافى، تصيبنا بعض المواسم بالجفاف، لكننا نرتوي حين تمطر، نتعب أحيانا وتخوننا المرايا، أيام نبدو أجمل وأيام أقل. ما يحدث معنا ليس مؤشر للمرض، نحن على ما يرام، أرواح نحن على هيئة بشر.

صبرك الطويل لن يضيع عند الله، سيعطيك حتى يرضيك، والنعمة بالله. شكرا سيد فاضل همامي. وجدي، لا أعلم ماذا فعلت بي يا حبيبتي، وأي جنون هذا الذي انتابني وجعلني أناديك همسا بين كلماتي، وعدك بين السطور، وأحزن إذا لم تحضري لملاقاتي. ماذا فعلت بي ملكة قلبي وحياتي؟ خلي سؤالك هيك معلق مفتوح يا وجدي. يقول وجدي: أنا لم أحب لحاجتي للحب، ولم أحبك لتسدي فراغات أيامي، بل لأنني وحيد ولم أحبك لأنني وحيد، بل عشقتك لأنك أنت المكان الآمن، والخوف في حضنك يتلاشى. بل عشقت لأنك أنت المكان الآمن، من غير ياء في الآخر، عاد أنت عاد في ضمير المخاطب من غير ياء. نعرف اللي أنت قضية تساوي يا وجدي، نعرف. ابتسام تقتنس لنا أبيات أخرى موزونة شعرية: وأحن إليكم كلما ذر شارق، ويشتاق قلبي كلما مر خاطف، وأهتز من خفق النسيم إذا سرى، ولولاكم ما حركتني العواصف.

نواصل في هذه الجولة بين اقتراحات أصدقاء المستمعين الذين يكتبون إلينا في صفحة البرنامج. عديدة هي الكتابات، مثلا: ما كل خاطرة في النفس نبديها، بعض المشاعر تاهت في دياجيها، لا القلب يسطع تبيانا فيعرفها، ولا القوافي استطاعت أن تجاريها، إن المشاعر إن ضاق الفؤاد بها جرت من العين عبرات فتحكيها. شكرا ابتسام.

وأنس الروح رغم البعد باقٍ، وفي يوم سيؤذن بالتلاقي بكثير من الأمل. اختارت هذه الأبيات صديقتنا سناء. تضيف تقول: إن منحتك الحياة ضحكة من القلب اضحكها ولا تكتمها، إذا أهداك العمر فرحا أقبل عليه ولا تتردد، فالأيام شحيحة في أداء السعادة، والعمر وقت يمضي بسرعة، تمسكوا بقطرات الفرح التي توجد بها الحياة واجعلوها سببا للحياة والسعادة والمحبة.

وحدك، هكا يقول سلفاضل، وحدك كلمة مليئة بالمشاعر والأحاسيس الرابضة في قلبين ينتظران اللقاء وضم الوحدة إلى جمع العشق الحار. يا سلام يا سلفاضل. بيه بيه بيه بيه نصلي ب 48 دقيقة باش نسمع أغنية، ربما حدش بدي ساعة. على كل حال شنو باش عدينا الكريم؟ يلا

0: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية
1: في سليانة على 104.97 FM،
2: سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: تسمعوا على موجاتنا
4: الهادي القلال.
5: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، أنا لازم نرجع لك.
3: صفوة
6: ببلاش وحدي، هي مديري ليدي ببلاش وحدي، يا مديري.
3: يوسف التميمي
7: عم معروف يا سنة، عم معروف عم معروف يا سنة، عم معروف.
3: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تمام 1 صباحا هنا في تونس. بمناسبة المباراة التي تجمع ترجي الرياضي التونسي بالنادي الإفريقي غدا الأحد، وزارة الداخلية تعلن جملة من الإجراءات المرورية تتعلق أساسا بتحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة، بداية من 11 صباحا إلى 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن اعتماد السعر المرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها، وستنطلق عملية البيع وفق بلاغ لوزارة الفلاحة بداية من 12 من مايو الجاري في نقطتي البيع في السعيدة من ولاية منوبة ورادس بولاية بن عروس. وتم ضبط الأسعار ب 27 دينارا للكيلوغرام حي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغراما، وب 25 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام حي بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغراما، وب 23 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام حي بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن فتح متحف دار الحوت في سلمبو والمحمية الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدة أسبوع، بداية من يوم 12 من مايو إلى يوم 17 من مايو الجاري، وذلك بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. في أخبار العالم، وفي غزة إصابة 9 فلسطينيين بينهم طفل مساء أمس جراء قصف مقاتلات إسرائيلية منزل عائلة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة بعد وقت قصير من تهديد السكان ودعوتهم إلى إخلاء المربع السكني المحيط به. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية، وإنه من المنتظر أن تتلقى الإدارة الأمريكية الليلة رد إيران على مقترحها لوقف الحرب. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لوكالة تسنيم شبه الرسمية أمس إن رد طهران على أحدث اقتراح قدمه الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب لا يزال قيد المراجعة دون أن يقدم أي جدول زمني محدد. جاء ذلك بينما قال مستشار المرشد